0: إلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف. مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف من توا حتى العشرة متاع الليل، مع تحيات كامل للفريق اللي بشي أما لقاء اليوم. محمد سيدية في الجنب التقني، ألفة جمالي كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. إن شاء الله هالساعتين من الوقت تحبوا مخترني فيهم، إن شاء الله كل ما نحكيو زادا يحق لكم الإفادة، نونسوكم زادا وين ما انتم موجودين، واختيارات متنوعة نبدوها بصوت الصبوحة شحرورة الوادي تغني على الضيعة. مرحبا.

0: أنك تسمحها حاجة في حد ذاتها تبعث فيك البهجة. فنانة حبت الحياة برشا رغم أنه الحياة ما كانتش في كل تفاصيلها سهلة قدامها، رغم كل ما يبان في صورة الصبوحة صباح صوت لبنان كيف ما لقبوها، وإلا شحرورة الوادي اللي غنيت في أكبر مسارح العالم، الأولمبيا للألبرت هول للأوبرا سيدني. جانيت فغالي اللي لقبت بشحرورة الوادي نسبة لمسقط رأسها الساعة قرية وادي شحرور في لبنان، أيضا خاطر صوتها مزيان، صوتها عذب كيف طائر الشحرور. وحاجة أخرى تيمنا زادة بعمها الشاعر الزجلي الكبير أسعد فغالي اللي هو بيدو كان معروف بلقب شحرور الوادي، بنت خوه جات شحرورة الوادي. الحقيقة في حياة صباح برشا وقفات تبانت ديما تضحك وهكا تلقائية وكل شيء تحكي، لكن فما خبايا في حياتها دقيقة جدا وأثرت فيها، سواء كان زيجاتها، خيباتها، الخيانات اللي تعرضت لهم. لكن أيضا ما نعرفش تعرفوا إلا لا أنه أم صباح توفيت مقتولة، ومقتولة من شكون؟ من ولدها، معناها أخو صباح هو اللي قتل أمه. من الأرشيف التفاصيل هذية تحكيهم صباح نفسها.
1: بس ريحة. لما ماتت أمي يعني الحقيقة أنه أبويا كان دايما مسافر معايا،
2: نعم،
1: وهي تعرفت على شخص هنا كان يمثل مع أختي لامية،
2: نعم،
1: ويعني طبعا قدرها وكذا، والستة ما بيبقى جوزها غايب، نعم، تشوف حد كذا وبقى لها سنين متجوزة بترتاح له، زي في كتير حوادث كذا مش بس أمي يعني،
2: نعم،
1: كانت أمي أحلى أم في الدنيا.
2: آه.
1: وبعدين عندي أخ كان يفضل معاه ليل ونهار، ما عرفش من جه، مش أبويا، لا حرام أبويا يعني، ذكرناه كتير النهاردة تعبنا، إنه حد قريب لينا قال له أنت لازم تقتل أمك وأنت مش عارف إيه وإيه. أخوي تحمس وقالوا له حندفع لك وما ندفع لك، رح أقتله يعني. طبعا هو تجنن بعد كده ما ماتت أمه، وإحنا تجننا
2: طبعا طبعا.
1: احنا لغايه دلوقتي اما بنفتكر امي بنزعل جدا كلنا، وخصوصا اختي لامية. امي ماتت في جبل هنا في لبنان، اختي لامية مهما تعملي لها ما بتطلعش معايا الجبل ده،
2: تكره
1: لي، لا امي ماتت هنا ما اقدرش.
2: يعني
1: تعذبنا كتير طبعا، كانت كارثه يعني.
2: قتلها هي علي. هي بس ولا الشخص اللي بنشاكك فيه كمان؟
1: هو كمان،
2: هو الشخص ده.
1: فيعني الواحد يا ما بيشوف يا ما بيحصل له. خصوصا
2: والد حضرتك كان موقفه ايه بقى في الموقف؟
1: والله مش عارفة، اخويا راح بأمريكا تعزي، ما لقيتلوش موقف، مش عارفة ليه. اخويا راح يا حرام، قالوا له حندفع لك ما ندفعك، راح برازيل مش عارف حد، وقعد بلا اكل ايام، وقعد تعذب، ويعني حاجات كده كتير. شاف البلاوي يعني. بس دلوقتي عندي بنت.
2: هل التقيتي باخوكي بقى تاني؟
1: طبعا.
2: لازم
1: نكلمه. في الاول ما كناش قادرين، بس بعدين قلنا هو يعني اخونا برضو حرام.
2: طبعا
1: عنده بنت كمان نائبه في المجلس.
2: نائبه
1: في المجلس.
2: هنا في لبنان؟
1: لا في البرازيل، في الريو.
2: البرازيل. يعني اتجوز يعني. برازيليه. ما جاش
1: برازيليه لبنانيه.
2: ما جاش بقى هو لبنان تاني خلاص.
1: لا جه مره مرتين كده زار،
2: انما ما جاش عاش تاني
1: وانا يعني. لا خلاص تعود على هناك. طبعا بنته نائبه في المجلس، وابنه فنان كبير في التلفزيون اسمه ريكاردو فيغالي، وبيعزف على جميع الالات الموسيقيه وبيغني. هو دارس محامي بس اتجه للفن.
3: بس ريحه من الارشيف.

نجم نعتبروها أيقونة فنية جمعت بين صوت وردة الجزائرية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الكلمات للشاعر حسين السيد والمقدمة متاع الأغنية اللي تقول فيها وردة ذكرياتي ذكرياتي سامحوني على الصوت الجزء هذية ولا ولليوم الحقيقة جزء خالد في تاريخ الموسيقى العربية وبين قوسين نعرفوا صرامة عبد الوهاب وقت لها صوت آخر يؤدي ألحان وأغانيه وردة هي بيدها واجهت صعوبة كبيرة في البروفات التحذيرية لأداء الأغنية ويقال أنه أكثر من مرة دخلت في نوبات بوكي لكنها استمرت في التدريب حتى لين أتقنت الأداء وردة اللي غنت بارشة من أغاني موسيقار الأجيال من لولا الملامة في يوم وليلة لكن في سؤالها نهار من نهارات في أحد اللقاءات الإعلامية شنية الأغنية ولا اللحن الأقرب لقلبك بإمضاء عبد الوهاب تقول أنه ذكرياتي لأنه حست أنه عبد الوهاب أعطاها فيها بارشة وقت وصحته أعطاها في الأغنية هذية السنة هي الذكرى 35 لوفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ذك عليش في الجزء الثاني من لقانا برمجنا له أغنية إن شاء الله تعجبكم أما توا خلينا في فقرة كيف ما اليوم.

ما نعرفش من الوهلة الأولى طلعتوه إيه وإلا ليه. على كل باش نحكيوا على خاطر اليوم 20 ماي توفى في نهار كيف ما اليوم الفنان سمير صبري. الذكرى الحية نجم نعتبروه في مرحلة ما ذكرى حية للفن المصري, حتى أنه قدم العديد من البرامج الفنية الحوارية اللي كانت فيها صيغة مختلفة, خاطر كان يحاور الفنانين اللي كانوا في غالبيتهم أصحابه, وبالتالي يعرف تفاصيل محاور عادي ما يعقلهاش ما يعرفهاش, فيكون الحوار مختلف. قدم برشا برامج منها ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية, كان فنان مثقف ياسر. هذا المساء كان زمان, النادي الدولي, بخلف بطبيعة تجربة كبيرة على مستوى السينما والتلفزة, وكان آخر مرور لي في مسلسل فالنتينو مع عادل إمام في رمضان 2020.

0: صحابي في الوسط الفني كانوا بينقرضوا حاليا، كانت رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت امين ويسرى، كنا شله كده نتقابل مره في الاسبوع نتعشى في مكان، كانوا ناس حلوين قوي قوي قوي قوي. بفتقد نجلاء فتحي، كنت اتمنى ان ظروفها تسمح لها انها تبقى معانا يعني في، لكن خارج الوسط الفني ليا اصحاب كتير جدا اطباء وزوجاتهم واو الى اخره، وبقضي معاهم وقتهم. بالنهار بروح نادي الجزيره، بقعد في الشمس ربع ساعه تلت ساعه عشان اخد فيتامين دي، بفتقد من اللي رحلوا يعني، كنت احب قوي اشوفهم واقعد معاهم واشتغل معاهم يعني. حاليا المخرج محمد عبد العزيز ابو كريم برضو من الشله اللي بحب اقعد معاها واشوفها يعني.
1: من سمير صبري لسمير اخر، هو بيدو توفى في نهار كيف ما اليوم عام 2021. سمير غانم نجم الكوميديا الخالد اللي ضحك الملايين ودخل الفرحه على قلوب المصريين والعرب، وخلى ارث فني خالد في المسرح، وخلى زوز بنوتات موهوبات جدا، دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم. البدايه بطبيعه كانت بفرقه ثلاثي اضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف احمد، مرورا بالفوازير، اول راجل معناها يقدم الفوازير من وزير فطوطة السمورة سمير غانم اللي توفى في 20 ماي 2021، انتجت مضاعفات فيروس كورونا قبل فترة صغيرة من وفاة زوجته الفنانة دليل عبد العزيز للسبب نفسه، الله يرحمهم الاثنين.
2: يعني مجرد لو انا لابس قميص شيك قوي فرحان بيه قوي، وانا غاوي الوان معينة حضرتك عارفة، اسود نبيتي وبتاع، وكان كريسماس ورايح معزوم انا ما عارفش ايه، وشيء لله يعني قبل ما البس يعني حاجة كده قلت بلاش بلاش ده النهاردة. بس الشتاء جميل وشمواه، ورحت الحفلة وقاعدين حفلة ناس في البيت حلوين قوي، وبعدين أنا ما بأكلش يعني دايما يعني الأكل آخر حاجة بالنسبة لي في القعدة يعني، إنما لقيت صينية جلاش كده شكلها ظريف قوي عيني فيها، بس قلت لا بلاش. المهم قابلني واحد صاحبي، إيه ده أنا ما شفتش ده، قلت له إيه، السويتر ده منين، من هنا، قلت له ده من بورسعيد بس طلياني، قال طب منين سعيد؟ قلت له خلاص بقى بقول لك انا مش عايز اقول له، ورحت قاطع حته جلاشيه، خدت قطمه راحت الباقي كله نازل على الشمواه، ولا بالمزيكا يطلع اعمل كده واطلع كده. والله ولحد دلوقتي بقع. اقول لحضرتك حاجه، هنا في مصر بسال ما بينظفوش الشمواه، فقالوا لي بره بينظفوا الشمواه، خدته معايا بره
3: ما عرفتش،
2: خدت سويتر بره، لا ونظفته بره بعد 3 سنين.
1: من الأرشيف.

0: الأرشيف. لقنا وجولتنا من الأرشيف، ما زلت متواصلة معكم من إذاعة المنستير. الموسيقى حاضرة، الاختيارات متنوعة، المسرح والفن الرابع حاضر الليلة من جملة اختياراتنا. وحبينا في إطار المسرح نتوقف مع واحدة من الأثار، بالحق أثار فنية إبداعية بإمضاء مسرح الجنوب، فرقة مسرح الجنوب بقفصة. والليلة اخترني لكم مسرحية حما جريدي للمبدعين أحمد عامر الكاتب والصحفي الله يرحمه، وأيضا الفنان اللي ترك فراغ كبير في الساحة الفنية المسرحية التونسية عموما، عبد القادر مقتيد، على أمل يجي نهار ويرجع لي سالف إبداعه وخير وأحسن. الأكيد عمل كيف محمل جريدي وإلا البرني والعترة وإلا عمار بوزور وإلا العرس وإلا التحقيق، كلهم علامات فارقة في تاريخ الحركة المسرحية في جهة قفصة وفي تونس ككل. هالإرث المسرحي اللي تميز بالثراء متاعه، بالتنوع متاعه، بالجرأة اللي فيه، بالرسالة الاجتماعية والسياسية والفنية اللي فيه، والأكيد هذا الكل وأكثر حملوه على عاتقهم مؤسسي مسرح الجنوب في قفصة من السبعينات، محمد رجا فرحات، رؤوف بن عمر، الفاضل الجزيري، سمير العيادي، عبد القادر المقداد وغيرهم ممن تداولوا على هذه الفرقة. اختيار الليلة ومن المسرح حما جريدي.
1: من أرشيف المسرح
2: كتبا كتبا كتبا كتبا حما يا أخي. اليوم أربعة ولا خميس؟ ليش الأربعة ولا الخميس؟ اكتب جمعة نستبركوا بالجمعة. جمعة كتب نهار الجمعة
3: في العشية،
2: في العشية
3: بعد قطعان التمر،
2: بعد قطعان التمر
3: قدام حوش باكة،
2: قدام حوش باكة
3: اللي محاذي حوش اللي ممشى،
2: اللي محاذي حوش اللي ممشى.
4: لا حتى ود العوجة نقصتك الكتيبة بركة.
3: لا لا يا سيدي، نقرأ ونكتب ونضرب الأقلام معوج. لا لا بس ما نقراش. اه اكتب له ورا زبالة الواد.
2: ايوه ورا زبالة الواد
4: فوق الستر،
2: فوق
3: الستر. لا يا شني حوالكم يا شعب؟
2: يا سيدنا احنا يا بخير.
3: عشني حوال البلاد اللي عندكم؟
2: البلاد بخير النعم.
3: نعم
2: بخير ونعمة، وراهي شبعانة ريانة تحمد ربه وتشكره.
3: ما زلت تعيش؟
2: اي نعم.
3: وتربي الريش؟
2: اي نعم.
3: الله الله يسيا من الكير. وربي شنو احوال البلاد عندكم؟
2: البلاد بخير يا سيدي.
3: والارض شنو احوال؟
2: خصبه ومعطاء.
3: والرجال؟
2: الرجال ايه يا سيدنا، الرجال الرجال سواعدها مفتوله.
3: ها
2: نستنوا في اذن منكم يا سيدي.
3: شنو يا ولدي؟
2: باش يا باك اختي الشبال ردوها بسيسه.
3: عجب.
2: اي نعم.
3: ما الله انتم لا باس؟
2: لا باس.
3: والبلاد لا باس؟
2: لا باس.
3: والنعامه لا باس؟
2: ما بيناش.
3: وانت لا باس؟
2: لا باس.
3: مثبت
2: مثبت
3: مثبت
2: مثبت. الحا حشمه حشمه، والحا حياه حياه، والحا حج. يا ربي رانا زواوله. وإن شاء الله نحجوا يا ربي.
5: أي إن شاء الله تحج، إن شاء الله تحج.
2: والشين يا جماعة، الشين فعل يشين.
5: أي
2: رويصة غنم مش مشين. وقال لك فم عبد ضعيف وفم عبد خشين، وقال لك عضالين أمين.
5: أي
2: هيا الخدمة يا عم.
6: باهي باهي يا سيدي، باهي يا سيدي.
2: والفا فلوس
5: ايه،
2: والفا فلس ماكن برشا عباد.

ولقانا متواصل مع زكية المراكشية الفنانة من بو مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. في البيئة هذية خرج لنا صوت نانا هالفنانة صاحبة الشخصية القوية واللي كان يهابها الجميع الرجال قبل حتى نساء، ويظهر لي دور عايشة القادرة ما كان ينجم يواتي كان نانا. الفنانة شافية رشدي صوت الرشيدية الأول اللي كانت من أول النساء اللي حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية، وكان في مرحلة ما تنقل في المباشر في الإذاعة حفلات الرشيدية أسبوعيا إلى حدود سنة 1941. تلميذة الهادي الشنوفي في بداية المسيرة امتاحة والعرب امتاحة واللي هو عازف البيانو والآلات النحاسية قبل ما تكون هي فرقتها الموسيقية الخاصة بقيادة الأستاذ محمد تريكي، وضمت كبارات الفن وقتها. شكون نلقاه في الفرقة هذه؟ نلقاه دكتور صالح المهدي، نلقاه علي السريتي، نلقاه الهادي الجويني، نلقاه قدور الصرارفي وغيرهم من الأسماء. وقت لنا نحكيه على شافية رشدي نحكيه على امرأة وفنانة كانت رايدة في برشا مجالات، نحكي على امرأة من الأوائل اللي نظموا مجالس ولقاءات ثقافية فنية جمعت فيهم أقطاب الفن والثقافة في وقتها، وكانت هذه خطوة ماهيش متداولة عند النساء وخاصة معناها النساء الفنانات. فالعديد كانوا يروها امرأة متحررة فوق اللزوم، وبعض الآخر يروا أنه هذه حاجة بالعكس تفرح. من مناصري نظرية أنه هي مثلا متحررة فوق اللازم كان بيرم التونسي، ذاك علاش كانت علاقة شافية رشدي بي علاقة متوترة. في المقابل كان الفنان صالح الخميسي من المدافعين عليها، وكان ديما يسوق الجانبها الإنسان ويقول أنه هي مرأة خيرة وديما تعاون المحتاجين. شافية رشدي بكل فنها اللي دخلها للتاريخ، دخلت للتاريخ علاش؟ لأنه كانت أول مرأة تسوق كرهبة في تونس، جرأت على الخطوة هذية وهي لابسة السفساري في وسط كرهبة مكشوفة، والصورة هذية كانت تحمل برشا أبعاد، معناها أنا امرأة متحرة صحيح لكن متمسكة بنقول وحنا عرف المجتمع. عاد وقتها الناس استغربوا من الصورة هذية، كيفاش يراو امرأة تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري، وكيفاش شافية رشدي تسوق وهي لابسة السفساري وهي في حفلاتها معناها تغني نقول وحنا لابسة لبسة سوري، تلبس الروب وتخرج للشارع معناها راسها معري وغيره، علاش تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري؟ مش كينه لهنا البعض رأى أنه في الخطوة هذية ربما كان ثم تناقض. عاد وقتها شافية رشدي قالت لو كان سقط الكرهبة بملابس فرنجية يمشي في بال المستعمر أنه أنا فرنسوية وإلا

تونسية يهودية. أنا هكا بالعاني لبست وسقت الكرهبة بالسفسيري باش نظهر للمستعمر أنه أنا مرأة تونسية مسلمة وقادرة على قيادة السيارة. وقتها المثقفين بطبيعة بيدهم اعتبروا الموقف هذا استثنائي وجاي من امرأة استثنائية، وأنه اللي عملته عنده رمزية كبيرة وكبيرة برشا.

باش نواصلوا لقانا مع صوت شافيه رشدي كحله الهذاب الاغنيه اللي تسمعوها بعد شويه الاغنيه اللي تكتبت وتلحنت خصيصا لشافيه رشدي وعندها حكايه خاطر في سهره من السهرات اللي جمعتها بمجموعه من الشعراء والموسيقيين شافيه رشدي عبرت على استيائها من انه تكون المطربه المصريه منيره المهديه تغني وعندها نشيد خاص بها تبدا به حفلاتها واللي هو حيوا معانا السلطانة بينما هي ما عندهاش حاجة مشابهة عاد صارت منافسة فنية شكون يكتب لها حاجة مماثلة فطلعت أغنية كحلة الهذاب على شافية رشدي

0: احنا معكم من إذاعة المنسير التونسي للشرقي. بعد شوية قبل ما نرفع إذن صلاة العشاء مش نسمعوكم سعاد محمد الأكيد. بعد شوية مش نرجع مع اختيارات ثانية في الجزء الثاني من لقانا اللي يتواصل من بعد موجز أخبار التسعة مع أحمد العيساوي
1: من الأرشيف.

0: الساحرة وأغنية الساحرة العليا رجعنا بها باش نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. يا مرحبا، تحية لكم مستمعين الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير. الساحرة، أغنية ساحرة بإمضاء الشاعر الراحل جعفر ماجد، الشاعر والباحث والأستاذ الجامعي ابن القيروان، واللي على المستوى الإذاعي مثلا الحقيقة قدم برامج مهمة وقيمة، برامج ثقافية وفكرية في الإذاعة التونسية، كيف ما برنامج ديوان الصبابة بين الشعر والخيال وأغنية وقصيدة وعلى القصائد اخترنا باش نحكيه في الوقت هذية، وعلى تلحين القصائد وساحرة نموذج. ونفكر لهنا أنه ملحنها بطبيعة اسم كبير وفنان كبير، واللي هو محمد رضا ربي يعطيه الصحة، واللي هو زاد على المستوى الإذاعي بين قوسين، قدم برشا حصص إذاعية أسبوعية في الإذاعة التونسية وقت الأستاذ مصطفى بوشوشة كان مسؤول على قسم الموسيقى، وكانت أول أغنية يلحنها محمد رضا من قصائد أبو القاسم الشابي، كان في قلبي فجر، وغنى القصيدة خاطر للتذكير محمد رضا كيف بدا كمطرب، لكن بعد ما أدى القصيدة هذه بالتحديد اعتزل الغناء وتفرغ للتلحين، واليوم رصيده تقريب في حدود 500 أغنية، منهم الساحرة، منحبش فضة وذهب للرحلة عليا، لحن أنا بشر أنا إنسان لسونيا مبارك، لا تبعدي زادة من أغاني البدايات لصابر الرباعي، واحدة من أجمل أغانيه، واحدة زادة من أجمل أغاني الفنان سليم دمق واللي تسمعوها بعد شوية، أغنية تعالي. ولكن اقبلها على مستوى تلحين القصائد وأعماله المتنوعة، كلينا لقاء مع الأستاذ محمد رضا باش حكي لنا على هذا وغيره من النقاط.
1: من الأرشيف التونسي،
2: أنا من الأول كنت نغني، كنت حتى نكتب الشعر، أنا من الأول بديت القصائد في الوقت هذاك، المطربين يلوجوا على الخبز نتاعهم، يلوجوا على الأغاني الخفيفة باش يضروا بها الفلوس، يخدموا فيها في العرسات وغيره وكذا. عندنا ما كانوش يتلفتوا لي برشا تحت لي القصايد. أنا عندي حتى لي زوبيرات حكاية شعر موجودة عندكم، حاضر فيها الرئيس بورقيبة وقتها، وكنت نلحن بورقيبة كل ثلاثة أوت في المسير، تاريخ أحكي لكم غادي في المسير. ثم شادي ينور كان يلحن قصايد ناعمة فني، شادي ينور لا أنا كهو ما نفكرش اللي ثم برشا كان يلحن القصايد. كنت قبل كل شيء مخمم باش القصيد كي تسمعه تقول هذا شرقي أو ما هوش تونسي، بكل أنا حاول باش ندخل فيه حاجات تونسية.
3: لأنك لم تعرف الحب قبلي،
2: مثلا أنت سألتني على الساحرة تسمع اليوم لو المتاحة تونسي، علاش على خطر الوزن المتاحة لولاي كان يبدأ بالجيتار والفرقة الموسيقية معه طم طم طم طم طرارارم، هذايا وزن الطيحي اللي هو وزن تونسي رغم اللي هو قصيد، دخلت فيه أنا أكل الوزن التونسي، عملت فيه برشا حاجات اللي هي مش منسين نعملوها، مثلا فأني سأقتلك، وفي نفس جعفر قال لي أنا شعودت ثلاثة مرات فأني سأقتلك، قلت له باش المستمع يقعد يسمع شعب يقول فأني سأقتلك باش مش تقتل، هي تقول له فأني سأقتلك اليوم حبا قتلك، يعني كذلك قتل، يعني تخلي الإنسان يحس حاجة جديدة بالنسبة لي هو المستمع كيف يسمع القصيد ويحفظه، دليل على كون القصيد هذا كان ناجح. أنا نحاول باش نبسط في القصيدة باش المستمع ما يملش منها ما يتقلقش منها، بخلاف هذا لازم الكلام هو بنفسه يكون مقبول من طرف المستمع يكمل يسمع ما يخصش عليه. نحاول حتى الأغاني نتاعي أنا ندخل فيهم شوية تونسي حتى ولو قصيد، نحاول حتى كما نقولوا احنا الشرقي كي يسمع يحس باللي هو فما حاجة ما يلوش تاع حمومة.
4: تعالي تعالي تعالي
2: تعالي، هذي كانوا في الليلة أسليم دمق وقت يغني تعالي، ولكن أنا عبد الحليم حاول أختها
1: من الأرشيف التونسي.

0: شاء الله تسلطينا كنت على كيفكم. تحياتنا لكم الكل مستمعينا من كلمات حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي سنة نحي ذكرى 35 لرحيله. والحقيقة الثنائي حسين السيد وعبد الوهاب جسدوا برشا إبداعات مع بعضهم، من إجري إجري، يا مسافر وحدك، بلشت بوسني في عينيا، قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام، علشان الشوك اللي في الورد، والقائمة طويلة جدا من الأغاني اللي جمعتهم الاثنين. وغنيت قول لي عمل لك ايه قلبي عندها حكاية، وحكاية فيها هكا جانب طريف. حكاية الشاعر حسين السيد اللي قال انه كان عنده عمارة فيها كاف، وكان يحرس العمارة هذية حارس اسمه سري، واللي هو مش من مصر. في العمارة اللي على ملك حسين السيد مرة صارت عركة بين الحارس هذية واحد سكان العمارة، فساكن العمارة لشكون بشمشي المولى العمارة واللي هو حسين السيد. ف الشاعر ذي كانت عنده معناها روح طريفة برشا وعنده روح دعابة، فجاوب ساكن العمارة وقال له قل لي عمل لك ايه ساري، ساري اللي بتشكيه قل لي وانت الغالي عليه. حسيله هي كانت في, في, في, في إطار فضلك بطبيعة. فحسين السيد نفسه اضحك على الكلمات اللي كانت وليدة اللحظة، معناها ألهم روحه بروحه غنية في غاية من الجمال. لليوم معناها واحد يعمل كيف ويسلطن هو يسمع فيها. نهديه لكم الغنية هذية وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنسير. والحقيقة في الوقت هذي ميسيج نسيتوكم حكاية أخرى، الغنية هي زادة أيقونة فنية غناها محمد عبد المطلب، الكلمات للشاعر علي السهاجي وألحان شيخ الملحنين سيد مكاوي. حكاية الغنية يحكيها طلبة كيف ما يعيطوا له محمد عبد المطلب، وشوية آخر علم من أعلام الثقافة في تونس في أعلام وحكايات.
1: أنا كان عندي في الإذاعة المصرية ربع ساعة أسجل فيها أغنيتين، جاني الأخ أو الأستاذ شاب من بورسعيد اسمه علي السهاجي، قبل الكلام ده اسأل مرة عليا ولا صوتك لي أنا أبديك بعناية وأكثر منهم لي. أنا الكلام عجبني أوي، قلت له طيب هات الكلام وحروح على الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله يلحلنا اللحمة ده. خدت الكلام ورحت للأستاذ عبد الوهاب، أنا قلت الكلام ده في مجلة الإذاعة وأنا مسؤول عن هذا الكلام دلوقتي أنا بقوله. فرحت للأستاذ عبد الوهاب بالليل كده الساعة 8، أهلا يا طلب، قلت له والله أنا رايح دمشق في أضواء مدينة أسجل اللحن ده قبل مساء. فأخد الكلام وبص فيه كده قال لا لا لا أنا عاوز إيه أعمل لك حاجة كبيرة يألفها مثلا الأستاذ مؤمن الشناوي الأستاذ أحمد شفيق كامل. أنا زعلت ضايقت بقول لك أنا عاوز أسافر يعمل لي اللحن ده، قال لي لا. طيب خد تاكس، كانش لسه عندي عربية ولا حاجة، ورحت على فين وأنا في التاكس كده تذكرت سيد مكاوي، لقيت سيد مكاوي قاعد جنبي في التاكس، فرحت على بيت سيد مكاوي كان ساكن في حي السيدة زينب ونادهت عليه أهلا أبو نور اتفضل اطلع. طلعت لقيت قاعد هو وصحابه سمعنا الكلام، هو عفوا يعني ضرير، فأنا قريت له الكلام بسط قوي، راح ماسك العود وملحن ايه اللحن ده. وتاني يوم سجلناه وسافرت انا أضواء المدينة الى دمشق. صادف يوم جمعة انا بحلق دقني عند حلاق في دمشق، كان فيه مطلوب المستمعون، لقيت معرفش مدام سامية صادي كانت في الايام دي هي صاحبة البرنامج، بتقول محمود وحسنين وفوزية وخيرية وحسنين، قلت لازم يعني واحد من المغمورين في الوقت ده في الإذاعة. بعدين اتضربت المقدمة، قلت للراجل استنى شوية، وقال سمر علي أنا بكيت ومشيت سمر علي، اشتهرت في جميع الإذاعات العربية، ناس كتير يعني حبوها

حوارات، نقاشات، تعاونات فنية، إبداع. باختصار هذه هي الكلمات اللي نجموا نصفوا بها جماعة تحت السور. يقول العارفين أنه شخصية اليوم تعتبر آخر حبة في عقد جماعة تحت السور. هو زادا تكتب الاسم الخلود في الذاكرة التونسية مع كل ما قدمه في مجالات ثقافية متعددة، هو المرحوم الهادي العبيدي. الهادي العبيدي الأديب والشاعر وعميد الصحفيين التونسيين، تولد في 27 جانفي 1911 في باب سعدون بتونس العاصمة. بوه توفى وكان عمره 5 سنين، وبعد وفاته حرصت أمه على تربيته وتعليمه، حرصت كونه يتعلم في الكتاب يحفظ القرآن الكريم، وهذا ما صار. انخرط من ثم في المدرسة العرفانية اللي قرأوا فيها برشا من أبناء الأسر الفقيرة، واللي أصبح عندهم شأن كبير في تونس والأمثلة برشا. كانت دروس عبد القادر عطية، محمد بن جعفر والشيخ العربي المجري الزيد المعرفي للهدي العبيدي في تكوينه اللغوي والعلمي والأدبي. من اللي كان في المدرسة الابتدائية بدت تبرز موهبته، سواء كان في المسرح، الموسيقى، الشعر وإلا الصحافة. شجعوه برشا من معلميه، وفي مقدمتهم لحبيب جا وحده، واللي عبر الهدي العبيدي في كتاباته على محبته الكبيرة للرجل هذية واعترافه بجميله في كل موصل. علاقة الهادي العبيدي بالصحافة بدأت بتعلقه بقراءة الصحف اليومية، كيف ما جريدة الوزير للطيب بن عيسى، النديم لحسين الجزيري، وهما زوز جرايد كانت تعنى بالفنون والنقد الساخر للأوضاع العامة اللي تعيشها تونس في وقتها. وكانت للتجارب هذية أثرها على العبيدي اللي وقت اللي كان في المدرسة العرفانية أنشأ جريدة سماها النسيم، يكتب فيها هو في نسخها عديدة ويوزعها من بعد على زملائه، وكان يضمنها ملاحظاته حول سير المدرسة وحول اضطهاد المدير مثلا الواحد متلامذة، الشيء اللي دفع المدير التهديده بإلغاء الجريدة هذية وتهديده بالعقاب لو كان ما أوقفش الجريدة هذية عن الصدور. من جهة أخرى كون الهدي العبيدي في نفس الفترة فرقة تمثيلية مع زملائه التلامذة، وصف التجربة هذية وقال: نقوم بتوزيع أدوار مسرحية صلاح الدين الأيوبي لنجيب الحداد على زملائي، نقوم من ثم بتمرينهم ونحتفظ بنفسي بدور صلاح الدين الأيوبي. بعد مرحلة الدراسة وعام 1927 بدأ الهدي العبيدي العمل الصحفي في جريدة الصواب، حرر في الزمان، السردوك، الوطن والأسبوع. عام 1949 أصدر الهدي العبيدي جريدة الصريح، لكن وظيفته كرئيس تحرير بجريدة الصباح هي اللي كمل معاها مسيرته لآخر نهار في حياته. من رموز جماعة تحت السور يوصف العديد بأنه أكثرهم إنتاجاً ونشاطاً، باعتباره كتب الشعر، عرب برشا قصائد لأعلام الشعر العالمي، كانت له تجارب في المسرح وناضل في سبيل الاحتراف المسرحي، وكان من المساهمين في حضور العديد من الأسماء في الساحة الفنية. إلى جانب هذا الكل ساهم في تأسيس الرشيدية، وكان من أبرز الأعضاء في لجنتها الإدارية، أشرف على تأسيس أول إذاعة عربية في تونس، وأنتج العديد من الحصص الإذاعية مع الراحل عثمان الكعاك. عام 1964 شارك الهدي العبيدي في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب، وترأس الوفد التونسي لمؤتمره الأول اللي انعقد في الكويت. قبل وفاته في 15 أفريل 1985 تم تعيينه لفترة قصيرة مستشار في وزارة الثقافة، وتحصل عام 1984 على جائزة بلدية تونس التقديرية. رغم غزارة إنتاج الهدي العبيدي على المستوى الشعري، إلا أنه ما خلاش ديوان مطبوع، إلا أنه في المقابل كتاب ألوان أدبية اللي نشره بعناية ولده يضم مجموعة من أشعاره ومقالاته الصحفية. الهدي العبيدي يبقى في الذاكرة كأحد صناع مجد الثقافة في تونس.

0: عين وغمض عين الا انك من كواكب الشاشه البيضاء. يا ريت يا ريت
1: يا ريت قوي يا سميكي. اشغلك في السينما يا سميكي.
0: صحيح.
1: واقدمك لكبار المخرجين في الشرق يا سميكي. بس على شرط.
0: شرط ايه تاني؟
1: اني اعمل لك
0: ايه؟
1: امتحان.
0: امتحان بس كده حالا.

0: الأنوار وترفع الستار على سيد الدرام يقول في الظلام:
1: إيه يا ضرية يا مراتي، الشبان زي العفاريت وشرف البنت زي عود الكبريت، وأنا خايف على ثانية من الذئاب البشرية، وإن وقعت البلية رحت عليكم وعليا.
2: هي دي
3: آه وعليا.

0: يلي مرتك في 3 اشهر وغرضها تشوف ليلة القدر. عاوزة يا اخويا اجيب لك عيل فشر النايلون ولا البد. هات يا سيدي تبص عليا وتتوحم على بقي شوية. باقي ايوه باقي ايوه
1: مكتوب على بقك
0: اسمع
1: ممنوع لصق الاعلانات.

اللي بحبه.

لها أما ميدوكو ويبقى مين الأشكوكو وارد عليه.

وصلت لكيت على الرقص الشرقي، معناها لوحة الحقيقة استعراضية كنت تشوفوها ياسر مزيانة. الفنون اللي بتجيب الجنون، غنية غنيتها الفنانة نعيمة عاكف عام 52 في فيلم يا حلاوة الحب واللي شاركها البطولة، وحتى زادة على مستوى تلحين أغاني الفيلم الفنان محمد فوزي. اليوم من أرشيف السينما اخترنا الحضور الجميل للفنانة نعيمة عاكف اللي تعرفت على مستوى السينما بالمونولوج والرقص. فنانة كانت جميلة، كانت مليانة بحب الحياة، وحياتها لما حالة انتهت في عمر صغير تقريبا، توفيت وعمرها 36 سنة بعد إصابتها بالمرض الخبيث، وما كان حتى حد يعرف بالمرض متاعها غير زوجها واللي كان وقتها يخدم محاسب وكان طبيبة هو اللي يعرف، لكن هي بيدها ما عرفتش بالمرض متاعها وما قالوا لهاش ولا قالوا زادة للمحيطين بها. اللي يقول نعيمة عاكف يقول بنية صغيرة من لول كبرت في عالم السيرك، سيرك عاكف اللي كانت عائلتها معروفة به، والسيرك هذا معروف ياسر في مصر وخاصة في طنطا، وغادي كانت تقوم بالأكروباسي وكانت تقوم بحاجات ياسر خطيرة من اللي هي صغيرة. نعيمة عاكف نجم يقولوا أنه دخلت العالمية زاد على بكري، علاش؟ لأنه تم تكليف

لمحالة باش نبقاو مع أجواء السينما وأغاني الأفلام المرة هذية. باش نفكركم بواحدة من أجمل أغاني فيلم معبودة الجماهير العام 62 ثنائية شادية وحليم في حاجة غريبة. من الأرشيف.

0: غريبة.
1: كان نوصل معكم لآخر اللقاء في جولة الأرشيف. محمد سيدي كمل معكم الرحلة تقنيا ألفة جمالي. تخليكم على خير, تقولكم إن شاء الله ديما نتلقى على خير, وتصبح على خير الناس الكل.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين, عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم, وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم, وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير, إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان.

أيها المستمعون والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث نشعل معكم سراج الغيم ونتلقف نسائم الحنين على مفرق السهر. فالشعر ذاكرة مأهولة بالكلام منذ فجر الشجن، والغناء بكاء العصافير، وضجر الساعة من المواعيد المؤجلة. فأهلا ومرحبا بكم.

الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات تجيء من حيثما تكونين. كل النوافذ في وحدتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك. لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب، إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو التأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب. لا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. وصلت الدقائق ألفا، ووصل الحزن حد الشفقة، ولم تصل بعد القصيدة أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء، أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء، أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. الشمس نائمة بنافذتي، شراعي لا تزاوره النوارس، مركبي في البحر موال، وأحلامي وطن. يا أنت، تجار القصائد أرقوا بابي، يبيعون الحنين ملونا، ألوانهم أفعى وأسمائي كفن.

المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كالذكريات المنهكة من العرض. تبا لحزن كبالونة تائهة في فضاء مترف بالنجوم. هكذا تتدحرج الكلمات فوق صفحة ناعمة لم تبلغ الفقد بعد. أي شمس تختزلني ظلا حين ترتدي ثياب الليل؟ ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها، كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح وحملت حقائب الطريق، ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لا يسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها.

كبر ظل المساء واصبح على باب الشفق بواب، رسم فستان كالعشبي على اول مدخل السهرة. على فكرة وحشتيني وكل اللي وحشني تاب، وحشتيني اقول انك وحشتيني على فكرة. احس ان الزمان اللي جمعنا فاخره كذاب، وحس الكذب ما يقدر ينسي قلبك العشرة، مثل ما أحس بالحرقة من الأصحاب والأحباب. أحس إن السؤال الصعب وش يبقى لنا بكرة، أمانة يا بعد شعري وتاريخ القمر لا غاب. أمانة يا تعب ظلي وغيمه ظلها قطرة، إذا مرت حكاوينا على بالك مع الأصحاب. أحب أموت في بالك وتحيا سيرتي عطرة، سهر ليل الحكي وقفة وجانا صبحنا يغتاب. حكاوي أول الخطوة وموجز آخر النشرة، يقول إن الحكي صرخة وميعاد الهوى كذاب، وقول إن المسا واقف على أول مدخل السهرة.

أبدا كما أنت، أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب، من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب، أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب، من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب، قلمت أظفاري وما لي غير ظفر الشعر أثقب فيه هذا القادم المحموم من باب الغياب، إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو، وهل للقبر باب؟ إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو، وهل للقبر باب؟ ما أوجع الأيام إن كان الهوى نفيا، وما أقسى الإياب. تمتصنا الساعات كقطعة إسفنجية آيلة للجفاف، تفشين هواء رطبا في فضاء النجوم، تمنحنا تخمة الحزن وعقيقة ميلاد الصبر، تتساوى الأغصان والأشجار والأماكن، وتبقى نخلة الجد عشاء المآذن وانتباهة الصباح لليل. الشمس، الشمس التي غرقت في البحر هي ذاتها التي ستشرق غدا، ولهذا سأنتظرك صباح.

أحبة الشجن، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: الزريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7
3: 104.7

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطنا في صباحنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. دعاء الكروان.
1: الطريق إلى مكة، رحلة إسلام محمد أسد.
2: لم يكن عندي أي صورة خيالية عن أحوال المسلمين اليوم، وأن أكثرهم قد ضلوا عن شريعة الإسلام وانغمسوا في التقليد والابتداع والجهل، ولكن لا هم أن يكونوا لم يحافظوا على المثل الأعلى الذي أرسل الله به رسوله منذ 13 قرنا مضت، إذا كان ذلك المثل الأعلى نفسه لا يزال متاحا لكل راغب في قبول رسالته كما أنزلت والعمل بها. لا حاجة بي إلى القول إن شريعة الإسلام احتلت تفكيري في هذه الفترة من حياتي، أعني في النصف الثاني من سنة 1926، أكثر من أي أمر آخر. لقد نما استغراقي في محاولة تعرف الإسلام وفاق مراحله الأولى عندما لم يكن أكثر من اهتمام عقلي بأيديولوجية وثقافة غريبتين. لقد أصبح بحثا ملحاحا جادا عن الحقيقة، حتى المغامرات المثيرة في العامين الماضيين من السفر والتجوال أصبحت تافهة إذا ما قورنت بهذا البحث، إلى درجة أنه غدا من العسير علي أن أنصرف إلى كتابة الكتاب الذي كان من حق رئيس تحرير فرانكفورتر زايتونغ أن يتوقعه مني. لقد تغاضى سيمون في بادئ الأمر عن تأخير الشروع في هذا الكتاب، فقد كنت عائدا من رحلة طويلة وكنت أستحق نصيبا من الراحة، إضافة إلى أن زواجي مؤخرا كان يسوغ الراحة من العمل بعض الوقت، إلا أنه عندما أخذت الراحة تمتد إلى أبعد مما اعتبره معقولا اقترح أنه قد آن لي أن أعود إلى الأرض ثانية. ولو أني عدت إلى الماضي الآن لعرفت أن سيمون كان عادلا، ولكنه لم يبدو لي كذلك في ذلك الحين. والحق أن أسئلته الكثيرة الملحة عن سير الكتاب كان لها تأثير معاكس لما كان يتوخاه منها، فقد شعرت بنفسي أخدع بغير ما لباقة، وأخذت أكره مجرد التفكير في الكتاب. لقد كنت مهتما بما لم يزل علي أن أكتشفه، أكثر من اهتمامي في وصف ما وجدته حتى ذلك الحين. وأخيرا أبدى ملاحظته الساخطة.
3: لا أعتقد أنك ستكتب هذا الكتاب أبدا،
2: فأجبت وقد لسعتني ملاحظته بعض الشيء. لعلي لا أجد في نفسي ميلا إلى الكتابة.
3: إذا كان الأمر كذلك، فهل تعتقد أن فرانكفورتر زايتونغ هي مكانك الصحيح؟
2: وهكذا أخذت الكلمة تجر أختها، وانقلب خلافنا إلى خصام. وفي اليوم نفسه استقلت من الصحيفة وغادرت فرانكفورت إلى برلين مع زوجتي بعد ذلك بأسبوع. ولم أكن أنوي هجر الصحافة، ذلك أنه إلى جانب العيش الرغد واللذة اللذين كانت توفرهما لي الصحافة، فإنها كانت تزودني بوسيلة الوحيدة إلى العودة إلى العالم الإسلامي الذي كنت أريد الآن العودة إليه بأي ثمن. ولأن الشهرة التي حصلت عليها خلال السنوات الأربع الماضية يسرت لي أن أنشئ علاقات صحفية جديدة، فسريعا ما عقدت اتفاقات مرضية مع ثلاث صحف أخرى في زيورخ وأمستردام وكولوني. ومنذ ذلك الحين فصاعدا كانت مقالاتي عن الشرق الأوسط يجب أن تبقى وقفا على هذه الصحف الثلاثة التي كانت من أهم صحف أوروبا، ولو أنها لم تكن لتقاس بفرانكفورتر زايتونغ. ولقد أقمت مع زوجتي في برلين مؤقتا، حيث عزمت على إنجاز سلسلة محاضراتي في الأكاديمية الجغرافية السياسية، وأن أتابع في الوقت نفسه دراساتي عن الإسلام. وسر رفاقي الأدباء القدامى برؤيتي ثانية، إلا أنه لم يكن من السهل استئناف علاقاتنا السابقة من حيث تركناها عندما سافرت إلى الشرق الأوسط، فلم نعد نتكلم لغة عقلية واحدة. وبصورة خاصة لم أستطع أن أجد من أي منهم تفهما لاهتمامي بالإسلام. أما أنا فقد عرفت الآن أنني كنت منساقا إلى الإسلام، ولكن فكرة اعتناقه نهائيا ظهرت لي شبيهة بالمغامرة في اقتحام جسر على هوة بين عالمين مختلفين. إنه جسر طويل جدا، بحيث يكون على المرء أن يصل إلى نقطة لا عودة منها قبل أن يرى طرفه الآخر. وكنت أدرك جيدا أنني لو أصبحت مسلما إذن لكان يتعين علي أن أقطع كل صلة لي بالعالم الذي نشأت فيه. لم يكن هناك من نتيجة أخرى، ذلك أن المرء لا يستطيع أن يلبي نداء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى محتفظا بالروابط الداخلية بمجتمع تحكمه مفاهيم مناقضة على خط مستقيم. ولكن هل كان الإسلام حقا رسالة من عند الله أو مجرد حكمة من رجل عظيم؟ ولكنه غير معصوم عن الغلط. في يوم من أيام شهر أيلول من سنة 1926 كنت راكبا مع زوجتي في قطار برلين تحت الأرض، فوقعت عيني على رجل أنيق جالس قبالتي. كان على ما ظهر لي تاجرا تبدو عليه آثار النعمة والثراء. على ركبتيه حقيبة صغيرة جميلة، وفي أصبعه خاتم ماسي كبير. كان مظهر الرجل يظهر الرخاء الذي كان المرء يرى آثاره في كل مكان من أوروبا الوسطى في تلك الأيام، ذلك الرخاء الذي أعقب سنوات التضخم التي كانت فيها الحياة الاقتصادية كلها رأسا على عقب، ورثاثة المظهر هي القاعدة. إن معظم الناس الآن يلبسون جيدا ويأكلون جيدا، ومن هنا لم يكن الرجل قبالتي خلاف غيره من الناس، إلا أنني عندما نظرت إلى وجهه خيل إلي أنني لم أكن أنظر إلى وجه سعيد، فقد بدا لي قلقا، لا قلقا فحسب بل شقيا بصورة حادة، ترسل عيناه نظرات فارغة إلى الأمام، وزاويتا شفتيه متقلصتان ألما، ألما غير جسماني. وإذ لم أرد أن أكون وقحا فقد أشحت بوجهي فرأيت إلى جانبه امرأة كان وجهها هي أيضا يعبر تعبيرا غريبا عن عدم سعادتها، كانما كانت تعاني أو تفكر في شيء يسبب لها الألم، ومع ذلك كان ثغرها يفتر عما يشبه ابتسامة جامدة. لم أشك في أنها لابد أن تكون من عاداتها، وعندئذ أخذت أجيل بصري في جميع الوجوه الأخرى، وجوه أناس كانوا جميعهم دون استثناء يرتدون الملابس الحسنة ويقتاتون بالغذاء الجيد، وفي كل وجه منها استطعت أن أميز تعبيرا عن الألم الخبيء إلى درجة أن صاحبه بدا وكأنه لا يشعر به. والحق أن هذا كان غريبا، فأنا لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العدد من الوجوه التعيسة من حولي، أو لعلني لم أبحث من قبل عما كان ينطق فيها بمثل تلك الجهارة. وكانت هذه الملاحظة قوية إلى درجة جعلتني أذكرها لزوجتي، فأخذت هي أيضا تنظر حولها بعيني رسام حريص اعتاد دراسة القسمات البشرية، ثم استدارت إلي دهشة وقالت:
4: أنت على حق، وإنهم جميعا يبدون وكأنهم يعانون آلام الجحيم، وإنني لأتساءل، هل يعرفون ماذا يعتمل في نفوسهم؟
2: لقد عرفت أنهم لم يكونوا يعلمون، وإلا لما كان باستطاعتهم أن يستمروا في إضاعة حياتهم وتبديدها كما كانوا يفعلون، دون إيمان بالحقائق الأبدية، ودون هدف أبعد من الرغبة في تحسين معيشتهم وحيازة المزيد من الملذات والمزيد من الممتلكات وربما المزيد من القوة. وعندما عدنا إلى البيت ألقيت نظرة على مكتبي، وكانت عليه نسخة مفتوحة من القرآن كنت أقرأ فيها من قبل، فرفعت الكتاب لأضعه جانبا، ولكن ما إن هممت بإغلاقه حتى وقعت عيني على الصفحة المفتوحة أمامي وقرأت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واعترأني الصمت لحظة، وإني لا أعتقد أن المصحف كان يهتز في يدي، ثم قلت لزوجتي: أصغي إلى هذا، أليس هو بيانا عما رأيناه في القطار؟ أجل، لقد كان. كان جوابا قاطعا إلى درجة أن كل تردد قد زال فجأة. لقد تيقنت الآن أن الكتاب الذي كنت ممسكا به في يدي كتاب موحى من الله، فعلى الرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ أكثر من 13 قرنا، فإنه ينطق بالحق عما يواجه البشر اليوم وأمس وفي كل وقت وفي كل مكان. لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة، ولكن هذا التكاثر لم ينتهي قط من قبل إلى أن يكون مجرد اشتياق إلى امتلاك الأشياء، وإلى أن يصبح ملهاة حجبت أي شيء آخر، حنين لا يقاوم إلى التملك والعمل والاستنباط أكثر فأكثر، عفريت راكب على أعناق الناس يسوق قلوبهم بصوت إلى الأمام نحو أهداف تتلألأ عن بعد، ولكنها تنحل إلى لا شيئية زرية خسيسة حالما تصبح في متناول اليد. وذلك الجوع، ذلك الجوع النهم إلى أهداف جديدة لا تنتهي، ينمو في قلب الإنسان. لقد عرفت أن هذا لم يكن مجرد حكمة إنسانية من إنسان عاش في الماضي البعيد في جزيرة العرب النائية، فمهما كان مثل هذا الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة، فإنه لم يكن ليستطيع وحده أن يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن 20. لقد كان ينطق لي من القرآن صوت أعظم من صوت محمد صلى الله عليه وسلم، إنه صوت خالقه وهاديه ومالك أمره. هبط الظلام على فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينير المكان سوى مصابيح الزيت التي كانت مدلاة بسلاسل طويلة بين أعمدة الأقواس، وكان الشيخ عبد الله بن بلهيد جالسا ورأسه غارق فوق صدره وعيناه مغلقتان. وكان خليقا بمن لم يكن يعرفه أن يظن أنه كان في سبات عميق، ولكني كنت أعلم أنه كان يصغي إلى قصتي باستغراق كلي. وبعد فترة طويلة رفع رأسه وفتح عينيه وقال:
5: ومن ثم ماذا فعلت؟
3: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
6: عروس البحر، إذاعة المونستير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
3: بناء الكعبة.

0: لقد تردد الخليل على زوجه وابنه مرات عديدة يطمئن عليهم ويعلمهم دين الله، وذات مرة عاد إلى مكة مع ولده إسماعيل. في ذلك الحين قد بلغ من العمر 30 عاما، فوجده يرمي نبالا له قرب ماء زمزم، وتقدم إسماعيل نحو أبيه مسرعا يرحب به، فعانقه أبوه في شوق وحنان، واستراح إبراهيم عليه السلام وقتا راح ينعم فيه بقرب الابن الذي ينمو مع الأيام حبه ويتضاعف في قلبه. ثم قال:
1: يا إسماعيل، إن ربي أمرني أن أبني له بيتا. فقال إسماعيل: فأعطى ربك فيما أمر. فقال إبراهيم عليه السلام: ولقد أمرك أن تعينني فيه. فقال إسماعيل عليه السلام: إذن افعل.
0: وأشار إبراهيم عليه السلام إلى الربوة الحمراء المرتفعة، حيث أوصى إليه الله سبحانه إن هذا مكان الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
0: وقام الرجلان على الفور لإنجاز المهمة التي أمرهما الله بها، وأخذ الخليل يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وذلك بعد أن طمرا المكان من الصخور والأحجار، حيث ظهرت لهما القواعد الأساسية للبيت ويقولان:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: ولقد وجد العون ممن كان يعيش في المكان من الرجال الذين ساقهم الله كي يعيشوا فيه إناسا للسيدة هاجر وابنها، ثم هداهم الله للإيمان بدين إبراهيم عليه السلام والاهتداء بتعاليمه، حيث درسوا صحفه واستمعوا إلى إرشاده ونصحه وعاشروا ابنه وصاهروه، وتقدم الرجال يجمعون الأحجار من أماكن متفرقة ومن جهات متعددة، من جبل حراء ومن جبل قبيس ومن كل الجهات التي تحيط المكان.
2: وإلى الغد.
3: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى 5 صباحا.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اخوانا دي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوا. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.
2: هل كل شيء جاهز؟
3: جاهز يا مولاي.
2: الصندوق
3: صنع من الخشب المتين الخفيف الوزن.
2: والحبال
3: من القنب الذي لا تقطعه السيوف.
2: والنسور
3: ملأت بصياحها الجو تطلب طعاما.
2: وهل وضعت الأقواس والسهام؟
3: هيأت أمتن الأقواس وأمضى السهام.
2: واللحم والعصا؟
3: كل شيء جاهز.
2: هل اكتمل عقد الناس؟
3: كل أهل مملكتك ينتظرون إشارة منك حتى إبراهيم.
2: إبراهيم هنا؟
3: أجل يا مولاي.
2: ألا يخشى غضب الناس؟
3: يبدو أنه لا يخشى أحد.
2: لن يطول به الأمر حتى يلاقي مصيره.
3: الناس يحيطون به كالسوار.
2: هل قدمتم الضحايا للآلهة؟
3: 8 شبان من أشراف المملكة قدموا ضحايا في الهيكل الكبير لكل نسر ضحية.
2: أخبر الناس عن مهمتنا.
3: حاضر يا مولاي.
4: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، إن مولانا وإلهنا النمرود العظيم قد بنى هذا البرج ليطارد منه إله إبراهيم ابن آزر الذي حاول إخراجكم عن دين آبائكم وأجدادكم وإفساد عبادتكم وإهانة آلهتكم. وسيبدأ مولانا النمرود عمله الآن، وعليكم أن تنتظروا وتترقبوا، وعندما نعود منتصرين سنقضي على كل من يحاول إفساد عبادتكم، ولا يبقى في حكم الأرض والسماء إلا إلهنا النمرود.
2: صندوق ممتاز.
3: هل نصعد يا مولاي؟
2: هل أعددت كل شيء كما يجب؟
3: تماما يا مولاي.
2: لن أفحص شيئا، فوجودك معي يضمن لي أنك أتقنت عملك.
3: ليطمئن مولاي.
2: هيا بنا.

0: علق قطعة اللحم في العصا.
1: ها أنا أعلقها يا مولاي.
0: احفظ توازنك جيدا وانتبه معي إلى كل شبح يمر في الجو.
1: سأنتبه جيدا يا مولاي. كيف تريد أن نتوجه؟
0: نرتفع أولا صعودا ثم نوجه سيرنا نحو الجنوب.
1: هل أرفع العصا أمام أعين النسور؟
0: هيا ارفعها.

0: هذا ترى يا ماهر؟
1: أرى الصندوق يرتفع في الفضاء.
0: هل لاحظت كيف خيم الصمت على هذه الألوف؟
1: إنها رهبة الموقف والانتظار يا آزر.
0: كل الأنظار شاخصة نحو السماء
1: إلا نظر ابنك إبراهيم.
0: ابني إبراهيم يعتقد أن النمرود سيفشل في هذه الرحلة.
1: بدأ الصندوق يختفي وراء الغيوم.
0: إني بين نارين يا ماهر.
1: أي نارين يا أبا إبراهيم؟
0: أخاف أن ينتصر النمرود فيقضي على ابني، وأخاف أن يفشل فيقضي على آلهتنا وعبادتنا.
1: وأيهما تفضل؟
0: كلاهما صعب يا ماهر.
1: وإبراهيم أليس خائفا؟
0: سألته هذا السؤال منذ لحظات.
1: وماذا كان جوابه؟

0: افتحها يا مولاي.
1: ماذا ترى تحتك؟
0: غمام أبيض، غمام أبيض فقط.
1: أقفلها.
0: ها أنا أقفلها يا مولاي.
1: افتح القوة العليا.
0: حاضر يا مولاي.
1: ماذا ترى فوقنا؟
0: السماء كما نراها من الأرض.
1: ألا ترى شيئا في السماء؟
0: أبدا، لا شيء أبدا.
1: حول العصا نحو الجنوب.
0: حاضر يا مولاي.
1: راقب معي جيدا، إن سهمي في القوس.
0: هل نصعد أيضا؟
1: طبعا طبعا.
0: بدأت أخاف يا مولاي.
1: تخاف؟ وماذا ينفعك الخوف الآن؟
0: لا نرى شيئا سوى السماء والغيوم، ولا نعلم أين نحن عن بابل وعن البرج.
1: عندما نقرر النزول سنرى كل شيء، ونعود إلى بابل كما جئنا منها. اصعد باتجاه الجنوب.
0: أربع ساعات من الطيران دون جدوى.
1: لابد من بلوغ الهدف.
0: أخشى أن تعجز النسور عن الصعود وتخونها قواها فتسقط بنا.
1: كفاك تشاؤما أيها الرجل.
0: أحس غمامة كثيفة أمامي تحجب الشمس عني، لعلي أصبت بدوار.
1: ماذا ترى؟
0: أحس أن الشمس قد حجبتها غمامة.
1: ويحك، إنه هو إله إبراهيم.
0: إنها غمامة يا مولاي.
1: أنت رجل خارف، الغيوم تحتنا يا مجنون. أين هي الغمامة؟
0: هناك، انظر نحو الجنوب.
1: ها؟ لا أرى شيئا.
0: ها هي فوق رأسينا تماما.
1: ها صحيح، إنه ظل كبير يمر على وجهي. أعطني القوس والسهم. هات السهم لأرى.
0: هاكه يا مولاي.
1: إنه عاد كما ذهب. لم نوفق هذه المرة.
0: أعتقد أن المدى كان بعيدا.
1: لنرتفع أكثر إذن. ارفع العصا عاليا.

0: الريح تشتد ولم يعد باستطاعة النسور أن ترتفع.
1: حسنا اتجه جنوبا.
0: هل سمعت يا مولاي؟
1: سمعت أيها الكاهن. افتح القوة العليا.
0: فتحته.
1: لابد أن يكون أمامنا أو وراءنا أو فوقنا.
0: لا أرى أحدا ولا أرى شيئا. سماء.
1: افتح القوة السفلى لعله تحتنا، ولكن لا تفلت العليا.
0: لا يوجد أحد ولا شيء. غيوم.
1: كان الصوت قريبا وكأنه فوق رأسي تماما.
2: إلى أين أيها الظالم الباغي؟ إلى أين؟
1: هات السهم. فوقي تماما.
0: دم. أرى على السهم دم صحيح.
1: انتهينا. أنا النمرود، أنا سيد الأرض والسماء.
0: وهل تعتقد أننا انتهينا فعلا يا مولاي؟
1: طبعا انتهينا. صوب العصا نحو الأرض.
0: ولكننا لا نعرف أين البرج وأين بابل.
1: انزل الآن، وعندما نصبح تحت الغيوم ونرى الأرض نتجه نحو بابل.
0: حاضر يا مولاي.

0: إننا الآن فوق البحر الكبير، نتجه شمالا فنعود إلى بابل. حول العصا نحو الشمال.
1: أمتأكد أنت أننا انتصرنا يا مولاي؟
0: كل التأكيد. وهل هناك برهان أفضل من هذا السهم؟

0: أخشى أن تصيبنا إحدى الصواعق.
1: أنا الآن إله الأرض والسماء وإله الصواعق والرعد، ولن يصيبنا منها شيء.

0: ها هي الجماهير تهلل وتصيح إنها تتلهف لاستقبال إلهها العائد المنتصر.
1: لن نصل إلى الأرض حتى يكون الناس قد مزقوا إبراهيم إرابا.
0: مولاي،
1: ما هذا الصوت الهائل؟
0: البرج، برج بابل يا مولاي، انظر إنه ينهار، ينهار على الناس.
1: انهار البرج العظيم؟ وإذا انهار نحن لم نعد بحاجة إليه.
0: والناس الذين حوله يا مولاي
1: كانوا سيموتون عاجلا أو آجلة.
0: انظر يا مولاي إنهم يتفرخون، إن الأحياء يهربون، جميع الأحياء، ولن يستقبلنا في بابل إلا الأموات.
1: سأجيء بهم رغما عنهم ليحتفلوا بانتصاري.
0: أين سننزل الآن يا مولاي؟
1: ننزل على سطح قصره.
0: إني أرى بضعة رجال لم يهربوا، ثلاثة أو أربعة هناك يساعدون الجرحى ويتجولون بين أنقاض البرج.
1: إنه إبراهيم، إبراهيم بن آزر وأبوه آزر
0: ولوط بن أخيه.
1: سأصل إلى القصر وأصفي حسابي مع إبراهيم بعد أن صفيت حسابي مع إلهي.
2: آزر، آزر، أين ابنك إبراهيم يا آزر؟
3: ذهب لمقابلة النمرود.
2: ألا يخافه؟
3: ذهب ليدعوه إلى التوبة، ليدعوه إلى عبادة إلهه.
2: بعد كل الذي حدث؟
3: يعتقد إبراهيم أن كل ما حدث دليل على قوة إلهه.
2: ها؟ والسهم الملوث بالدم؟
3: ضحك إبراهيم طويلا لقصة السهم.
2: ألم يصدق؟
3: بل يعتقد أنه دم طائر أو آية يريها إلهه للنمرود عله يرتدع.
2: تبلبلت ألسنة الناس وتهدم البرج، وكنا حول إبراهيم أقرب الناس إلى البرج فلم نصب بأذى.
3: لاحظت ذلك، ألا تنصرف يا ماهر؟
2: سأنتظر إبراهيم.
3: ولماذا تنتظره؟
2: أنتظره ليعلمني عبادة إلهه.
3: ها؟
2: آمنت يا آزر، آمنت بإله إبراهيم، آمنت بإله إبراهيم.
4: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
6: دعاء الكروان،
7: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
8: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
7: موسوعة الحج.
9: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. محظورات الإحرام،
7: موسوعة الحج،
9: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب تلبسه بالإحرام، وهي كما يلي: يحظر على المحرم أو المحرمة إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو تقصير أو غيره بلا عذر، كما يحظر تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر. يحظر تعمد تغطية الرأس للرجل وكذلك الوجه على الصحيح بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية والكوفية ونحوها أو ما شبهها. والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها، فإنها تستر الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم، كالقميص والعمامة والسراويل والبرانس، وهو كل ثوب رأسه منه، والقفازين والخفين والجوربين، وكل ثوب مسه ورس أو زعفران. ومن محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو المأكولات أو المشروبات أو الصابون المعطر أو الممسك. ومن محظورات الإحرام كذلك قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده. ويحظر على المحرم عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك. ومن محظورات الإحرام الوطء الذي يوجب الغسل، فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه. كما يحظر على المحرم المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل أو لمس أو نظر بشهوة. ويحرم على الحاج وغيره والمحرم وغير المحرم صيد الحرم وشجره ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف. وإن كان الحاج غير عازم على التعريف باللقطة التي وجدها فعليه تركها في مكانها، لأن الحرم لا يلتقط لقطته مطلقا، ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره. موسوعة

الأخ الحاج. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

الثقة العميقة بالله عز وجل، والتي تتولد عن معرفة جيدة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من خلال تأمل واع في معانيها وتلمس آثارها في رحاب الكون ظاهره وخافيه. هذه المعرفة الواعية تجعل المؤمن ينظر إلى البلاء يصيبه إذا أصابه بقدر الله بمثابة حجر ألقي في حوض ماء، فإن كان في أعماقه أو حال تكدر الماء بوضوح، وإن كانت أعماقه صافية نقية فلا تزيده الحركة التي أحدثها الحجر إلا صفاء وبهاء وجلاء. ومن ثم تجد هذا الصنف من الناس تنزع روحه من بين جنبيه نزعا، ولسانه لا يزال كما اعتاد يدور بحمد الله عز وجل والثناء عليه واللهج باسمه الجليل، إذ هو لا يستشعر في هذا كله ما يجري عليه بقدر الله تعالى إلا رحمته به وإحسانه إليه وكرمه معه وحلمه عليه وعطاؤه له وكثرة أياديه عنده وعظيم لطفه وامتنانه به ونحو هذا من المعاني الراقية التي تفيض على قلبه نورا على نور.

كان بعض الصالحين يقول: إذا كان الألم من يد الحبيب فكيف لا يكون عذب المذاق؟ وكأن القائل كان يعني هؤلاء بالذات حين قال: والله ينعم بالبلوى يمحصنا، من ذا سيرقى ومن منا سيضطرب؟ أو قول القائل يجريه على لسان هؤلاء الصنف المتميز من الناس: سلم الأمر إلى رب البشر، واترك الهم ودع عنك الفكر، لا تقل فيما جرى كيف جرى، كل شيء بقضاء وقدر.

ومع هذا كله وبعده وقبله، فلا يزال المؤمن يلهج بسؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة معا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور اليقين بك، حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، فنتلقى ما نزل بنا بروح الثقة بك والأمل فيك والأنس معك. اللهم أحل صحراء قلوبنا إلى واحة من نور يشع فيها ضياء الإيمان، فينعكس ذلك على سلوكياتنا في دنيا الواقع. اللهم منا الدعاء ومن كرمك الإجابة، فأنت النور وأنت الكريم المنان.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: يا رب، يا صاحب النور، يا عالما بالسرائر، يا من على العرش استوى، يا من يسمع ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وسألت ربي أن يمن بعفوه، إن الكريم إذا سألت كريم. فسمعت في ظل الشجون مناجيا يبدو لسمعي والظلام مقيم. يا خاشعا لله ترجو عفوه، أمسك دموعك فالإله رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

وكم يسرد

مستمعي الفاضل، إن من أعظم مصائب الجيل خسة الهمم وبرود العزائم وفتور الأرواح. رضوا بالقيل والقال، قعدوا مع اللاهين، فرحوا بمقعدهم خلاف اللامعين المتفوقين. يضحكون ارتياحا لعيشهم، لا في العبادة مستمرين، ولا في العلم مجتهدين، ولا في معالي الأمور مغامرين.

عند الإنسان عمر واحد، إما وإما. لا تقف مكانك، أجل لا تقف مكانك. هل وقفت الشمس مكانها؟ هل ثبت القمر في موضعه؟ هل سكنت الريح؟ الزمن يمر مر السحاب، الصوت يسعى إلى منتهاه، الضوء ينطلق إلى مداه. فهيا هيا ولا تقف، فإنك في وقوفك تخسر ساعات غالية لن تعود أبدا. عمرك، نعم عمرك في أنفاسك، تاريخك يكتب بساعتك. فاتق الله في الليالي والأيام والسنين والأعوام، كفى مماطلة وكفى تسويفا. وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوالي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه.

مستمع الحبيب، إن اهتمام المرء وانشغاله بما يعنيه فيه فوائد عظيمة. فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فمن اشتغل بالناس نسي أمر نفسه، وأوشك اشتغاله بالناس أن يوقعه في أعراضهم بالقيل والقال. كما أن اشتغال المرء بنفسه وبما يعنيه فيه حفظ للوقت ومسارعة في الخير، فضلا عما يورثه ذلك على مستوى المجتمع من حفظ الثروات وتنمية المكتسبات وإشاعة روح الجدية والعمل والإخاء والتعاون.

ومن الأمور التي يشملها الترك في الحديث ترك فضول الكلام ولغو الحديث، لأنه يتعلق بجارحة خطيرة، ألا وهي جارحة اللسان. يشهد لما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه.

مستمعي الفاضل، امتدح الله سبحانه وتعالى امتدح عباده المؤمنين بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. فمن صان لسانه عن فضول القول سلم من انزلاقه فيما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، وحمى منطقه من الغيبة والنميمة. ولذلك حث الشرع في مواطن كثيرة على لزوم الصمت إلا بما فيه ذكر المولى تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. وخلاصة القول: إن في الحديث إرشادا لما فيه حفظ وقت الإنسان من الضياع ودينه من الصوارف التي تصرفه عن المسارعة في الخيرات والتزود من الصالحات، مما يعين العبد على تزكية النفس وتربيتها على معاني الجد في العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن استغلال الأوقات وأن يجنبنا فضول الملذات، إنه جواد كريم.

مستمعي الحبيب، يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. إذن الإحسان غاية رتب الدين. إن الإحسان الحق ليس إحسان صلاة وصيام فقط، لا، بل هو منهج حياة وأسلوب معيشة، هو عبادة ومعاملة، هو صلاة وحسن خلق، هو طاعة وأداء الحقوق إلى أهلها.

إنه إن أخذنا أي شيء في حياتنا بجد وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا، في أعمالنا، في بيوتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في تعاملنا مع من حولنا، في التزامنا بوعودنا ومواعيدنا وطريقة تفكيرنا، وفي كل شيء. وأخيرا يقول الإمام القرطبي في شرح قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن، فإن الإحسان غاية رتب الدين وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين.

0: بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا.
1: ترقد في حنجرتي أغنية أدخرها لليوم الآخر، الله يعلمها لا يخفى عنه خافيها، في القلب للرحمن أغنية أكتمها والدمع يبديها، والبحر بالأمواج ينشدها وأسمع الطيرة تغنيها، والروض إن طالت مقالته فإنما ذاك ليرويها، والزهر فوق الأرض ينشرها، والعطر بعض من أساميها، والسحب تحمل بعض أسطرها تنأى بها، والغيث يحكيها، والطفل في المهد يرددها، والأم عند النوم ترويها، أنشودة في الأفق مطلعها، وفي مدى الكون معانيها. لا عجب أن أصغى الورى لها، فإن دمعي كله فيها. أغنيتي أنا، أغنيتي نجوى عشق وطهر، أغسل بها أوزار روحي وأنقيها.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الكريم، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد والتنويع، وترنو إلى الترويح واللهو المباح، دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود الطالب بعدها إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، ويرجع الموظف إلى عمله بعزيمة وثابة، ذلك أن القلوب إذا سئمت عميت.

والإجازة يرعاكم الله تعالى تجديد للنشاط وإذكاء للحركة وصفاء للأذهان وترويض للأجسام وتعليل لها حتى لا تصاب بالخمول والركود فيصبح جسما هامدا وعقلا غائبا.

وكما قيل: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق

مستمعي الكريم، الإسلام دين السماحة واليسر، يساير فطرة الإنسان وحاجته. فبعض الناس لا يرى في الحياة إلا الجد المرهق والعمل المتواصل، وآخرون يرونها فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة. وتأتي النصوص الشرعية فيصلا لا يشق له غبار، فيشعر بعدها هؤلاء وهؤلاء أن هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم مطلب. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم. إنها الموازنة المطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات. فها هو الإسلام يراعي الإنسان عقلا له تفكيره، وجسما له مطالبه، ونفسا لها أشواقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كان يتخولنا أن نتحول من حالة إلى حالة، لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول أيضا: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال. وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، ساعة وساعة. وهذا ربهم وربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العظيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

المستمعي الفاضل، الإجازة نعمة وقد تكون نقمة. كيف ذلك؟ إذا لم تستثمر في ترويح مباح ولهو بريء وعمل مفيد يستغرق الصباح والمساء، فإن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة تقلق كل أب لبيب. وهل فساد الأبناء إلا من الفراغ؟ وصدق من قال: لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ.

وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل.

الفراغ أيها الحبيب جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد وتقتل الروح. الفراغ لص خابث وقاطع عابث وسارق خارب، أفسد أناسا ودمر قلوبا وسبب ضياعا. وقد نبه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الكثير عما وهبوا من نعمة الوقت والعافية، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.

مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا رب. للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحرية لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم غد على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 14 مجوان 26 و2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنطلق صباح اليوم الفعالية الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسر بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. نقل موقع إعلامي عن مصدر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء جعفات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. في ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

صباح النور والنوار، صباح الصحة، صباح الخير، صباح الشميسة المشرقة في كل مكان انتم موجودين وتسمعوا فينا في قلوبكم اكيد وفي حياتكم. تحياتنا لكم. اليوم سبت، سامحوني، اليوم لحد 31 مايو 2026، اللي وافق 14 ذو الحجة 1447 هجري. ان شاء الله نهاركم زين وطيب، ان شاء الله نهاركم مزيان، هاكم بديت معاكم المشوار ان شاء الله بالامل والتفاؤل وبالمحبة اللي تجمعنا الناس الكل بإيقاع جميل. ان شاء الله يا ربي يرافقكم حتى للتسعة متاع الصباح في إذاعة المنستير على إيقاع الأجواء اللي إن شاء الله تكون هكا نوعا ما صيفية وقريبة أكثر ما يمكن من الأجواء الصيفية، وأيضا على إيقاع أجواء الاحتفالات. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير، نهايات الجميلة والبدايات الجميلة ترافقكم وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية نقولها لطف المكي اللي رافقني من قدام الكونسولات، تحية مروة زيد اللي تكون معاكم حتى للتسعة في بشائر الصباح وإيقاعنا الأول. أكيد باش يكون إيقاع صوفي ديني، نحاول نبدأ به المشوار.

هو يوم العيد بالحق، عيد للأمهات إن شاء الله يا ربي كل ميمة من توا اللي تسمع فينا وهي في الطريق ولا في الدويرة ولا حالة الرجون هكا في بداية الصباح تستقبل في نهار جديد معنا. صباحك بالفل والياسمين، وصباحك بالصحة والعافية، وصباحك بالأعياد والخيرات السبعة يا ربي إن شاء الله اللي تهل عليك أنت اللي تسمع فينا، أنت الميمة اللي كبرت وربيت ووريت وقريت واللي ديما مرافقة وليداتك وصغيراتك، إن شاء الله ربي يحفظك ليهم. والناس اللي تسمع فينا الكل إن شاء الله ربي يخليكم أمهاتكم يرحم اللي توفي، وخليكم معنا في حصة سبيسيال أغاني على الأقل في علاقة بعيد الأم، والكلها باش تكون إن شاء الله على امتداد الحصة للميمة الحنينة، وقد ما نهجولها وشوية هو المحلة، أما خليها تكون حصة خاصة في بشائر خاصة بعيد الأم. هي تبعونا حتى لتسعة متاع الصباح. نبدأ مع طقس اليوم. هو طقس باش يتميز بانه مغيم جزئيا باغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه. بالنسبه للريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله. بالنسبه للبحر اليوم باش يكون هادئ الى الاضطراب والى قليل عفوا الاضطراب، والحراره القصوى تتراوح بين 27 و 31 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجه ببقيه الجهات، فارق درجه اقل من درجه الحراره نتاع البارح اللي كانت ما بين 28 و 32 درجة وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. خلينا نعطيكم فكرة على طقس غدوة. خلينا نقول لكم انه غدوة ان شاء الله الحرارة باش تكون في ارتفاع نسبي وتواصل ارتفاعها طفيف وتدريجي حتى لنهار 3/2 جوان. غرة جوان باش تكون غدوة ان شاء الله هو الانطلاق، باش تكون مع سحب قليلة، ثم طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار بالمناطق الغربية وتتفرع نحو مناطق الشمال الشرقي. بالنسبة للريح باش تكون غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، واللي متعودين بتبحيرة غدوة البحر باش يكون قليل الاضطراب ثم متموج بالشمال ويتواصل قليل الاضطراب حتى لنهار 3. هذه تفاصيل طقسنا، وأكيد تفاصيل أخرى ناخذها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي في وقفتنا المعتادة واليومية في توقيت 8 غير درجين. انتم اللي تسمعوا فينا صباحكم فل ورد وياسمين.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: الغضب هو أحد فرعي غريزة حفظ البقاء في زعم علماء النفس، فغريزة حفظ البقاء عندهم قسمان: دفاعي وهجومي. فغريزة الخائف دفاعية، فلا تلمه إذا شمع الخيط وأنقذ فخارته من التحطيم كما عبر أبو دلامة. أما القسم الهجومي فهو غريزة الغضب التي تشتعل في النفس وتحرق ما يقف في وجهها، وأحياناً تحرق نفسها ولا تبالي، ولا يطفئ نارها إلا منازلة الخصم. إنها الغريزة التي لا تقاوم، وقد نفخ الشعراء في نارها فأضرموها، حتى أن أبا الطيب حرض على الغضب وجعله طويل العمر بقوله: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وكما أن المتنبي لا يهادن أبدا، فهناك شعراء قبله وبعده حثوا على حب السلامة والمغفرة. أما السلف الصالح فقاوم بالمثل جاهلية الناس ليكسروا من حدة شرتهم. لنبدأ أولا بما علمته الكتب السماوية، فالقرآن الكريم لم يمهل الغضوب حتى يغفر إلا لحظة واحدة، إذ قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وجاء في الكتاب المقدس: فلا تغرب الشمس على غضبكم. وكما روى متى الإنجيل في خطبة الجبل التي نقلها على لسان معلمه عيسى: إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجبا الحكم، فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك. وقد ذكر عن إبراهام لنكولن أنه كان كثير المسامحة، حتى قال: ليس لنا أن نلوم أحدا على ما يقوم به من عمل، فنحن جميعا مسخرون للظروف والأقدار تسيرنا البيئة التي نشأنا فيها، والتعليم الذي تلقيناه، والعادات والوراثة التي تكيف الناس وتلصق بهم طابعها الخالص إلى الأبد. يقول لك الطبيب: لا تغضب، ومع ذلك نرانا نغضب لأدنى سبب، ولعل عذرنا موجود فيما سبق من كلام لينكولن. يوما ما قال لي أحد أطباء العيون: عش هادئا خاليا من التفكير إذا شئت المحافظة على ضوء عينيك، عش عيشة نبات. فضحكت وقلت: وما رأيك لو عشت عيشة حيوان؟ فأجاب باسما: لا، إن الحيوان أقل تفكيرا من الإنسان، هو يغضب حين يفترس، أما أنت فيجب ألا تغضب أبدا. إذن تريد أن تجعل مني طوباويا حيا؟ فقال: كن أكثر من قديس إذا شئت المحافظة على نعمة النور. وعملت بمشورته أسابيع فبان لي الفرج، وصرت إذا استفزني الغضب أتذكر وصية الطبيب، ولكني لم أستطع الحياة بدون فكر. كنت أغضب وبقيت كذلك، حتى قرأت أخيرا كلمة للعالم البسيكولوجي فرانسيس جيمس يقول: إن الله يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ولكن جهازنا العصبي لا يغفرها أبدا، فهو يسرعنا فورا. نعم، قد رأيت في حياتي أكثر من واحد ماتوا فجأة لأن غضبهم حمي جدا، ولعل المسيح لم يوصي بالمغفرة ومحبة الأعداء والغفران إلا لأمرين: اكتساب مكارم الأخلاق والمحافظة على الحياة. فأمراض القلب وضغط الدم والسكري وقرحة المعدة وغيرها لا يقاومها إلا الهدوء والسكينة والحلم، فالغضوب يعاقب نفسه ساعة غضبه. قال دايل كارنيجي في كتابه الشهير دع القلق وابدأ الحياة، قال: إذا لم نستطع أن نحب أعداءنا فلا أقل من أن نحب أنفسنا.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
0: 97.3

0: أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، هذا صوت فيروز. وصلنا ل 36 دقيقة، صباحكم بالخير، صباحكم المحبة الكبيرة إن شاء الله اللي تجمعكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا. نوصلوا معاكم التوقيت 46 دقيقة، وين باش نرجع بكم الأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: مجموعة من الأحداث اللي نجموا نحكيوا عليها في مثل تاريخ اليوم اللي الحقيقة حافل بعدد كبير ربما من الأسماء، خلينا نقوله زادا مشكلة فقط بالأحداث، الأسماء اللي أثرت في تاريخ اليوم، وأكيد مش فقط الأسماء، أيضا الأحداث اللي تعدت على تاريخ 31 مايو آخر الشهر 5. شكون ولا شني أهم الأحداث اللي مرت عليه؟ خلينا نبدأ بتاريخ اليوم في عام 1910 وين استقلت جمهورية جنوب أفريقيا. كيما اليوم بديت لأول مرة الإذاعة المصرية بثها، كان ذلك عام 1934. تاريخ اليوم زاد فيه اسم من الأسماء اللامعة في السينما وفي المسرح الكوميدي المصري، نحكيه على يونس شلبي الممثل اللي تولد كيما اليوم عام 1949 وتوفى في عام 2007، ويبقى حاضر في ذاكرة الجمهور لأنه ترك أدوار طبعت من المسرح والسينما والدراما المصرية بطابع كوميدي قريب من الناس، ومسار فني ارتبط بمرحلة من الوجدان الشعبي المصري، وأكيد من أشهر الأعمال ربما أو من أكثر الأعمال اللي اشتهر بها واللي لفتت له الأنظار، نحكيه على مدرسة المشاغبين عام 1973 والعيال كبرت عام 1979.
5: طلعت يا محلى نوره شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحل لبن الجاموس. الجاموس الجاموس عيني الجاموس عيني، جاموس راحت تقابل جاموس، جاموس راحت تقابل جاموس عيني، ملقتهاش جاموس ليلي لقطها بقرة يا عيني ليلي.
0: طبعا مش الشخصيات الاخرى باش نحكيوا عليها بعد شويه، ما خلينا نرجعوا للاحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. زاد عام 1962 تم اعدام ادولف ايخمان احد مسؤولي المانيا النازيه بعد محاكمته كمجرم حرب في اسرائيل. مصر طلبت من جميع الدول العربية كما اليوم قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا لها في الجامعة، كان ذلك عام 1976. في تاريخ اليوم أيضا مجموعة أخرى من الأحداث ربما مش نختصروها، بالرئيس الألماني هورست كولر اللي استقال من منصبه بعد الإدانة الواسعة اللي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان. خلينا نحكي أيضا على أحداث هامة في سنة 2010 في علاقة طبعا بالعدو الإسرائيلي. كما اليوم عام 2010 سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم سفن أسطول الحرية اللي توجهت لقطاع غزة بقوات الكوميندوس باستخدام الرصاص الحي والغاز، وأدى الهجوم هذايا إلى مقتل 19 شخص على الأقل وإصابة 26 آخرين كانوا على متن سفن الأسطول. نحكي على شخصية تونسية أخرى، الممثل التونسي والمسرحي والكاتب والروائي اللي توفى كما اليوم عام 2008 سمير العيادي، واللي مسيرته حافلة بعدد كبير من الكتابات والمسرحيات وأيضا المسلسلات. من الشخصيات الأخرى اللي نجموا نحكيوا عليها زادا هذا الصباح في تاريخ اليوم 31 مايو، نبيل بركاتي المناضل والنقابي التونسي اللي تولد كما اليوم عام 1961 وتوفى في 8 مايو 1987، وكان دائما يرفع شعار الحياة تطول أو تقصر، تلك أمور نسبية، المهم الفعل وما يتركه الإنسان من أثر. إلى آخر ما نجم نحكيه عليه اليوم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم. نحكيه على تلفزة تونسية وعلى تاريخ الانطلاق اللي كان كما اليوم عام 1966 موعد الافتتاح الرسمي. حقيقة هو التفكير جديا في أحداث قناة تلفزية تونسية كان بدأ من عام 1962، ولكن الافتتاح الرسمي كان عام 1966. بدأ مع البث التجريبي، وبدأت الصحافة التونسية وقتها بشوية تنشر الشبكة البرامجية التلفزية التونسية مع شبكة التلفزيون الإيطالية بالتوازي مع بعضهم، وبدأت البداية مع تسمية الأتاتي أي الإذاعة والتلفزيون التونسية. وبعدها ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطاب عبر فيه عن انتظاراته من التلفزيون في مجالات التوعية الاجتماعية ونشر الثقافة بين الجماهير. أكيد التاريخ هذا يبقى دائما في الذاكرة. المشهد التلفزي انطلق كما اليوم عام 1966.
6: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

تدخيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: صباح بلا حدود.
1: جولة مع أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود. باش نبداوها بالواشنطن بوست التي تعنون عن التحالف التقليدي بين الديمقراطيين واليهود يتفكك أكثر من أي وقت مضى. صاحب المقال يقول أن معاداة الصهيونية تتزايد بين صفوف الديمقراطيين. في الصحيفة الروسية نيزافيزميا غازيتا نقرأ عن الخلافات التي تمنع الأوروبيين من اختيار مفاوض

مع الكرمليين يكتب صاحب المقال العنوان التالي: الاتحاد الأوروبي يفشل في اختيار من يفاوض روسيا. في الكوميرسانت نقرأ بقلم ديمتري دريزي حول آفاق السلام والحرب في إيران: إيران تحشر ترامب في الزاوية، لا سلام ولا حرب. في مقال آخر في البي بي سي نيوز عربي نقرأ نقلا طبعا عن الجارديان البريطانية التي تحذر في افتتاحية لها عن خطر تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، تحذير من تصاعد كارثة إنسانية جديدة. مقال رأي نشرته صحيفة الواشنطن بوست تحذر فيه الكاتبة فاريا إنديا من تنامي ظاهرة العلاقات العاطفية القائمة على الذكاء الاصطناعي بين الشباب، معتبرة أنها امتداد لتأثيرات مشابهة للمواد الإباحية على جيلها. نبقى مع موضوع المراهقين والحب والذكاء الاصطناعي. نقرأ في البي بي سي بالعربية المقال الآتي في فقرة العلوم والصحة: 50% من المراهقين يستخدمون هواتفهم لأكثر من ساعة ليلا، ما أثار ذلك على الصحة؟ ومع الذكاء الاصطناعي نواصل في الواشنطن بوست نقرأ: معركة الذكاء الاصطناعي ستحدد موازين القوى الدولية بين أمريكا والصين. نختم بمقال في صحيفة القدس العربي عنوانه: ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، وطهران لا اتفاق نهائيا مع أمريكا بعد. كانت هذه جولتنا مع بعض المقالات في الصحف العربية والعالمية في فقرة صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غورة جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الدواجن. هذا الصباح وبداية من 9:30 تنطلق فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية، كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. مصادر إعلامية إسرائيل نقلت هذا الصباح نبأ مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء جفعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى من الجانب الإسرائيلي إلى 13 قتيلا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن نسبع الجليل وبلدة المطلة، حسب بيان لجيش الاحتلال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

الأم سند وما تتعوضش. يا ربي يبارك لكل واحد والدته عايشة، يحافظ عليها بجد،

0: علي قاصة الحبيب وفي عيد الأمهات نكملوا معكم مشوارنا في بشائر صباح 7:09 دقائق. أغانينا باش تكون بامتياز 100% للأم التونسية والكل أم تسمع فينا والكل أم في كل دولة عربية ولا في العالم. الأمومة وما تتطلبه الأمومة من متاعب من تضحيات من برشة برشة برشة برشة عطاء. نحكيوا على الأم اليوم في فقرة عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: صباح النور والسرور. نقول لها الألفة بجانيل كوتش اللي حضر معنا في عيشها أحلى. نهارك زين.
2: أهلا صباحير. صباح الخيرات والبركات وحب الحياة ليك مروة ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك مرحبا بك يا ألفة. نحكيه على نهار اليوم اللي يوافق بتبيع آخر أحد من كل شهر مايو اللي نحتفلوا به مع نبع الحنين مع الميمة مع القلب الدافي مع الحزن الكبير مع روح الروح مع الميمة اللي من نجم نقول عليها كان كل الكلام الجميل لأنه دائما الأم هي رمز العطاء ورمز خليني نقول التضحية. الهدية جميلة صحيح معبرة باش تتعطى اليوم باش تتقدم باش نتفكروا مهاتنا كل واحد وإمكانياته. فما اللي عنده باش فلوس باش يعطي باش حاجات وفما اللي بوردة ولا بهدية بسيطة ينجم يفرح الميمة اللي أكيد باش تقبل كل هدية بكل محبة. لكن ما يسعد القلب فعلا هو ما نفعله كل يوم وبلا مناسبة. برشا ينتقدوا المناسبات هذه يقولك ديما تحتفلوا ديما بالمرأة ديما الأم ديما عندها برشا عياد وبرشا مناسبات وباقي ليه ما خير منحبوش أمنا احنا منحبوش عائلتنا.
2: أكيد أكيد كما قلت يا مروة عيد الأمهات يجي والصغار والكبار يبدأوا يخموا شنو باش نهدي كما قلت إما حاجة رمزية وإلا حاجة دبالة. لكن المرة هذه خلينا نحكي شوية على أمور أكثر فيها عمق. يهدي ويلوج على أحلى صفيرة ذات التليفون يهبطها ستوري هذا كل حاجة مزيانة وحليها تعبر تعبر
0: أي.
2: لكن كما قلنا خلينا نحكي على معاني أعمق وعادات تستمر معانا يا حبذا طول السنة يبني بها علاقة أجمل وأمثل. علاش؟ خاطر مروة العلاقة اللي تربط الصغير بأمه والأم بصغيرها فيها برشا كلام يتحكيش بالفم لكن يظهر في الأفعال وخاصة خاصة في أسلوب المعاملة. فشنو هو مطلوب من الأمهات ومن الأبناء بين هذه العلاقة اللي في عمقها مقدسة ونبيلة تعطي معاني أعمق وتخلق رابطة أقوى بيناتهم. وعلى فكرة يا مروة كي نقول مطلوب فهو باعتباره واجب لكن كيف نضيفوله عنصر واحد فقط ينقلب هذا الواجب إلى رغبة والعنصر هذا هو الحب. الحب فبكل حب الأم تحاول تهدي صغيرها كل يوم مساحة للتعبير الحر رعاية واهتمام أكثر منه أوامر ومحاسبة قرب جسدي ونأكد عليه متواصل التعميق والقبولات مشاركة في اتخاذ القرارات لذلك تنمية في وعي صغيرها وإدراكه باش يكبر متوازن في نفسيته ويعرف يختار علاقاته وهذا ما تنجم تعطيهوله كان أمه. والصغير بدوره زادة يحاول كل يوم يهدي أمه احترام في أسلوب الحوار مراعاة لمشاعرها تقدير لتعبها والطاقة الكبيرة اللي تبذلها تلبيه شؤون البيت تتحمل مسؤولية هو كيف كيف مطالب يكون مسؤول في أمور تخصه كما قرايته ترتيب غرفته أغراضه وكلام زادة نحبه نسمعه برشا حتى الأمهات من نوع فاش نجم نعاونك خلي عليك عيشك يا ماما ربي فضلك بحليها الماكلة اللي طيبتها نتعلم ونشكره حاجة مهمة ياسر ناقصة احنا في عائلتنا التونسية كونا نشكره بعضنا. هذا الكل شو يعمل هذا الكل يخلق مساحة تفاهم بين الطرفين ويقوي الرابط بيناتهم بهدايا يومية اللي ما تتكلفش لكن تجعل القرب أكبر وأكثر بالفكري والقلب.
0: نعم هو برشا أمهات يسمعوا فينا توا باش يشاركوا كلامك ويأكدوه ويأكدوا زاد اللي باش نقولوا لنا توا باش يقولوا أنا فرحتي وقت اللي نراكم فرحاني، أنا فرحتي وقت اللي نراكم ناجحين، أنا فرحتي وقت اللي نراكم متميزين، أنا فرحتي وقت اللي نراك مثلاً أنت كبنتي متهنية في دارك. أنا الفرحة متاع الأم نحكي هنا، وكنت تحط لها العالم الكل ما بين يديها، ما دام ولدها فرحان ولا بنتها فرحانة فراهي الدنيا الكل مش سيعتها، يعني تنسى هموم العالم وتركز معها هك الفرحة هذيك وبها هي تتغذى وتعيش. الإحساس هذية ساعات يخلق نوعا ما بين ضفرين نوع من الأنانية عند الأطفال هذوما، فوليو بالحق ما يتفكروش أمهاتهم في المناسبة هذية، ولا يقولك هي تقولك إنه ما يقلقنيش، ما هي راضية. لا يا سيدي بالضبط، لا يا سيدي تفكرها ميسيرش في المناسبة هذه ولا غير المناسبة هذه، حتى من غير مناسبة تفكرها على خطر راهو أنا غنية ونحب الهدية والجست محليها محليها قديش تبدل عندها قيمتها هكا ولا ألف.
2: ومروة فما حاجة أخرى نحب نحكي عليها، أنت تفهمها وأني نفهمها، ومع الوقت مع الوقت نكتشفوا اللي الأم صحيتها مهيش تلبية احتياجات واهتمام. الأم بالحق بالحق ليست فرد من العائلة، الأم هي روح العائلة وقلبها النار، محلها تميمة لحنينة اللي تعرف تمسح الدمعة وتداوي الجرح وتطبطب وتصبرك على الظروف، محلها اللمة اللي تعنق وتبوس بلا حساب وبلا مناسبة، ديما ركز على هذه وتزهي الدنيا في عينيك وتعطيك الأمل أنت كصغير. محلها اللمة اللي فرحانة وتعرف تعمل الجو في عيلتها رغم كل شيء، وتلم وليداتها وتعلمهم خاصة يكونوا حنان على بعضهم.
0: صحيح، والأم تخدم كل شيء راهو فرملية، هي فرملية معلمة أستاذة طباخة ما شاء الله عليها، دونك تعطي من عندها ومن روحها، فبالحق مكافأة كبيرة ولا صغيرة ولا حتى قبلة على جبينها، وتحية لها في نهار كي من نهار اليوم ما تنجم كين تزيدها إحساس بالفخر أنها على قليلة بعدك التعب ذاك الكل، هي مش لو شي مقابل راهو هذيك مهمتها في الحياة، تقول لك أنا نخدم عليكم على خاطركم ونعيش على خاطركم ونحب براكم في أحسن الحالات. فبهي الاعتراف بالجميل أنه نرسخوه عند وليداتنا وعند صغيراتنا، ويقولي الجيل الجاي، نحكي على الأجيال هذية اللي توا موجودة والجاية قاعدين يعيشوا أكثر ولا يحسوا أكثر بعائلتهم وبأمهاتهم، ما لاش توفقني رأي ولا
2: أنا ديما نقول معناتها عنصر الحب هو اللي لازم يكون متواجد بين الأم وصغيرها وصغير وأمه. فوقت اللي العنصر لك يكون موجود كما قلنا ما عادش تضحية، ما عادش راني على خاطركم وإلا لا بمحبة، وحتى الصغير توصل طاقة هذيك، توصل طاقة الأم اللي هي تعمل في الأشياء وهي فرحانة مش على خاطرني أني تعب على خاطركم. راهو أتنسيون قد ما تقول الصغير كونك أنت تعب على خاطره، قد في لا كونسيون بتاعه يوصل كونه هذاك واجب هتكون أمي تعبة، إذا ما هيش تعبة له حاجة ما هيش عادية. نحاولوا نخلق التوازن هذاك، العطاء بتوازن والاستقبال بتوازن. مرة كنت
0: تفضل
2: تحية الماما،
0: ربي يفضل هيك
2: يخليك يا مروة يعيشك، تحية كبيرة الماما نبيها قرب، نقول لها نحب بارشة وربي يطول في عمرك وإن شاء الله ربي يشفيك ويخليك لينا يا روح العائلة يا غالي علينا.
0: ربي يفضل هيك ويفضل كل أميمة، وقديش كلنا نتقاسم نفس الكلام اللي توا أنت قلته، مش نقوله لأمهاتنا العزيز علينا للأم الحنينة القريبة من القلب ديما، رغم كل شيء ورغم أي حاجة تتعدى صعيبة، حضن أميمة تقعدك حذيها تشرب حذيها قهوة، تبدأ عليك على ظهرك هموم الدنيا الكل، أما وقت اللي تقعد مع أمك تحس براحة نفسية غير عادية. فأقربوا أكثر ما يمكن من والديكم، ردوا بالكم توعدوا عليهم، ربي يفضلهم لكم، ربي يحفظهم للي يسمعوا فينا الكل، ورب يرحم المتوفين الكل. 7:18 دقيقة، نهارك زين وطيب، شكرا لك ألفا بجاني، تحياتنا ليك كوتش لي ترافقكم في بشائر صباح، كن نهار حتى
1: أحلى بشائر من إذاعة المنستير.
3: بشائر الصباح
1: إذاعة المنستير.

0: هارون مع ريم الهام.
1: عسلامة، اسمي دوريد، 5 سنوات، نحكي مع أختي ديرين الودي هكاها، وأمي وبويا هكاها، وعندي قطاطس 3 كعبات، وكانوا عندي 2 كعبات مشاو ميل، وتوا كانوا توا عندي شل وبال وشانيل، أكحل بني برتقالي. ساعات يلعبوا معي يقولوا لي ماو، وبعد نعطيهم الكركات ياخذوا فوق البنك. ساعات يمشيوا لبرا ينقزوا فوق السطح. ريت ساعات انا عندي كلب كينجو راهو عندي بسكوت، وبعد كياتي سنيتي هكا طول ورايا تحب تاكل بسكوت، ويا ساعات نعطيها ويا كلمش انا تكذبني وما ياكلوا بيه وكروكات شلوا بالو الكل يتعاركوا ويربحوا. سنه اقوى منهم الكل، قطرية كبيرة لونها أكحل، وعندها عجيزة شوية صغيرة، عجيزة معناها عندها شوية حليب، أما عندها هكا قد الطرفونة ساعات كي تقلب هكا اللي عندها كمرة هي تجي تقعد الدور وهي تخبي تعرفني، وين بعدك تجيني هي ريتكي مش هي تولي تعمل. هو يلعب كيما صاحبه، عنده صاحبه وما اسمه بالو، وكان عندي ميلو لونه أبيض تو ما عادش عندي مساء، لقيته في الكياز بتولي أمي يا حي مساء. رمضانكم مبروك.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نارجس غوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كيما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنو هي الأسباب هذيا؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين، كما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب في الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، في سوسة توقعات بتراجع محاصيل إصابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر وتهيئة 6 آبار جديدة. بطاقة تشغيلية تعادل 120 ألف موطن وصادرات تناهز 3.9 مليار يورو سنويا، قطاع مكونات السيارات رافض للاقتصاد الوطني بأفاق واعدة. غدا وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. زغوان تحتفي بالنسر بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضري والتاريخ العريق للمدينة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة 8 بإذن الله.
3: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل البارح إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار تبرقة. يأتي سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال نهار الاثنين مقابلة غدوة على الساعة 7:45 بتوقيت تونس. منتخبنا أيضا باش يواجه بلجيكا يوم 6 جوان المقبل في بروكسل، آخر محطة اختبارية قبل الدخول في مغامرة المونديال. نادي الرياضي اللي حمام ينفذ من رسميا صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره على الملعب الجيبسي بثلاثية نظيفة في نهائي باراج الصعود اللي تلعب البارح في الملعب الأولمبي بسوسة. سجل ثلاثية الهمهامة كل من بايرن من نويسر في دقيقة 17 ومحمد بن تيبا في مناسبتين دقيقتين 22 و52، وهكا يلتحق نادي حمام ينفذ بكل من تقدم سقيط الدير، وأمل حمام سوسة باش يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى الموسم المقبل. الشبيبة القيروانية أصدرت بلاغ أعربت فيها عن استغراب شديد من قرار هيئة الدرجة الأولى القاضي بالتصريح بعدم اختصاصها الوظيفي والنوعي في النظر في مطالب سحب النقاط المتعلقة ببعض الأندية وإحالة الملف إلى المكتب الجامعي. من جهة أخرى، فريق النادي الرياضي البنزرتي وعلى لسان الكذبة العامة السابقة للفريق شيهان العريبي يقولوا بأن الوضعية الحالية للنادي النادي البنزرتي قانونية ولا وجود لأي مخاوف من سحب النقاط. في كرة اليد، فريق الترجي الرياضي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس بعد فوزه على نادي ساقية الزيت 32-25، وهكا يضيف الترجي الرياضي التونسي لقب الكأس إلى البطولة، وهو الكأس رقم 25 في تاريخه ورابع ثنائي على التوالي. السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين يضيف الكأس إلى البطولة بعد الانتصار البارح على النادي الإفريقي 26-25، هو أول ثنائي في مسيرة فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه أثر فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف في المباراة النهائية اللي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا بالمجر. افتتح كاي هافرتس التسجيل لأرسنال في الدقيقة 6 قبل ما يدرك عثمان ديمبيلي التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 64، ثم الفريقان يحتكمان إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت للنادي الفرنسي تعطيه لقب أغلى الكؤوس الأوروبية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع مروة ولطفي، متابعة طيبة.

0: معاكم مكملين، صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم صحة وعافية، صباحكم خيرات إن شاء الله يا ربي. الناس اللي تسمع فينا الكل وين ما أنتم موجودين، نقول لكم منكم تنجموا تخليوا معايداتكم للأمهات متاعكم، نقراوها لكم على الباج أوفيسيال غاديو من ناستيغ لايف. مرحبا بكم الناس الكل باش نقدموها لكم بالطبيعة إن شاء الله في بشائر الصباح، وأكيد في برمجة سبيسيال اليوم بعيد الأمهات. تحياتي للناس اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة. بعد شوية ناخذوا معطيات عن المعهد الوطني للرصد الجوي على طقسنا البارح، كنت ترجعوا بالصور حتى على الباج اوفيسيال لاذاعه المنسير. قسرين، سديانه، قفصه كنت عاشت امطار غزيره بعده مناطق وجريان اوديه ونزول التبروري، وفي ام العريس زيدا في قفصه كنت فما امطار غزيره جدا مرفوقه بنشاط قوي للسحب الرعديه والسواعق، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤيه وارتفاع كميه الامطار ببعض الطرقات والاحياء. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع ويحفظ المحاصيل الزراعيه الكل، وما نجمو نقولو كان ان شاء الله ربي يعطيكم ويهنيكم الرواه ويحفظ بلادنا. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا. بعد شويه ناخذوا تفاصيل الامطار هذيه وتفاصيل الطقس الايام الجايه مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: الاغنيه دي انا بهديها لحد غالي عندي قوي، انا بهديها لامي، امي اللي حنانها مغطيني في حضنها وانسى الالم وبحس بالدفء. بحب امي وبغني لها،

0: الطقس في الوقاية هذية من إذاعة المنستير وعن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور يا سليم.
1: خير مروة، صباح الخير، كيف مستمعين ذات منسير؟
0: يعيشك، مرحبا بيك. ما شاء الله خيرات، مطار البارح شفناها وشاهدناها. خلنا نبدأ بالبارح ساعة قبل ما نمشي ونحكيه على اليوم.
1: صحيح، البارح أصدرنا نشرة بحرية، نشرة متابعة أصدرناها، ظهرت كما كان متوقع، ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مشروبة بأمطار وتساقط البرد، بدات المناطق الغربية تحديدا جهات الكاف والقصرين وقرصة، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية الوسط، مرورا بالقيروان تليبوزيد وزغوان، وسجلنا في قائمة ولية وفي ولاية تليبوزيد سجلنا 36 ملم في أولة حفوز، في ولاية القيروان سجلنا في الشرارد 30 ملم، في ولاية سليانة سجلنا عين سعدية 26 ملم، في ولاية قفصة لأم العرايس 16 ملم، وفي ولاية كيف في التهماني 15 ملم. هذا شعلنا في قائمة ولية، وسنظهر قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم يكون طقس مغيم جزئين، أما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية وتشمل بعض المناطق الشرقية. هذه وضعية جوية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه، تظهر خلايا رعدية خاطر ما نساوش اليوم ثاني نهار فصل الصيف بالتقويم الفلاحي. وضعية جوية كلاسيكية هذه في الفترة الانتقالية، تظهر خلايا رعدية العشية وتتنقل خلايا العشية العشية بمناطق غربية وبعد تتنقل المناطق الشرقية. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلها والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير بسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية بأواخر شهر مايو، سوسة 27 درجة والمهدية 25 درجة، بينما القيروان 32 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف، طقس مغيم جزئيا الصباح والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط، تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، الفاعلية نتاعها قاعدة تنقص تدريجيا والحرارة في ارتفاع. إن شاء الله نهار الثلاثاء يكون مغيم جزئيا وإن شاء الله نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة. نهار الثلاثاء تبدأ الارتفاع تدريجي، ندخل فصل الصيف
0: والبحر وتبحيرة ممكنة سليم، تبحير يعني النهارين هذوما.
1: هو البحر باش يكون شوية متموج بالشمال، بينما بقية السواحل في قليل الاضطراب وصراحة كيف الأرصاد البحرية.
0: نعم، شكرا جزيلا سليم من ميلاد، يعطيك صحة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. أنتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا راجعين باش نكملوا معاكم المشوار مع استضافتنا ولقائتنا، وأكيد موعدكم باش يتواصل مع فقرتنا الأخرى اللي حاضرة معكم 73 460 800. كنت حابة تعديو تهنيكم بمناسبة عيد الأمهات، وإلا تخلونا لي كومنتير متاعكم على الباج أوفيسيال راديو منستير لايف.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: في سوسة توقعات بتراجع محاصيل إصابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها. بطاقة تشغيلية تعادل 120 ألف موطن وصادرات تناهز 3.9 مليار يورو سنويا، قطاع مكونات السيارات رافض للاقتصاد الوطني بآفاق واعدة. غدا نوصل إلى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. زغوان تحتفي بالنسر بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضري والتاريخي العريق للمدينة. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحلة أن إصابة الحبوب بالولاية لهذا الموسم ستشهد بعض التراجع نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، وأضاف أنه تم التوجه نحو الحبوب المروية لتعويض النقص الحاصل.
1: إصابة الحبوب السنة في ولاية سوسة كانت أقل من الموسم الفارط الحق، بحكم ما شهدناه من غياب الأمطار ومن غياب نزول الأمطار خاصة في موسم البذر خلال أشهر خاصة أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. أنا سجلنا تقريب 2 ملم 3 ملم شهريا، إذا كان مقروش صفر في بعض الأوقات. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم ثمنها بذر تقريب 17,000 هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن وانصبت بعض الأمطار. لكن سجلنا هذا زاد ما يعنيش هذا، كان سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي 19 و20 جانفي في خلال الفيضانات اللي معروفة اللي شهدتها ولاية سوسة وبعض الأماكن الساحلية، وهذه حسنت من الموجود.
0: إلى زغوان، حيث انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها، بما سيساهم في تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بالولاية. مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيزة، والمزيد في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: بالنسبة للتهي المائية، احنا البرنامج بتاعنا فيه مش نعملوا حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة، ومش نعملوا إعادة تهيئة ل 11 منطقة سقوية قديمة وتهي 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة نظن فيهم ما يقارب 450-500 هكتار اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبه للتهيئة المائيه في حفر الابار. احنا من 13 بير اللي كانوا برمجين نجمنا نعملوا كان 6، والسته ابار هذونا اللي هما عاودنا برمجناهم كملناهم ويخدموا.
0: نبقى في زغوان، حيث تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسري بزغوان في دورته 40 بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. كما سيكون للأطفال نصيب في هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. سوسن مراد عضو هيئة مهرجان النسري تضيف:
3: كي نقولوا زغوان نقولوا زهرة النسري، وكي تزهر زهرة النسري تزهر معه مدينة زغوان، وعلى هذيك نحتفيه كل سنة بمهرجان النسري اللي هو نبدا خصوصية. المهرجان متاعنا وصل للدورة 40، هو مهرجان عريق وهو من المهرجانات اللي تخلينا وتفكرنا اللي تونسي لازم يجتمع بالأسرة متاعه ولازم يحتفي بتراث متاعه. على هذيك الدورة هذية تركز وتثمن التراث من خلال انها ترجع للذاكرة الثقافية للمدينة. على هذيك في لافيش متاع المهرجان نلقاو انه ساو مع متاع الجامعة نلقاوها بحث الكنيسية، على هذيك نلقاو انه مدينة زغوان هي مدينة سلام. اخترنا انه المهرجان يكون في مختلف اركان وزوايا المدينة باش نعرفوا اللي زغوان مش فقط معبد المياه، لكن فما تاريخ اخر زادا موجود في المدينة اللي يبدا من القوس الروماني الى زاوية سيدي علي عزوز. يوم الأحد باش يكون فما فعاليات واحتفالية تمتد على كامل المدينة العتيقة في مدينة زغوان باش نوريو الموروث الحضاري والتاريخ العريق لمدينة زغوان.
0: قال مهدي تقي عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة من النسيجة الصناعية توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو. وأضاف تقي أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة.
4: صناعة السيارات في تونس هو مجال اقتصادي كبير، أن أكثر من 280 مؤسسة شغل 120 ألف موظف نصدروا قرابة 3.9 مليار يورو سنويا. تونس معروفة عالميا بخبرتها قدرتها في صناعة مكونات السيارات، وأصبحت يعني في شمال أفريقيا ولا حتى في البسامي ديتيرانيا قطب مهم لصناعة مكونات السيارات، وسنويا استثمارات كبيرة جيل تونس في المجالات. تونس عندها زادة قدرات كبيرة في التكنولوجيا في الانفورماتيك. تونس كما تعرفوا تخرج عدد كبير من المهندسين سنويا، هذا خلينا عنا ديزوبورتينيتي كبار نجمو نبنيو على السيكتور متاع تصنيع المكونات السيارات ونطوروا تكنولوجيا اللي توا de plus en plus demandé بالانتيجنس ارتيفيسيال بالروبوتيزاسيون ايترا تخلي تونس حتى تكون عندها مرتبه خاصه باش تكون تري انوفانت في السيكتور ايفي.
0: من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس غدا على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي، على أن تتواصل حتى 14 من جوان 26 2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في بقية أنبائنا، أعلنت جمعية أزرقنا الكبير عن تسجيل وجود أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس خلال موسم 26 2000 بأرخبيل جزر قوريا من ولاية المنسيرة. ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليها. محمد سلامة عضو بجمعية أزرقنا الكبير بالمنسير والتفاصيل.
5: البحر الأبيض المتوسط عنا ثلاثة أنواع، والأكثرية عنا سلحفات ضخمة الرأس اللي هي متواجدة معنا في الشطوط التونسية بصفة عادية نجم نقوله معنا. احنا بدنا نخدم عليها في جزر قوريا اللي هي معنا تقوم بالتعشيش متاحة معناها في الفترة اللي هي تمتد من شهر ماي إلى شهر معناها أوت، اللي هي معناها في الوقت هذا اللي هي احنا نقوم معناها بالمتابعة التعشيش متاحة ليليا في جزر قوريا، أو بالمتابعة التفقيس معناها اللي يكون بعد 55 يوم معناها كل عش معناها وتفرق الفترة نتاعه. مؤخرا لخاطر فما معنا برشا تغيرات مناخية أو كلاش معناها ديما واحد يتفقد معناها كل شيء، خاطر مع التغيرات المناخية دي نجم تأثر فيه معناها برشا درجة الحرارة، وعلاش نقلح في البحرية المتابعة والحماية نتاعها، الخاطر هي معناها عند أهمية كبيرة معناها في التنوع البيولوجي ومربوطة معناها عبارة سلسلة كاملة. في صورة ما كان باش نفقدوا معناها السلحفات البحرية يصير اختلال في التوازن، معناها وكلاش لازمنا ديما نحافظوا معناها على الثروات البيئية الموجودة في الشطوط نتاعنا. بطبيعة جدا ما نطيشوش البلاستيك الخاطر عنده معناها مضرة برشا معناها للسلحفات. بداية التعشيش عندها نهارين من البداية.
0: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف أن الفشل في الوصول إلى اتفاق جيد مع طهران سيعني العودة من جديد إلى وزارة الحرب. من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. وعلى الوجهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة توقعات بتراجع محاصيل صابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها. غدا وصول لرحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. في الشأن الثقافي، زغوان تحتفي بالنسري بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضري والتاريخ العريق للمدينة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. نعود إلى بشار الصباح ومروى زيدي ولطفي المكي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة المنستير مؤسسة إفادة وخدمات ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.

0: معاكم مكملين صباح الفل والياسمين، صباح صحة والعافية، صباح الخير، صباح الأغاني الجميلة للأمهات، وصباح التصنيف زاد ليهم هما خلطتهم اليوم يزي شايفكها وتعبين العام 12 شهر كما يقولوها. اليوم العائلة التونسية تحتفل بعيد الأمهات، فإن شاء الله كل أم تسمع فينا وكل طبعا من يسمعنا يحتفل بعيد الأمهات ولدته الحية اللي ببين يديه، اللي معاه، اللي يقبلها، اللي يقرب منها، اللي يتمتع بحضنها. إن شاء الله ربي فضلها لكم، وأكيد تحياتنا لأرواح كل الأمهات اللي توفيت وللناس اللي اليوم تدمع كما توا مثلا نورة الشاد اللي كنت تكلم فيها. تحب تعدي تحية لعائلة الشاد للكل ولعائلة ساسي والرضا أخوها والسلفتها والعائلة الكل، سمعت لي برشا ناس ما نخلطش. نورة من تولوز تحياتنا ليك، شكرا ليك، وتقول توحشتهم برشا، إن شاء الله ربي يلم شملكم على خير. دبرت اليوم،
1: دبرت اليوم،
2: دبرت اليوم.
0: صباح الانوار شيف، شنو حوالك؟
3: صباح الخير مروه، صباح الخير ليك وليكيب الكل اللي معاك وكافه مستمعين ومتابعين اذاعه منسير.
0: يعيشك، اهلا وسهلا بك. قلت لك يزيها المراه خل ترتاح لميمه سورتو، خليها تو تشد هكا الصالون ترتاح، تقعد في بيتها وين تحبها تخرج تحاول ترجع تلقى الطاوله حضرت. اعطيهم دي زيستيوس.
3: الراجل باش يدخل اليوم،
0: الراجل والصغار هنا اليوم معاك بكل تشجيعي للرجال باش يدخلوا يفرحوا بعائلتهم وبامهاتهم وبزوجاتهم. زاد الزوجه اللي هي ام جابت لك صغيراتك فدلوها. يلا شوف طيب،
3: اكيد مره اخرى عيد الامهات ان شاء الله مبارك على جميع التونسيات، ويرحم جميع الامهات بيان سور،
0: الله يرحمهم. نعم،
3: حنا نعملوا حاجه جديده وحاجه هكا فين وشويه، فهمت؟ الراجل يتفنن راهو في الكوزينه ساعات اكثر من المراه، يوسع بالك.
0: ورينا
3: المشكله بعد في الغسله المعونه هذيك
0: في حوش الكوزينه.
3: فوالا المهم اعطينا النتيجه الساعه
0: هذيك فن اخر، هذيك هذيك فن من نوع اخر
3: اكيد.
0: أيوة.
3: ألو، باش نعملوا سلطة تونسية، ولكن احنا تعرفوا السلطة التونسية نحبوه خاصة بالتفاح، احنا باش نحطوا لنا فيها باش خوخ، سات كعبة فما الأيامات هذيك كعبة خوخ كذا، نحاولوا نقصوها جويدة برشا، مش نحطوا فيها فلفل، نعطوا فقوس، شوية بصل، ما نكثروش برشا البصل، وإذا كان فماك البصل الأحمر بون صحيح ما فماش، أما ناخذوا الآخر الأبيض. ألو، فقوس، بصل، طماطم، نحيوا لك الماء نتاعها نقصوها على اثنين، ونحطوا فيها الباش ويبدا مقصوص جويد برشا، نعناع شايح، الملح وزيت زيتونة خاصة، ونزينوها مثل رشة وشوية خس، ورقة خس تحتها، وكعبات زيتون دنوايتي مقشرة تبدأ مزيانة، وكعبة طماطم نعملوها كالروز دي تومات هذيك هك على شكل وردة، فهمتني؟ وتبدأ ورقة معدنوس بجنبها وتبدأ فيها برشا ألوان. ما احنا في عيد الأمهات ولا خلنا نعمل حاجة فيه
0: نتفنوا
3: هاك الصغار يهدي وردة لأمهاتهم، المسيح بش يهدي وردة بالطماطم تقايزة
0: وردة الطماطم على الطاولة.
3: العلوش مازال موجود عندنا في الكوجين، احنا
0: في الفريجيدير.
3: إذن بش ناخذو بش نعملو ان كاري دانيو، يعني العلوش الكتلات، مناش اللي كتلات مناش بش نقصوهم كل الكتلات وحدة، نو بش ناخذو أربعة ماكس خمسة كعبات كتلات يبدأوا ان كاري لاسقي لبعض داكوردو. نحاول الجزارة متاعنا يخلي أكس بولات لكوت هذوكم طالعين جرهم هذيك تعمل لهم قلايه كمونيه حاجه وحدهم كل العظم يضرب، واللحمه كالفيليه اللحم الوطنيه هي الا باش يشرحها شويه باش يعمل لها ان فارس، شويه شامبينيو مقصوصه جويده، شويه ايبينار ديجا مسوتة او مصموته زاد نزيدوها لك البصل هذاك، شامبينيو قلنا، وشويه اذا كان عندك حاجه فرويساك اوكي، ايبينار، شامبينيو، بصل، وشويه فرويساك باش نفرسيو اكل الكوت هذوكم، اكل الكوت هذوكم، ومن بعد نفرسيوها نرجعوها ونرتوها في سال بخيط، ومن بعد نسوتيوها شويه نجمروها شويه نعطيوها الوجه، ومن بعد نغطيوها بابي كويسون بابي اليوم نحطوها في الكوشه خلي زيد تكمل الطيب. المهم بعد انت كيف تقص الكتلات باش تلقى اكل كتلات هذيك وحده كوت وفرسي بالليجيوم اللي كنت نحكي عليهم بالفشويه بالفرويساك اوكي. غارنيتور نتاعها باش نعملوا روز، نعملوا ري الاوريونتال، نسوتيو الروز وشويه بصل معاه، نمرقوه باكل ونزيدوا حتى باكل الديشيه اللي قصيناها نتاع الكتلات كذا بتطلع لنا فاوح، ونزيدوا معاه شويه فرويساك وكذا، بطاطا كعبه، حتى بطاطا صغيره بطاطا صغيره بالقشره نتاعها تتغسل مره واثنين وثلاثه تتسمط او تطيب كيف في الكوشه، ومن بعد نحلوها شويه بعد ما تطيب كعبه البطاطا، نحل شويه نحطوا فيها شويه جوي نتاع كل العلوش هذيك اللي طابت معاك البطاطا معاك الرز مع شويه خضره معاك كعبتين كتلات او الكاري حتى هي تبدا واقفه على البلاتو، نحطوه على الطاوله خلي الناس كل تبدا، مش لازم كل واحد وصحنه، نحطوا كل البلاتو هذاك كعبه الكاري وكل غارنيتور تبدا بالشامبينيون كذا، فمش كون حتى زيد شويه بيستاش مثال، خلينا نصرف اليوم مش مشكل
0: اليوم ندلوها
3: بيان سير فهمت
0: على رخص البيستاج
3: فوالا فما شكون يزيد شوية باش نزيدو مش مشكل عندنا ام برك احنا وما تتعودش برشا
0: والله يعطيك الصحه هذا هو زيدنا شيف زيدنا نوصلوا فصروا خارجين من علوش ومن مصر زيد
3: فوالا نجيو للديسير
0: عيد العيد احنا
3: فوالا صاحب هكا بالزهر جاي عيد الامهات توا فهمني بعد العيد
0: هذاك وزهرنا يلا
3: شنو نعملوا زوز انواع نتاع جاتو الاولاني عندنا قلنا المشماش هذا موجود شنو نعملوا جاتو نتاع مشماش علاش نلقاو فيه 230 غرام زبده نزيدوهم 200 سكر نخدموهم بالباهي ببعضهم داكور نزيدوهم برسك ساشي سكر فاني ثلاثة عظمات نعاودوا نزيدوا نخدموهم ناخذوا برسك 200 غرام فرينه ومن بعد نزيدوا الفرينه بعد ما تتغربل مع ساشي خميره نتاع جاتو ونصبوا بشويه ونحركوهم الكل كي وناخذوا برسك 10 12 كعبه مشماش مقصوصين على 2 على 3 نخلطوا مع الخليط هذا الكل اذا باش نلقاو الزبده السكر والسكر فاني
0: الفرينه شايفه باش ما تهبطش اللوطه في الموله
3: هي ديجا التكستيل نتاعها مش ليجير برشا عقده شويه يابسه فوالا معناتها ما تهبطش هي بصفه عامه فهمتني ونطيبوها 40 دقيقة على 180 درجة كي نخرجوها نرشوا عليها شوية سكر غلاس كلينا هذيك نعمل شوية دي بول دامور ناخذوا شوية بسكويت دي بول دامور وفي العيد هذايا فوالا
0: الحب للأم
3: هي تو سامبلومون ناخذوا شوية بسكويت نزيدوا شوية شوكولاتة ونعملوه في صور دي بول ومن بعد نغطسوه في شوية قناش ونكسروا له اللون نتاع بشوية مثال شوكولا بلون أو حاجة أو عندك شيك دو فرويسيك أو حتى كريم شانتيي دو روزاس هكا نزينوا بهم الطاولة نتاعنا علاش نلقاو الكاري في الوسط لو جي كان عندنا دو جو دو فريز أو موخيتو أو حاجات فهمتني نزينوا بهم من الطاولة متاعنا ويكون عنا فطور حلو مزيان يلم العائلة ذي الكل ونفرحوا بأمهاتنا
0: يعطيك صحة يا شيف شكرا لك نورتنا اليوم وإن شاء الله ربي يفرحنا بأمهاتنا كما قلت أنت تقسم شو يسخن شيف باش نمشوا نسهلوا نرجع للجلاس بول دو جلاس سيل على الجاتو دونك شو نرجع للجلاس شو نرجع للأجواء الصيفية بمتير المنعشة حضرنا حسب هكا طلبات الجماهير اللي يقولك حضرنا لجو نعرف كما قلت أنت المخيط ولا سيترونات الوقت وتو يظهر في تحضيرهم والمناسبة السعيدة هذا شيف
3: أكيد.
0: الأسعار راي نار نار نار نتاع جو مثلا نعطيك اكزامبل باش تشري إترا ونص نتاع جو فريز قداش سومو ما تلقاها في 9000 اللي هي تعمل لك 4000
3: خاطر تو اللي يحب يعاول من الفريز تو تو موجود الفريز العربي
0: حتى المشماش كل شيء بنين على الاخر
3: النعناع موجود على طول العام مش مشكل
0: سيترون كيف كيف تخدم على روحك جويتك تحطهم في الكونجيلاتور تخرج وقت اللي يجوك الضيف ان شاء الله مناسبات سعيده في افراح عروسات ولاده طهورات كلهم يرافقوا السيف نتاعنا سيرتو
3: لاموند لابيض اللوز لابيض زاد النقا هو ذاك يجي مع السيترون زاد تجي حاجه مزيانه
0: حذرهم لنا ذوما شايف للأيام القادمة خطر عنا أفراح ومناسبات سعيدة وأعياد جاية إن شاء الله
3: وحذرنا
0: بالضبط باك ونوفيام وسيزيام وإن شاء الله يا ربي فرح الناس الكل وربي متعنا إن شاء الله بالصحة والعافية واللي سيتونونز هذا ما ننسيوش شفت محلي فصل الصيف يدخل لك يهل علينا بالأفراح إن شاء الله ربي فرح الناس الكل ومناسبات سعيدة كل ترافقكم أنتم اللي تسمعوا فينا توا 28 دقيقة مكملين مع اختيارات غنائية مختلفة ومتنوعة تحتفل بالميمة

0: الثامنة ونصف صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين صحفنا الصادرة اليوم، والبداية بالشروق. بداية من غرة جويليا، حملة لمراقبة جهاز تسجيل العمليات في المقاهي والمطاعم. الشروق تساءلت حين تتحول وسائل التواصل إلى عيادة موازية، لماذا تراجعت الثقافة الصحية؟ وخلصت إلى أن توسع التطبب الذاتي وتراجع الحس المدني والفوضى المعرفية عوامل أدت إلى تراجع الثقافة الصحية، وأن العمل على تعزيز التربية الصحية في المدارس وعبر مختلف الوسائل، فضلا عن تجديد الرقابة على بيع المنتجات الصحية عبر الانترنت، ستكون أولى الخطوات في اتجاه استعادة الثوابت. ومن تساؤلات الشروق أيضا، العيد يعري تغول القشرة، هل تستعيد الدولة القطيع المنهوب؟ الصحيفة خلصت إلى أن الحل يكمن في إعادة تكوين القطاع الوطني واعتماد سياسات فلاحية طويلة المدى بدل الترقيع. عالميا، صورتها انهارت وسقوطها وشيك، إسرائيل في العاصفة، مقاطعات وعلاقات متأزمة، أوروبا وإسرائيل طلاق بلا عودة. الشروق تساءلت أيضا، لماذا يتعامل الخليج بفتور مع دعوات ترامب لتطبيع مع إسرائيل؟ وهل يعكس هذا التعامل تراجعا للثقة بواشنطن؟ ومن العناوين الرياضية للشروق، جرجيس يطارد المجد والترجي لاستعادة الكبرياء، نهائي الإمتاع. في عناوين الصباح، مغادرة 52 من دول جنوب الصحراء، إقبال متزايد من المهاجرين غير النظاميين على العودة الطوعية. حديقة البلفدير تفتح أبوابها، حلة جديدة وقريبا تطبيقة متطورة لاقتناء التذاكر عن بعد. نهاية هذه الجولة عبر عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح، نعود ونلتقيكم في التاسعة بإذن الله.
1: خلد الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة، والرئيس السابق لبلدية قصر هلال، والنائب السابق بالبرلمان، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: الكلمة لي. الكلمة لي
1: سارة الملكي، الكلمة ليها منسقة مشروع تونس ريستور، باش تحكينا على تظاهرة جميلة باش تصير اليوم في علاقة بحماية الشريط الساحلي. باش نحكيو على أهمية الكثبان الساحلية في حماية الشريط الساحلي من الانجراف والتآكل، ودورها في المحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وطبعا الحديث عن هذه التظاهرة اللي هي يوم توعوي حول الكثبان الرملية الساحلية والتنوع البيولوجي. تفاصيل الكل ناخذوها معك سارة. صباح النور والنوار، عسلامة.
2: صباح النور، صباح النور للسادة المستمعين الكل في المنستير وفي الساحل وفي تونس كاملة. إن شاء الله من الإضافة والإفادة يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. إحنا توا دخلنا رسميا في فصل الصيف، ودخلنا رسميا في أجواء التبحيرة والتبحبيحة، ودخلنا رسميا زادة في برشا إشاعات قاعدة تدور بما ولا برشا حديث على برشا مواضيع عندها علاقة بطبعا الشواطئ متاعنا. تو نرجعوا لها بروتيتخ معاك، كما قبلها خلينا نحكيوا على هذا اليوم التوعوي اللي مازالوا أنتم تبداوا في 9:30 هكاكا، مازالوا شوية وقت وتنطلقوا فيها، اعطينا عليه فكرة.
2: اي ان شاء الله نبداو 9:30. دونك هي تظاهرة اليوم تحسيسية وتوعوية تندرج في إطار مشروع كما قلت تونسي ريستور. المشروع هو الجمعية التونسية للعلوم التشاركية، يندرج في إطار برنامج ريسكوم اللي هو برنامج إقليمي يعنى بالعناية بالمناطق الهشة. دونك اليوم ان شاء الله تظاهرة، احنا قمنا باستصلاح جزء من الكثبان الساحلية في غار الملح. احنا كنقولوا غار الملح هوني نحكيه على تراث عالمي، نحكيه على أهمية معناتها عالمية بكل المقاييس. دونك كي نتذكروا التأثيرات متاع العاصفة هاري اللي صارت في جانفي والسواحل اللي تأكلت وخسرناها، دونك احنا هوني دخلنا في غار الملح في جزء معناتها برسيل ماهوش كبير برشا، اما عملنا تثبيت الكثبين هذية بالحلول المبنية على الطبيعة. هوني جدي بيان حلول مبنية على الطبيعة، على خاطر نجعتها هي حلول ما تتكلفش برشا ومن الطبيعة للطبيعة. كنقولوا حاجة معناتها بالقصب، حاجة بالنباتات المحلية غادي باش نثبتوا الكثبين هذية. دونك هوني معناتها عنا حكاية تكيكا شهرين ونص من اللي عملنا معناتها تثبيت الكثبين هذوما. واحنا اليوم باش يكون معنا معناتها تلامذة، باش يكونوا معنا صيادة معناتها البحارة، باش يكونوا معنا
1: تلامذة المعهد ولا المدرسة الإعدادية في غار الملح.
2: المدرسة الإعدادية بغار الملح، خاطر هذوكم شريك معناتها
1: نعم.
2: معنا واحنا هوني علاش نركزوا على معناتها كيما نقولوا احنا جينيراسيون
1: تعزيز الوعي البيئي ليهم بالطبيعه، خاطر
2: بالطبيعه خاطر هما بالنسبه ليهم معناتها بون يعرفوا الرمل باش يمشيو يعوموا وكهو ما عندوش حتى اهميه. هو مش هذا معناتها مش صحيح. دونك لازمهم يفهموا اللي الكثبان الرمليه راهي منظومه بيئيه كامله، راهو فيها تنوع بيولوجي كبير برشا، راهو الكثبان هذيك دورها مهم برشا برشا برشا، شخطو اللي احنا هالتغيرات المناخيه هذيا معناتها بلادنا كيف نقولوا احنا ما واقع لازمنا نعرفوه. احنا توا مانيش نحكيوا على هدد معناتها خطر يتهددنا وكي احنا نعيشوا فيه. دونك لازمنا نحافظوا عليهم، لازمنا معناتها اذا كان فما هالكثبان هذوما لازمنا نستصلحوهم والكل، باش هما هذوكم اللي باش يحميونا من تقدم مستوى البحر، هذوكم اللي كسروا الموجه باش ما يخليوش البحر يقدم، هذوكم تعيش فيهم منظومات بيئيه معناتها مهمه جدا ولازمنا نحافظوا عليهم. دونك هما لازمهم الناشئه هذيا معناتها لازمهم يفهموا هذيا وان شاء الله معديهم هير بيه.
1: ان شاء الله يا رب يعطيكم الف صحه، وهذه مهم برشا تعزيز الوعي البيئي والتثقيف البيئي عند الاجيال القادمه، مهم ياسر ينطلق من المدرسه، ينطلق من المؤسسه التربويه، يمشي ويتوسع اكثر مع المجتمع المدني المحلي ولا الجهوي ولا الوطني. والحقيقه الادوار اللي تقوموا بها كجمعيات حاجه خارقه للعاده، خاصه كيف نلقاو جمعيه تعنى وتهتم بسواحلنا وشواطئنا التونسيه. باش نعقب شويه كان نستسمحك بالطبيعه لهنا في علاقه بهالاسم الغريب العجيب اللي ظهر مؤخرا، رجل الحرب البرتغالي.
2: اي
1: قال لك فخامة الاسم تكفي.
2: هو الاسم معناتها شوف هو حتى اللي ما يفهمش شنو هو بيه الاسم معناتها يقول لك شو اي واحد باش يقرا الاسم باش يستغرب
1: باش يتفجع.
2: هذه دونك رجل الحرب البرتغالي هذه دونك هي انواع شوف كما قلت لك أنا قلت نحكي على تغيرات مناخية، قلت نحكي على معناتها خطر من البحر، معناتها فما درجات حرارة معناتها كبيرة برشا، الماء معناتها فما معناتها أنواع دخلت معناتها البحر الأبيض المتوسط، أنواع مش مستنسين نشوفوها في الوقت هذي
1: كما هذي، معناها يا رجل حرب البرتغال مش متعودين بيها احنا، حاجة جديدة علينا نجم نقول
2: حاجة جديدة احنا هوني مانيش باش نهولوا الموضوع برشا، ردوا بالنا اي حاجة ما نعرفوهيش مانيش مستنسين بيها في بحرة نبعدوا عليها لماكسيمون، نحاولوا نصوروها من بعيد نحاول علاش احنا احنا جمعية جنسية العلوم التشاركية، ما انت العلوم التشاركية احنا نبحثوا في في المعلومات نتشاركوهم نبارتاجيوهم مع بعضنا نبحثوا فيهم علميا وهكذا نوصلوا للمعلومة ومعناتها نبارتاجيو المعلومة الصحيحة العلمية فهمتني. دونك احنا ماذا بينا نجنبوهم اي حرب مش كان هذه رجل حرب البرتغالي اي نوع ما نجم تنسي به ما نعرفوش ما عندناش عليه معلومات، دونك نصوروه من بعيد كل سواء معناتها حي والا ميت والا اللي هو نصوروه من بعيد ناخذ تصويرته نبارتاجيوها نرجعوا لاهل الاختصاص وناخذوا عليه المعلومات الكافية وهكذا معناتها الناس الكل تبدا عندها معلومة صحيحة وشنو لازمنا نعملوا بالضبط.
1: هو انتو كتلقاو حتى على الموقع نتاعهم الرسمي في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا غيره صور هكا توضيحيه تنجموا ترجعوا للمواقع تبحثوا تلوجوا اذا كان وصلتوا الحاجه كي من هكا كما قلت لكم ساره ما عليكم كان تبعثوا للباج نتاعهم ولا تتواصلوا معاهم ولا تصوروهم ما تخافوش وكا هاو هذا هو كل عام اي كل عام وكل مره يطلعوا لنا بحكايه معني يقول لك في بدايه الموسم نتاع الاصطياف
2: اي ما داروا باش يطلعوا الحقيقه على خاطر هني قلت لك راهي تغيرات مناخيه وبرجع حاجات معناتها فيش معناتها كترى ما عادش عندنا فصول معناتها كيما نعرفوها باش تدخل لنا انواع معناتها غازيه مانيش متنسين بيهم ما نعرفوهمش ما عندناش عليهم المعلومات الكافيه، مانيش نحكي على اهل الاختصاص المعلومات موجوده
1: على الشعب التونسي العادي
2: نحكي على الشعب التونسي على الناس على لي زونسيولوجي ويعوموا على صغيراتنا والكل ربينا معناتها ماذا بينا ماني قلت لك نجنبوهم ما نقربوهمش ما نحاولوش نقربو لهم لماكسيموم نصوروهم ليه بالعكس وهوني معناتها تبارتاجيو معنا على الباج نتاعنا لي ريزو سوسيو الكل نتاعنا متاحين وكيك نعطيكم معلومة صحيحة شنو لازمنا نعملو وباش يبدا عندهم معناتها المعلومة الصحيحة ان شاء الله.
1: ان شاء الله تحسوا اكثر ما يمكن الناس اللي توا قادمة على موسم الاصطياف انها تلتزم بالحفاظ على الوسط البحري وتحميه من كل الاشكاليات اللي تنجم لا قدر الله تضر بالبيئة البحرية نتاعنا. تحيتنا ليك شكرا جزيلا على تواصلك وشكرا للجمعية على هذا العمل الجميل اللي قاعدين تقدموه فيه سارة الملكي منسقة مشروع تونسيا ريستور. تحيتنا ليك والى اللقاء.

هكا مع مختلف الاختيارات هذية باش نختم مع التحايا والتهاني والأماني. نعاود نرجع نورا شادلي من تولوز اللي تحيي عائلة شادلي الكل, تحيي عائلة سيسي الكل وتقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وملمومين في الخير. تهدي بطبيعة العبارات الجميلة الكلها للعائلة الكل. تحيتنا لمنيرة الحسيني اللي تقول أنا نحب نرحم على أمي وأنا عندي 43 عام بدون أم, ما نجمش النادي ونقول يا أمي, أما نقول كانت أمي محرومة فرحة كيف جبت الصغار وزدت عرفت قيمتها أكثر وأكثر. أما بدعواتي وترحم عليها نحسها ديما معايا, ألف رحمة ونور على روحها. الله لا يحرم حد من وجود أمه, هي سند وهي الحياة. ربي خليل كميمتك وخليلك صغيراتك يا رب. شكرا يا منيرة, يعطيك ألف صحة وتحيتنا ليك. حميدة تحيتنا ليك, تقول صباح الورد والياسمين وكل عام وانتم بخير. تهنئة متاع العادة معاك يا مروة. شكرا يا حميدة, وتقولي بمناسبة عند الأمهات نهني نفسي وإخواتي راضية ليلى ليا سهام هدى وكل أم في الدنيا, وإلى روح أمي ومن بعد حماتي العزيزة خدوج, دون نسيان الأمهات الصغرونات بنتي ميسة وبنات أختي منى وفاء ندى وآمنة. كل عام وأنتن أمهات تعبقنا حنانا وعطاء ودعوات. تحيتنا راضية الهديجي اللي تقول أنا نشكر أولادي جوني في عيد الأضحى من تونس العاصمة واغتنموا الفرصة وبنسبة عيد الأمهات أهدوا لي مجموعة من الهدايا وصورتهم لي, ربي فضلهم لك, يعطيك ألف صحة. إن شاء الله ربي فضلهم لك يا راضية. وتقول تحياتي لأولادي زياد عبير نافع وعلي الهديجي, ونرحم نرحم على أمي زهرة اللبين, وإن شاء الله أعيدها في الجنة, إن شاء الله أعياد المتوفيات الكل في الجنة, وإن شاء الله اللي هكا قلبه عسر علي هوجع وهو يسمع في الاختيارات الغنية هي هذه الكل يتفكر مين, إن شاء الله تكون في مكان خير برشا من المكان اللي احنا توا فيه, وإن شاء الله ربي يفضل للأمهات الأحياء الكل. إن شاء الله كل عيد أمهات وأمي وأمكم وكل أم تونسية, كل أم تسمع فيها, كل أم حنين على صغارها, كل أم قريبة منها ومن أولادها, إن شاء الله ربي يحميها ويحفظها من كل شر. صباح النور, وتقول نحب الرحم على أمي يا مريوة. شكرا يا فاطمة الغمريسي الله يرحمها للصلوحة. نحب ملاك تهدي لميمتها, ولي يا ناجية تقول نحييها وإن شاء الله ربي يفضلها. الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتتواصل معنا نقول لكم إن شاء الله دائما أيامكم أعياد ومناسبة سعيدة وفرح, وربي يحفظ ويخلي لميمة. ما نجمش ما نختمش بالإيقاع هذا وبالغنية هذية. أجمل تحيات ليكيب الكلها اللي كانت حاضرة معكم في بتبيع مشوار البشير. هذيلي كي العادة عاملنا أنيماسيو, عاملنا جو, عاملنا أمبيانس. تحياتي الهويدة, تحياتي لطفي المكي مروة, زيدي تسلم عليكم وتتمنى لكم الصحة والعافية جميعا, ونتعطيكم موعد غدوة في الملفات التربوية. إلى اللقاء, بسلامة.

かね。

0: ماما نحبك برشا، كل عام حي بخير.
1: ماما نحبك برشا.
2: ماما نحبك برشا، كل عام وانتي بخير.
3: كل عام وانتي بخير، حي بخير يا ماما.
0: نحبك برشا.
2: ماما حبك. ماما.
4: ماما.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب لفحل أن إصابة الحبوب بالولاية لهذا الموسم ستشهد بعض التراجع نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، وأضاف أنه تم التوجه نحو الحبوب المروية لتعويض النقص الحاصل. من جانبها انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها، بما سيساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. قال مهدي طقي عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة من النسيج الصناعي، توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا. وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الغد على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 24 جوان 2026، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسري بزغوان في دورته 40 بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية، كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووية. وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا للولايات المتحدة فإنها ستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: النشاط والحيوية. شكون هذا صاحب الصوت الجميل والرائع؟ خليل ويوسف تبارك الله عليكم. ليه باينين انتم تفرهدتوا بالقديه في العيد وشختوا شختوا شختوا على الاخر. احكيوا لي كيفاش تعدي لكم العيد ترى؟ نبداو باسيل، كيف كان عيدك ساره؟
1: كان باهي على الاخر، عملنا جو في اليوم
0: اقرب الميكرو.
1: في اليوم الاول ذبحنا علوش، في اليوم الثاني زاد ذبحنا علوش.
0: وعليش زوز؟
1: اول هو علوشنا
0: اي
1: ذبحناه، وثاني عيد هو علوش جدتي خاطر باش تحضر خالتي معاه.
0: اي وتلميتوا العائله الكل.
1: اي
0: شنو اجمل ما فما في العيد؟
1: برشا حاجات، معناتها لمة العائلة ونخرج يعني وصحابي، مشينا العيد زاد اللي احنا عنا غادي بلاصة اسمها عيد فيها الوعب
0: في منزل نور. انتي توا تحكينا
1: فاك الوعب ونعملوا شيخة معناتها مع بعضنا ونتقابلوا.
0: ومشيتوا لعبتوا في العيد؟ في العيد تمشوا للعيد باش تعيدوا شيخة شيخة شيخة شيخة. خليل
2: لاباس. مشينا ذبحنا العلوش، وبعديك مشيت للدار عامة أمي ذبحنا زوزة علاش بعد أنا في العلوش الثاني يعني حضرت.
0: إيه كيف كان المشهد؟
2: لاباس
0: باهي عجبك؟
2: عجبني.
0: إيه
2: وزاد مشينا البحر.
0: إيه
2: مشينا البحر في العيد الأول والثاني.
0: واو قمت جا مبردتش؟
2: مبردت.
0: فما نشيط ولا ما فماش؟
2: لا
0: يا من وراني لو لحم كل هكا كل مشوك مشوك مشوك مشوك
2: بحر قرايرة.
0: اي معروفة هذه العادة في مدينة المنستير، كيبدا الصيف كيبدا العيد قريب للمي وقريب مش بعيد على اكتوبر جينيرالمون في البونت، وما بتخلطوش عليه هذا لازم واحد يعيش عمر باش يعيشها. دونك في العيد بعد ما تلمى متاع القايلة والجوج ما كل الناس تمشي تعمل غطسة في البحر. خاطر نقولك علاش ني أصل العادة ولا ليه باش نقولك يا خليل انت ما تعرفش علاش العبيد يمشي يعوموا في البحر نار العيد؟
2: علاش
0: خاطر سابقا كانوا يهزوا الجلد يغسلوه في البحر. وي جلد العلوش كانوا يهزوا يغسلوه في البحر. نقولك في أما بحر يغسلوه ولا ليه؟
2: بحر شنو؟
0: في الفلاس اسمه فلي. السويني قبل تسمع بحر رحتو. السويني
2: عرفته نعم فيه هو مازال مازال فيه شوي من لهنا البحر الثواني. لا لهنا البحر الثواني لهنا الفلاس
0: هو هذيك الجهه كلها كانت اسمها الفلاس كانت اسمها السويني.
2: ومن بعد هذا في الاخر عملوا حجرات
0: اي تم تهيئته اصبح الفلاسه منحومه هذيك، والبحر هذيك كان اسمه السويني. وعلاش يغسلوا الجلد في بحر السويني ولا الفلاس؟ علاش
2: باش يولي نظيف؟
0: علاش في البحر هذاك بالذات يغسلوه تعرفش؟
1: خاطر بالحجر.
0: اي شنو الحجر
2: نسميوه هما؟
0: احنا نغسلو الجلد بالحجر؟
1: لا بالماء.
0: اي علاش يغسلو الجلد في بحر الفلاس؟ نقولكم علاش
2: باش يعملوا بيه باش يعملوا بيه صوف.
1: الماء مالح برشا.
0: لا ما البحر كيف كيف لكن اجابتك صحيحه.
1: السيد
0: صحيحه على خاطر فما الحجر. اي ما هو مش حجر فما الطفل هذاك بحر الجبل اللي فيه طفل، فبالتالي الناس تنحي الطفل وتغسل به الجلد متاع العلوش.
2: أوكي.
0: فهمت أوكي. وقاعدة العادة ذيك بعد نهار العيد الكبير العبيد وليت هكا تمشي وتغطس وتعوم ونهار كونجي ونهار فهيدة ونهار لما إلى آخره. مفيد عمت ولباس أنت في صحة جيدة.
2: أي
0: شبيك
2: شي
0: لباس
2: لباس
0: بيه ثم هيت نشوفوا شنية أحوال يوسف مع عيد الأضحى. كيف كان العيد يا يوسف؟ وين اختك؟ ما دخلتش معنا اختك؟
2: لا
0: رجعت مع امك؟
2: اي
0: والله ما فقت بها نسخيلها جيت سلمت عليها ومشيت ملا.
2: اي
0: باهي ايوه كيف كان العيد يا يوسف؟
3: جميل.
0: اشرح لي ذلك، احكي لي ايش عملتوا.
3: مشينا لدار ماميتي بيتنا فيها.
0: فين دار ماميتك هي؟
3: في مكنين بيتنا فيها.
0: هي ماميتك متاع ماما ولا ماميتك متاع بابا؟
3: متاع بابا.
0: ايه مشينا لدار ماميتي بتاع بابا في مكنين. وضيفتكم عندها وانت بيتكم؟
3: اي
0: عندها بلاصة بيتكم فيها؟
3: اي
0: ايه بيتو
3: بيتنا
0: ايه؟
3: ومن غدوة جايد الاصحاء ركبنا فوق العلوش.
0: ركبت فوق العلوش انتي؟ تسخيلو حمار هو؟
2: حطيني زيادة
0: وش زيادة
3: ومن بعد ذبحنا العلوش الأول ذبحنا العلوش الأول وبعد ما ذبحنا العلوش الأول ذبحنا العلوش الثاني.
0: سنحظى نحل قوس. أيها السيدة والسادة المستمع، أيها السيدة المستمعين المستمعات، ما تأخذوش كلام أطفالي معناه ما أخذ جد 100% اللي يحكيوا على العلوش الأول والثاني والثالث من قبيلة، راهم يتحثوا عليه على ليش العائلة، فبالتالي مش نفس العائلة بثلاث زوج وثلاث عليش، خاطر برشا عائلات في تونس ما ضحاتش، فهم يتحثوا على لمة العائلة حول العلوش. نسكر القوس ونرجع الأطفال. أي دونك ذبحنا العلوش الأول العلوش الثاني ثاني اي
3: ومن بعد كملنا زدنا ذبحوا في العلوش الاول
0: رجعتوا للعلوش الاول اي وكيف كانت المشهد عامه هل هو مشهد مزعج ولا مشهد عادي
3: عادي
0: مشهد عادي
3: اي
0: بيه اي
3: عاونتهم في الماء
0: بحق ما خفتش ما زلقتش في الماء ولا حاجة
3: ما زلقتش
0: شديت انت الماء هكا وقعد شدد لهم الماء
3: كنت نعمل ندخل في الماء
0: بسلتة
3: أدنوك
0: انت سلت الماء صحيت
3: الماء.
0: ما زلقتش صحيت
3: ما زلقتش
0: ايه؟
3: ومن بعد كي كملنا ذبحنا العلوش كي كملناهم عاونتهم في سيف باش نشويوه
0: بالحق كيفاش عاونتهم في الشويه ماذا فعلت قلبت المشوى ولا مروحت على الكينون على الباربيكيو
3: مروحت على الباربيكيو
0: احسنت برافو انا متاكده اللي وجيت لحم بنينه بنينه بنينه بنينه خاطر انت كنت مساهم في تطيبها ولا لا
3: بنينة
0: أحسنت والمنقيلة هذه منين المنقيلة هذه مش متاع العيد ها منقيلتك
3: متاع العيد
0: ما نريت على خاطرك صيفت انت يا صح صح الشعب الكل صيف الشعب الكل مصيف كيرينا قعدت نخمل يدي نسافر لهم ولا العالم صيف صح صح صح اي اسي كيف كان عيده كيف
1: هو باهي انا مش خايب اما الحاجه الخايبه انه قبل العيد وبعد العيد نعدي امتحانات
0: اي هذه بجينا بعد باش نحكي لكم على الامتحانات حاجه مهمه ثم
4: انا اسمي اديل نقرا سنه ثانيه تعدى العيد جيد جيد جيد جدا جدا جدا
0: اسمع كيفاش اللي احكي لي علاش جيد وكيفاش
4: النهار الاول مشينا لدار عمي ذبحنا العلوش وشويناه ولعبت مع بنات عمي وتفرهدنا
0: باهي خبيب ذكريات جميلة ورائعة باهي ثم بحذنا ياسين كيف كان عيدك يا ياسين أقرب الميكرو أقرب الميكرو
5: باهي الحمد لله كان باهي وشيخات الحم من الأول شديت عملت مع بابا معناها كي قص الحم واحد وأخواتي قاعدين يشوي وبعديك في الأخر شويت مع أختي راني وعملنا بي سلطة وكلينا الأخر
0: ممتاز جدا تعرفوا على الفترة هذي عنا أربعة شو يقولوا ديز إيفينمون أحداث في أسبوع واحد عنا حدث عيد
6: الأمهات
0: وعنا عدينا عيد الإضحى وبش نكملوا الام
6: تحامات
0: وبش ندخلوا في
6: العطلة
0: في العطلة فيذم كلهم مواضيع في الصيف وفي العمان وفي البحر
1: أني عطلت صحيح
0: كملت انت
1: صحيح كملت
7: ما قدرك انت كولي
0: لا ما أهم حدث في الأحداث هذم الكل هذا اليوم شنو عنا اليوم
6: عيد الأمهات

0: الأخبار تاع الصغار.
1: نظمت الجمعية المدنية بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف يوما دراسيا الطفل والهوية، وهي تظاهرة تتضمن عدة مداخلات علمية وأنشطة فنية وثقافية بهدف تعزيز قيم الهوية لدى الناشئة، وتندمج في إطار الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للهوية والثقافة والتراث السينمائي بالكاف.
0: الأخبار تصغى.
1: في إطار دعم الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وتثمين التميز التربوي، افتتحت مؤخرا الدورة الثالثة لمعرض الفنون التشكيلية السنوية السنوي الذي ينظمه معهد بوركيبة بالمنستير تحت شعار رحلة في هوامش الجسد. وقد حضر فعاليات هذا المحفل الفني ثلة من المسؤولين والإطارات التربوية والثقافية.
0: الأخبار تصغى.

0: قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال، والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي.
1: الأخبار تصغر.

0: الأمهات في أجمل غنية تغنيت في عيد الأمهات. طيب قولوا لي كيفاش باش تحتفلوا اليوم عيد الأمهات؟ اللي نجم يحكي لي بطبيعة يحكي لي. يلا أسيل ماذا ستفعلين في هذا العيد؟
1: سنحضر أنا وأخواتي وبابا هدية لها.
0: وكيفاش باش تحتفلوا؟ فما جاتو ولا باش طيبوا فطور ولا باش تجتمعوا حول الهدية وتغني؟ وكيفاش احكي لي على عمناول، كيفاش عملتوا عمناول؟
1: عمناول هدينا لها هدية وغنينا لها أغنية.
0: شنو هي الأغنية؟

0: شهرة حب.
1: رائعة الغنية هذه. أما في بالك أنا عندي برنامج اسمه صغير صغرون
0: أي.
1: نمشي نسجله في الروضات ورمناويدي الأطفال والمكتبات. فالغنية هذه أغنية تصدع التلمون نسمعها كل في كل قسم يغني ويهلي خمسة ولا ستة في الحصة. نبدأ نسجل في كل ساعة فما خمسة ولا ستة من يغني ويهلي وين نسجل في صغير صغرون. تخيل إجي معناها قديش يعود ما فهمتش سر الأغنية وهي أجو أمي وانا نا نا نا نا نا ف سور لو بلان سونور الأغنية ما فيهاش بداية كبير ما فيهاش فهمت لو سور لا كومبوزيسيون نقصد من ناحية التركيبة الموسيقية نحن نبحث عن تركيبة موسيقية راقية وفلويد هكا تبدا هكا تتموج وموجين مع الام. ف يعطيك الصحه اللي حفظتها خاطر اغنيه مش سهله وقدمت القى ياسر مزيان الماما حسيتها فرحه ياسر كي غنيتها لها انا صحيح ام خطا؟
0: صحيح.
1: عجبتها اكثر الاغنيه ولا الهديه حسب رايك؟
0: انا نقول هديه.
1: الهديه جنيه الهديه اللي ديتها لها عمناون
0: نسيتها
1: ديجا وسني حاضره مش حاضره
0: سنين
1: مازال تاعي في طور التحضير. شكون يحكي لي على عيد امهات عاملين كيفاش عديتوه؟
0: مدام ريم نجم نقدم تحيه لماما.
1: باش نعملوا لها تحيه لكل الامهات. خبي التحيه نتاعك عشا عشا بالكدا باش من بعدك شنقولوا هاي خليل شنو البرنامج في عيد الامهات
2: اليوم؟
1: اليوم ما غدوه اليوم عيد الامهات.
2: اليوم في الصباح حضرت اني واخواتي ليها ابتداء.
1: استنى استنى استنى سامحني ذكرني عمر اخواتك قداش؟
2: ثلاثة
1: سنوات. دونك انت وثلاثة سنوات حضرتوا الابتداج؟
2: ايه اللي حضرنا الابتداج متاع ماما هذاك هو الكادو نتاعها.
1: هذا رائع جدا محلاه الفكره ياسر عجبتني. كيفاش حضرتوا؟ قولي قولي قولي قمت قبل الوقت احكي لي كيفاش عملت. اخذ الميكرو يا ريقدة.
2: احنا قمنا اني ما قلت لها اعمل روحك
1: ريقدة
2: اعمل روحك ريقدة قلت لها ارقد خلينا احنا نعمل
1: نحضروا لك مفاجاه
2: كادو.
1: اي
2: احنا حضرنا لها زوز ترتولات حطينا فيهم شمعه وشعلناهم وزاد اني حطيت شمعه كبيره وحدها من غير مع حتى حد وزادة حضرت لها جراندو.
1: واو محليها الفكرة متاع فطور الصباح. وقامت بتنا. وقامت هي روح عملت روحها ما في بالهاش وتفيش محليها ياسر عجبتني الهدية ذي. وخويتك شنو عاونوا ثلاثة سنوات؟
2: الساعة هما زادة هزوا البالونات.
1: فما بال عملتوا لمبوليت؟
2: اي باللمبوليت.
1: شكون فخم اللمبوليت؟
2: ما نعرفش منفوخين
1: لقيتوا اللمبوليت منفوخين. سبحان الله يا سبحان الله حاضرين للإيفينمون ومزيين على الاخر
2: سبحان الله وتب الي.
1: محليها الفكره نتاع العيد ميلاد. ايوا انت خليل تذكرش عامليه وش عملت في عيد يوسف؟ شو عملت في عيد امهات عامليه نسيت؟ والسنه عندك شي فكره شنو باش يصير؟ ما عندكش فكره بابا زعما سيخطط لي هذا الامر؟
0: قاعد نخطط.
1: أنتي قاعدة تخطط به ثم سارة.
3: تعملي. قلنا عملنا مفاجأة جبنا لها ورد وجبنا لها بطاقات كافية من رسالة. إني أسير وكاو وفرحة واسنا وكاو.
1: إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. يوسف ياسين.
4: عملنا ولا ما كنتش حاضر كنت في الظاهرة.
1: إيه لا.
4: والعام ذا. مانيش نقول على خاطر المفاجأة هي تسمع فيها.
1: اي ما حضرت معنيها ولا باش تعملوا مفاجأة؟
4: حضرت
1: مفاجأة. واو صح عليها
4: نسمع ماما اني احسن كادو ليها.
1: انتي احسن كادو ليها؟ يا لالا كيفاش كون قالك بالك انتي واخواتك
4: زعما
1: ولا هي تقولك انتي احسن حاجة في حياتي؟
4: هي قالت لي.
1: سي ترو مينيون.
4: حتاني ساعات.
1: انتي زادة
0: حتاني ساعات.
5: متخليش اخواتك يسمعوها.
0: حتاني
1: والله نسخيل كان انا نقولها لولدي الجمله هذه. صار انتم كلكم امهاتكم تقول لكم
0: اي
1: شنو تقول لكم؟ عاودوا لي عجبتني. عاودوا لي عاودوا لي
4: يقولون بان احنا خير من لعبه الكل.
0: انتم احسن كادو
1: احسن
0: حاجه في حياتي.
1: واو رائعه جدا. في بالكم العباره صادقه بالقلب ولا لا؟ مش رمي ورود يعني فريمون بالقلب تحسها يا احسن حاجه في حياتي.
4: وتقول لنا نحن خير من هاك اللعبه الاخرين على خاطر خاطرنا طيبين وكل
1: اي خاطركم وليدها كل فما مثل شعبي يقول كل قرد في عين ام غزال. معناها مش بالحق انت خير من العبيد الاخرين لكن هي تحبك اكثر من الناس العالم اللي في العالم الكل. ايه تسمعي ما انت مش خير من الاخرين
0: اكثر وحيد يحسوا بكم وكبوك
1: وي فان شاء الله يتعدي لكم يوم احتفالي رائع وجميل باه يلا بس نتعديوا للفقره المويه اللي هي شخصيه الاسبوع.

0: فوشی شکود سخصیه هفی
1: صباح الأنوار والأزهار لأحلى متابعين لفقرتنا الأسبوعية شخصية الأسبوع. إليكم المؤشرات. هي شخصية تاريخية، هي أميرة فينيقية من مدينة سور لبنان حاليا. بعد وفاة والدها ملك سور، تولى شقيقها الحكمة، وبسبب تبع هذا الأخير وجشعه قام باختيار زوجها الذي كان كاهنا كبيرا وفريا جدا. خوفا على حياتها وبحثا عن الحرية، جمعت ثروتها وأبحرت صحبة أتباعها في رحلة طويلة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أن استقرت على السواحل التونسية وتحديدا في قرطاج. اشتهرت بخدعة جلد الثوري، أقامت مدينة على هضبة مرتفعة عرفت بهضبة بيرسا، عرفت بقوتها وذكائها وقدرتها القيادية، تعتبر رمزا تاريخيا. طبعت صورتها على الأوراق النقدية التونسية من فئة 10 دنانير، ثمانية
2: سندريلا. أنا نقول سندريلا.
0: لا إليسا.
2: الأميرة النائمة سندريلا.
0: إليسا. خدنا ذير الإجابة قليلة.
3: لا سهلة. ملي قلت لي فينيقية أنا.
0: لا هو
4: نعرفها قصة قرطاج من البداية للنهاية.
2: استنى استنى استنى، تو انت شفت الإجابة وتعرفها. هذا سؤال به. اوكي هذا متفهمين فيه السؤال. هل قلت الإجابة للمجموعة ولا لا؟ الحقيقة
0: سارة سمعت وانا شو هما سمعوا.
3: لا قلب القوي.
0: قلب القوي
2: قلب القوي.
3: ملي قلت لي فينيقية عرفتها.
0: اما انت كنت تعرفها من الأول خاطر هو قلب صوت عالي.
5: قصة تأسيس قرطاج
0: ظاهر
2: وليتها نسكر روية. ما لازم انت خطأ من هذا كي شافوا الإجابة. الخطأ خطأ شكون؟ هل خطأ اللي شاف ولا خطأ اللي ورى الإجابة متاعه؟
0: ما وريتش
2: أنا. كيفاش شافها الإجابة؟
0: تاني خبيتها تحت البيض.
2: كيفاش مالي شفت الإجابة انت؟
3: خليتها مقلوبة.
0: لا عملتها
2: عندي حل. استنى استنى عندي حل. الحل كونك تولي ما تكتبش الإجابة، تخليها في دماغك هكا حتى حد ما يشوف الإجابة. شنو رأيك؟ شني بي استنى فلا هيت نختبروا الذكاء متاعكم. يلي انت عرفت الإجابة قولي شكوني عليسا وشنو عملت ترى. أقرب الميكرو أقرب الميكرو.
5: عليسا هي أميرة من لبنان.
2: ايه
5: بعد ما أخوها قتل زوجها هي مشات لتونس اللي هي وقت اللي كانت أرض البربر ظاهري. وقالت الملك أعطيني قطعة أرض على جلد ثور وقعدت هي.
0: لا هو قالها على جلد شنعطيك أرض أما هي أما على جلد ثور. هو قالها
5: بدأت تقص في جلد الثور بجويد بجويد بجويد حتى ولت أرض كبيرة
0: خيطته ولا قطعة أرض كبيرة.
5: قال لها الملك يا تعطيني يا نقتل العباد في وسطها، ولكن أنا نسيت. المهم هي رمات روحها في النار. كانت هكا تأسست قرطاج على التصوير المرأة العاملة هكا
2: اللي قلت الكل صحيح وصلنا حتى اللي كي قالت هكا. هذه كما فهمش منها الحكي الآخر اللي قلته صحيح. ماذا كذولي مجي في إطار تزيين صورة
5: رمات روحها في
2: البحر وعم تديها هكا. يا اخي عم تديها هكا ولا تانيت هذيك تقصد على صوره تانيت اي ما الصوره نتاع هز تديها هكا. هذيك صوره تانيت المراه اللي هز عامله يديها هكا صوره تانيت. اون توكال الاجابه نتاعك صحيحه. برافو تصفيق على المجموعه الكل.
4: انا حاب نقول حاجه. يا اخي اللي غش في ذات المنستير المدير
2: عاش يشارك في المدير
4: ما عاش يطرد ما عادش يجي ابد حتى كان حتى عام واحد يطرد ويجي. لا
2: أنا اللي نقرر.
4: أنتي
2: أنا اللي نقرر في برنامجي. فيخاف
4: مني. أنا مش مديرة.
2: حتى المديرة فوق بعدي أنا تقرر.
4: متى هي تقرر؟
2: لا والله تقرر المديرة. كي تبدأ وتغلط في اللي كي واحد يقرأ النص ويغلط فيه برشا تبعت لي رسالة تقول لي انتبهي راهو الوليد ذيك يغلط برشا في النصوص نتاعو لازم تصلح معاه ولا تغير الطفل. ماذا؟ شنعطيو المستمعين حاجة غلطة؟
4: كما هو أنت تعاون فيه.
2: يوسف ماني نقعد ونكتب النص ونكتبوا بالكبير ونشكلوا ونعملوا الفلوريسان ونقراوا بالحرف بالحرف ونغطيوا التصوير. أما يزم يغلطش. أنا نتفهم كونه عمره سبع سنوات, عمره سبع سنوات يقرأ في السنة الثانية, لكن اللي جيلي ذا يزم يحضر نصه ويزم يكتب النص متاعه في عقله في الدار, ويزم نصلحه ويزم نشكله ويزم نعمل بالفلوريسان ويزم نكتب الصورة بعاد ويزم نقرأه بصوت مرتفع باش كي نجيو المستمعين يكونوا في أبهى حلة باش نقدموا لهم أحسن نص. أوكي؟
4: أوكي.
2: فبالتالي نعم أنا نحكم في البرنامج هذا وقت اللي يبدأ طفل يغش وإلا نحاول نصلحه, لكن إذا كان تصلحش ينجم ما يجيش, خاطر نحبوا نختار للسادة المستمعين نخبة من الأطفال مش كل المستويات تجي. ثم نعم السيدة المديرة زادت تتحكم في البرنامج هذا, خاطر نجم تقول بين الطفل هذا أو الطفل
4: بين كامل
2: غير مناسب للأوطي.
3: ده السؤال ملي أنا صغيرة نحب نعرفه. يا أخي إذاعة المنستير منستير كهو ولا
2: سؤال مهم جدا, اقعد معايا باش نجاوبك عليه بعد شوي.
6: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
7: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: إذا باش نجيبك على الإجابة متاعك، إذاعة المنستير إذاعة مسيرة القهوة؟ لا لا لا، إذاعة المنستير هي إذاعة جهوية تنتمي إلى الإذاعة الوطنية، مؤسسة إذاعة الوطنية تونسية، وهي تغطي 5 جهات. فبالتالي إذاعة المنستير تهتم ومكلفة ومن مهامها كونها تغطي كل الأمم المختلفة وبعض الأنشطة اللي موجودة على ولاية الكلة، ولاية المنستير، ولاية سوسة، ولاية المهدية، ولاية القيروان، ولاية نابل. 5 ولايات. استنى، فما كاسك قاعد يعمل في الحست بعد الكاسك هذاك مغادي.
1: فما إذاعة المنستير، فما إذاعة سوسة، فما إذاعة التونسية، فما إذاعة القروانية، فما
0: وتغطي زغوين زيدا،
1: إذاعة زغنوان
2: تغطي.
0: هي مكلفة بالتغطية الإعلامية للإذاعات هذه الكل.
1: مثلا في تونس ما تجيش مكتوب عليها إذاعة المنستير في تونس.
0: لا ليه، فما بشوي
1: فصل
0: عارفش فصلكم. فما إذاعة وطنية هي إذاعة أم الإذاعات الكل، وفما إذاعة تونسية ناطقة باللغات، في اللغة الفرنسية والإنجليزية والمصرية اسمها RTCI، وفما إذاعة خاصة بالشباب شعرنا فيها. ما بنحكي لكم على الإذاعات الجهوية اللي تتبع الجهات. فما إذاعة في صفاقس، فما إذاعة في تطاوين،
1: إذاعة تطاوين
0: فما إذاعة في الكيف، فما إذاعة في المنستير. لا مش إذاعة كفاية، اسمها إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، وإلا من الكيف، وإلا من صفاقس، وإلا من تطاوين،
1: وإلا المنستير مكتوب عليها
0: إذاعة قفصة. لا ذيك إذاعة خاصة، ماهيش إذاعة وطنية.
1: فما إذاعة تونسية،
0: فما إذاعات تتبع الحكومة التونسية، يعني إذاعات وطنية اللي هو بشوية نتكلموا بالواحد بالواحد. فما إذاعات خاصة، دونك الإذاعات الخاصة هذوكم منجم يكونوا موجودين 3 أو 4 في نفس الولاية، وعندهم هدف ربحي، وعندهم معناها خصوصية. فما الميزة متاحة تكون مختصة في أغاني الشباب، وإلا في فئة عمرية معينة. فما اللي تهتم بجانب فكري وإلا بحثي، فما اللي مختصة في الجانب الديني كما إذاعة الزيتونة، فما اللي مختصة في عالم الفن والموسيقى إلى آخره. فما كل إذاعة عندها الخصوصية متاحة.
2: إذاعة المنستير هي ثانية إذاعة انطلقت.
0: هاتوا نجيو للتفاصيل هذه. دونك جاوبتك على إجابتك وإلا لا؟ دونك عندنا مجموعة من الإذاعات في الجمهورية التونسية، فما إذاعات خاصة، فما إذاعات وطنية، وكل فما إذاعات عندها خصوصية متاحة كما إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وإلى آخره. فما ولا RTCI زاد عندها خصوصية متاحة، ولا إذاعة شباب عندها خصوصية متاحة. فما إذاعات أخرى شاملة اللي هي تغطي مجموعة من الولايات على مستوى الجمهورية التونسية، اللي منهم إذاعة منستير اللي تغطي مجموعة من الولايات. جاوبتك؟ أوكي يلا نمشيو من الفقرة الموالية باش تجاوبنا أنت توا اليوم علاش نعديو امتحانات.

0: أكيد كلنا كي نسمعوا كلمة امتحان نحسوا بشوية قلق وتوتر، وفما شكون يقول يا ريت ما فماش امتحانات، وفما شكون آخر يتسائل علاش أصلا فما امتحانات، علاش نقراو عام كامل وبعد تجي جمعة ولا جمعتين نختبروا فيها دروسنا، وعلاش المدارس في العالم الكل تقريبا تستعمل الامتحان، وهل الامتحان هدفه كان إعطاء عدد وترتيب التلاميذ أما عنده أهداف أخرى؟ باش نجاوبوا على هذه الأسئلة لازم نفهموا أولا اللي الامتحان ما يتعملش باش نعذبوا التلميذ ولا تخليه يقلق، أما باش تساعد المعلم والتلميذ باش يعرفوا شنو تعلم خلال الفترة الدراسية. وقت التلميذ يقرأ الدرس جديد يتعلم معلومات ومهارات مختلفة، أما المعلم يلزمه يعرف إذا كان التلميذ فهم الدرس فعلا ولا ما زال يحتاج مساعدة، وهنا يجي دور الامتحان. الامتحان يساعد على قياس مدى فهم التلميذ للدروس ويبين نقاط القوة ونقاط الضعف عند التلميذ. مثلا إذا كان التلميذ متفوق في الرياضيات لكن يلقى صعوبات في اللغات، الامتحان نجم يبين الشيء هذا وهكا يولي يعرف وين يلزمه يبدل مجهود أكثر. يعني الامتحان مش كان للحكم على التلميذ بل زادة بش يعاونه بش يتحسن. وزاد الامتحانات تعلمنا برشة صفات مهمة في الحياة، تعلمنا التنظيم لأن التلميذ يلزمه يخطط لوقته ويحضر دروسه، وتعلمنا يعلمنا المسؤولية زادة لأن كل واحد مسؤول على خدمته في الامتحان. لكن مهم زادة تعرفوا حاجة، عدد متاع الامتحان ما يحددش قيمة الإنسان، يمكن التلميذ يمرض نهار الامتحان أو يتوتر أكثر من اللازم أو يغلط في السؤال رغم اللي هو فاهم الدرس. لهذا السبب النجاح الحقيقي مش مرتبط بعدد واحد فقط بل بمثابرته وتعلم المستمر. تخيلوا لو ما فماش امتحانات بالكل، وقتها باش يولي صعيب يعرفوا شكون فهم وشكون يحتاج مساعدة إضافية، وزاد التلميذ ما عادش يلقى فرصة باش يقيم تقدمه ويشوف قديش تطور من في بداية السنة. وفي بالكم في بعض الدراسات التربوية تبين اللي التلميذ اللي يراجع دروسه بانتظام قبل الامتحان تكون نتائجه أحسن بنسبة قد توصل إلى 20% أو 30% تقريبا مقارنة باللي يراجعه في آخر لحظة. كما يقدر المختصون الإنسان ينسى جزءا كبير من المعلومات الجديدة إذا ما رجحهاش، وينجم ينسى أكثر من 50% من معلومات بعد أيام قليلة إذا ما عاودش يراجعهم. وفي برشا مدارس وجامعات الامتحانات متمثلش 100% من التقييم بل تكون جزء من معدل العام مع الفروض والأنشطة والمشاريع وباش يكون التقييم أكثر عدلا. لهذا رغم أنه الامتحانات ساعات تكون متعبة ولا تسبب شوية توتر إلا أنها عندها دور مهم في التعليم، مهم أننا نتعلمه كفرصة باش نتعلمه ونقوي وروحنا مش كحاجة يخوفنا.
1: يعطيك الصحة أسيل، شكرا لك، خليكم معنا. هذا برنامج إبداعات الطفولة.

0: هذه إذاعة المونستير ومنها يتواصل برامجنا. نحن معكم على المباشر في برنامج إبداعات الطفولة وشخنا ما سمعنا بداية اليوم بخليف الإبداعات متاحهم ونجيو توا الفقرة التشنشينات مع خليل باش نبداو بالتشنشينة الأولى.
1: اسم فكاة يمكن قراءتها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ولا يتغير معناها. تحب نفسرها بالدارجة؟ تسمى الفخوي اللي نجم نقراوها من اليمين لليسار.
0: صار هي فخوي بالدارجة جي فخوية
1: اللي جي جاي اللي صار اللي مين وما يتغيرش معناها.
0: شي صوتك ما سمعنيش كده
1: ده أول حاجة. أوكي اسم فاكهة نجم نقراوها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين ما يتغيرش معناها.
0: بنان بنان بنان نبيبن نبيبن.
1: لا لا لا
0: دلاعة دلاعة
1: لا وش عفة مظلوم
0: عليد تولي عليد بالفرنسية بالعربي تذكرها كيف
1: بالعربي
0: بالعربي بطيخن
1: نو
0: شنو تجي يا ربي ذي كيما من كي نقلبوها تولي صحيحة
2: فريز
0: لا فراولة لا طماطم
1: حم نسهلكم
0: طماطم تولي ماطم ماطم
1: نسهلكم شوية
0: عطينا باش تبدأ الحرف الأول
1: ب تحب نسهلكم
0: أقرب الميكرو أقرب الميكرو إيه
1: تحب نسهلكم
0: سهلنا شوية
1: هذا زوز فخويات دو فخوي ناكلوهم في الصيف
0: في الصيف في الصيف
1: يعني
0: بطيخ ودلاع
1: تقرأ من اليمين لليسار بلي بطيخ ودلاع
0: لازم نقراها من اليمين إلى يسار من يسار إلى اليمين كيف كيف باش تبدا باش تبدا باش تبدا
1: بيت حب شي حاجة
0: عطيني حرف اللول
1: اللول لا تي
0: تي ولا تو ولا تي
2: تو
1: تو
0: شقول تسيل
2: تفاح
0: توت
1: اي مازلت واحدة
0: إجابة صحيحة إجابة صحيحة
1: مازلت واحدة شكون يطلع
0: مازلت باش تبدا باش تبدا
1: المرة ذي ما نعاون
0: باش تبدا قول لنا باش تبدا
1: بالخاء
0: خا ولا خو ولا خي
2: خو
1: خي صحيحة شكون قال أول واحد خوخ
0: أسيل أسيل هي الفائزة معنا هذا اليوم برافو يا أسيل باش نزيدوها طالعة أخرى خاطر أسيل ذكية جدا يلا أعطينا نص السؤال الثاني
1: شيء نأكله منه ولا نأكله
0: نأكل منه ولا نأكله بقلاوة
1: بطيخ
2: بطيخ
0: نأكل منه
1: بطيخ
0: نأكل منه
1: بطيخ
0: بطيخ ما ناكلوش القشور برا ما ناكلوش شنو الشيء ذي اللي ناكلو منه ما ناكلوش يا ربي
2: ناكلو منه الداخل والخارج منه.
0: والخارج لا اعطينا باش يبنى باش يبدا
2: بلا
0: بصا
1: بصا
0: صا ولا صو ولا صي
1: صا
0: صا صنبور المياه
1: لا
2: تاع
0: صا صا
1: يا سيد
0: صرف
1: لا
0: نأكل منه يبدأ بالصا يا ربي شنو هذا صرصار
1: لا ايش كون يطلعها
0: بالحرف الثاني الحرف الثاني
1: حاء
0: صح صح شنو قريبة جدول حسيت قريبة المخي الكلمة هذه يا ربي شنية صح حاجة نأكل منها وتبدأ بالصح
1: ايف يلا عبقري شكون عبقري
0: صح
1: هذا مزوز قالوها هذا مزوز
0: برافو يوسف اذا اجابه صحيحه باش نخصموا منها يلا نزيدوا طلعه واحده واحده
1: هو قال صحن بعدك هي قالت صحن
0: صحن صحن صحن صحن زوز صحن صحن اوكي يلا اخر واحده يا
1: عبقري طلع ما الذي يوجد في القرن مره اللي هو الف سنين هو القرن تيس ألف سنة هو القرن مرة والدقيقة مرتين ولا يوجد في

0: سناء.
1: كيف هذا يوجد في الدقيقة وما لا يوجد في السناء؟ هي الدقيقة تنتمي تتكون منها السناء. ما الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في السنة؟
0: تحب نسهل لكم؟
1: سهل لنا.
0: هو حرف حرف متاع عربية.
1: حرف متاع عربية
0: سي.
1: لا شوف شوف قلنا عنا القرن فيها قا وراوني وبعد الدقيقة فما الدي وقا والي والقا والتي وبعد السنة فيها السي والني والتي والالف والليم. الالف والليم موجودين في الثلاثة. السي موجودة كم في السنة؟ الدي مش موجودة في السنة.
0: لا
1: القرن والدقيقة شنو فيهم؟ قا يظهر لي القاء.
0: نعم
1: والإجابة صحيحة. برافو برافو برافو برافو أسيل ذكية جدا. 5 و5 عليك. برافو عليك يا أسيل. أنت ممتازة ورائعة. وبهذه المناسبة ستترأسين المجموعة في تقديم تحية عيد الأمهات. يلا أقرب الميكرو.
2: نقدم تحية خاصة لماما اللي هي ديما تتلاها بينا وتوكلنا وتشربنا وتلبسها وديما يعني هي تعتني بينا. أنا نحبها برشا وهي زادة تحبني يعني.
1: شنو اسمها؟
2: اسمها جانيت. ونقدم تحية لمامي زادة هي في صفاق ستو.
1: ربي فضلهم وربي خليهم لك. يعطيك الصحة أسيل. يلا ياسين تحب تقدم تحية؟
3: قدم تحية لماما أمال ديما لاهية بيا هي وبابا وأحسن واحدة.
1: يعجبني في الأولاد كان كيفاش يبدأ كل صغير يبدأ الويال تقول له أمك هو يقولك إيه أمي وبابا. نسلم على أمي حب أمك إيه نحب أمي وبابا في عيد هذا اسمه عيد الأمهات. هذا تحية لأمك. الجمعة الجاية عيد الأباء.
3: نعطي تحية كبيرة لماما ونسلم عليها برشا برشا برشا وربي يفضلها لي.
1: ربي يفضلها لك. شو اسمها ماما؟
3: أمال.
1: أمال ربي يفضلها. ثم يوسف أي؟
4: نقدم تحية لماما نحبها برشا.
1: شو اسمها ماما؟
4: إيمان.
1: علاش تحبها؟
4: خاطرها توكلنا وتشربنا وتشرينا ملابس
5: وتسهل على راحتكم
4: وتشيخنا.
1: ربي فضلها ربي خليها. يلا خليل.
6: انا نرفع قبعتي للماء
1: الله الله الله نرفع قبعتي على الثقافة الفرنسية. الله
6: معناتها نرفع قبعتي معناتها نشكرها على خاطرها هي اللي عملتنا كل شيء ودلتنا ووكلتنا وشربتنا وكل شيء وعلمتنا القراية وزادة تخلينا كل شيء وربي يفضلها. وزادة ماميتي توا اليوم العشية باش تمشي لتونس.
1: ماهي ربي يفضلها. شو اسمها ماميتك؟
6: ليلى.
1: ليلى.
6: وامي وفاء.
1: وفاء ربي يفضلهم. يلا سارة.
7: نشكر برشا ما اسمها منال نشكرها على الخير على كل لحظة وقفت معانا ونقول لها نحبك برشا وعيشك.
1: نعم حتى نحب نسلم برشا على أمي اسمها نعيمة البحوري ونقولها راني نحبك برشا وربي خليك ليا وربي فضلك ليا وليا والأحفاد كل عائلتك ما راني نحبك برشا. ولطفي المكي حبي يسلم برشا على جنينة ويقولها ربي فضلك وربي خليك وربي يحيك لينا وراني ويحبك برشا. رجل ما يعرفوش يقولوا نحبك برشا لمحالة ما يني قلت هني على لسان وراني يحبك برشا ويموت عليك من ضمن الناس الكل نزل على الفلسة وقال لي جنينة جنينة ربي فضلك وربي خليكم لبعضكم. بربي السيدة المديرة في كل حصة نحط نجبدوها في استوديو فردا فردا حتى هي نحب نقولها ربي فضلك أولادك وربي خليك. انت لطفي ما حضرتش معنا ما في كل حصة المديرة يجبدوها في الصغار في اللونتين كل حصة.
0: مرسي مدام ليلى.
6: مرسي مدام ليلي.
1: ليلي ولا ربي فضلك وربي خلي لك صغيراتك زميلتي في العمل ربي يخلي لكم صغيراتكم وربي يخلي لكم امهاتكم اللي عنده ام وربي يفضلها وربي يخليها لكم. المستمعين الكل ان شاء الله ان شاء الله تكون نسبه سعيده باش تمشيو معناتها بوغ فيغ لا فيت باش تهزوا تليفون باش تكلموا باش تمشيو باش تزوروا باش تهديوا هديه وان شاء الله القلوب ديما صافيه وان شاء الله تتلموا ديما في ساعه سعيده. فوالا اجمل تحيات لطفي المكي على الكونسوليت هو ويدا ساسي في تنسيق فقرات الحصه كل الاطفال من الاستوديو كواريم الهيني، يتمنى وعيد أمهات سعيد، يوم أحد طيب وسعيد، وبداية عطلة طيبة للي بشي بداية متع بها. نهاركم مبروك.
7: باي باي.

0: من إذاعة مناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. يحيي العالم اليوم 31 من ماي من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وللدفع نحو سياسات فعالة أكثر صرامة وشدة للحد من انتشاره وسط مختلف الفئات. وفي نسخة العام الحالي 2026 رفعت منظمة الصحة العالمية شعار كشف زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. يحتفل التونسيون اليوم الأحد 31 من ماي بعيد الأمهات، الذي وافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام. وبهذه المناسبة تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على فعاليات تظاهرة تنشيطية وتوعوية اليوم تنظمها الوزارة بمناسبة عيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وتنتظم هذه التظاهرة بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، وفق ما نقله الإعلام الرسمي. ودعا الدكتور منصف الهواني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية، وخاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر. تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسر بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيد علي عزوز، إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي، على أن تتواصل حتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكاية سنين.
2: ريتروفيزور،
1: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
2: ريتروفيزور ريتروفيزور مع لذيذ الفتني.
3: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، ورب يدوم علينا وعليكم رضايه الوالدين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. الأحد 31 ماي 2026، مرحبا بكم في روتروفيزور، وما دامنا في آخر أحد من شهر ماي، اليوم هو يوم مش عادي، احتفالا وتكريما لصاحبات السعادة، بهجة الحياة ومهجة الدار. إن شاء الله عيد أمهات سعيد بكل فرحة وخير على كل أمهات، ربي متحهم بالصحة والعافية والفرحة الدائمة. إن شاء الله دائما وأبدا دعوتهم لنا في الخير مستجابة، إن شاء الله دائما وأبدا ملمومين بهم وهما تجروسنا من فوق، وربي يمتحهم كان بالصحة والعافية، والله لا يحرمنا منهم ومن ضحكتهم، والله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة. اليوم حصتنا بشكون خاصة واستثنائية في روتروفيزور، باش نرجعوا بكم العام من العوام، باش نرجعوا للحكايات وكيف كيف باش نفسحوا المجال للسادة المستمعين. إذا عنده إهداء يحب ويوصله للوالدة متاعه ينجم يكلمنا ويتصل بنا على 73 460 800. مرحبا بكم وبجميع مشاركاتكم، ومحلاه كي تصارح الإنسان بالحب وبالكلمة الطيبة، وما خيرش أنك تتكلم وتهني الوالدة متاعك، ربي يفضلها لك. ما عليكم كان تكلمونا مستمعينا الكرام على 73 460 800. عامنا لليوم باش نرجعوا فيه برشا أحداث زادة، باش تكون حصة الحقيقة فيها برشة تنويش، فيها برشة إيقاعات، فيها برشة أغاني مزيانة. باش نرجع بكم العام 1988، عام نتصور عنده فيه برشة حكايات، عندكم عليه برشة طرايف مع المجموعة. إن شاء الله باش نحاولوا ناخذوا أهم ما صار فيه، مع هذا الكل إن شاء الله باش تلقاو الأجواء الممتازة، الأجواء الطريفة كما عودناكم في روتروفيزور من توا حتى النصف النهار. ونذكركم حصتنا بشكون في نصف الساعة الأخير، إن شاء الله بشيكون فتح المجال لكل السادة المستمعين اللي يحب يتواصل معنا. معليه كان يكلمنا على 73 460 800، يهني والدته بمناسبة عيد الأمهات وربي يفضلهم لنا والله لا يحرمنا منهم. نحب نوجه تحية كبيرة برشا لهويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، بكل حب هيثم الناس في الإخراج التقني لليوم في روتروفيزور. وبعد شوي نستقبلوا الجمعية، هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: هذه ماجدة الرومي عام 1988، الأغنية اللي نجم نقوله الخاصة والاستثنائية لكل الأمهات، أغنية حلوة برشا واللي عملت اسم كبير برشا لماجدة الرومي. محلية صوتها في كل الأحوال في فترة الطفولة في الشباب. اليوم ماجدة الرومي يبقى من أحلى الأصوات العربية، وبكل حب سعيد جدا باستقبال مجموعة الحقيقة منورتنا كل صبحية أحد، اللي اليوم بالقيادة عن الغيابات، أما عنا أخويا قائد جديد اليوم، فرحانين برشا. ديما جو حفلات، في السياسة عنده أقوى تحليلات، مع الرياضة عنده حكايات ونجاحات، إنه المستر دابل دي، دكتور أنور بالطيب. صباح النور.
1: صباح النور هديلي، صباح النور محمد، صباح النور الفريقنا التقني لمصحبنا. واليوم يوم جديد، كنا أعياد وإن شاء الله نقدموا ملات هاني بالمسرة العيد.
0: احنا مش نعمل أغزر حصة منها روتروفيزور 88 ومنها عيد الأمهات. عملنا ميكس مزيان،
1: ميكس حلو برشا. بالمناسبة دي نتمنى ومعناتها لكافة الأمهات، يعني اولا سعى امهاتنا المتوفيات الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم ان شاء الله عيدهم في الجنه احلى،
1: اللي على قيد الحياه نتمنوا لهم عيد امهات سعيد مليء بالافراح والمسرات. وبالمناسبه انا كلفوني الاولاد متاعي باش نقدم التهاني لامهم في امتلاء، ونتمنوا لها السعاده والهناء وان شاء الله ديما في صحه جيده. الى جانب ذلك خويا
0: اسمعني، هذاك ديديكاس على روحه. اما فما كادو اخر باش تهدي المدام ولا ولا باش تهز يديك وبرا هاك عملت لك ديديكاس في الاذاعه؟ باش نبدا في يعني باش نقول معك صريح.
1: ايوه
0: مع المدام دلوها تعبت في جرتكم برشا
1: ياسر. أيوة. يا خويا وعد
0: وعد فهمنا.
1: اذا خويا الهديلي بالمناسبه دي نتمنى لهم عيد سعيد وان شاء الله ديما، لانهم هما نصف المجتمع وأكثر من الواحد وقيمين بدور كبير ياسر. وحاجة أخرى نحب نقدم لك تحيات أهالي منزل فارسي،
0: نوجه لهم تحية كبيرة بس.
1: وخاصة اليوم عندي أصدقائي اللي قروا معي في الابتدائي وهم أصحابي أخوي محمد كما تعرف ديما، سي عبد الحميد العجيمي شهر الربيع، يحب الربيع ويحب الأزهار.
0: هيك علاش الربيع حتى يحب الربيع،
1: خاطرش جمع ربيع قال ربيع قعدت كي شهر
2: نتاع حتى في المستير.
0: يحب الصيف شي ولي يحب كان جاي يحب الصيف شي كوش سمكي.
1: وخونا بالقسم احمد اللي موتين بالخارج اللي تبع فينا متابع عائله، وخاصه اللي يكونوا راهو نحبوا تحيه ونداء الى كافه السلطات الجهويه ووزاره الشباب والرياضه باش يدرجوا في المخطط نتاعهم الاخراني في تهيئه ملعب النادي الرياضي بمنزل فارسي بالمدارج، ناقصين مدارج ان شاء الله طلعوا هما المستوى الثاني ان شاء الله عام جاي يتبرمجا وفي المدارج يكونوا معناتها ان شاء الله ديما متواجدين، والسولات تعطينا حظنا في بناء وتشييد مدارج للنادي.
0: فرحان برشا باستقبال نجم المجموعة، في كل حصة يخرج لنا بأقوى تقطوقة، وكان حطه رئيس يقود أقوى فلوكة. سي محمد البواب نهارك سعيد.
3: خير، مرحبا بك سعيد بخروج هذه الحصة. والله فاجأتني باش نكون صادق أنه عيد الأمهات اللي نتذكره، معناتها كنا الثاني أحد والثالث أحد
0: آخر أحد من شهر
3: آخر أحد
0: أمورك مش باهية.
3: ولا وجال في بالي بعض العديد من الخواطر، والله والله في لحظة باش نكون صادق ومع المستمعين ومع ذيلي، تفكرت برشا خواطر جات في ذهني وتذكرت معناتها إن شاء الله تحية لكل الأمهات. تذكرت القصيدة وإحنا صغار، قم نمجد ونفتخر بالتي تصنع البشر، إنه اليوم عيدها عيدها المجد الأغر هيك حسيت. ونذكر أغنيات جميلة إلى حضن أمي بتاع المرحوم طبعا حسونة قسومة، وطبعا عبد الرحمن العيادي، ويامو يامو بتاع غورتوش وإحنا صغار، وعديد الأغاني معتها أمي يا أمي بتاع زهيرة سالم، وبرش أغاني توجد في بالي.
0: محلى كلمة في أمي،
3: محلى كلمة في أمي، معتها كن غني غنيتها حتى صالحة قبل غنيتها قبل هي فهمتني. وعديد من الأغاني اللي الجميلة تغنى بالأمة، نحكيش على في الأغاني في الشرق، بالحق أغاني تونسية سعدون جابر تعلمت منك يا أمي يا أمي يا ذيك الغنية الحلوة متاع المطرب الأول العراقي. عديد من الأغاني جات في الذهن. الأم طبعا أمك ثم أمك ثم أمك ثم وقت قلبك، معناتها من أحق بصحبتي. إذا الأم طبعا هي كنز، هي كما نقول ما رضاء الله إلا، تلك القصيدة اللي حفظناها قبل، ما بقاء الكون إلا بقاء الأبوين، تلك القصيدة اللي حفظناها احنا صغار.
1: بركة لوي
0: هو الحقيقة، هو عيد الأم يستحقش نهار باش نحتفلوا به، هو أهم حدث كتحل عينيك الصباح، تحمد ربي على النفس اللي خذيته، وتحمد ربي كي تبدا أمك معاك لازمك تشبع منها وتشبع بها وتفرحها وترضيها، هذا هو المهم. وإن شاء الله دائما وأبدا نكونوا همزة وصل وهمزة خير معاكم مستمعين الكرام. تنجموا تكلمونا على 73 460 800. قيدوا مشاركتكم إذا تحبوا توصلوا كلمة حلوة للوالدة الكل. أول تحية وصلنا من هيثم والناسي، وجه تحية للوالدة، ربي يفضلها لك سي هيثم، شكرا جزيلا كالعادة في روتروفيزور. في انتظار نحب نوجه تحية للمدير اللي في ثنية والتتغيب علينا نجمة نجمة البرنامج بمناسبة عيد الأمهات، الصغار شدوا فيها صحيح، قالك آه لازمك تحتفل معانا ويزيك نهار تحد وانت هاربة منا. اليوم نحب نوجه تحية للسنديانة مدام أمال البحوري، نقول لها إن شاء الله صحة دائمة وربي يفضلها، وإن شاء الله ديما فرحانة، وإن شاء الله عيد أمهات سعيد عليها وعلى كافة أفراد عائلتها، حتى الوالدة نتاعها نوجه لها تحية كبيرة برشا. اللي نفرحكم حق الأسبوع القادم مش ننقلوا، مش نمشيوا للدار الجديدة، الاستوديو جديد. حاضروا رواحكم، حاضروا رواحكم،
3: ونعد بجديد إن شاء الله مبارك.
1: مبروك مبروك لإذاعة المنسير، وما ننسوش تحية لصديقتنا السنديانة وربي يمتعها بالصحة، ونتمنى لها عيد أمهات سعيد، وإن شاء الله تكون معنا الأسبوع القادم.
3: أنا قلت عتبة جديدة والبيبان شنو زرق؟
0: لا لا مفاجأة إن شاء الله بشكون حاجة مزيانة برشا. برا نرجع العام 1988 وأهم اللي صار فيه.
2: شنو اللي صار؟
0: شنو اللي صار؟ نبدأ معاك يا دكتور على المستوى السياسي في تونس. عام بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 تم إمضاء الميثاق الوطني في 88، وهي وثيقة توافقية بين السلطة ومختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب لتأسيس مرحلة سياسية جديدة. ظهرت عدة أحزاب كيما الحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الاجتماعي التحرري، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وخاصة التجمع الدستوري الديمقراطي. كانت ممكن أجواء لبناء ثقة ما بين الأحزاب السياسية والسلطة.
1: فعلا الهديلي كما تعرف سنة 1988 خلينا نعطيوها عنوان كما تعرفوا اللي يكونوا الرئيس بن علي الله يرحمه هو اللي يمسك بزمام الأمور الدولة 1987 بعد يعني مرحلة بورقيبة الزعيم العظيم الله يرحمه. خلينا نعطيوها عنوان 1988 على مستوى يعني تونس، اللي هي سنة الانتقال من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي، وكذلك هي سنة مفصلية وين كانت سنة الأمل في الانتقال الديمقراطي. تونس في عهد بن علي وكما تعرفوا في البرنامج متاعو ظهر كرئيس إصلاحي معلن مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح السياسي واحترام دولة القانون والمؤسسات. الشعار كان احترام دولة القانون والمؤسسات. شهدت كيف كيف زاد الإفراج على عديد المعتقلين السياسيين لغاية ألا وهي التهدئة الوطنية. إلى جانب ذلك رينا ليكونوا هناك تعددية سياسية، هناك إصلاحات سياسية وخاصة في كل المجالات وحتى في المجال الإعلامي. إلى جانب ذلك هناك هامش أوسع للنشاط السياسي للأحزاب والجمعيات. شهدت 1988 حوار سياسي جديد، تصاعد الحضور السياسي كذلك الحركة الإسلامية. خطابات بن علي كانت في مجملها تدعو إلى دولة القانون، تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، التنمية الاقتصادية، الاستقرار السياسي، وبالتالي كانت سنة في نوقع فيها اتخاذ عديد الإجراءات هدفت إلى تحسين صورة تونس في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. نذكروا لي في مارس وأفريل 88 قاع تكثيف الحوار مع الأحزاب السياسية. شهد ماي 1988 الإعلان عن إصلاحات قانونية وإدارية تهدف إلى تعزيز دولة القانون المؤسسات. وقع اهتمام رسمي بقضايا التنمية الجهوية والتشغيل. تنامي كيف كيف زاد يعني النقاش حول الإصلاح الدستوري والحريات العامة، وكما قلت أنت الميثاق الوطني. الميثاق الوطني شاركت فيه عديد في سياقته عديد الأحزاب والمنظمات، وكذلك خنقوله كانت شهدت مواصلة الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك مشاكل البطالة. وكانت سنة الأمل في الانتقال الديمقراطي، وبعتلي النجم نواصل الحديث.
0: في العوام القادمه باش نرجعوا للحديث ونعملوا تقييم، خاطر في العام هذاك نجم نقولوا البوادر كانت مشجعه
3: وضع عصافير وتزقزق
0: والوعود كانت موجوده وكانت برشا. فرحان برشا قبل ما نمشيو للحدث الثاني في عام 88 باستقبال المدير رجل الثقافه والرياضه يقود الجمعيه بكل اقتدار على رياضه الملاكمه يغير وعلى الراب ديما خطير، انه السيد المدير سي معز. نهارك زين.
4: نهاركم طيب ونهاركم سعيد ليك وكافه المستمعين والأنور ومحمد والفريق التقني اللي صاحبنا اليوم. إن شاء الله عليكم مبروك مرة أخرى الناس كل،
0: وإن شاء الله لباس
4: الحيش بارك الله فيكم.
0: صوتك خليته في الدار وجيتنا
4: شوي شوي.
0: لا لباس سمعز مديرنا أمورك باية
4: صباح الحمد لله.
0: قبل ما نمشي للأحداث، عيد الأمهات أهم حدث اليوم هو عيد الأمهات.
4: إن شاء الله ربي يخلينا أماتنا ويرحم اللي توفاو والجنة تحت أقدام الأمهات شفتي مبارك
0: ورضيهم. هذه هي الفائدة. 73 460 800 نجموا تطلبونا وتقيدوا مشاركتكم، نحاولوا ناخذوا أكثر ما يمكن من التليفونات مع ساعتنا الثانية. في نهار 29 أبريل 1988 رجعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا. في نهار هذا معمر القذافي شخصيا يسوق في الجرافة يقوم بهدم البوابة الحدودية راس جدير، ونهارتها قال يا محمد هذه أول حجرة أزيلها في الحدود التي تفصل بين البلدان العربية، ومن هنا ستبدأ الوحدة الكبرى بين العرب.
3: ممكن ومعهم جابك الكرهبة المعروفة ذيك الهدايا للزين زعما.
0: لا من بعد
3: بعد هوي بالحق. هو الحقيقة مو كانت ممكن السيارة على كان المجين ما بين بورقيبة وما بين القذافي، خاصة الفترة الأخرى 11 81 11 قفصة وكل الجو ما كان مكهرب، وعودة خاصة 85 84 تفكر ما طرد التونسيين من ليبيا في الفترة هذيك. ونتذكر توا عندي صورة في التلفزة ووقتها واحدة مستبت البنزرتي تتكلم شنو صار في ليبيا وتحكي هيك في الأخبار كتوم عندي ما نش نسيها الحكاية هذيك، وإحنا خايفين وتونس رجعوا البلاد اللي معتها لتونس. وقتها الأحداث حقيقة مش مريكلة في منتصف الثمانينات،
0: وكانت ممكن بداية العلاقة جديدة دبلوماسية بين تونس وليبيا، وأثبتت السنوات أنه كانت علاقة ممتازة خاصة بعد 88 العلاقة ما بين تونس وليبيا خاصة ما بين زوز قيادات. مديرنا باش نحكيو على حدث اقليمي كبير. 15 نوفمبر 88 خلال الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني اعلن ياسر عرفات لاول مرة عن قيام
4: الدولة الفلسطينية في الجزائر.
0: في الجزائر، برافو، جاوب الاجابة الصحيحة. زادي سؤالي كان في اما دورة الاعلان هذا
3: الجزائر.
0: في الجزائر. برا نسمعوا الاكستري.
5: وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه، فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
0: النص الإعلان اللي كتبه الشاعر محمود درويش وقرأها الزعيم ياسر عرفات. الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون كان أكد السنة الفارطة بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد أفشلت مخطط لقصف قصر المؤتمر بالعاصمة الجزائر من قبل العدو الصهيوني بواسطة طائرات مقاتلة خلال هذا الحدث الكبير. ممكن كانت لقطة معبرة ولحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية أنه اعتراف وإعلان رسمي بقيام الدولة الفلسطينية اللي لليوم من 88 إلى 2026 ما نحكيوش معناتها الاعتراف بدأ تو مع بعض الدول الأوروبية.
4: صحيح، لكن زدارة هو جاء بعد ضغط على الدولة الفلسطينية، بعد ضغط على الكيان الصهيوني العاصمة زادها وقت اللي يقول لك العاصمة القدس واللي التوى مازالت معناها هي محور النزاع اللي التوى مازالت مش حابين يصرفوا بها. لكن بعد 38 عام بدا التحول وبرشا دول ولات صار حتى الدول الأوروبية بعد الانتهاكات الكبيرة اللي قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني معناها بدأت تعرف بدولة فلسطين وبدأت تعرف اللي ثم ظلم قاعد كبير على الأخوة الفلسطينيين ولكن الاعلان سيمبوليك في حد ذاته اللي من المفروض نعلو اعلان قيام الدوله الفلسطينيه في فلسطين.
0: صحيح.
4: لكن صارت في الجزائر في كل حدث الكبير نهار 15 نوفمبر وجاء زاد بعد انطلاق الانتفاضه الاولى اللي هي سنه 87 يعني في اوج الانتفاضه الاولى. معناها هذاك علاش خلى نوع من يحبوا يهدوا الاجواء باش معناها ما تزيدش تفاقم. لكن نجم نقولوا الاعلان نتاع الدوله الفلسطينيه هي اللبنه من اللبنات اللي ادت الى تزايد الصراع العربي الفلسطيني العربي
0: الفلسطيني ضد الصهاينه.
4: الصهاينه معناها دونك ولات توا ان شاء الله ان شاء الله القدس الشريف يولي هو العاصمه نتاع فلسطين
0: ان شاء الله. هذا
3: نتمناه على فكره. الهذي اللي منذ انطلاق الانتفاضه حتى يعني شهر نوفمبر 207 قتله معناتها مش شويه معناتها كل نهار تقريبا وقت الانتفاضه انطلقت. ومانيش عارف يقول لي وقتها زاد من بعد في الامم المتحده في نفس العام يقول لي الكلمه اللي قالها الشهيره لا تسقط هو التعبير حبيت يتصلح لا تسقط الغصن الاخضر نعته منعوت مش الاخضري هو معناتها الشكل قديم تتعاود وقاعدين يعاودوها في الاذاعات الواحد صحيح هي قالها كي سيمبوليك لكن مش مشكوله بالشكل الصحيح بصراحه.
0: خطاب اللي عملوا في جنيف ما عملوش في نيويورك على خاطر الولايات المتحده الامريكيه رفضت استقباله. تونس 88 نرجع لك دكتور. تم اغتيال واحد من اهم القيادات داخل جبهه التحرير الفلسطينيه في داره في سيدي بوسعيد. شكون الشخصيه هو؟
3: ابو جهاد.
0: اختراق امني كبير للموساد على الاراضي التونسيه وخساره كبيره برشا لواحد من كبارات ورجالات القضيه الفلسطينيه.
1: محك تاريخي لتونس لعبت دور أساسي في احتضان القضية الفلسطينية عبر التاريخ. وكما تعرف جاونا بعد اللي حكينا عليهم جاو من لبنان وتونس احتضنتهم. وبالتالي الإعلان الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر 88 وحق تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة على أرضها وعاصمتها القدس في الجزائر هو وليد الأرضية اللي احتضنت تونس لهنا القيادة الفلسطينية وقعدوا يحذروا وقعدوا يخدموا على المستوى السياسي والتوجهات تبدلت وكذلك استراتيجيات النضال تبدلت. وعلاش جاء الرد على اغتيال أبو جهاد كاليوم العظيم؟ ولكن ما تنساش اللي يكونوا يعني اغتياله عطاء زادة لتونس قيمتها الدبلوماسية وموقفها اللي
0: كان رافض العملية
1: وكان ضربة قاسية ولكن زادت قوات الصف القيادة الفلسطينية وهذا خلى عنده نتائجه. ومن ما زاد كما قال السيد المدير على الانتفاضة على مستوى الأراضي المحتلة من طرف يعني الصهاينة اللي يكونوا الحجارة أكفال الحجارة الانتفاضات اللي صارت هذا الكليكة شفنا كيفاش اللي يكونوا أي تحرك السياسي جابوا كيف زاد تحرك على شعبي وعلى مستوى الانتفاضات. ولكن تونس تقدم لعبت دورها الأساسي في القضية الفلسطينية
0: هو
1: خسارة كبيرة اللي يكون قائد من القيادة الفلسطينية أبو جهاد. يعني
0: هو الإشكالية مع القرار هو صحيح قرار تاريخي ويسعى فترة وكأن قيام الدولة الفلسطينية مع اعتراف ضمني بدولة الكيان المحتل مش يكونوا واضحين اعتراف ضمني بدولة الكيان المحتل. الحاجة اللي رفضوها العرب كيعلن عليها زي ما رحل الحبيب بورقيبة عام 65 ونعرفوا لنا قديش بيناتهم 23 عام باش فهموا انه الموقف هذاك كان هو الموقف الاصح.
3: وكان ياسر عرفت ديما يستأنس بآراء الزعيم الحبيب بورقيبة. نتذكر زي الحفل كي عشناها في الليلة وقتها قالوا مع 9 اشخاص نفضوا العملية من عام مرأة نكرت هذيك التون نتذكر
0: في دار شافي رشد.
3: في دار
0: شافي رشد. به نمشي ومحمد فما حدث ما نجمناش ننساوه عام 88 حدث رياضي.
3: حدث رياضي.
0: اوك علاش قلت لك عندك انت حدث رياضي ونحب نوجه تحيه لكل مستمعينا واخواتنا واصدقائنا في بنزرت النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي اول فريق تونسي يتوج بكاس افريقيا
3: بالفعل.
6: فوق النادي الرياضي البنزرتي بنتيجه هدف محمد صبر الهدف الوحيد في 10 دقائق لعب عن طريق حمدة بن دولاد والكأس الإفريقية الأولى لتونس. الكأس الإفريقية الأولى لتونس الفرحة عامة.
0: ما نجموش نفوتوا الحدث هذا.
3: حمدة بن دولات وكان هدف المزيانك بملعب المزيان يا حوات وعلى حمدة بن دولات وهم ذيك بنزرتية هم تنذكرها الأغنية ذيك من هم من اللولانين غنوها يا حوات على حمدة بن دولات بالحق هدف جميل وأول فريق تونسي يفوز بلقب. تعرف الترجي خسرت مع جرماهية الكيني وقتها وما حتى كيف ما نجمت, ولكن جات جمعيه نجم نقولوا معناتها وقتها في نجم هزت وقتها بالبطوله مع الزواوي عام 84 85 وهزت الكوس, ولكن برشا ناس فرحت علاش لان بنزرت مش من الاربعه نقولوا الكبار اللي جات هزت اول تيتر افريقي بصراحه وقتها فرحه كبيره, واول وجات بزهر بن علي اللي قدم الكاس هذاك, لكن بزهر هو عام الجراد تو نحكيوا عليه عام 88 بطبيعه الحال تذكرنا يعني فما هز تيتر ومن بعد قلنا نتندروا احنا قلنا علاش العام هذا هكا جا فيه الجراد وتو والله ذكرت جميله تو نحكيوا عليه هذين
4: الجراد ولوكيربي
3: كوكربي وكل
0: لوكيربي اي برشا احداث 88 اما اهم حدث اليوم هو عيد الامهات 73 64 800 مرحبا بكم الناس الكل. وفما غناية خرجت عام 88 غناية تونسية هي أمنا الكل, الغناية اللي كتب كلماتها الكبير الشاعر الكبير الحبيب محنوش الحان ناصر صمود. لليوم الغناية هذه قاعدة حية وعايشة فينا في كل مناسبة عيد الأمهات تونس أمنا الكل هيك علاش نعديه يم السواعد
3: سمر
0: تونس من أحلى أغاني تونسية صح مسبوع

0: الله الله الله الله الله لا ما هوش عادي صوت وإحساس ما هوش عادي صلاح مصباح
1: أغنية دي ما اتخذت شهرة كبيرة بالحق نتذكر الناس كل تغنى بها
0: وأغنية ما تموتش وما هيش باش تموت من الاخر معناتها ابداع على مستوى الكلمه اللحن والاداء اغنيه الحقيقه باش تقعد في تاريخ الاغنيه التونسيه الاغنيه اللي سمعوها التونسيه عام 88 العام نتاعنا في روتروفيزور
1: نتذكر الاغنيه هذه وليدي صغير تو اسمراني وكان فما منوعه تعملت في سيدي ذويب في المنستير والزميل حبيب الفجاري رابح الفجاري نشط المنوعه هذه وقتها في الطنبق نتاع الاغنيه هذه طلعت وليدي صغير عملنا عليه كيف وكان ولد معناتها مسابقات نتاع موسيقيه غنى الاغنيه هذه باقتدار كبير وقتها خذ جائزه لود هذا نتذكر اسمراني وكان يكو يسكن في المونستير والحفلة تعدت مزينة برشا في سيدي ذويب من أشهر الأغاني تقدمت الأغنية هذه
0: صحيح صحيح الأغنية هذه أحلوة برشا ذكركم بعيد الأمهات مستمعين الكرام شكر كبير برشا لكم على ثقتكم برشا تليفونات محب نوجه تحية كبيرة برشا لوهيدا بنتنسى هيك علاش ما عندناش برشا وقت نحاولوا ناخذ أكثر من يمكن من الناس اليوم في هذا الموعد الخاص والاستثنائي من روتروفيزور ونمشي للكويز نبدأ بالسياسي نبدأ بالسياسي شكون يحب ياخذ الأسئلة السياسية مديرنا ولا دكتورنا نبدأ عام 88 ظهروا قادة جدد في العالم في أمريكا رئيس جديد بعد دونالد ريغان واللي هو
1: جورج بوش توه قلت
0: خليك الثاني في فرنسا رئيس جديد اللي هو
1: هيا في فرنسا
2: في فرنسا 88 سي جاك شيراك نو
1: لا عاود انتخب ميتيرون
2: ميتيرون
0: رئيس بلدية
1: ومشي على روحه جاك شيراك وجي دوكير وزير اول لانه شيراك وقتها باش يحضر
2: عمل ديموندا ميتيرون شبري
0: لا شبيك ولد باريس يعرفها الكل فرانسوا ميتيرون في الاتحاد السوفيتي اصبح ميخائيل كورباتشوف صاحب القرار الاول والاخير بتعيينه رئيس دولة السوفيت ولا اتحاد السوفيتات به 4 مارس 88 تم انتخاب اول امراه في العالم في منصب رئيس
1: بنظير بوتو بتبيت لا نحكي لك اول امراه
2: تاتشر
1: لا بكمل السؤال تمام
0: صحيح ريت واحده واحده
1: انتخاب اول مره مسلمه ورئيسة وزراء
0: 4 مارس 88 تم انتخاب اول امراه في منصب رئيسة دوله في العالم سؤالي ما هي هذه الدوله
1: لا تلاش نيوزيلندا
0: هل هي استراليا ماليزيا ولا ايسلندا
1: إزلندا
3: إزلندا
0: إزلندا
1: إزلندا بالفعل ليش قلت نيوزيلندا قلت إزلندا
0: أنت استنى استنى لحظة فيكدويس فيمبو غوتاتير هي أول رئيسة جمهورية لدولة يتم انتخابها بشكل ديمقراطي عام 88 ولنا أنت تحكي على رئيسة وزراء الباكستان
1: الباكستان هذه اللي أول امرأة مسلمة وعربية تكون مع رئيسة وزراء لأنه بل ما صارش
0: أول رئيسة وزراء في دولة غالبية سكانها مسلمين تولت قيادة الدولة
1: إيه معناتها في العرب وفي المسلمين وفي كل شيء
0: في عمر 35 عام فقط
1: وقتها توفى اسمه ضياء الحق وكا وتخلفت وبعد الخلفية اللي كان هو قتلها أبوها ومن بعد هو قتلوه حرب كبيرة بعد
0: مسلسل 88 تم إيقاف حرب مشهورة كانت بين شكون وشكون يا مدير
3: بين روسيا وفرنسا
0: بين
3: فرنسيل من الانسحاب بين العراق والحرب
1: الإيرانية
3: بين حرب الخليج الأولى 8 سنوات
0: نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران ولليوم نعرفوا شكون ربح في الحرب هذه قاموا صبحوا زوز يحتفلوا فات الحرب هكا علاش وزوز منتصري حتى التو بالحق معناتها كي ترجع للمصاد العراق تقول لك أنا ربحت وإيران تقول لك أنا ربحت دونالد ريغان الرئيس الأمريكي دكتور بعد نهاية فترة حكمه أكد أنه فما قرارات مصيرية أخذها وعاونوا فيها شخص معين الشخص هذا من القرارات اللي استشاروا فيها هو مثلا الاتفاقية من الاتحاد السوفيتي الحد من تطوير الأنشطة النووية في 8 ديسمبر 87 سؤالي شكون كان يأثر عليه ويستشيره هل هو طبيبه الخاص عالم فلك ولا صحفي في جريدة واشنطن بوست
2: دون صحفي في جريدة واشنطن بوست
0: مديرنا
3: عالم فلك
0: عالم فلك
1: يجب يكون صحفي
0: صحفي والإجابة صحيحة تقوى كان عند المدير هو عالم فلك كانت مرته تمشي تزور وتاخو عليه الكواكب وكل حركة متاع الكواكب وشنو وكانت يقول لمرته قل له شنو يخمم باش هو يرجع له معناتها يعني قرارات مصيرية متاع الدولة كان ياخو فيهم دقات
1: يعني معناتها البخور والعجاج مش كافي تونس حتى الدول الأخرى
0: في أوت 1988 رجل الأعمال الوقت ذاك اسمه دونالد ترامب تم تعيينه في خطة مستشار حسب رأيكم شكون اختاره باش يكون هو المستشار متاعه كان يخلص من عنده وعنده شعرية هل هو جورج بوش الأب، مايك تايزن، ولا مايكل جاكسون؟ مديرنا
3: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون. محمد
1: وقتها جورج بوش مش ما اختاروا مستشار،
0: اي حطوا مستشار، اي
1: شكون قلت لي ملك مايكل جاكسون زعما؟
0: مايكل جاكسون دكتورنا
2: كنا انا ما نعرفش اذا كان فما مؤسسات وكذا يكون من رئاسه جورج بوش.
0: جورج بوش الاب
1: لا لا لانه نتاع المتعاد الحفلات في البوكس شعره خشيت
0: دون كينج. هو كان مايك تايزون. مايك تايزون
1: بربي
0: معناتها دونالد ترامب كان يخدم صانع عند مايك تايزون. هذه باش تبدا في بالكم
1: خدمتهم الاغنى اغنياء العالم، اغنى العائلات الموجوده زعما.
0: هو من قبل ملياردير عم يلوج على الشو، وكان هو المستشار نتاعه، وكان ضمن
2: يعني نتصور
0: اللي يكون 88 ويعرف المدير مايك تايزون بطل العالم وكانت عنده برشا مشاكل.
1: ايوه في عامتها ما نعرفش نحكيو على الرياضه ولا في عامتها في عامتها في 90 ثانيه يفوز على سبينكس، تعرف قد يحسبوا له في سبينكس اللي ربحها كلاي، ربح كلاي وكلاي ربح، ونتذكر احنا صغار وقت ربح وقته صغير، كلاي يلعب مع بطل صغير من با عندوش 25 29 سنه ما فاتش، ومن بعد ربحوا كلاي في مقابله ثريه في 90 ثانيه.
0: تصور
1: سايز 91 قداش حسبوا له دكتور مدير قداش يربح في الثانيه؟ 270 الف، مش شيء شيء جنه، مش
0: لا برشا فلوس، ما برشا فلوس. اما كل دقدقه ما تخاف. في نهار 8 مارس 88 شهدت مدينه سان فرانسيسكو حادثه غريبه، دنيا زحمه، كراه برشا ومبوتياج، والناس معناتها طقس سخون والناس تستنى، فما الشاحنه مدرعه تنقل في الفلوس تقوم بحادث، الابواب نتاعها تتحل، الفلوس تطير في الشارع، قرابه نحكيو في وسط الشاحنه نحكيو على 1.5 مليون دولار. سؤالي، الحراس المكلفين بنقل الاموال خرجوا من الحافله باش يلقطوا الفلوس ويحاولوا يمنعوا اكثر ما يمكن، معناتها يمنعوه باش يرجعوا. سؤالي، قداش كان المبلغ اللي نجموا يرجعوا، معناتها كي خرجوا قداش رجعوا فلوس من 1.5 مليون دولار؟ هل 460 الف دولار، 750 الف دولار، والا مليون دولار؟ تصور انت تبدا في الشارع واقف لا بيك لا عليك
1: ويجيك الخير
3: قداش
0: 460 الف دولار،
3: 460 الف دولار،
0: 750 الف دولار، ولا مليون دولار؟
2: انا نقول الاولاني 460 الف دولار، خاطر دوما تحلت البيبان هبت الجماهير.
0: هبت الجماهير.
1: ممكن نلم اقل رقم
0: برا 460 الف دولار. هو العكس، هما الفلوس اللي تفقدت 460 الف دولار، والفلوس اللي رجعوا مليون دولار، خاطر فما برشا ناس مشاو يلقطوا مع اللي يخنوا ورجعوا لهم الفلوس.
2: الجانب القيمي، الجانب القيمي والثقه يعني تلمو متفرجين بالدولارات واخذين حقهم في الدولارات، ما مشاوش يجريو باش خذاو مال غيرهم.
0: وهيك علاش يعتبر من اغرب الاحداث. تصور انت معناتها طابت عليك 4 مليار دولار في الشارع يتسايبوا في الكياس والعباد تلقت وتلم باش
2: فما كاميرات تصور وقتها. خافوا من الكاميرات يرجعوا الفلوس.
0: يوم 13 أكتوبر 1988 محمد صار حدث عربي مهم جدا، تتويج عالمي لشخصية مرموقة.
1: أي. 13 أكتوبر، أي
0: 13 أكتوبر 88، تتويج شخصية عربية مرموقة
1: فنية
0: أدبية.
1: اسم نجيب محفوظ، تقصد عن نجيب محفوظ جيس نوبل
3: الأدب. جيس نوبل
1: طبعا الأدب. بعد قعدنا ننتظره في أول عربي بعد سونيكا نيجيري لأنه خذا قبله بعام هكا. هو بالحق نجيب محفوظ بطبيعة حاله كان حدث.
0: حصول الكاتب المصري شهير نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب وتعتبر حدث كبير برشا. نجيب محفوظ اللي بعد تتويجه بيت الجائزة عام 94 حبوا يختلوه على رواية أولاد حارتنا.
1: أولاد حارتنا دي
0: اللي ومن وقتها ما عادش يكتب.
1: مشكلة من الغريب أنا دخلت لتونس معناتها منشورة في تونس وفي مصر معناتها ممنوعة.
0: ممنوعة. معناتها النجم نقول حتى لليوم ممنوعة راهي أولاد حارتنا. تلقى النسخة مطبوعة كان في تونس في فرنسا، تلقى مطبوعة في دور نشر عالمية وما تلقاش، رغم أن الرواية ما فيها حتى شيء معناتها.
1: والبعض كان يستنى في توفيق الحكيم الحقيقة باش يتوج، برشا ناس قالوا توفيق الحكيم يستحق. ومن بعد حتى أدونيس راه في فترة من فترات يقولوا الشاعر أدونيس كان يستحق، زاد في فترة التسعينات على الكل
3: كلهم يستحقوا هذا كي خلينا
1: واحد لا عرف مو خاطر عنده من نظرة معينة. نجيب محفوظ كانت كتاباته وإبداعاته عالمية بصراحة. وإذا نقول لكم تقصير من خلال الترجمة
0: صحيح
1: بصراحة، برشا أدباء عندنا يستحقوا باش يكونوا
0: يوصلوا للعالمية.
1: يوصلوا للعالمية
3: نجيب محفوظ راه عنده برشا روايات نتاعو تحولت لأفلام.
0: اي يعتبر مصدر اساسي للافلام راه بالنسبه للقصص نتاعو، حتى القصص القصيره اللي كتبها. 26 اوت 1988 لاجئ إيراني اسمه مهران كريمي الناصري وصل المطار شارل دي غول في فرنسا باش يمشي يسافر لبريطانيا باش يمشي بحذا أمه بمناسبة هذه الأمهات علاش مشى حب يمشي بحذا أمه. السلطات الفرنسية ألقات القبض عليه بدون أوراق القاتو خاطر ما عندوش هوية. أما السلطات الفرنسية كي لقاتو ما عندوش أوراق ما نجمتش ترحلوا ولا ترجعوا لحتى دولة خاطر ما يعرفوش شنو الجنسية متاعه منين جاي كيفاش. حسب رأيكم قديش الشخصية هذه عاشت في مطار شارل دي غول؟ 8 سنين 12 عام وإلى 18 عام
1: شبيه بك القصة متاع توم هانكسك المسافر في المطار اللي عاش في المطار
0: 12 عام
1: فكرتني قلت لك في شريط
0: هو الفيلم مقتبس
1: على الأحداث هذه يعطيك الصحة
0: على الشخصية هذه بالذات
1: قعد مدة قداش قلت هذي بربي
2: 8
0: 12 18
1: لا لا قعد متفكر حتى لحيته تبدلت في الفيلم نحكي على الفيلم مع ما نتصور الحقيقة فما معتها 12 18 فما
0: 18 18 محمد هو الصحيح
1: فكرت المسلسل توم هانكس هو اللي هو
0: الفيلم الشخصية هذه صارت بالحق الحكاية وخذها ستيفن سبيلبرغ شريكته دريم ووركس شريت القصة باش الراجل اللي نجم يعيش الحقيقة والفيلم مؤثر ومؤثر للغاية بدل شوية بالطبيعة في التفاصيل متاع الحكاية أما نفس المسار اللاجئ الإيراني هذا اللي هو مهران كريمي ناصري من عام 88 إلى غاية 2006 قعد عايش في المطار شارل دي غول وكان معروف ويعيطوا له سير ألفريد كانوا يتربجوا به الخدامة متاع المطار الكل ومرض هزوا للمستشفى ومن بعد فما محامي اتطوع للقضية متاعه ودبر له الأوراقي وقعد عايش كلاجئ في العاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2022 رجع للمطار ما عادش ينجم يعيش في الإقامة ذيك استانس بالمطار وصحابه بالمطار لين توفى في عمر 77 عام. القصة متاعه كانت ملهمة للغاية من أجل ستيفن سبيلبرغ أنه يقوم بفيلم في عام 2004 وكان من بطولة توم هانكس فيلم ممتاز وممتاز للغاية أي الحقيقة. عام 88 صارت فيه برشة أحداث أخرى أي عندك انسحاب الاتحاد السوفيتي من أما دولة برافو مدير
2: هناك كان نحكيه شوية على خطرش كانت سنة بصراحة مفصلية لأنها شكلت الجسر بين عالم الحرب الباردة وعالم التحولات الجيوسياسية الهديلي الكبرى التي ستحدد بعتالي من نتائج سقوط جدار برلين. أقول إن في فصار إن في كما تعرف غورباتشيف اللي جاء انفتاح البروسترويكا بدأ الانسحاب السوفيتي من أفغانستان كما قال لوخيان وهناك تصاعد الدعوات للإفراج على نيلسون مانديلا خذت سيت كبير ياسر عملتها
1: تعمل الحفل كبير
3: وتقارب الكبير بين أمريكا والاتحاد السوفيتي
2: فرا دونك نهاية الحرب الباردة وتزايد المؤشرات على ضعف المنظومة الشيوعية في أوروبا الشرقية ارتفاع التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أثر السقوط طائرة إيرانية كما تعرف الرحلة 655 فوق الخليج ومقتل جميع ركابها فما زاد تصاعد حركات ديمقراطية في أوروبا الشرقية وانتخاب جورج بوش الأب رئيسا و

0: أم هي طائرتها تحت أما هما ردا على قيام إسقاط الطائرة صارت عملية لوكيربي اللي هي طائرة بانام التابعة للخطوط الجوية الأمريكية بكافة ركابة يتم تفخيخها 259 راكب يتوفاوا ومعهم 11 في الأرض معناتها
1: كي تحت المحاكمة تو في ليبيا واتهام ليبيا والفحامي تو انت مذكر الاسم
0: لا ليبيا هم ليبيا
1: حكموا فيه
0: معناتها
1: يعني اشناها الحادثة نحكي لك ديما من خلال الذاكرة من خلال من هذا منهم من بينهم الفحامي كباش تقريب حاجك في
2: المقراه
1: مقراحي يعطيك الصحه مقراحي قلت لك معناتها الضريبه نتاع بحر افغانستان تقريبا اكثر من 13000 جندي بخلاف الالاف تقريبا فما شكون يوصل حتى يقول لك مليون معناتها قتيل في افغانستان واما الثمن كان بهض وبهض جدا
0: اكتشفنا عام 88 ظهر تنظيم القاعده جراء هذا ظهر تنظيم القاعده وتشكل تنظيم القاعده
2: كان تم في رحله بين لندن ونيويورك
1: هذه اللي كبري مدينه صغيره في 2000 ساكن معناتها وكيفاش معناتها
0: بيع وجالة أهم الأحداث الرياضية في عام 88
1: الأولمبية
0: نحكي على
2: سيول 88
0: لعب الأولمبية
2: الفضيحة متاع المولير متاع لا مش 100 متر ما بين جوسون هذيك 100 متر وطلع نحاولوا
0: الميدالية
2: الذهبية على خاطر تعطى في المنشطات أما زاد في الملاكمة معناها أحدث ثورة كبيرة روي جينيور معناها كان رابح كوري معناها في نهائي شهير تتقلب النتيجة تحت أنظار العالم الكل معناها ويطلع الكوري رابح وذاك علاش فك العام هذاك ثورة كبيرة ثم اتهامات حتى باش نحيو الملاكمة نلعب الأولمبية
0: فرس فيها المقابلة هذه البارح وشفتها الملاكمة معناتها الكوري مدمدم عرفت شو جواء مدمدم والامريكاني صح سالم واقف يستنى كهز ايد اللاعب الكوري كل ما في الصالة تفاجأ حتى اللاعب الكوري مع استغرب كيف وهو وقتها كما قال
1: وعملتها الكوبا سجلت تاع الملاكم فما ملاكم اسمراني نذكروا بطل معروف معناتها ديما يشارك ويفوز بالالعاب الاولمبيه نذكر قلت لك تخطي الرقم الاقل من 10 ثواني في 100 متر جونسون وقتها وكارلويس ثم يفيق ولو يتعاطى منشطات وترجع الميداليه الذهبيه لكارلويس الامريكي ونذكر الفضيحه هذيك وبن جونسون يعاود نفس الحكايه مره اخرى ويتشطب مدى الحياه بعد 5 سنين تقريبا
0: ورجع في 96 ورجع في أولمبياد 96 هو رجل كبير وقتها مع
1: هو من أصل جامايكي ما كندي جنسية كندية
0: عندك هولندا 88 ماركو فان باستن
1: ماركو فان باستن وجيلي الدور النهائي ضد الاتحاد السوفيتي طبعا بعد انتصار لندن طبعا اول تتويج لهولندا والاخير في محافل معناتها رغم 74 78 ضيعت 2010 كاس العالم التتويج الوحيد والميريت معناتها وقتها حفظنا اسامي كبيره خاصه ميلانو وقتها تتعجب بثلاثه لاعبين ريشكارد وجيليت وفان باستن طبعا فان باستن اللي ما عندوش زهر كان يعمل كارير كبيره برشا اللاعب هذا وكل الاهداف الجميله اللي سجلهم في كوب دوروب الحق هولندا كانت منتخب ممتاز جدا الحقيقه
0: فان باستن افضل تسعه كان ما بتضربش ما نحكيوش على مبابي مع مبابي اللي يحكيوا عليه اليوم مبابي حاجه لا عادي جدا مبابي وشفنا كي خرج من بي اس جي البي اس جي تنفن في تموره والريال عامل ما غير تترويات يا مدير
1: هي هو عام هولندا بامتياز علاش هذه لانه جيليت ياخذ احسن بالون دور بي اس في اندوفن يربح بنفيكا في سي ان معناتها الشامبيونز ليغ معناتها يعني وقتها هولندا في التوبك نتاعها طالعه معناتها شيء
2: كان نرجع للفضيحه نتاع الملاكمه في اللي البطل العالمي اللي هو روي جونز جونيور مع بارك شون هو الملاكم الكوري روي جونز اللي يعرف الملاكمه مليح سيطر بعد ما خرج من المقابله هذيك رفض باش يكمل يلعب في الهوات ولا في الاحتراف واحرز على بطوله العالم وقدم سيطر عليه لسنوات مقابله فضيحه شو نتج عليها؟ نتج عليها اعاده اسعار الحكام اللي شاركوا تعاقبوا الكل باش يلطفوا شويه من الاجواء الاتحاد الدولي وكان الدكتور اسماعيل حامد عثمان الله يرحمه المصري اللي هو تم انتخابه رئيس لجنه الحكام عمل نظام تنقيط الكتروني قعدنا نخدموا به سنوات معناها باش معناها يبعد اخذ قبل كانت
0: بالشبهات نتاع
2: كانت قبل معناها تخدم بالاوراق تعطي النتيجه نتاعك في اخر المقابله يلموا الاوراق الفايز هو اللي اخذ لا بعد وديجا طبقت في برشلونة كادر فاندوس يعني هو نظام التنقيط الالكتروني اللي من بداه مصري و

0: وشخصيا كان لي شرف باش تلمذت عليه وخذيت الدرجه الدوليه على يدي هو. يعني كان نظام معقد شويه وقعد يخدم ومن بعد بداوا يطوروا فيه. يعني ولات حسب اللكمات وتسجل لازم ثلاثه حكام في الثانيه ينزلوا، وكان هكاك ينجموا يراقبوا الحكام وبرشا حكام تعاقبوا خاطر بالنظام الالكتروني هذاك التنقيط الالكتروني فاقوا اللي برشا ناس ماهوش قاعدين يتبعوا في مقابلاتكم من فوق.
1: عباره يكونوا كانت كيل فار معناها.
2: كيل فار. شكرا جزيلا يعطيكم الصحه. نرجع مع انطلاق ساعتنا الثانيه في روتروفيزور، ما زالت عن الفقرات وما زالت عن خاصه التليفونات 73 460 800. بس سمعكم واحده من احلى الاغاني 88 اللي نحكيه على رغب علامة. حمد الله على السلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد القمح والشعير والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. تحتضن مدينة زغوان اليوم فعاليات دور الأربعين لمهرجان النسر وسط تطلعات بإضفاء حركات سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. وأعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسر بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم. دخلت الاستعدادات الوطنية مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. تشير التوقعات اللاموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة ما بين جوان وجويليا وأوت 26 و2000 إلى احتمال المرتفع لتزيد درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية وذلك في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. دوليا، نكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم الرضائي أن الحصار البحري على إيران سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري لإنهائه وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وقال الرضائي أن الكيان الصهيوني يريد مواصلة الحرب في لبنان، لكننا نقف إلى جانب الدولة والمقاومة هناك ونحن ملتزمون بإنهاء الحرب حسب ما أفادت به وكالة إيران بالعربية على منصة تيليجرام. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشر إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة مساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
4: تونسية معك ربي والنبي
2: ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين
5: إريتروفيزور،
4: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة

0: ما يرضيناش الأساء، يرضينا كان الفرحة والخير. هذه صوفيا الصادق، ضيعت العمر الليالي، من أنجح أغانيها في عام 1988. محلية صوتها الحقيقة صوفيا، واحدة صوت مزيان على الأخر،
1: كانت كلمة كبيرة هيك، كان عقلات شهرة وغاني ممتازة و...
0: ولو سمحتم على جيب الخطاب و...
1: برشة برامج، وهي كانت وقتها بكل التسجيلات معتها، خاصة أنك الشدافر تغنيهم معتها بالزي العصري وبك الديكور العصري. بالحق صوفيا في فترة من فترات يعني غزات العالم العربي وقتها.
0: هذه تحياتنا لكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم في روتروفيزور سبيسيال عام 1988. وقلنا حصة خاصة زاد بعيد الأمهات، برا ناخذوا دفعة أولى من التليفونات، نقولوا ألو عسلامة. مرحبا سي يوسف، نهارك سعيد سي يوسف.
2: كل عام وانتم بخير انت وزملائك.
0: ربي يبارك لك يا سي يوسف، شنو احوالك بابي؟
2: عايشك والله الحمد لله في خير ونعمه.
0: هاي سي يوسف، لشكون تحب تهدي هذه المناسبه السعيده؟
2: هذه المناسبه السعيده نهديها للوالد امي بابا الله يرحمه.
0: شو اسمها الوالده؟
2: الوالده اسمها سعديه، في عمرها في 103.
0: ربي يفضلها وربي ربي متاحة بالصحة.
2: هاي بهدية تسمع، هاي بهدية تسمع.
3: ربي يفضلها لك
0: يلا سعدية، ربي يخليك يلا سعدية.
1: السعدية يا حورية وكانت تكوني يا شعبية لغنيت محمد العش وناديوها.
0: عسلامة يا سعدية، شنو أحوالك يا حاج؟ إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. وربي يبارك لك. فرحانة اليوم ها؟ إي.
2: هذه من ما توفى الوالد في 98. وانا قاعد معاه المرأة قالت لي من غشه تلقى الزيارة قاعد معمه.
0: ربي يبارك لك انت وربي يفضل لك الوالدة، وربي يعطيك على قد قلبك في الخير يا سي يوسف.
2: يعيشك يا ولادي، كم انتم والامهات، كم انتم والامهات اللي ماتت الله يرحمهم.
1: يا سعدية، إش قال محمد العس يا حاج؟ يا سعدية يا حورية وكانت تكوني يا شعبية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المشهورة اي بتاسي محمد العش.
0: ربي ربي فضل هالك يا سي يوسف، وتحياتنا ليك وإن شاء الله يخلي لك
2: خويا. كل يوم نقول هالك
0: تفضل
2: ليك الفضل ويرحم اللي يجيبك. البارحة تكون عن سحاب
0: ماي
2: الله نقعد يعيد والدعم تحت علينا الترجع والدوير نكمل على الغربي فهمت ماي. قبلنا اشكيت السي
0: ان شاء الله ربي يلطف
2: والعواط في الجبالي، وبعث لكم التصوير يا ربي تكون يعاوني نرممها لاخر الترميم
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ناس الخير تسمع فينا، وان شاء الله ايدنا ممدوده للخير، وان شاء الله نكونوا وسط خير معك سي يوسف، وان شاء الله يا ربي فضلك الوالده. شكرا جزيلا على التليفون نتاعك. نمشيو للسي جمال. مرحبا سي جمال.
4: حنور نهارك كل عام وانت بخير.
0: ربي يحيك المثال وربي يفضلك انت سيدي.
4: الله الوالد والوالده الله يرحمهم وينعمهم.
0: الله يرحمهم وينعمهم يا سيدي. منين تكلم فينا سي جمال؟
4: ام محمد شان. نعم
0: منين تكلم فينا سي جمال؟
4: من جمال اخويا.
0: من جمال، تحياتنا ليك سي جمال. شكون تحب تهني بمناسبة عيد الأمهات؟
4: نهنيكم انتوما
0: اي،
4: ونهني ونرحم على الوالد والوالدة الله يرحمهم وينعمهم وكل ما يسمع ويعرف جمال.
0: الله يخليك سي جمال، شكرا جزيلا نورت. شكرا. نتحول مباشرة مدام إيمان. مرحبا مدام إيمان.
5: عسلامة.
0: عسلامة لله. مرحبا
5: مرحبا بكم، نحب نهنيكم صعب العيد أول حاجة.
0: أي
5: عايشك
0: العلوش كملناه وركحنا الأمور. محمد سيبون البارح كمل القديد محمد أمور مريكلة.
5: نحب نهني أمي الوالدة زينب ربي يفضلها ربي يخليها لينا، وأختي وجدتي الله يرحمها
0: إن شاء الله عيدها في جنة أحلى.
5: آمين يا رب العالمين. وكل أم وأمهاتكم أنتوما كل أم معناتها نحب نهدي لأمي أغنية إلى حضن أمي حن وفؤادي.
0: أي ذكرى محمد
1: تفضل لك.
0: أي يعطيك الصحة يا إيمان.
5: أمي هي أميرة كل العباد.
0: أي ربي يفضل هالك وإن شاء الله وإن شاء الله ديما مرضيتها وإن شاء الله ديما فرحانة بها، والله لا يحرمك من دعوتها ليك لي الحقيقة. نحب نوجه تحية من خلالك لكل الأمهات. ومحلاك يا إيمان بالحق معناتها كي تصارح وتقول الحب راه حاجة حاجة عظيمة ياسر خاصة للأم. هذا هو. نتحولوا المدام خلود. مرحبا مدام خلود.
3: عسلامة أخويا الهليلي، ونوعد أمهات مبارك ليكم ولكافة فريق إذاعة المنسية، وربي يفضلكم أمهاتكم الكل.
0: ربي يفضلك وربي يخليك. للا لشكون تحب تهدي إهداءاتك لشكون اليوم؟
3: أنا الوالدة الحقيقة ما هيش موجودة، أما نهدي لكل أم تسمع فيا، ربي يفضلكم أمهاتكم وردوا بالكم. راي الأم حاجة حاجة، وراي دعواتها غالين، وراهو الأم يعوض حد شيء بحق. إذا كان ما تعديش الوقت مع الوالدة متاعك، صدقني يجي نهار وتندم على الوقت اللي ما عديتوش مع الوالدة متاعك.
0: صحيح صحيح. الله لا يجعلنا من أهل الندم ومن نادمين، فايدة تكونوا مرضين، وإن شاء الله تكونوا ديما فرحانين مع الوالدات والأمهات متاعكم، والله يرحم كل أم توفيت. شكرا مدام خلود، نورتنا، يعطيك الصحة. حاب نوجه تحية كبيرة برشا برشا برشا برشا، ونقولوا ألف مبروك المستمع وفي عبر موجات إذاعة المنستير ومختلف برامج إذاعة المنستير في فرنسا، اللي البارح احتفل بزواج بنته البارح في أليبون في سيرسين، بلدية أليبون سيرسين في باريس، وانت تعرفها بالباهي دكتورنا. البارح احتفل سي علي بن البحري جلاد، نوجه له تحيه كبيره برشا، وزوجته واللي هما من العائلات التونسيه اللي نحبوهم واللي عايشين في فرنسا، اصيليه مدينه صياده من ولايه المنستير، اللي فرحوا بنتهم ياسمين. والف مبروك للزوج سي تزيم اللي هو جزائري، ان شاء الله بالرفاه والبنين، ان شاء الله فرحين ديما، ان شاء الله دائما وابدا ملمومين في الخير وملمومين على الفرحه، وان شاء الله فرحه دائما في ديار التونس الكل. بالمناسبه هذه نوجه تحيه لكافه عائله سي علي بن البحري جلاد ولزوجته وكل افراد العائله بهذا الزواج، وان شاء الله ايامهم كلهم افراح ومسرات. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، تحياتنا كيف كيف المدام زكيه جعفور، نوجه لها تحيه كبيره برشا حاجه زكيه، ان شاء الله عيد امهات سعيد ولكل من يسمع فينا. نحب نوجه تحيه امهات، تحيه بمناسبه عيد الامهات لهويده بن ساسي. شكرا جزيلا هويده، احلى ام ما شاء الله عليها، خدمه ورتابه وامورها منظمه، وعيد امهات وتستنى الكادوات اللي يستناو فيها في الدار، حاجه ما صارتش، ايدها الراسه ماهيش باش تهز.
6: لحظه دعاء الى كافه معناتها عائله هويده، ونبنولها بربي كثرونا من الكادوات، راهي تستاهل
0: تستاهل
6: تستاهل، وتبارك الله عليها، وعيد امهات سعيد هويده،
0: وباش تفطر البرا وتتعشى البرا
6: حقها.
7: كان عندها بزيت كادوات وثم شكون يستنى.
0: لا لا تبارك الله، هذا القلب الباهي يلقى كان الباهي. وتحيه
6: اسمعني هيثم، قال هيثم حذر كادو
0: حذر عنده تبارك الله، ولا كان يهني على روحه هيثم مدرسه هذاك، الله واحد على هيثم. كيف كيف تحيه كبيره برشا سنه البرهومي زميلتنا وصديقتنا، ان شاء الله عيد ام مبارك، ربي يفضل لها يوسف، وان شاء الله ديما فرحانه ام يوسف. وبالطبيعه لكل الامهات، ونذكركم 73 460 800 كلمونا مستمعينا، بعد شويه باش نعطيو دفعه جديده من التليفونات. اما توا باش نرجعوا للجو ريتروفيزور، باش نرجعوا بكم ل 88 مع الاغاني والايقاعات. زعما شنو تنجموا تطلعوا من غنياتنا لليوم في فقره طلع الغنيه؟
8: طلع الغنيه
0: طلع الأغنية. نبدأ مع واحدة من أشهر أغاني مسلسلات الكرتون، أغنية زاد على الأم وحبوها برشا سادة المستمعين، زعم على شنو اللوشو؟

0: ما اسهلش من الديسان زانيمي هذا، الكرتون هذا محبوب برشا. هاي
1: كبرنا احنا هذا وقتها.
0: لا معروف برشا. هو مسلسل كوري تم انتاجه في عام 1988، اول حلقه بثت يوم 14 اوت. مسلسل حقق نجاح كبير حول العالم ويحبوه الكبار قبل الصغار. اعطيكم احتمالات، هل هي ريمي والا مسلسل سالي والا لبنى السريعه؟
1: مش سالي، سالي على البالي.
0: سالي دكتورنا،
2: سالي ولا
1: سالي نتفكر سالي كخلاص سكسي ما نعرفش. عارف
3: اسمعني انا باش نمشي معهم هما في سالي،
1: باش يكونوا
3: غلطين. اما ليش يكونوا غلطين؟ على خاطرش تقريب ريمي
0: زيد خمم زيد خمم
3: لبنى السريعه.
0: نشوفوا الاجابه،
3: ترى اعطينا الاجابه.
4: انا لبنى،
3: انا الله يهديكم.

0: الكرتون هذا محلاه برا. نرجع توا نواصلهم على اغاني تونسيه دكتور. ونعرفك مغروم بالاغنيه التونسيه، اما نبدا بمحمد كما تعرف.
1: ما نعرف
0: باش نسمع مقطع الاغنيه بعنوان الليله ليله عيد، واليوم نهار عيد بالنسبه لعيد الامهات. المطلوب منكم انكم تطلعوا اسم المطربه

0: اللي توفيت منيرة حمدي.
1: هذه غنية مشهورة برشا.
0: صوت منيرة حمدي.
2: دكتور دكتور أنت تعرف برشا حاجة.
0: ثبت في الصوت.
2: خلي الفريق اللي ما يعرفوش.
3: منيرة حمدي.
0: صوت منيرة حمدي نجني. فيها البحة وفيها الغنة كل
2: دكتور موافق ولا؟ دكتور.
1: أنا مانيش موافق مخويا غنية كانت مشهورة ياسر واستمعنا إليها. وانتم ما سمعتها برشا ولكن هي المطربة نجاة عطية.
2: برافو نجاة عطية.
0: والله كنت شكون نجاة عطية. صوت منيرة. صوت منيرة. سنة سنة. خانة متاع نجاة.
2: خانة.
0: هي والله خاطر منيرة مش من اي منيرة والله راني
1: نبرات نجاة.
0: كنت شكون نجاة. لكن جاني صوت منيرة حمد الله يرحمها.
2: الله يرحمها ونعمها. ودعوه
0: وقت هو 88 الحقيقه منيره مش مشهوره كما وقت نجات طلعت وكانت الحفله اللي تعمل في سوسه بالحق صحيح ممكن منيره ما زالت 88
2: نجات
0: عطيه صحيح.
2: نمشي تو مع المدير نقعدوا مع الفنانات التونسيات متاكد انه من اول ثانيه باش تطلعوها هي غنيه عملت اسم وشهره كبيره المولاتة في كل انحاء الوطن العربي.
0: نعاودها لطيفه العرفاوي. لطيفة العرفاوي
2: نحتسب المدينة.
0: عندك لوك وقت هذيك قلدتها كالممثلة جيس اسمهم نعاودها برك لكن هذه على الغناية وقتها
2: سونيا البجاوي.
0: سونيا البجاوي وقتها أختهم هو ثلاث أخواته فنانين حسنة وسوسمة وسونيا ومونيا. مونيا تغني مونيا حسنة الغنات هذيك خاصة غنيت وأنا نزل الدلع أملا الأولى البحر بيضحك لي كانت فنانة في المثقفة وهذه سونيا البجاوي وقتها. إي طبعا لطيفة عليا كثير
2: من الأغاني اللي عملت اسم كبير
0: اسم خفيفة أغنية خفيفة وقتها قلدتها نعودها.
2: انت تغير ولا دكتور انت تغير ولا
1: سا ديبون شو ولا من
2: غير شو سا ديبون ولا غيروا عليك انت
0: انا عمرو ديب.
2: دكتورنا خلينا نعرفوا الإجابة صحيحة ولا
1: لا. طلع على الغناية اللونتري نتاعها
4: ميال ميال حبك أنا مشغول البال ميال ميال حبك

0: هاي عفاريت
1: عفاريت
0: مع مديحة كامل من أحسن الأفلام اللي قدمها مع عمرو دياب
2: وقعت مشهورة
0: يعطيك الصحة دكتور. من أنجح الأغاني في العالم العربي غناية خرجت من لبنان، غناية معروفة برشا تحكي على إنسان محظوظ. أيوة محظوظ
3: يعني وين يرجع وين يا وين تفكرت الأغنية ذكرت الأغنية عزارة ولقيلي تنقل وين على الجازي وين
0: وقاعدة تعيط.
3: استنى استنى
0: ركزوا
3: خدرة زعارة
1: لبنانية

0: أغنية من كلمة الشاعر شفيق المغربي، ألحان الموسيقار ملحم بركات، صاحبها تخرج من برنامج استوديو الفن، هو فنان معتزل.
1: ربيع الخولي، ربيع الخولي. وين العجازي؟ ولا قلتها لك هذا؟ والله قلت لك وين العجازي؟ وين تفكرها الأغنية؟ وين الله يثيب لما صفينا النية، حبيناها الصبية لما صفينا النية، حبيناها الصبية.
2: يلا يلا يلا.
0: هو الحكاية متاع الغناية، كي صفى النية وحب يعرس لقى طفلة اللي تواتيه بدا يشوف نوشي بنت الحلال.
1: بالحق ربيع الخولي الفترة هذيك أشهر المطربين،
0: حتى عائلة ما حبت تعطيه. هذه نوينة عجازة
1: من أشهر الفنانين وقتها، وكان بوغوس وعتها وإنسان معتها وقت الفترة ذيك، ثم جيل تون. لا نتفكروا بعد كيفاش معتها تودا وكوقها البطلت ولا راب يعني في معتها، وبطل الفن وبطل كل شيء.
0: أبو توني نوجود أبو توني. أي أبو توني. نواصل مع الأغاني الناجحة. في عام 1988 ظهور فنان يعتبر اكتشاف، شعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي. عندك مديرنا
1: هذا نبيل شعير من الأعمال الموسيقى. نبيل شعير
0: برافو
1: من الأعمال الموسيقى. يدي فيدك يا حبيبي.
3: لا بالكوي، لا بالشيء،
1: لا بالشيء.
0: بلبل الخليج، الفن الخليجي والأغنية هي.

0: علاش حتبرش
1: اصلا راه الجزائري مغاربي راه ركب عليها كلمات اللحن معروف راه دوري بها شيباني وكل لغه في الجزائر وفي المغرب معروفه
0: اغنيه نجحت برشا برشا حتى في العروسات نتاعنا كانت تتغنى تتغنى الاغنيه هذه نفكر في الفتره هذيك نبيل الشعيب
1: عجبه اللحن ركب عليها كلمات لانه اللحن مغاربي راه قبل ما يكون الاغنيه الاغنيه مغربيه
0: من الخليج نمشيو للمغرب العربي الكبير واحده من الاغاني اللي عملت نجاح قياسي لليوم زادت تتغنى في الافراح والمناسبات السعيده
1: غير
2: طلع دا اصحاب اصحاب البارود
0: برافو
2: صعيب اللي عينا واحنا نشحوا عليها
0: هو نشحوا عليه
2: هاي التوا
0: اصحاب البارود شكون اللي غني فيها
2: فعل الغني
1: هاي
2: اي عاد فهمت
1: انت نستنى فيك انا
2: يبرع عندك يا محمد
1: الشاب الشاب شكون
3: الشاب
2: الشاب ميمي
3: لا لا لا
2: خالد
3: لا خالد ميمي
0: الشاب حسني
1: حسني يا لقتلوه هذا الشاب
2: ربي حسني ولا حسني
1: ربي يقولوا حسني احنا نقولوا حسني هم يقولوا حسني الغنية ذي ذيلي في كاس العالم كاس افريقيا 90 تمت بتزير كانت مشهور هي الشعار نتاع الدوره هذه كانت خارج الاغنيه هذه تغنات وكي كيما نقولوا سمبول كيما فما اغنيه معينه تكون حدث نذكرها عام 90
0: في بالكم شاب حسني قداش كارير الكل بدا 86 توفى 94 8 سنوات
1: تشهر شهره كبيره
0: قداش عنده من اغنيه تقولوا تصدمت انا البارح كي شفت 622 اغنيه 622 اغنيه عنده 175 البوم معناتها كان يهبط البوم كل جمعتين السيد فنان ومحبوب على الاخر من الاغاني اللي خلينا الحقيقة الخالدة والمزيانة برشا ولليوم ما زلت حي الأغنية هذه نمشي طول جو المسلسلات هذه عندك مديرنا حتى حد ما يكلم المدير من أول ثانية من أول ثانية باش طلع معناتها هو مسلسل يعتبر تحفة فنية
1: أي أي لا لا لا أي
0: ركز خليه ركز مدير
2: معروف جينيريك معروف
1: قول لك يا
0: لا لا خلي المدير جو الجو سسم
2: اي
1: رافت الهجال
3: رافت الهجال
2: عمار الشريعي
1: موسيقى عمار الشريعي
2: اي
0: لا لا تبكر لا لا تيجي نقول لك الدكتور طاير تيران
2: طيب
0: هو رافت الهجان تاليف صالح مرسي اخراج يحيى العلمي
1: يحيى العلمي
0: بطولة كل من محمود عبد العزيز يسرى يوسف شعبان محمود محمد وفيق
1: نبيل الحلفاوي العديد من الاسماء
0: مع محمود
3: وفيق والله تو رجعت نتفرج فيه عادي
1: ايمان التوخي طبعا اسماء كبيره كانت
0: انت تو تفرجت عليه ثلاثة شهر التالي اقف غادي شو اسمه اسم الاسم الحركي اللي رأفت الهجان في دولة الاحتلال
1: شنو الحركي شنو
0: اسمه الحركي في, في دولة الاحتلال شنو كان شكون كان اسمه
1: والله نسيت نسيت من شيء نسيت لودي ولا والله نسيت
0: دافيد شارلي
1: دافيد دافيد دافيد نار دافيد سامحوه لك تفكر
0: هو كان
3: شارل سامحوه
0: شارل سامحوه
1: وسام عباس اتقن الدور زاد يهودي
0: زوزو نبيل
1: زوزو نبيل دوره كي فاندا الشريره نعتبرها وقت نتفرجوا عليها احنا بصغير. تعرف ما نقول دمار نقول في ذاتك المسلسل اللي فيه محمود مرسي وعاد لسه موهم وقتها شعيب قسات منهم وقتها نبيل القلعه احسان القلعاوي قول دمار قول في ذاتك تو نتذكروا المسلسل ومحمود مرسي ومريته وقت عفف شعيب ايش عملوا فيها واحنا صغار
0: كلمه مريته صح
1: انا بقول لك علاش سموه وعلاش خذوا الاسم على جولدا ماير سمينها هيك مؤامره شريره
3: ما قلتش نسميوه معاش محمد البواب محمد المليجي
0: المليجي محمد نرجعوا للاغاني والايقاعات العالميه تو المره هذه باش نحاولوا نطلعوا اسم الصوت هذا هذه صعيبه

0: Angels later.
1: فنان جاكي بينيك في مهرجان قرطاج قدم واحدة من أحلى الحفلات في عام 2000. أعطيكم احتمال
2: بعيني بعيني زعم بالمرية تكالس مرات
1: جورج مايكل جو أيه. كوكر وإليا ستينج
0: أنجل ماهارت
2: شكوني جورج مايكل
0: جو كوكر
2: قلت شكون اسامي
1: ستينج جورج مايكل ولا جو كوكر
2: تقريبا ستينج ماهيش متاكد
1: برافو دكتورنا مره اخرى اجابه صحيحه هو جو كوكر
0: انجل مهار
1: معروفه ما معروفه ما ما شاء الله عليك انجح اغنيه العام 1988 في العالم العربي بدون نقاش الاغنيه اللي مولاها باع منها اكثر من 2.5 مليون نسخه ما غلبوا كان واحد برك العام هذاك عام 88 وباع اكثر منه كاساتات في كل انحاء العالم مايكل جاكسون الفنان هذا عمل الاغنيه برك لليوم مازال عايش منها واليوم ما زالت مسموعة وبرشا أكاديميين يعتبروها بداية انزلاق الفن نصابكم الشعفة

0: الشعر عزة الجندي الحان سامي الحفناوي
1: ماشي حميد الشاعري
0: توزيع حميد الشاعري
1: توزيع إيهاب توفيقه
2: لا لا لا لا
1: لو لو لا
2: علي علي علي حمادة حمادة حمادة علي حمادة
0: برافو برافو
2: علي حمادة عاد كمان
0: برافو دكتورنا علي حميدة
1: علي حميدة مش حمادة
2: لا لا لا لا لا
1: علي حميدة لأنه ليبي أصله
0: لا وثقافته إيطاليانية ومش مش
1: حمادة منين جبتوا حمادة حمادة هي لا فماك علي حميدة أصله ليبي
0: كما هو جابه صحيح أما هو جابه صحيح لا مش أصله ليبي
2: لا لا لا
1: علي حميدة فما أحمد الشاعري ليبي وحمد علي حميدة نسمع وقت قريت عليه قال له أصلي روجين ليبي مشي لمصر
2: مع مع محمد الشكل في
0: مجال علي حميدة هو الفنان هذا اللي غنى طلع غنية لولاكي واللي عملت أرقام قياسية كاسات هذيك اللي تبعت علي حميدة هو من مرسى مطروح بجنب ليبي معناتها القبائل
1: اللي يكونوا عديت عليها مرسى مطروح مش مشهورة بالحنطور الصغير
0: بالحنطور
1: هذه مشينا لمصر في الكشافة هبطنا في
0: هذه ميزة في بالكم علي حميدة عنده دكتورة دولة في العزف على العود انه معناتها كان يقري في الجامعه يقري على العزف على العود اما تحصر في اغنيه لولاكي من نجمش يخرج منها والعباد قاعد تحب لولاكي وفي جره الاغنيه دي عبد الوهاب اجل من غير ليه ما خدمهاش 88 عملها عام 89 خلينا نسمع عبد الوهاب شنو قال كي خرجت اغنيه لولاكي
3: حضرتك سمعت لولاكي
4: سمعتها اول امبارح والله تيمة لطيفة يعني كويسة يعني ما أقولش عليها ما زي ما قلت لحفظك ما أرفضهاش لي كويسة كده في وسط ناس يعني كلهم بيتحركوا ويختلط الحابل بالنابل ولا نعرفش مين المطرب ومين اللي بيسمع مع بعض كده مع بعض يعني ما هو كلهم زي بعض ما هو زي بعض ما هو مدام المطرب بيرقص وبيتنطط على المسرح ومن تحت بيتنططوا بحكم التنطيطه دي يعني عدوى فما خلاص يعني لو نزل تحت معاهم مش هعرف مين اللي بيغني ومين اللي بيغنيش ما كلهم بيغنوا كويس
0: لا مسخم ياسر عدوى
1: حتى في جبته في سامحني في كلمه مقعيره بضخامه
0: لا لا يتنططوا واحد كل اما الاغنيه ما يمنعش اللي عملت ارقام قياسيه اي مسك الختام تو كما تعرف الاغنيه الاخرى دي ما عندي واحد من اساطير الاغنيه الايطاليه اغنيه بعنوان موزيكا ايه الموسيقى هي شكون غناها ما زلت نسمع اصوات الاشجار وين تولدت قدام المره كانت تعيط ليومي كل صرخة الحرية كانت أقوى وأعلى تحت الشمس أولاد مغبرين ما يقصوش على اللعب هذه هي الموسيقى اللي ديما تقعد معايا وما نحسش بالوحدة والعالم ما غير موسيقى راي حاجة لا تطاق صوت أمه ديما يرافق فيه
1: الزمرات مش يقولوا لك الطلياني
2: ليه عاد إراش إراش إراش رمزوتي
1: رمزوتي معناتها
0: برافو دكتور
1: أنا ما قلتش أتخدى الاسم
0: بعد شوية دفعة جديدة من التليفونات نخليكم معي رمزوتي مستمعين الكرام
1: الله علي

0: هذا يا رسا مازلت نص مع مستمعينا ل 41 دقيقه باش نكملوا الموعد نتاعنا من الروتروفيزور من خلال استقبال تليفونات الساده المستمعين.
1: بيلي عندي زيست برك لي عام 88 هو اللي عمل بصراحه جراد كيفاش في تونس معناتها خاصه الدعم اللي كان من فرنسا من خلال الطائرات اللي جات بالادويه من خلال المحمله. عشت النهار هذاك جانا مثلا المستير نهار جمعه وبدا نهار 3 و4 في الجنوب وجا خاصه من موريتانيا. ونتذكروا احنا صغار كيفاش ما تمشينا الفالاز في معناتها بارينا ونجمع ولا في ال... والله حتى تكعبات
0: باهي باهي باهي باهي عندنا تليفونات يجي صلي عليهم يقلوا جراد
1: لا كلوه كلوه الجراد شنو كلوه الناس وقت المجاعة والله كلوه هو يعرف الدكتور شنو
0: شنو يعرف في بالك الدكتور
1: سمعت لك سمعت لك اكبر منك
2: لا ما ياكلوش
1: نهمزوا والله كلوه الناس وفترة وقت المجاعة فما شيء
0: قولوا عسلامة عيد أمهات سعيد على التليفون الموالي. مرحبا
3: مرحبا بك يعيشك يخليك
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك. شكون معنا لله
3: حدا العبيد
0: مدام حدا شنو حوالك يا لله
3: الحمد لله. وين سنديانا
0: سنديانا تحتفل بعيد الامهات
3: خذيت
0: رخصه خذيت رخصه من عنا وافقنا عليها اخويا خليه تفرح مع الصغيرات والاطفال وربي يفرحهم بها
3: امهات لكم
0: ربي يفضل
3: الامهات الكل ان شاء الله عيد مبروك لام زاد
0: ربي يفضلها لك. اسم الوالده مدام حدا
3: خديجة العبيدي.
0: مدام خديجة مرحبا ليش كنت حابة تقدم تهنيك بمناسبة عيد الأمهات؟
3: والله نتمنى لتونس الكل إن شاء الله الخير لتونس الكل وبدون استثناء إن شاء الله إن شاء الله الأحوال متاعنا الكل تتحسن وإن شاء الله نتحول لداري
0: ان شاء الله ان شاء الله عبد المبارك ان شاء الله ان شاء الله وديما وفرح ديما موجود وحاضر فيها ولما دائما في الدار الجديده يعطيك الصحه مدام حد نورتنا شكرا ربي يخليك. نمشي للتليفون موالي هيثم والناس كالعاده بكل اناقه عدينا تليفونات الساده المستمعين. مرحبا
4: مخيسي شكري
0: اهلا وسهلا مرحبا
4: سلاهيلي
0: لا ما يقلقش شكري هذيلي كيف كلنا يدي مثالش. مرحبا اعطينا الاسم لله
4: معك بسمة الفحوري.
0: مدام بسمة شنو حوالك لله؟
4: الحمد لله عايشك ان شاء الله تكون انت بصحة وعافية
0: الحمد لله.
4: وعيد ميلاد عيد ام سعيد لكل ام تسمع فيها ان شاء الله نقولها ربي يديم عزك في نور اولادك وبناتك وفي نور احفادك. بالنسبة لماما العزيزة غالية اول امبارح 29 ماي كان عيد ميلادها نقول لها كل عام تحيي بخير
1: حياتها طول عمرها
4: واليوم عيد الامهات قول كل عام وانت عز واحلى واحن واغلى ام في الدنيا. نحبك برشا وان شاء الله ديما انت تاج على راسي وان شاء الله ديما منورت لي حياتي الكل.
0: ما تبكيش بالعكس احنا فرحانين اللي سمعنا صوتك مدام بسمه وربي يفضل لك الوالده وان شاء الله ديما تحتفلوا فيها بعيد ميلادها في عيد الامهات في كل عيد.
4: بالنسبه لي مش ام
1: هي اسمها
4: بربي واخت امي صبريه بوراوي هي اختي وصاحبتي حتى كي نمشي الماتش نتاع الستاد فوت نهزها معي خاطر تحب الستاد وتحب الكوره
0: هاي ما شاء الله.
4: امي تشاركني كل حاجه حلوه كل حاجه قويه كل حاجه خايبه في حياتي قلها انت عزي وانت كرامتي في الدنيا وانت قوتي لاني خذيتها من بعد بابا الله يرحمه انت تاج على راسي وراك انت بالنسبه لي من غيرك انت انا ما نسوى شيء من غير رضاك علي ومن غير نورك في حياتي وكل صباح خير وكل عايش بنتي وكل الضحكه الحلوه وكل التبسيمه الحلوه اللي نشوفها على وجه امي ذيك عندي انا بالدنيا الكل وبالدنيا وما فيها نقولها ربي خليك ليا وإن شاء الله ديما أني حياتي منورة بك أنت وعزي في الدنيا وكرامتي وقوتي قدام الناس كل كي ديما إن شاء الله موجود بك أنت في حياتي.
1: إن شاء الله ربي يفضلها ربي يفضل دلب الله والكل.
0: هاي ربي يخليك. لا محمد عاد تبارك الله عاد أنت.
5: العمدة.
0: يعطيك الصحة يا بسمة نورتنا ربي يفضل لك الوالدة. نمشي للتليفون الموالي مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا الاسم لله
6: علي سراء
0: سامحني عود لي
6: علي السراء
0: علي
6: علي
0: مرحبا
6: عسلام
0: مرحبا عسلام. شكون تقدم تهنيك بمناسبة عيد الأمهات يا علي؟
6: شنقدم وقدم تهاني لأمي سهير محرز ولكل الأمهات ولكل من خالاتي جميلة وغيبة محرز وإن شاء الله يكون عيد أمهات سعيد لكل أمهات وما ننساوش نرحمه ديما على الأمهات المتوفين.
0: يعطيك الصحة يا علي، شكرا نورتنا سيدي. نمشيو للتليفون الموالي بعد لحظات 73 460 800. نحب نواجه تحية لناس لازك، نواجه تحية بمناسبة عيد الأمهات، تقدم تحية لكل الأمهات الأحياء ربي يفضلهم يمتحهم بالصحة والعافية، وإن شاء الله الله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة، وربي يصبر عائلاتهم اللي في المناسبات هذه. رأي صحيح توجع وتحير برشا مشاعر، أما ديما واحد ما يقول كان الله يرحمها وإن شاء الله عيدها في الجنة أحلى، وربي يفضل كل أم ما زالت اليوم وشبعوا بوالديكم وربي يفضل أمكم. هذا هو. نمشيوا التليفون الموالي. مرحبا. أبعد من الإذاعة، أبعد من الراديو وكلم. ألو
5: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين، نهارك فل. وياسمين شكون معانا؟
5: كل عام وإن شاء الله أمك وزوجتك وكل الأمهات بخير.
0: ربي يبارك لك ويفضلك.
5: عيد مبروك لكم الكل، لو أنه متأخر كيف المستمعين.
0: ربي يخليك.
5: أنا من أوفية هالبرنامج روعة بصراحة، اللي يبارك لكم فيه. ذكرونا ترجعونا للستينيات والخمسينيات، سوى اليوم أنا جديد في الثمانينيات والأسبوع اللي قبل في التسعينيات. أما روعة البرنامج. تحياتي المدام البحروني الغايبة عليكم.
0: أي مدام
5: الام غيبت انه عنصر نسائي.
0: بحوري. اه مدام البحوري تحكي على مدام امال. اعطينا الاسم مدام.
5: مدام نبيها من مكي.
0: مدام نبيها. اه مدام نبيها، مرحبا بك ونورتنا يا لله، وان شاء الله ديما فرحانه معانا مع مختلف برامج اذاعه المنستير. وما تصورش قداش نشرحوا الجوالات اللي عندنا، جمعيه خشينه راهو عندنا اليوم في روتروفيزور.
1: مرحبا بك مدام نبيها وربي يفضلك.
5: بواب
0: موسعه حاجه
1: منها، موسعه موسعه شويه شويه والله اجتهدنا
0: فوق الموسوعه بحاجه
1: هو من خلال
5: ما شاء الله
1: ربي يبارك. تحيه الايمان بحرون، انت تقص ممكن زميلتنا وكانت حتى مديره اذاعه التلفزه بتبعت الحال. انا كنت مراد ايمان بحرون مراد. تفضل.
0: اي مدام نبيها، شكون اخر تقدم تهنيك مناسبه عيد الام؟
5: انا نقدم تهنيه لجدتي ونقول الله يرحمها، هي امي الاولى وعشت معاها احلى فترات طفولتي وشبابي زيادة. الله يرحمها وان شاء الله ربي يرزقها الجنه. جدتي زينه
0: الله يرحمها.
5: نقدم تحيتي بطبيعه لامي، انا في مستير اما هي في القروان في منطقه سيد علي بن سالم. قل لها ميمتي ربي يفضلك وربي يطول في عمرك في الخير والهناء. امي ما شاء الله عمرها 76 سنه.
0: ربي يفضل.
5: نتعلم منها، نتعلم منها يعني. انا ما شاء

0: غنى
1: في الأم أم الحنون.
2: أي صحيح صحيح مدام نبيها يعطيك الصحة نورتنا.
0: بارك الله فيكم على البرنامج هذي اللي راه برنامج روعة.
2: ربي يخليك إن شاء الله نعمل ما خير إن شاء الله ديما نحسن
0: إن شاء الله. أنا من أوفياء البرنامج إن شاء الله مرة جاية نشارك في البرنامج خاطر من أوفياء البرنامج إن شاء الله مرة أخرى نشارك
2: إن شاء الله.
0: أما تحياتي لكل أم بما فيهم أنا أم زادة وربي يفضل كل أم والله يرحم كل أم.
2: أمين يا رب.
0: وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير وربي يفضل معناتها كل أم.
2: وربي يفضلكم لينا. شكرا مدام نبيه. نمشيو فيسا عن ثلاثة تليفونات أخرين. ألو عسلام مرحبا.
3: ألو عسلام أخويا زيلي.
2: مرحبا سيدي.
3: صباح الفل والورد والياسمين.
2: نهارك أسعد الأيام يا أخويا الغالي. ما الاسم أخويا؟
3: باقي الزهور الهدية إليكم من مدينة الوردانيين.
2: أي مرحبا. أوه شيء كبير برشا وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانيين. الاسم أخويا الغالي.
3: الحبيب مبروك من الوردانيين.
2: آه سي الحبيب شنحوالك يا سي الحبيب؟
3: الله يعيشك وربي يطول في أنفاسك. والله يا أخويا خويا الهديلي ثم أغنية تعديت يعني مكبيرة نسمع فيها
2: هاي.
3: اللي هي سعدية ضربت قصتها وزادت ذلك
2: هاي.
4: يا حورية يا شعبي
3: فاتتها ورمي مش نزيد عليها واللي غنيها محمد العش من إذاعة صفاقس
2: صفاقس هاي. وإن شاء الله تنبر مجوها لك مرة أخرى سي سي الحبيب. وبمناسبة عيد الأمهات لشكون تحب تهدي الناس العزيز عليك؟
3: عندي هدية يقول يا أمي يا أغلى أم اسمك أحلى من شهدة العسل خيالك يغيب علي وصوتك ديما يونس فيا الله يرحمك وشبابنا ربي يهديه وتفرح بيه كل أم
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وشكرا جزيلا سي الحبيب نورتنا. شكرا جزيلا على الاتصال متاعك ويعطيك الصحة للإضافة هذه وتحياتنا لكل الأمهات. مسك الختام مع شكون باش يكون؟ ألو عسلام مرحبا.
5: ألو صباح الخير.
2: نهارك أسعد الأيام مرحبا لالا.
5: نعايد عليك ونعايد على الفريق اللي معاك الكل كي
2: مرحبا.
5: ونحب نقدم تهاني معيد الأمهات.
2: شكون معانا لالا؟
5: معاك نزهة من المستير.
2: مدام نزهة شنحوالك لالا؟
5: لبس الحمد لله.
2: الحمد لله فرحانة ديما إن شاء الله هذا من أتمناولك وإن شاء الله ديما عيد أمهات سعيد يا لالا. تهنيك لشكون؟
5: نقدم تهاني لأمي وبابا ولصغيراتي وكافة إخواتي والبنات والأولاد وكافة الأمهات والشعب التونسي كل كي وأمهات العالم العربي الكل
2: إن شاء الله. التحية متاعك تكون وصلت للناس اللي تحبهم الكل ونورتنا مدام يعطيك الصحة. نتمنىه في الأخير ومرة أخرى عيد أمهات سعيد على كل السادة المستمعين. نحب نوجه تحية كبيرة برشا المدام أنيسة العجيمي اللي تهدي بمناسبة عيد الأمهات أحلى الأمنيات لوالدتها مدام السيدة العجيمي. ربي يحفظها ويحميها إن شاء الله توحنا سالمة غانمة من الحج إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. شكرا للناس الكل بالطبيعة اللي سهرين على معناتها إقامة وحسن ظروف الحجاج في البقاع المقدسة. وإن شاء الله تحياتنا توصل كل أفراد عائلة العجيمي مدام أمال العجيمي أنيس العجيمي اللي في ليون ومالك العجيمي كيف كيف اللي في ليون. يوجهوا تحية لكل الوالدة وربي يفضلها وربي يخليها ويحميها. برشا غنيات وبرشا اختيارات ومخف الخاطر بزيد. شكرا جزيلا محمد موسع
6: والله. اسمع حفظت شيء وعبت انا شيء احنا نجتهدوا والله بالتلقيه نتاعنا بلا نعرفوا وساعات نعرفوا ساعات ما نعرفوش كي نقولوا احنا نجتهدوا ومع والله متعه هي مع كيف ضحكه وكل ان شاء الله تعود لنا الديفا يعني في الاسبوع القادم. بطبيعه الحال تعرف العنصر النسائي مهم راه في الواحد
2: يعني
6: شفت نجدوا عليها اليوم وعندها شعبيه كبيره ربي كيما نقولوا متاحه بالصحه وتكون حاضره. وتحيه معناتها لكل الامهات الام الله يرحمها تحيه لامي زهيه نقول مزهيه بسباس الله يرحمها ونرحمها
2: ان شاء الله والوالدين
6: هذا كذلك وكل معناتها تحيه لكل الامهات العمات والخالاتي والله يرحمهم ونعمهم.
2: يعطيك الصحه محمد نورتنا مديرنا رغم الظروف الصحيه ورغم لكن لبيت نداء الواجب. شكرا.
1: نحب التحيه لكل ام وتحيه خاصه لامي اللي هي اصيل تسلو معناها اسمها فونا ان شاء الله ربي متاحها بالصحه والعافيه وعيشك. وان شاء الله كل ام تستمع فينا تستمع لينا في اليوم في البرنامج ان شاء الله ربي متاحهم بالصحه والعافيه. ونترحموا على كل ام توفيت راي ما كانت الام كبيره كبيره كبيره ما ينجم يغطيها حتى واحد وما ينجم يعوضها حتى حد.
2: صحيح. دكتورنا
7: نجدد التهاني لكافه الامهات وبالمناسبة دي نحب نترحم على الوالدة متاعي الحاجة غسالة الله يرحمها اللي ناضلت اللي عطات

0: كبرت الأجيال الله يرحمها.
1: الله يرحمها وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يفضلكم ألتوم دكتور أنور بطيب.
0: شكرا
1: جزيلا. تحياتنا كيف المدام فوزية مزالي، مدام سونيا مزالي. الناس الكل يتواصل معنا، برشة تليفونات.
0: ربي يفضلك ميمتك،
1: ربي يفضلك
0: ويرحم أمي زهور مزالي.
1: ربي يفضلك
0: طيبة هذيك،
1: ربي يخليك
0: يا خويا. ما نجمش نكمل من غير ما نقول تبارك الله على خويا محمد.
1: لا لا
0: ولا مدير شاترني.
1: لا لا حاجة
0: شفتك منين يقتبس الجو هذا من جد. وكلت مرأة فاضلة وصاحبت نكتة وفطيبة صنفة كنت وقتها باش ما لا أذيع سر ما كانت كل ساعة تخرج لنا بك السكتشات.
1: أعطيني معلومات على مماتي ما نعرفهمش.
0: والله أقسم بالله مرأة ممتازة جدا. لا أنت شخرت عكلتش برشا.
1: شكرا جزيلا، إن شاء الله نتقابلوا على الخير إن شاء الله في الأخير. تحياتي لكم لأيتم الناس في الإخراج التقني وادي بن ساسي في التنسيق الشرف العام. شاي طيب للجميع، بسلامة.

0: ومنها مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال. يحتفل إذن التونسيون اليوم بعيد الأمهات، ووزارة المرأة والأسرة تنظم بالمناسبة تظاهرة تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة الشقيف ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. وفي النشر قراءة في هذا التطور العسكري الصهيوني الجديد. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. يصادف إذن اليوم 31 من ماي من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة قررتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للطبغ وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحياة الأجيال القادمة. بناء على التحديثات والإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة التونسية والتقرير الأخير للتحالف التونسي لمقاومة التدخين، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تصنف تونس كواحدة من أعلى الدول في معدلات استهلاك التبغ في منطقة شرق المتوسط. يدخن 48% إلى 50% من الرجال في تونس بصفة منتظمة. الفئة العمرية الأكثر استهلاكا هي فئة الشباب، إذ تصل النسبة إلى 49.9% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. وهي مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان، أستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين، بالخطر خطيرة والصادمة.
1: لتود جالس متاع 2024 ناخذوا المراهقين من 13 ل 15 سنة واللي هما متمدرسين، نلقاو أرقام تهم التدخين العام اللي هما تقريبا نسبة 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكلف. ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السيجارة الإلكترونية معها، نلقاوها وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط بالمئة، هو تقريبا صغير على 4 صغير على 5 يستعمل هالسيجارة الإلكترونية. السيجارة اللي هي قدمت من الأول على أنها بديل وغير ما هوش صحيح، لا يجي ظهر اللي هي عند مضار ومخاطر وقاعدة تظهر كل مرة في الدراسات، لا يجي ظهر اللي هي قاعدة تستقطب في الأطفال وفي المراهقين، هي قاعدة تخلي الناس مدمنين وقاعدة تستقطب في مدمنين. أنا كنقول لي 85% من سرطان الرئة جاية من التدخين. سرطان المثانة اللي الناس كل تعرف قديش خطورة على خاطر المثانة عضو حساسة شوية، ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. كان عندنا رقم مبزع جدا في الأوائل 2020 2021، وهو رقم المدخنين عند الرجال اللي هو تقريبا 49%، معناتها راجل على 2 يدخن. هذا رقم مبزع ومبزع للغاية. والرقم الثاني اللي هو أنا نصوره غلط شوية، معناتها المرأة تسأل قدام حجلها قدام بوها قدام ولدها، وإحنا نعرفوا اللي الناس تحشم شوية وتخبي من المعلومة هذه. وهذاك علاش الدراسات تقول اللي عند المرأة التونسية، تقول اللي المرأة التونسية تتكيف في حدود 2-4%، ولكن كي نشوفوا المقاهي، كي نشوفوا الأجواء في العائلة، كي نشوفوا في رمضان بعد شقان الفطر تتش المقاهي تملأ بك التدخين وبالشيشة وكل، نفهموا إذا الأرقام هذه ما هي صحيحة 100% فيما يخص المرأة. وإحنا عنا ترتيب من الثلاثة الأوائل في البلدان العربية، مرة نقول وإحنا لبنان، مرة لبنان، مرة الأردن، ولكن هذه أرقام غير مقبولة بالمرة.
0: الدكتور حاتم بوزيان أبرز أيضا المزايا الصحية التي يشعر بها المدخن منذ الدقائق الأولى من إقلاعه عن التدخين، محذرا من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه.
1: من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك في الكونس كاردياك تنقص، من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص، نسبة أكسيد الكربون السيوة هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في رمضان كي هو يعدي في النهار مثلا ما يكيفش، ديجا نسبة ثاني أكسيد الكربون تنقص. ومن بعد في الساعات الأولى يبداو الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة، تبدأ تنقص شوية بشوية، هو بده يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم كل العوارض الأولى متاع الإدمان اللي احنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعه يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، نسبة أمراض الرئة وما أدراك ما أمراض الرئة كيما البرونشيت كرونيك اللي الناس الكل تخيلوها عادية، معناتها الإنسان كي عنده كلهثة ولا تدخيم الصباح ولا كي ما نجمش يعمل يقول لك لا هذاك عادي ولا في كحل، لا هذيك التهاب نتاع القصبات وهي برونشيت قوية برشا وتقلق سورتو كي تعمل الالتهاب الحا. وفي غضون 15 سنة مهما يكون تكيف قبل 15 سنة من إبطال التدخين نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك قريبا يولي كله انسان عمره ما تكيف. معناتها حكايه اللي كوني انا تكيفت وفيت الفوت ولا كي باش نبطل باش نزيد نمرض هي غلطه. معني كان يازم باش يخمم في روحه باش يحس حياته تتحسن. وهوني نقول كلمه اخرى، راهو خمس الوفيات اللي تجي من التدخين تجي من التدخين السلبي. الناس اللي تتكيف واحده صغيرها، الناس اللي تتكيف في كهربتها ومعها عائلتها، الناس اللي تتكيف في دارها، الناس اللي تتكيف في الخدمه، راك تضر في روحك وتضر في غيرك. وهذا حق عليك ولدك ولا الناس اللي تخدم معك ولا حاجه باش انت ما تضرهمش في السيجاره نتاعك.
0: كل عام وكل أمهات تونس بألف خير. إذن يحتفل التونسيون اليوم الأحد 31 من ماي من كل سنة بعيد الأمهات. لا يوجد تاريخ محدد موثق لأول احتفال بعيد الأم في تونس، لأن هذه الفكرة وكذلك المناسبة دخلت تدريجيا خلال القرن العشرين بفضل الانفتاح الثقافية. ورغم أن العديد من الدول العربية تحتفل بيوم الأم في 21 من مارس، لأن التونسيين اعتمدوا الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ثم تم اعتماد هذا الموعد رسميا في تونس ليتماشى مع تقاليد دول عديدة حول العالم. الأخبار تابعت نسق الاحتفال بعيد الأمهات في المنستير في النقلة التالي.
2: دينا مستي باش نشري كادو الماما، مازال ما اخترناش، نحب نشري لها حاجه هكا صدق تاع مكه، نحبها تش المكه على خاطر نحب نقول لها نحبك برشا وربي يطول في عمرها.
3: خرجنا من الوالده باش نشوفوا لها حاجه بمناسبه عيد الامهات، يلزمو ديما يتفكر قد ما تعبت معنا وشويه، هذه جازت اقل حاجه، ناخذوا لها حاجه كتاب قران ما يغلى عليها حتى شيء. ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وان شاء الله ديما لباس ان شاء الله.
4: سيت لحماتي وشي كادو لامي زاد، ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم ويشدهم في صحتهم وربي يفضلهم لنا، ديما نهدي لهم حتى ما غير مناسبة نهديين، ربي يطول في عمرهم ويفضلهم لنا.
5: زوز وردات، هذه وردة باش نعطيها لبناتي باش يهديوها لأمهم، وهذه باش نهديها لهم ومازالوا صغار باش يخرج شابت وسط البلاد وكل شيء. أنا نسكن في صغانة سميها حاجة سامبوليك، أمي إن شاء الله ربي يفضلها وربي يفضلها علي، إن شاء الله ربي يعطيها الصحة وطول عمر، وإن شاء الله ديما تجي حدايا للدار وديما نراها وديما معناتها هي الكل، هي اللي كونتني وهي اللي ردتني عبد وردتني راجل في الدنيا هذه، هي أغلى حاجة عندي في الدنيا. يعني تو أنا في سخان هيك ونحس روحي عبد خاطر راه في أمي وفضل أمي وكل شيء، اللي هي اللي وقفت معايا وقت كنت نقرأ وقت كنت علول ما كملت قرايتي، كانت هي مساندتني، كانت هي ديما تدعم فيا. انا قبل نذكر انا صغير وقتها كي نكمل قرايتي في الصيف تحبني نمشي نخدم، اخرج ونمشي شوف خدمه، اصنع روحك دبر راسك، غير سيت فيا يلزم نصنع روحي، يلزم نعمل على روحي، هذيك ما ننساهاش.
0: وفي نابل نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مكتب التربية والأسرة والإدارة الجهوية للصحة بنابل احتفالا بمناسبة عيد الأمهات بمستشفى محمد التليتلي بنابل. تم خلاله تكريم الأمهات المقيمات بقسم التوليد وتكريم الإطار الطبي وشبه الطبي، وفق ما أكده أنور الحلومي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان.
6: تم تكريم الأمهات المقيمات بقسم النساء والتوليد في جو احتفالي. تم أيضا توزيع باقات الورد على الإطار الطبي والشبه الطبي بمستشفى محمد التليتلي. المكتب الجهوي كما يعلم الجميع له اهتمام خاص بالمرأة بصفة خاصة، بالعمل الاجتماعي في مجال المرأة المعنفة، المرأة فقيدة السند، المسنين، الطفولة المهددة، المخاطر المحيطة بالأطفال بصفة عامة. وكي نقولوا الطفل نقولوا الأم. اليوم عيد الأمهات كنا موجودين إن شاء الله مواصل المكتب الجهوي نابل، والحقيقة في الدفع المعنوي إن شاء الله بقدرة ربي تولي الأمهات الكل في مأمن صحي ومأمن حتى على صحتهم وعلى صحة أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم، لأن الأم تقوم بالدور حقيقة دور كبير ياسر ما بين العمل إذا كان عاملة وما بين الاعتناء بالأطفال وبصغارها وبوالدها أيضا.
0: وفي سياق متصل تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على فعالية تظاهرة تنشيطية وتوعوية تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وتنتظم هذه التظاهرة بالحديقة الوطنية بالبلفيدير، ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية وتوعوية. استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة أعد صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ ولمعاضدة مجهودات البلدية، وفق ما صرح به الأخبار بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة، ومضيفا أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي وانطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بولاية سوسة.
7: صفقة إطارية لمدة 3 سنوات 2026 و27 و28 لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص للشغل الوقتي، كنا قمنا كفرع جهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف السيد ولي سوسة، وعطانا تعليمات على أساس قمنا بحملات مراقبة على مستوى الشطوط، وكان التنبيه على أصحاب التراخيص وكانت مؤسسات سياحية أو أشخاص طبيعية باحترام محتويات التراخيص نتاعهم، احترام أسعار الشاطئ، احترام راحة المواطن، عدم منعه من المرور ولا من السباحة على الشواطئ لأنه الشط هو ملك عام. كذلك على مستوى ما تم ولاحظت، وإحنا سنة الحمد لله يعني ما فماش بوادر نتاع ظهور لحريقة، لا فماش حريقة في الشط، ما فماش حتى نوع جديد تم ملاحظته في ولاية سوسة. مبدئيا الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي اللي برسك فيها كيلومتر ونص، يعني شط بعرض نتاع 50 متر في عملة فيه كسيرات أمواج وجلب كميات كبيرة من الرمال. كذلك على مستوى سوسة الشمالية توقعين احنا مشروع أنكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي، كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى اشكال، ونبش نستأنف الاشغال بحولها في اخر الموسم الصيفي في 7 سبتمبر في سوسة الشمالية. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى اشغال نتاع حماية الشريط الساحلي في معتمدية سيدي عبد الحميد ومنطقة سيدي عبد الحميد بالذات، فينا اشارة انطلاق للمقاولة، قاعدة يعمل في الامور التقنية الجيو تقنية في المنطقة للانستالاسيون شونتيه، وباش نستأنفوا بحوله في سبتمبر لبداية الأشغال.
0: تتواصل بمدينة زغوان فعاليات مهرجان النسري في دورته 40، وتتضمن اليوم أنشطة ترفيهية وثقافية لتنشيط المدينة. زميلة حن العباسي ومتابع الموضوع.
8: تعيش مدينة زغوان اليوم على وقع فعاليات مهرجان النسري ببرمجة ثقافية وتنشيطية متنوعة، حيث تنطلق الأجواء الاحتفالية من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز. رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان حمد غلاب ومزيد من التفاصيل.
9: الدورة 40 لمهرجان النسري، حبينا باش يكون المهرجان يكون معتها متطور شوية، حاولنا في الفقرات نتاعه باش نكونوا مسينا جوانب كلها، مسينا جميع الشرائح في مدينة زغوان. المهرجان كان انطلاق نتاعه يوم 8 ماي بالمعرض التجاري ومعرض الصناعة التقليدية. العروض الثقافية أجلناها ليوم 29، خاطر سنة حبينا نعطوا قيمة أكثر للنسر النسرية، خاطر عندها قيمة علمية، قيمة صحية، نجم تكون قاطرة تنموية اقتصادية لمدينة زغوان. الورد النسري والنسريه تعطي في الغله نتاعها، في بلدان اخرى يستخرجوا منها في الزيت، لتر نتاع الزيت النسري تباع بين 70 و 80 الف دينار. قال لحد باش يكون يوم سياحي في مدينه زغوان، باش يكون عروض الماكولات الاندلسيه على كامل البلاد العربي من القوس الروماني حتى المقام سيدي عزوز، مرورا بالانهجه الفرعيه ذات قيمه في مدينه زغوان، كما عندنا نهج الكوشه اللي هي كوشه الزاويه اللي كانت تقبل الكوشه هذه تعمل خبز للزاويه سيدي عزوز الفقره نتاع عزوز وتوزع على أهالي مدينة زغوان، وكذلك نهج 9 أبريل اللي هو فيه منزل سليمان بن سليمان اللي كان رفيق درب زعيم الحبيب بورقيب، وكذلك التنشيط في وسط المدينة في الرحبة.
8: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن قواته سيطرت على قلعة تشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما لم يصدر لبنان أو حزب الله تعليقات حتى الآن. الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية صلاح الدين داودي اعتبر أن هذا التطور العسكري عملية استعراضية من طرف الجيش الصهيوني، وتعتبر مرحلة أولى لمزيد بسط سيطرته على مناطق استراتيجية أخرى داخل الأراضي اللبنانية.
10: هو الهدف الرئيسي من محاولة العدو الصهيوني توسيع دائرة العمل الناري هي على ما يذكر العدو هي المنطقة الأمنة أو الحزام الواسع، يريد إضعاف المقاومة لا أكثر. ولكن من المعروف أنه العقائد الصهيونية لو سب حول تلك المنطقة على اعتبار أنهم يظنون أنها تابعة لكيانهم. قلعة الشقيق التخطيط مصنفة على أنها جزء من التراث الإسلامي، يريد أن يصنع هذه الصورة فيها جانب عملياتي وفيها جانب من الحرب النفسية، على اعتبار أن هذه القلعة هي القلعة التي كان يشرف من خلالها هذا العدو إبان احتلاله للجنوب اللبناني على عدة مناطق، وهي طبعا منطقة عالية ويمكن أن تطل على القطاعين الشرقي والغربي وتطل على إصبع الجليد. كل هذا هذه السردية فيها خدعة، الظروف التي كانت موجودة سنة 2000 ليست موجودة الآن. من الناحية العسكرية هذه القلعة هي مكشوفة، وأي مكان يمكن أن يتواجد فيه هذه العدو في هذه القلعة يعرضه إلى ضربات المقاومة خاصة في المحلقات الانتفاضية، بالتالي أنا أعتقد أنه استعراض لا أكثر ولا أقل، ويمكن أن يكون الهدف هو سلة علي الظاهر، وهي السلة الأخيرة التي خرج منها العدو الصهيوني أو التي غادرها إبان انسحابه تحت النار في 2000، والذي خرج منه العدو الصهيوني في نيران المقاومة. هذه المنطقة حتى إذا ثبت فيها لمدة معينة قصيرة ليقوم من خلالها بعمليات أخرى، هو لن يستطيع أن يبقى فيها.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات، كل عام وأمهات تونس وأمي بألف خير. لكم أجمل تحيات هيثم والناس، أحمد عيساوي وحلمة فايلة، إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. يحتضن اليوم ملعب حمد العقبي براتس بداية من الرابعة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 بين ترجي الرياضي وترجي جرجيس بإدارة الحكم نضال الطيف في غرفة الفار مجدي بلغة. ترجي الرياضي تأهل إلى نهائي كأس تونس بعد فوزه في النصف النهائي على شبيبة العمران بهدف مقابل صفر على ملعب الشهيد لزويتن ويسعى للتتويج للمرة 17. من جهته تفوق ترجي جرجيس في مباراة النصف النهائي عن نادي صفاقس بهدف مقابل صفر المواجهة اللي أقيمت على ملعب الطيب مهيري بصفاقس ويسعى ترجي جرجيس للحصول على اللقب الثاني بعد لقب 2005 مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وصل من البارح إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار طبرقة. يأتي سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال مقابلة تلعب غدوة في 8 غربة بتوقيت تونس. نذكروا أيضا في البرنامج التحضيري مقابلة بشكون ضد منتخب بلجيكا يوم 6 جوان المقبل في بروكسل وبشتكون آخر محطة إعدادية قبل الدخول في منافسات المونديال. نادي حمام الأنف رسمي نضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى في الحقيقة هي عودة بعد انتصاره على الملعب الجيبسي بثلاثية نظيفة في نهائي براج الصعود اللي يقيم البارح في الملعب أولمبي بيسوسا 3-3 سجل ثلاثية الهمهمة كل من بين منويسر في الدقيقة 17 ومحمد بن تيبة في مناسبتين في الدقيقتين 22 و52 وهكا يلتحق نادي حمام الأنف بكل من تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسا في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم المقبل. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة يبدأ اليوم تربص التحضير الأول بتونس العاصمة واللي يمتد حتى 5 جوان المقبل. التحضيرات هذه تجي في إطار خوض تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائية البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026 واللي من المقرر أن تستضيف العاصمة المغربية في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية. المدرب الوطني كاميلو بالاتشي مع مساعده أنور التورجي وكذلك المساعد الثاني محمد جلاسي وجهوا الدعوة ل 18 الملاعبي للمشاركة في هذا التربص. نلقوا كل من خالد بن سليمان محمد بن يوسف إليس القرموسلي إليس بوعشير أحمد القاضي سليم المباركي طيب القربوسلي علي لاشعل محمد ريدان علي بنجي كريم فريخة عزيز ترابلسي وليد باكور من نانسي الفرنسي من إيلاك من فرنسا أسامة برمضان ومهدي بن طهر حمزة حفايظ من فريق لوبي من إيطاليا ياسين عبد الهادي من فريق فيتوريا في البرتغال ومن الوصل الإماراتي الهادي الخضري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عصفور الصجرة وقبله وين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقبله وين هي البشرة جاوبني وخنقته للعبرة جاوبني وخنقته للعبرة.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: أكثر الناس لا يفتحون أعينهم لمباهج الحياة، وإنما يفتحونها للدرهم والدينار. يمرون على الحديقة الغناء والأزهار الجميلة والماء المتدفق والطيور المغردة، فلا يأبهون لها، وإنما يأبهون لدينار يأتي ودينار يخرج. قد كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة، فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة من أجل الدينار. وقد ركبت فينا العيون لنظر الجمال، فعودناها ألا تنظر إلا إلى الدينار. تحرر قلبي من قيود كثيرة، وما زال في قيد الجمال أسيرا. قصار مناه أن يعيش على الثرى قليلا، ولكن أن يحب كثيرا. إذا المال نادى لم يصلني نداؤه، وإذا همس الحسن استجبت قريرا. وقفت على سحر الجمال ولم أزل فؤادي وألحاني، وعشت فقيرا. فلم أرى بين الناس أغزر ثروة وأنظر مني بسمة وضميرا. أنفاس الورق. المواهب يا صاحبي تموت في رأس صاحبها بالصمت الإرادي أو المصادرة غير الإرادية. أن تغرد وحدك خارج دائرة السرب، حتى ولو كان صوتك جذابا وعذبا، عليك أن تدفع ثمن تفردك، أي ضريبة تمردك. لماذا؟ لأنك شققت عصا الطاعة وخرجت عن جادة المجموعة أو الجماعة. بعض الفقراء لا يكفيهم ما هم فيه من خصاصة وعوز، وإنما يواجهون تلصص اللصوص عليهم ومداهمة بيوتهم الخاوية الخالية بغية السرقة. ولعل أظرف تلك الوقائع حين داهم اللصوص بيت فقير أملا في استلابه وفي مواجهته لهم، وقد أعياهم السعي في الحصول على أي شيء، قال لهم ضاحكا متندرا: إن الذي تطلبونه في الليل طلبته أنا في النهار دون أن أحصل عليه. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: خوف أنا، ماذا سيفعل عاشق والليل يطرده إلى الآفاق؟ تتبعه جيوش الحزن، تتركه بقايا بين أشلاء العمر، في أي جرح في ربوع القلب كنت تسافرين وتعبثين، وجرحي المسكين في ألم يئن وينفطر. ألم أنا لا شيء في البستان يبقى حين يرتحل الربيع، يشيخ وجه الأرض، تصمت أغنيات الطير، يرتعد الوتر. في روضة العشاق أرسم ألف وجه للرحيل، وألف قنديل أضاء العمر شوقا وانتحر.

0: لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: أتريد أن تنجو من نقد النقاد؟ إذن كن لنفسك ناقدا قاسيا، فإن الجاهل من يعجب دائما بعمله. الأدب ميزان الرجل، وحسن الخلق قرين، والإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. من لم تؤدبه الكرامة قومته الإهانة، وأدب النفس خير من أدب الدرس.
1: كلمات لا تموت.
0: أحسن دليل على حسن أدبك أن تتحمل سوء أدب الناس. هناك بعض الناس لا يشعرون بالسعادة إلا عندما يكرهون شخصا أو شعبا أو فكرة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الأشياء، أما العقول الكبيرة فتناقش المبادئ. الأدب صورة العقل، فحسن عقلك كيف شئت، فأهل الأدب هم الأكثرون وإن قلوا، ومحل الأنس أين حلوا.
1: من ألق الشعر.
0: وطني وطني أضمومة من زهري، ومرايا سكبت من جوهري، وسماه درة منسوجة زينتها نيرات السحر، أرضه خضراء غطت وجهها بغطاء ساحر الحسن ثري. وطني جنة ورد عبقت، وعيون ماؤها كالكوثر، إنه نغمة شوق عزفت من فم الناي وثغر الوتر، كلما رف به عطر الشذا أيقظ العطر ضمير الحجر. يا لحسن يعظم الحسن به، دائم الخضرة حلو الصور.

أنشودة رددها عاشق هام وصب عبقري، طاول النجم شموخا وعلا وتسامى فوق هام القمر، والنسيم الحلو ريان الخطى يتفيا بظلال الشجر. والسنة يغزل من لألائه هالة في وجه غيم ممطر، والدجى ينشر في أرجائه بارق النور بلون مبهر، حطت الأنجم في ربواته فتجلت كبساط مزهر، أخصبت دنياه حسنا فائقا، بورك الخصب هبات القدر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكت

0: 25 جيجا وحتى كي نوفي لك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: اريدو طور عالمك. نيوتيك
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: سلامة ومرحبا بكم. من المفترض أن توفر الهواتف القابلة للطي شاشة خارجية للمهام السريعة وشاشة داخلية كبيرة لكل شيء آخر، لذا عندما تتوقف إحدى هاتين الشاشتين عن العمل فجأة تتدهور تجربة الاستخدام بسرعة، وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث لعدد من مستخدمي الجيل الأول من هاتف بيكسل فولد من شركة جوجل بعد تحديث حديث. وشارك مستخدم على منصة ريدر مؤخرا مشكلة غريبة للغاية مع هاتف بيكسل فولد الأصلي بحسب تقرير لموقع أندرويد المتخصص في أخبار التكنولوجيا. ووفقا للمنشور كان الهاتف يتصرف بشكل غريب لعدة أشهر، وفي بعض الأحيان كانت الشاشة الخارجية تصبح سوداء فجأة وتتوقف عن الاستجابة، وفي أحيان أخرى كانت الشاشة الداخلية القابلة للطي هي لتعاني من المشكلة نفسها، وكان السلوك غير متصل، مما زاد الأمر حيرة. والغريب في الأمر أن إعادة التشغيل بطريقة بسيطة كانت تعيد الشاشة المعطلة إلى العمل دائما، لذا لم تبدو المشكلة خطيرة في البداية، بل بدت أشبه بإحدى تلك المشكلات البرمجية المزعجة اللي يتجاهلها المستخدمون عادة، لأنه إعادة التشغيل تصلح كل شيء على أي حال. ثم اتخذت المشكلة منحنى أكثر خطورة، فبحسب المستخدمين انطفأ هاتف البيكسل فولد بالكامل بعد أن فرغت البطارية إلى 0%، ولكن بعد شحنه وتشغيله مرة أخرى تتوقف شاشة الغطاء الخارجية عن العمل تماما. ومع ذلك فإن شاشة الغطاء ليش ميتة فعليا، ففي كل مرة يتم فيها تشغيل هاتف البيكسل تضيء الشاشة بشكل طبيعي وتعرض شعار جوجل دون أي مشكلة، لكن بمجرد اكتمال تحميل نظام أندرويد تتحول الشاشة إلى اللون الأسود مرة أخرى، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام. وهذا يشير بقوة إلى أن المشكلة ليست عطلا أو تلفا في الشاشة، بل يبدو أن شيئا في البرمجيات يقوم بتعطيل الشاشة بعد بدء التشغيل. حتى الآن لم تقر جوجل رسميا بالمشكلة أو تصدر حل رسميا لهذا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء الموافق للثلاث من جوان القادم بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة، ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعراف بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمي والتصميم والتسويق وغيرها من الصناعات المستقبلية. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية فلوس افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تأكد من نضج الحبوبة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. دخلت الاستعدادات الوطنية مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقيان، قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا، وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي غرة والثاني من جوان القادمة. قال جيش الاحتلال الصهيوني أن قوته سيطرت على قلعة الشقيفة الأثرية ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، يأتي ذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمالي الأراضي المحتلة منذ وقف إطلاق النار في أفريل الماضي، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض عدد من القيود. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي هي
0: هي

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شخصية وطنية بامتياز، رئيس بلدية قصر هلال لأكثر من دورة كنائب رئيس ثم رئيس مجلس النواب 94-99، رئيس مدير عام للوكالة الوطنية للعقارية التونسية لافاش، كذلك صاحب مكتب دراسات حاليا مختص في المجال العقاري. سعداء باستقبال ضيفنا سي الهاشمي معلل. مرحبا سي الهاشمي.
3: شكرا سي عادل، هذا شرف متجدد.
2: العفو.
3: ينالني القدوم الى اذاعه منستير التي تعتبر معناها صرح كبير في تونس،
2: والأيديك بيضاء كما يقال مدينة ليك في عديد البرامج العقارية، المدن الناشئة في مقدمتها مدينة سهلول، مدينة الفرينة، العقبة، أحياء المركز العمراني بالمهدية، في ولايات أخرى في صفاق. إلى غير ذلك، لما توليت معنا لسنوات الوكالة العقارية للسكنة، لكن للأسف كما سنرى في الحوار ما عادش تراجع هذا الدور الهام في المجال العقاري، في اقتناء الأراضي، في السكن الاجتماعي. ونشوفوا الأزمة الحالية، ما عادش المواطن يلقى كما قلنا الحظ والمساعدة في مجال التسهيلات للحصول على العقارات وكذلك للحصول على مباني جاهزة. قبل ما نمشيوا للحديث سي الهاشمي، وتعرف عديد الإشكاليات وعديد القضايا حتى في الجانب السياسي، وانت ناشط الحقل السياسي سابقا في الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي ثم أحرار الدستور، هذا الحزب اللي أسسته معناها في 2019 كبديل للحزب انخرط مع سي محسن مرزوق. نتولوا الاستماع لهذا التقرير بصوت زميلنا صديقنا سليم الحزم ثم نعود للحوار.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ الهاشمي بن محمود معلال والزهرة زياتي بمدينة قصر هلال يوم 6 أوت 1951 وسط أسرة وطنية ومتعلمة. بعد الحصول على شهادة ختم التعليم الابتدائي وختم التعليم الثانوي والبكالوريا سنة 1971، التحق بكلية الحقوق بتونس، حيث أحرز على الإجازة في القانون الخاص سنة 1974 بملاحظة قريب من الحسن، ثم على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة سنة 1978. شغل الأستاذ الهاشمي معلال عديد الخطط والوظائف العليا صلب جهازي الدولة والحزب وهي تباعا. من نوفمبر 1974 إلى نوفمبر 1999 إطار في الوكالة العقارية للسكنة. من نوفمبر 1974 إلى أوت 1988 مدير مكلف بالشؤون الإدارية ثم مكلفا بالشؤون العقارية والقانونية فمديرا للمبيعات. سنة 1988 مديرا جهويا للوكالة مع صلاحيات ترابية على 5 ولايات، سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. تولى تصميم وتخطيط وتهيئة مدن جديدة من الاقتناء إلى البيع على غرار مدينة سهلول ومدينة الرياض والمركز الحضري بسوسة ومدينة الفرينة ومدينة العقبة بالمنستير ومدينة سيدي الصحبي بالقيروان والمركز الحضري بالمهدية ومدينة ساقية الزيت الجديدة بصفاقس وغيرها. سنة 1990 مدير مركزي برتبة وصلاحيات المدير العام للأمن العام مع صلاحيات إقليمية تمتد من المركز إلى جنوب البلاد. من نوفمبر 1999 إلى سنة 2004 نائب مقرر للجنة التشريع العام بالبرلمان. من 2004 إلى 2009 نائب مقرر للجنة السياحة والتجهيز والتهيئة العمرانية. شغل أيضا رئيس الجمعية البرلمانية التونسية الروسية من نوفمبر 2009 إلى نهاية أوت 2011، كاتب عام ثم مدير عام للوكالة العقارية للسكنة بمقرها في تونس. من سنة 1998 إلى 2008 عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن 2003 إلى 2008 مقرر اللجنة التأديبية للحزب. منذ نهاية سنة 2006 خبير قضائي في التعمير والتهيئة العمرانية. منذ سنة 2018 خبير قضائي في الشؤون العقارية تخصص تقييم العقار وخبير تعاقدي مع بعض البنوك. في عام 2023 أدرج اسمه في قائمة الخبراء الذين عينتهم الحكومة في مجال التسوية الجنائية، قرار 23 فيفري 2023. من ماي 1995 إلى ماي 2000 النائب الأول لرئيس بلدية قصر هلال. من ماي 2000 إلى ماي 2005 رئيس بلدية قصر هلال. من سنة 1994 إلى سنة 2006 نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي مسؤول عن البنية التحتية الرياضية. كما أشرف الأستاذ الهاشمي معلال على بناء المقر الأول للنجم الرياضي الساحلي في شارع محمد القروي، قام بتجزئة قطعة أرض الأمين وأشرف على أشغالها في التهيئة وبيع قطع الأرض. شارك في تصميم وإنجاز المركب الرياضي للنجم على قطعة أرض مساحتها 22 هكتار، ضمت الفندق والنادي وملعبين معشبين وأربع ملاعب للتنس إلى آخره. والأستاذ الهاشمي معلال حامل للوسام الرابع والوسام الثالث للجمهورية، وهو متزوج وله بنتان منال وإيمان وابن محمد. شهادات حية مع الأستاذ الهاشمي معلال.
2: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلة سليم الحزم. رأيك تعليقك سي الهاشمي على هذا التقرير؟ أعتقد مسيرة حافلة بالأحداث وبالتتويجات، وراضي على هذه المسيرة؟
3: والله راضي تمام الرضا، لأني معناها اعتبرت إلا أني خدمت الوطن متاعي
2: من غير حتى حسابات شخصية، رغم كل ما يقال عندك الفترة البلدية كانت حساسة شوية، فما انتقادات وفما
3: انجيوها.
2: انت خدمت كنائب رئيس مع سي عبد العزيز دهماني؟
3: اي دورة اولى.
2: دورة الاولى سي عبد العزيز، تحية من الناس من حيوه. نعم، رجل وطني ورائد في مجال صناعة النسيج. نعم، واليوم في معرض سوسة الدولي. نعم
3: صحيح. ايوه قلت لك بالنسبة للبلدية ما هو الإنسان معناها الإنسان
2: وصيب باش ترضي الجميع.
3: صيب
2: مدينة قصر هلال صعبة كما يقول بورقيبة.
3: أنا سي عادل أيوة. كان نقول لك عديت الخمس سنوات في بلدية قصر هلال
2: أيوة.
3: كرئيس بلدية وفي ظرف خمس سنوات كان أعطيك بعض مؤشرات.
2: تفضل.
3: وقت اللي دخلت رئيس بلدية المؤشر متاع العائلات
2: هي.
3: اللي هي معناها مساكنهم مربوطة بالتطهير،
2: تطهير شبكة التطهير
3: 43%.
2: 43 أقل من 2000. نصف عمل فيه.
3: كيف كملنا 2005 وصلت ل 85%.
2: ممتاز. وهي المنطقة نتاعنا توسعها للكل. هي. نسبة منطقة بلدية مع ناس شريف
3: كل بلدية
2: 95% تقريبا.
3: 100%
2: تو ولات 100%.
3: من وقتها
2: موجودة
3: 31 بلدية. التعميم النظام البلدي
2: بلدي في 85
3: وفي وفي نابل.
2: صحيح.
3: معناها مؤشرات.
2: أيوة.
3: مثلا أنا كيف دخلت بلدية قصر هلال ويعرفوا بلدية ما عندهاش حتى أي مدخر عقاري.
2: من الرصيد، من
3: الرصيد ما عنده حتى نعم. شيء،
2: رغم اللي قاموا عديد بجهود معناها تبرعات للقيام ببعض المدارس المراكز الخاصة بالذوي الحاجات الخصوصية والعمدة رضا العابد قام بدور كبير في هذا المجال.
3: صحيح صحيح. نعم. أما في الفترة الوجيزة
2: أيوة.
3: الفترة الوجيزة متاع الخمس سنوات
2: أيوة.
3: بعلاقتي الخاصة وأنا كنت عضو مجلس النواب
2: وعندي علاقات خبير كذلك في الجانب العقاري.
3: مثلا معناها خديت الفايت بلدية قصر هلال قطعة أرض في أكثر من 6000 متر بالدينار الرمزي من وزارة أملاك الدولة للشؤون العقارية
2: لإنجاز
3: المستودع البلدي.
2: مستودع البلدي.
3: كان عندنا مستودع بلدي لا يشرف المدينة.
2: صحيح، معناها كان متداعي نقول.
3: أيوة. هو الانتقادات جات من بعض.
2: من المستودع هذا.
3: لا مش مستودع.
2: أي من
3: مدرسة الفتاة.
2: مدرسة الفتاة صحيح.
3: مدرسة الفتاة نحب نقول.
2: مدرسة الحاجة اللي سوى هذه القديمة.
3: هذه مدرسة الفتاة الوالد كان معلم قرر فيها 17 سنة.
2: أيوة.
3: قرر أيوة. أغلب فتاة.
2: أغلب فتاة يتقصر.
3: نعم. ليس التراث كما يقولون، هي تم بناها بمجهود شعبي
2: مثل الاستقلال،
3: بعد الاستقلال،
2: بعد الاستقلال.
3: وكانت هي مقبرة عملوا فيها المدرسة وعملوا فيها الحي التجاري.
2: نعم.
3: الحي التجاري اللي هو معناها من الخمس من
2: بدا من
3: بعد ال 56
2: 57 نعم، الايام التجارية الاولى كانت تسمى الايام التجارية
3: الى اليوم.
2: أيوة.
3: هو تقريب ما مبني على حوالي اكتر ونصف 2 اكتارات، ولكن معناها ما يشرفش وجه المدينه.
2: ايوه.
3: انا ايش عملت؟ انا عملت يوم دراسي ولميت فيه 41 من اهالي مدينه قصر الليل، من مهندسين معماريين.
2: أيوة.
3: وخبراء، وعملنا كيفاش ندرسوا باش نبدلوا معناها وسط مدينه قصر
2: الهلال. نعم، باش تخفوا من عبء خاصه مشكله التنقل والمرور. نعم، خاصه ساعات الذروه. نعم،
3: معناها الارض عندها قيمه كبيره ومش مستغله.
2: مش مستغله وما بنايات عموديه كلها افقيه.
3: احنا اقرينا باش يكون وسط مدينه عمودي وباش نشاركوا معنا الخواص. وخليت ملف هذا في 2004 تقريبا.
2: 2004. ايوه.
3: ولكن الخطوة الأولى. أيوة. يلزم معنا باش ننجزوها على مراحل.
2: مراحل ما تنجمش خاطر الاعتمادات يلزم.
3: قلنا احنا. أيوة. قلنا مدرسة الفتاة. إذا كان هذه كان دخلوها في المشروع. معناها المرحلة الأولى.
2: أيوة.
3: نعملها باش نحولوا فيها أكل التجار. أيوة. ثم نواصلوا المشروع متاعنا. وكان وقتها معناها يستوجب باش نختديو معناها المدرسة من وزارة أملاك الدولة. ومن وزارة أملاك الدولة
2: تعملوا عملية تعويض.
3: عملنا عملية تعويض
2: تعطيهم يبنيوا مدرسة في مكان آخر.
3: بنينا لهم مدرسة.
2: أنا
3: بنيت المدرسة بمجهود شعبي.
2: شو اسمها المدرسة هذه؟
3: هذه مدرسة هي كانت الروضة متاع قصر الليل.
2: كانت روضة بلدية.
3: كانت روضة معناها كبرناها وعملناها وعملنا معناها
2: مش بعيدة عليها في المسافة.
3: لا، في وسط بعيدة على بلدية قصر الليل حوالي
2: 150 متر.
3: وعملنا عقد معاوضة بمقتضى خدينا المدرسة
2: في كان في الأمور القانونية وفي كان في القانون
3: شهادة
2: ملكية ورسم العقاري كل شيء.
3: ولكن انا عملت دوره وحبوا وقتها يعاودوا لي، قلت لهم لا، على خاطر وقتها انا عندي المجلس النواب
2: ما تنجمش. والبلدية صحيح، والبلديه هي كما قلها يومي مشاغل يوميه لا تنتهي.
3: هناك والي اللي هو عاش المده هذيك ما تصورش قداش قرق بيا، وانا قلت لهم مستحيل لان نلقاو
2: عاش تلقى وقت
3: 40,000 ساكن ما لقاوش فيهم شكون.
2: وعندك لجنه كيف في البرلمان، لجنه التشريع معناها
3: مقرر العام للنظام تاع الحزب، بحيث انا حبيت معناها توزيع الادوار
2: والتشريك الاخرين
3: باش نقول شو هذا الكل، بحيث هذيك توا سي عادل القيمه نتاعها اليوم المدرسه هذيك ما كان مدرسه خاطر ما بعد خرج ثاني تعمل حوالي 20 مليون دينار.
2: شوف 20 مليار.
3: ولكن من 2004 لليوم قداش مريس بلدية جاء وخلينا لهم معناها الدراسات
2: التصميم وكل شيء
3: بس راح شيء بيجي نهار وهذاك باش معناها الناس تقول لولا فلان ما كانش
2: ديما. راهو ارضاء المواطن غاية لا تدرك، خاصة في مجال القروي في مدن صغيرة مازالت عقليات معناها محافظة وما يعرفوش معناها المصلحة العامة ومسائل عقارية ومشاغل. ومن أصعب معناها الأمور الوظائف هي خطة رئيس بلدية ولا عضو في المجلس البلدي.
3: وإحنا حلينا برشة طرقات في
2: خاصة
3: ديما يا سي عادل
2: تخفيف حركة المرور
3: البلدية. أيوة. ما تدفع حتى شيء معناها بالاتصال المباشر. أيوة. معناها نفهموا المواطنين. في نسمى قاعات
2: أيوة.
3: نتاع العرايس
2: الأفراح نعم في المنطقة الصناعية في السبخة هذيك
3: حليناه وقت أنا رئيس بلدية
2: أيوة.
3: معناها بيصير أنا مش أنا يعني عندي مجلس بلدي معايا وعندي مستشارين فهمت حلينا زاد فكان عنا كان عنا حي وحي سيدي الأسمر
2: أيوة.
3: كان تقريبا منعزل من يدخلونه كان في زنقة متاع 3-4 متر
2: أيوة.
3: حلينا بمجهود زادة معناها واحد باتفاق مع مولاها الله يرحمه سي حسن الزراد بيتلو وحللنا طريق وكان الاتفاق حل الطريق
2: تعويض عمل
3: ما عودنا حد شيء حل الطريق أنا في المثال ته أنا أعمل لك التجارة
2: بأنه تاجر معوضة
3: مثلا اليوم يشهد كانت العلاقات متوترة برشا بين البلدية قصر الليل وبين سيتكس وأنه عمت لجيت
2: البلدية الأكبر مؤسسة وأعرق مؤسسة
3: كل
2: مدير
3: عيب عليكم براه الليلية خدموا غادي وكونوا غادي
2: كلهم غادي
3: نعمومتي كل الناس
2: سوجيتكس وسيتكس وما كانوا جزء علامات
3: والله معناها بمجهود يعني معناها عندي
2: العلاقتك الخاصة
3: اللي ما نعرفوش وقت رئيس مدير عام تاع سيتكس وقعدت ندول عليه تقبي شر واقنعته معناها احنا عندنا شارع الامم المتحده هو كل شارع لكن نهش وقت تجي سياره في اتجاه سياره اخرى تقف
2: ما تنجمش
3: قبل باش يوخر لي ووسعنا هذاك وقال لي سلاش معلي خاطك ومد لي مكاتيب عندهم 30 عام البلدية
2: معناها ربحت للحركة المرور
3: وطلبته باش يعمل لي معناها تهيئة معناها مياه الأمطار معناها في السيتكس في الدولة
2: كل
3: في الوقت هذاك 500 مليون
2: معناها
3: وقبل باش يعمل معناها محطة تطهير خاصة بالسيتكس على خاطر الناس
2: تستخدموا الغسل الجين وغيرها
3: نعم معناها كل هذه ما يظهرش ولكن نعم. لليوم سي عادل أيوة. كي تتعدى في الطريق تلقى النوروبي القديم والنوروبي الجديد
2: صحيح معناها واضح وبلدية قصر هلال راه تشع على خارج قصر هلال كامل الأرياف المجاورة وإلى ما غاية خاصة في مجال الخدمات والتجارة
3: وعن حي الرياض أنا
2: يجمع من ولايات عدة من أيوة كامل الجمهورية
3: أنا في الوقت هذاك عندنا 10,000 خاصة ولاية سليانة
2: يعملوا في القطاع النسيج
3: والتقسيم هذيك أنا خلطت عليهم في الإفاش
2: وخدمت
3: أنا وخلطت عليهم بس سويت الوضعية العقارية
2: خذيتوا معناها نجم تقول بمعلوم رمزي وبعتوا للمواطنين معناها المساك التقسيم
3: في الوقت هذاك بعنا المتر بخمسة دينارات وبالواحد بالفاسيليتي
2: بالتقسيط
3: تقسيط
2: وصعيب باش تلقاه في المجال الثقافي سي أيوة. الهاشمي هناك من يعيب جامع القصر عديد المعالم أيوة. دار عية دار الحزب فما تقصير منكم في الجانب هذا كيفاش
3: شوف عندك
2: دار عية نشوفوها توا انهارت كليا مؤخرا والمقاول تعهد باش يقوم
3: بالعش انا خرجت من وقتها
2: خاطر ولات تابع ملكية التجمع الدستوري الديمقراطي
3: وتم تأميم نتاعها
2: وفهمت
3: وينهم أعضاء مجلس النواب اللي جاوا بعدي
2: أيه
3: وينهم رؤساء البلديات اللي جاوا بعدي
2: صحيح
3: فهمت معناها شيء
2: مؤسف والله مؤسف خاطر الرمزية نتاعها التاريخية ميلاد الحزب هذا اللي قاد البلاد للاستقلال والوجوه اللي خطبت فيها سي طارس فر الحبيب بورقيبة البحري جيجا معناها مش شوية سي أحمد بوزويتا سي محمد عيادي لغير ذلك نعم صحيح
3: أنا في المدة متاعي اهتمينا بها وكانت معناها كل ما جينا معناها
2: شخصية نعم في 2 مارس خاصة ثلاثة جانبي نعم المناسبات هذه
3: لكن المدة طالت وعندها
2: نقول احنا الزوايا ولا المعالم القديمة قاعدة محافظة كما جامع القصر وفما ترميمات
3: والله أنا بصراحة سي عادل بعدت
2: شوية
3: لكن ما لا مراش
2: ما فماش
3: مش كان في قصر الليل
2: نعم
3: هو ثم تراجع كبير في صيانة المعالم وتو كان نحكيه شوية
2: ودار الحزب هذه الدار العريقة
3: الحزب هو عاد قصر المخدات
2: أي معناها نقصد معناها الحالة متاحة طوى ما هيش
3: أنا في الفساج متاعي
2: فما كان المسرح يشتغل تقريبا جزء قليل معناها منه والبقية متروكة
3: هذا كيف وقتي أنا وقتها كان متداعي للسقوط أيوة. ودبرنا فلوس وصلحنا وعملنا
2: ما تنجمش تواصل بعد حالة جيب
3: لا ما عندي حتى مسؤولية
2: والساحة أمامها مستغلة كان يوم السوق فقط معناها ما كنت نجم استغلها كساحة فنون، كمعناها للوليدات الصغار العروض إلى غير ذلك، ما نسميه للفرجة إلى غير ذلك. حال النسيج والسوق المركزية والدكاكين حاولت تعمل مثال للتهيئة اللي على باش تكون على الأقل نمط الدكاكين العصرية نخرج من
3: كل احنا في الدراسة اللي قلت لك عليها واللي هي قاعدة توا، وقالوا لي بعد تالي وقت جات الثورة وقت جات الثورة البلدية اللي نجحت في الانتخابات حبوا باش يجسموا شيء اللي عملناه،
2: وجاتهم 2010 هذه 2010
3: جاتهم تعليمات من وزارة الداخلية وقتها أيوة. بعد الثورة وقت لكن
2: أيوة.
3: وقالوا ما تعملوا حتى شيء،
2: ما تعملوا شيء أيوة. معناها أيوة. سياسة نقولوا احنا الكرسي الفارغ أيوة. معناها هذه أيوة. مشكلة أيوة. مشكلة مش كان بلدية قصر هلال وكل البلديات كل. نعم أيوة. تعني فيها أيوة. مسألة الغاز الطبيعي، مسائل أخرى معناها
3: أنا هذاك عملت فيه مجهود كبير في الماندل شديت أنا
2: أيوة.
3: في التطهير في الغاز الطبيعي في مش تعميم 100%
2: ولكن التنوير
3: كل التنوير
2: خاصة الأماكن المقاسم الجديدة في المنطقة القاعات الأفراح وغيرها أي في أي جهة المونوليزا.
3: بصراحة أنا محيط لخرجت مش ما شفتش أي
2: ما شفتش حتى مجهود. نعم. مش قلة إمكانيات راهو الهلالية ورجال الأعمال عندهم ثروات تبارك الله وربي يزيدهم إمكانيات.
3: شوف المستشفى تو
2: المستشفى تو من أحدث المستشفيات
3: وطني خاص وربي أيوة. كثر خيرهم
2: رجال الإحسان رجال البلد مستشفى الحاج علي صوة كيفاش معناها دعموا بجهاز سكانير وآلة التصوير
3: والبنية
2: والبناية
3: تقريبا 4 مليار دولار
2: 4 مليارات كلها من تبرعات من المواطنين.
3: هما فما ثلاثة أو أربعة معناها من
2: نعم لتجنب التنقل للمنسير المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة
3: وجي نهار شو اللي معناها حتى كان ما يخوش معناها اسم
2: أيوه
3: معناها مستشفى جامعي أيوة. ولكن باش يخدم كمستشفى
2: يخدم جامعي كمستشفى جامعي لانه فيه كل التجهيزات طبيعة الحال من يقول قصر هلالي يقول النسيج ويقول المرأة الهلالية ويقول الربة الهلالية نستمع والحديث معك شيق سي الهاشمي الى فاصل موسيقي بصوت محمد احمد يتغنى بالربة الهلالية ثم نعود للحوار.

0: قدك يسحر يا مسمية، أيقونة تقريبا تبقى في مجال الفن، وخاصة رمز التغني بقصر هلال وبالنسيج وبالمرأة الهلالية والذوق الهلالي. تحية للمرأة الهلالية، أنجبت أبناء ورجالات تونس. نعم،
1: بمناسبة تحية للأم.
0: الأم صحيح، بطبيعة الحال اليوم عيد الأمهات، هذا علاش اختيارنا لهذه الأغنية. سي الهاشمي، نمشيو لمسألة تؤرق المواطن العادي، خاصة الموظف العامل البسيط. شفنا سياسة الحكومة منذ الاستقلال من 58 تقريبا

0: قليم اللي هي التابعة وزارة التجهيز وشوفوا الهيكل
1: ونعطيهم صلاحية مش لازم كل شيء يرجع للمركز كل شيء يرجع للإدارة العامة
0: معناها النهار اللي تحب الوكالة تعمل معناها مدينة جديدة تلقاه موجود في المثال معناها المستقبلي فهمت
1: وارتفاع الأسعار والمضاربين وهل الخواص دخلوا شركة عقارية
0: كل حاجة كيف تقل تغلى
1: والطبيعة لا تقبل فراغ كيف يقولها
0: كي تقول له كلا ماش عندها
1: ايوه ماش عندها
0: ماش عندها
1: صحيح
0: سنرمال
1: عملتوا مجهودات كبيرة في حي السحبي في القيروان في المهدية المركز العمراني في سقيت الزيت
0: إلى سقيت الزيت
1: القصرين كيف كيف نعم في عديد الأماكن
0: في كل معتمديات في أغلب معتمديات جمهورية
1: تونس والناس الكل راضية معناها نقول فرش نعم
0: خاطر تقسيم الوكالة
1: كل شيء فيه الخدمة
0: كل شيء فيه حويجة برك أنا نقترحها هي ما تم لاجري ديزيكيبمون
1: ايوه
0: معموله بيقتضى امر معنا في وزاره التجهيز ماذا بينا كان نرفعوا شويه في المساحات المخصصه
1: الخضراء خاصه الناس صحيح
0: الخضراء
1: ونقترح كلاو تاكلت فما تو يعطيكم احنا فتحنا قوس على سهلول فما كان سبته مخصصه المترو ومشيت معها للخواص
0: هذيك وقت انا مشيت من الزنواب
1: ايوه
0: انا خليتها
1: طاف عليها طائف
0: شوف انا خليتها 8 كترات و40 هذاك مسار نتاع المترو خفيف مش يمشي الحمام سوسه والقلعه كبيره والقلعه صغيره بعد تقريبا 3 سنوات سمعت كون هذيك
1: تم التفويت فيها
0: تم تقسيمها وبيعها
1: تقسيمها وبيعها نعم في فتره توالي ما محسوب على حزب سياسي معروف
0: وفما شكون قال وقتها كلموني كيفاش ليش بيودين عاد مسنوه
1: ماشي النجم واش يلزمها
0: تعرف سمعت فيه بعد تالي وعملت تدخل في مجلس النواب وقتها معناها في نقاش مع وزاره التجهيز وجبت الموضوع
1: وما فما حتى
0: لا جبت الموضوع
1: اي لكن ما ردت فعل
0: لا ردت فعل جات بعد تالي جات بعد تالي
1: قرروا شيء
0: ما قرروا حتى شيء اما صيعه ما تبع الاحباب والاصحاب وكل شيء
1: للاسف وهذه هي السياسه نتاعنا مازال متواصله سي علاش نمشيو الملف اخر في مجلس النواب وفي التجمع كانت عندك كلمه مسموعه وتحظى باحترام كبار المسؤولين رجال الدوله شنو هي المشاريع اللي خدمتوا عليها اكثر في فتره وانت نائب لجنه التشريع ومكلف بالنظام وعديد المسائل علاش وصلنا لفتره الغضب هذا في 2010 ديسمبر وكنت انت عندك علاقة مباشرة مع المواطنين وسميوها رجع الصدى كنتش نجمو تنبهو كنتش نجمو معناها تستبقوا الأحداث ما فماش شنو حصل على المستوى ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والولايات وغيرها
0: شوف أنا طو حاليا بالنسبة للنواب بالدورة الحالية الحق يخدموا
1: توا الامور بالجديد تحسنت بعد 2000 والمجلس 2019 انتخابات نعم
0: قاعدين يخدموا ربي عينهم ويقوموا معناها يتقدموا بمشاريع قوانين
1: صحيح.
0: انا با انا قبل كنت سعاد حتى الامور اللي ما تهمنيش يكلفوني به
1: ورغم اللي مش اختصاصك انت خاطر رجل تشريع واستاذ قانون
0: مثلا المترو الخفيف نتاع تونس الجديد لا رفير لا رفير وقتها عيني عين عين عينوني دار الحزب باش نحضر في ان ديبا
1: تلفزيوني جدل كبير يمر الداخليه ورفض بن علي ما قبلش واقنع وزير السي احمد فريع الحيوب وناس قالوا لابد يمر غادي باش ينجم وسط البلاد يربط بالتجيام ولا غير
0: شوف هذاك هذاك عينوني كلموني يعني في مجلس النواب قالوا استاش مبارك باش تحضر نهار الخميس باش يعملوا كان في جمعه يعملوا ان ديبا تلفزي على موضوع معين
1: في التلفزه الوطنيه
0: قلت لهم أني هرأوا مش اختصاصي يعني عقاري وكذا وقتها كلمني الوزير بذكره بالخير قال لي ساش محبك أنت تحضر
1: وزير الأشغال
0: لا وزير النقل
1: النقل إيواش
0: هو الملف على النقل الحديدي في العاصمة
1: أيوة
0: واللي تحضرت ملف متاعي أيوة اللي هو تو معمول تو اللي تعمل تو شكون وقتها ذكر
1: أنت اقترحته
0: لا أنا وقتها ساهمت وأقنعت ووريت معناها الامبورتونس نتاع المشروع فهمت.
1: توا تم توسعته وصلت معناها
0: وصلت هذاك هذاك انا نذكر قبل ما نخرج من
1: محطات العربات الجديده اللي جايه ودشنها السيد الرئيس صغير
0: نعم. نقص حوايج محطات الترابط
1: ترابط
0: الترابط معناها خاطر من نبداو من محطه
1: ايوه
0: في لاغار
1: برشلونه
0: في كل محطه ترابط
1: مزال

0: تكلف برشا مكلف برشا. واسمع وديما تدخلاتي انا مع في المجلس النواب نقول نشجعوا النقل الحديدي
1: ساعات خطر يخفف الضغط على التوزيع.
0: وعلاش انا نقول مدن جديده وكبيره؟ نخلي انا نخلي المسار نتاع المترو نخلي المسار نتاع البيتوني
1: الحافله
0: والبسكله والموتور كل شيء ما عادش معناها.
1: علاش سي هاشمي الخطوط البعيده تم التضحيه بها تو مش يعمل مستير تونس ولا سوسه تونس خمسة ست ساعات والقطارات مش منتظمه وناس فقدت عملها ومشاكل يومية المعاناة علاش تم التضحية بالخطوط البعيدة؟
0: يقول لي من الميزانية متاع الدولة.
1: أنا في الشراء كانت رابحة الشركات الحديدية كانت تبارك الله عن نقل البضائع ومعناها مليارات اللي تدخل من الفوسفات ونقل عطوا الخواصر وخص بالشاحنات.
0: أنا هوت كيفاش رأى التوجه ورأي الخاص نقول مثل المشاريع الكبرى مثلا الطرقات السيارة في الجمهورية التونسية الكل. شوف المغرب كيفاش ولات
1: توصلنا الجريسة حتى
0: الحدود. أنا نقول نعطيهم لزمات لشركات خاص
1: كما الموجود في عديد الدول
0: وكل مصاريف نتعلم ثقل على الدولة نتلي بالنقل الحديدي صح. اللي هو ما تجيبش تجيب واحد معناها باش
1: يستغل النقل الحديدي من السياده نقول واحد
0: من السياده باركونت لوتروت تعطيه 30 40 سنه
1: مفيش مشكل.
0: يستخلص بعدين مش في قلعوه
1: مش قلعوه ونخلي لك البنيه ويخرج على روحه
0: راهو اسمع
1: وتطيح عليه بتا نقول واحد
0: بتا هنا هنا توا انا حسن فعلوا
1: وبلي ديزون
0: بداو بالفوتوفولتايك
1: سي فوتوفولتايك توا التنميره
0: التوا يعطيو للشركات الخواص
1: ايوه
0: هو يعمل ويبيع الستيك فهمت وهذا هو خاطر احنا امكانيات الدوله ما تنجمش تتلاعب كل شيء
1: صحيح
0: دونك انا
1: لازم تقسيم ادوار لكن انا نقول لك المشرع التونسي ما واكبش هذه التحولات الكبيره في المجال مازالت عندنا ثغرات قانونيه
0: شوف
1: صفقات مسترابه شفنا الشركه التونسيه السكك الحديديه فتحوا كل الحقائق الاربع ملفات صادمه معناها شوفوا ناس مديرين عامين توقفوا ناس محاكمات وقضايا الى متى نجموا نعملوا مثال نقولوا احنا اصلاح او هيكل للنقل بصفه عامه في بلادنا
0: كما قلت لك معناها الاصلاح هو زاد معناها نصلحوا البنيه التحتيه
1: الاولى
0: وباش نصلحوا البنيه التحتيه باش نجيبوا ناس اكفاء اللي هم باش يتلهوا ويلزم ديما راهو نظره استشرافيه على كل حاجه
1: ويلزم احنا نضحي كمواطنين نملك ان الارض هذه نعطي للحكومه
0: ونقول انا قلت انا الانتزاع مادام للمصلحه العامه
1: ما قبل كان ملي من رمزي منظمه على الاستقلال بعد 100 ملي وبعد دينار الرمزي كل مره تتطور الامور معناها تنجم تكون المستقبل النقل عنا نربطه تو في اطار الاقاليم الجديده ما بين الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب معناها وهنا دور النواب المحليين والجهويين باش يقوموا دور عندنا مجلس كامل
0: هما باش
1: يكونوا مبادره نعم
0: ولكن زاد احنا على وزارات
1: عندنا وزاره التقنيه
0: لازم يخطوا
1: صحيح مثال تهيئه نقولوا احنا لقصر هلال 2005 للساحل للاقليم الثالث لغيرها نعم لازم يكون دراسات تقنيه وفنيه معمقه
0: سي عادل انا اغلب المشاريع الكبرى نتاع ولايه مسير وقت اللي انا عضو مجلس النواب وكنت لهي بالمشاريع الكبرى اغلبهم تبعتهم
1: أثنى. كنايب على ولايه المنستير
0: اي كنايب على ولايه مسير توا اكديفاسيون اللي عملناها الخنيس
1: اللي عملها الباجي الله يرحمه في التدشين
0: هذيك ما عملش الباجي
1: من اشرف عليها
0: ولفات نتاعنا احنا
1: من حاضر من قبل الثوره
0: وقت نتذكر انا والسيد ولي المنسير والمدير العام للتجهيز مشينا على السقينه للمسار بكل
1: مسار الكل هذاك باش وحلت مشاكل ما عادش تضطر تشق وسط البلاد شارع المجاهد الاكبر باش تدور على الخنيس
0: هو في البرنامج أيوة. بالزيت كم القدام ما كان جات الثوره قال
1: جات الثوره وقفت
0: شريط الساحل أيوة. دراسه الكل تبعتها انا مع لابال
1: ايوه لابال مشكله كبيره على لابال
0: وحاضره
1: علاش ما تنفذتش
0: بعد جات الثوره كل شيء وقف
1: فما تمويل فما مشاريع أموالها مرصودة
0: إيه قلت لك دراسة حاضرة أنا شاهد عليها وأنا أنا تبعتها صبغت المقنين
1: صبغت المغيادة في
0: المهدية هذيك هنا تقريبا
1: مشاكل كبيرة نعم بدأت تتحلحل
0: بدأت تتحلحل عندك احنا اقترحنا
1: القطب التكنولوجي منزل الحرب
0: تبعت وين يذكر يعني
1: ويخدم طوى وفيه طريق ومزدوجة ومرها راكحة
0: فارق العادة
1: مرها
0: عادة فهمت
1: علاش ما يتعممش في كل
0: وهذا كراو في خواص
1: في كل الولايات علاش ما يتعممش قطب التكنولوجي
0: لازم يتعمم
1: مزيان وفيه منطقة وفيه للبحث للطلبة يدرسوا في الهندسة يقوموا بتربصات بدراسات متاعهم سيلاش من يمشي ولي مسألة أخرى في علاقة بالمواطن بالإدارة وغيرها وانت اشتغلت على هذه المسألة في الوكالة وخارج الوكالة مازال الإدارة مش مواكب علاش البطء وهالأرجع غد واجيب مطلب يجي كذا علاش نجموش نسرعوا في قاعة بيانين في الصفقات مع المقاولين في عند المنصة طوى نجموش نحركوا الأمور
0: مازال ثورة كاملة
1: كيفاش ثورة رقمية
0: ثورة رقمية وطبعا احنا نحكيو عنها برشا على تعريب الامضاء على شد الصف
1: مضمون مضمون مش يقول لك مضمون مش يولي متاح يقول لك لا يلزمك تمشي البلدية خطر فيه الطابع
0: ولاه المضمون يعاود يعطيه لك 100 مرة
1: ولاه ويدخل قاعدة بيانات تلقاك انت ولد شكون وبوك شكون وشات الوفاة وشدت
0: كذا ثم اسمع إرادة سياسية باش تعمل ثورة في الحكاية هذه فهمت الناس سبقونا وفاتونا أيوة. ويلزمنا معناها ما غير هذا
1: أيوة.
0: وفما حاجه اخرى زاد معناها لو كيفي كوا
1: فما
0: وزارات
1: تعج
0: وزارات ناقصه نعملوا ريديبلوما فهمت
1: نعاودوا نخلطوا ونوزعوا
0: ونوزعوا
1: ايوه
0: وراهم
1: شعارين بها تو نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي وغيرها نحكي لي سي عبد الحميد سلامه الله يرحمه في حوار في بيته قال لي سنه 99 عملنا مجلس وزاري مضايق في رقمنه الاداره حطوا سنه 2000 صفر ورق قال لي شوفها تو 2026 بن علي قال لي يدور في القصر سي عبد الحميد وين وصلتوا في المساله قال لي نتحرج باش نقول لهم بعد قلت له شيخ اش قال له قال له نعرفهم ما يحبوش يطوروا وما يقعدوش باش يطوروا لا يجعلهم باش يطوروا معناها الكلمه قالها له معناها شوف معناها ما كيفاش حاجة خطيرة
0: تونس مستهل مستهل باهي وراه الأفاق طيبة
1: وعندنا موقع راه يحسدون عليه الدول تو كيما الصين وكيما كوريا قلت نظري كان عندي الموقع نتاعك واليابان في قلب العالم في قلب معناها تتوسطوا ما بين ساعة ونص على أوروبا نص ساعة معناها الوطن القبلي على جنوب إيطاليا كيفاش ترى مستقبل الأمور المشاكل هذه سي الهاشمي وانت كخبير
0: متفائل أنا متفائل
1: أيوة
0: إرادة سياسية معناها تكون معناها قوية
1: أيوة.
0: وإذا كان ألزم باش نعملوها بشوية حزم
1: بل بشوية حزم
0: بصرامة شو معناها تو الرئيس نكون يقبل في الوزراء ويعطي أيوة. في تعليماته وبعد يجي نشوفه على عين
1: الواقع ما حد شيء
0: احنا ناخذوا
1: فما حاجه كي كلوش نقولوا بالفرنسي واش فما حاجه اللي مش ماشي
0: انا والله
1: ايوه
0: ذكر عام 95
1: ايوه
0: وقت جات البنك العالمي وليا سيدي جاءوا المؤسسات
1: الصغرى والمتوسطة
0: الدولة معناها يشوفوا فيه ما
1: أيوة بي ام يو يسميوهم
0: لا لا لا لا لا لا زونتربريز بوبليك
1: بوبليك
0: لا يفعش
1: الوقت اللي يعملوا تشخيص
0: تشخيص وضربوا قداش وبعد تالي
1: يعطيوك تقرير
0: يعطيوك تقرير لا وقتها سي علي شاو شو البي دي جي
1: بي دي جي
0: قالوا له باش تمشي انت مشيت مشى هو وانا معاه ومدير اخر في ضيافة للمغرب زيارة المغرب
1: شافوا تجربة في المغرب
0: باش يشوفوا التجربة نتاعهم
1: كيفاش الوقت هذا عملوا
0: شوف في الوقت هذاك لا فاش فيه 400 واش خدام وسنيت فيه تقريبا 800 خدام ولا اكثر ولا 1000 ولا ريو الثلاثه هذوما ثم ليكيفالون تاعهم في المغرب مؤسسه واحده يدوروا فيهم كلهم 50 واحد
1: 50 واحد واحنا 1000 واش
0: 1000 قربت ل 2000
1: ايوه
0: وقتها سالي قلت له سالي هذه الدوله هذه يجيها بعد 10-15 عام وشوف
1: وفعلا المغرب توا هربوا علينا هربوا علينا في قطاع البنكي في قطاع
0: العقارات شيء في
1: انا مشيت المغرب في ندوة علمية في 2019 معناها شغل المدينة تنجم تعمل مدينة كاملة هذه اسمها سيدي بوزيد يقولوا فرنساوي نعمل مشروع في نهار قلت له كيفاش 24 ساعة قال لي نلقى شكون نشري الارض نجي نعاين ونعمل الخدامة نعمل لونتروتيان ونجيك اليوم تلقى المعمل تاعك تخدم فهمت من 2009 سامحني من 2009 من قبل معناها حتى الربيع العربي فما امكانيه باش نعملوا اعاده نقولوا احنا جدوله الديون نتاعنا وناخذوا قروض ما يقلقش خاطر فما نقول لك عبء كبير باش تاخذ
0: مشاريع كان مثلا كان نرتاحوا بالبنية التحتية.
1: أيوة نحسنها بتطورها
0: ومن نتفوف حتى ملي
1: ما نتفوش كما نعم. عملوا للجسر متاع حلق الواد ايه. وغيرها اليابانيين مثلا
0: وفي ظرف 5 سنين 10 سنين تولي تونس كلها معمة بالطرقات
1: وشبكة الانترنت والاتصالات وهذا علاش تو المستثمر الأجنبي يقول لك شنو ندخل السيد بوزيد والقصرين ما عنديش طريق سريع ما عنديش طريق سيارة نعمل 3 سوايع في الطريق
0: ما عندوش وما عندوش غاز وما عندوش شو مع
1: الانترنت ويربط مع البرت نتاع سوسة ولا البرت نتاع رادس ولا غيره تحب له تبدا طريق سيارة يلقى روحه موجود والمستوى الخدامة والكفاءات يلزمنا نطوروا شوية زاده ما عادش كل العامل بتاع النسيج وانت نقصر ما عادش كل التقليدي هذا يلزم يقرأ البلاك يعمل الشيماء يلزم
0: يلزم باش نواكبوا التطور
1: تطور وعندنا معاهد عليا عن الإزازات في كل المركز ولاية إزازات معناها موجود
0: بخص الجامعة التونسية من أحسن
1: كفاءات اللي عندنا
0: كفاءات موجودة
1: لكن ما هيش مستغل
0: هون الناس كلها تقعد
1: خرجوا خرجوا أي. أكثر من 140 ألف خرجوا بعد 2011 معناها
0: وهذيك زبدة متاع
1: زبدة لكريم لكريم نقولوا احنا
0: وشخسرنا عليهم
1: أي شوف في الطب السنة الجامعية تكلف 70 ألف دينار على الحكومة معناها على الدولة وهذا إهدار للمال العام كلمة أخيرة سي الهاشمي والحديث معك ذو شجون شنو نجم تنصح بالموطن الأصل قصر هلال وولايتك وتونس بصفة عام
0: والله أنا بالنسبة لقصر هلال
1: أيوة.
0: نتمنى كونه الشيء اللي احنا نادينا به توعنا جي 20 عام
1: منذ التسعينات
0: معناها ماذا بينا
1: يتواصل
0: يتواصل وان شاء الله
1: نبنيوا عليه ما نهدموش احنا السياسه نتاعنا اللي يجي
0: يهدل واحنا على ذمه الناس الكل
1: في الاستشاره وفي الدراسات وفي غيرها
0: احنا قصر الليل ربيتنا معناها تعز علينا نحبوها ديما في العلالي وان شاء الله ديما في العلالي وليت مستير انا راني قريت
1: في معهد المنستير معهد المنستير معهد الذكور
0: وقت اللي كان معهد المنستير ومعهد سوسة
1: أيوة. هم الوحيدين
0: هم الوحيدين والله يرحم بورقيبة
1: أيوة.
0: قررنا وجاب لنا أساتذة احنا
1: مجانا لكوبيران
0: ايه لكوبيران يعني في الانجلي
1: معناها كل شيء الفرنسية الفيزياء الكيمياء
0: من أعز ذكريات اللي نحملها مع ولايتي وخدمت ولايتي أنا مشاريع
1: من موقع نتاعك بعد ما تخرجت بطبيعة الحال
0: ولليوم احنا على ذمتهم
1: وعلى الصعيد الوطني نفس الشيء يلزمنا نعمله كما يقولوا نسمع نصغيو بعضنا وانت دخلت في المجال السياسي عملت تجربة ما كانتش احيانا صار ديما فما مواجهات وفما انتقادات وفما كذا كنت تنجموا تعملوا ما خير
0: لا نعملوا
1: لولا هذه الخصومات السياسية الامور مش ماشية
0: ان شاء الله تمشي ما عادش فما خصومات احنا توا كيما
1: لازمنا نطوي الصفحة
0: توا كان نخافوا على بلادنا نتحدوا نسكن مع بعضنا وراء رئيسنا ومعناها ولا يعطي معناها اقتراح
1: ايواش يتم الاصلاح ليه
0: معناها ربما تعديل خاطر مش نقولوا على القران
1: ما ناخذوش نعم نجم نوصل بحول الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: يعطيك الصحة كان معنا رئيس مدير العام للوكالة العقارية للسكنة رئيس نائب رئيس مجلس البلدي قصر هلال رئيس بلدي قصر هلال والنائب وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري للديمقراطي الأستاذ الهاشمي معلال نلتقي بكم مع حلقة جديدة مع ضيف جديد لكم من أجمل تحية
2: شهادات حية
3: شهادات حية
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم إخراج حمد النقبي
4: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بحديقة البلفيدار بتونس العاصمة تظاهرة تنشيطية بالتزامن مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكل أنحاء البلاد احتفاء بالعيد الوطني للأمهات الموافق لآخر يوم أحد من كل شهر مايو من كل سنة تنظم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل، وذلك يوم السبت 20 من جوان القادم بتونس العاصمة. ويندرج هذا اليوم في إطار تكوين الطب المستمر وتعزيز التعاون بين أطباء الطب العام والأطباء النفسانيين في مجال الوقاية والتشخيص والتكفل باضطرابات الإدمان. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء 3 من جوان القادم بمقر الكونفدرالية بتونس، ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعرافة بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمية والتصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية. قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا. وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة كوريا الجنوبية سيولة يومي غرة والثاني من جوان القادمة. دوليا، قال رئيس أركان الجيش الإيراني أن أي عدوان ينفذه العدو على إيران سيواجه برد أكثر حزما من السابق. هذا وتشدد طهران في مفاوضاتها مع واشنطن على مجموعة من الخطوط الحمراء، على رأسها وقف الحرب على لبنان بالتزامن مع وقفها على إيران، حيث ينظر إلى التصعيد الصهيوني على أنه سيكون له أثر سلبي على عملية التفاوض. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunassir.org.

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان المقبل، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصد. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذا ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سابقتها وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. نظمت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد للمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات الموافق في تونس للحادي 31 مايو من كل سنة. تم برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة من 2 جوان المقبل لغاية 12 من الشهر نفسه حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا، وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنية الحديثة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس قوتة. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران، المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قتلي السكر مع تيتيح، نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية، كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كانت الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين كيما على سبيل المثال وجع قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب اعصاب باش يشخص الحاله ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وان شاء الله لاباس الناس الكل.
3: دقيقه صحه. بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، مسيكم بالخير مستمعينا وين ما كنتوا. بين ملاعب من توا حتى الخمسه متاع العشيه، برشا احداث رياضيه نهايه الاسبوع واليوم زيدا، وابرزها مباراه الدور النهائي لكاس تونس في كره قدم. لكن قبل هذا خلينا نحيي زملائي اللي امنوا لكم النقل المباشر. تحيه لحسام قدريه فرنسا التقنيه، من البعطي باش يتواصل معاكم هاتفيا ومع ايضا الضيوف متاعنا، والمتابعه كما قلنا لاخر الاخبار. اليوم نحكيوا على التريتلون، باش نحكيوا على المبارزه بالسيف بطولة افريقيا في أبيجان، باش تحدثوا ايضا على كرة القدم. الترجي التونسي ترجي رجيسي دور نهائي لكاس تونس ينطلق في الاربعاء متاع العشية. زاد اليوم في دورة موريس ريفيلو في فرنسا، منتخب اقل من 23 سنة واجه منتخب كونغو اقل من 23 سنة في 5:30 متاع العشية. برشا احداث نهاية الاسبوع، فوز فريق النادي النسائي بالمكنين بالثنائي في كرة اليد في السيدات، فوز الترجي التونسي بالثنائي في كرة اليد الذكور، وكما قلنا عدد من المتابعات بشكونوا من توا حتى الخمسة متاع العشية. قبل ما نبدأ المصافحات متاعنا وقبل ما نبدأ الحديث حول مختلف التظاهرات ومختلف الأحداث اللي باش نتبعوها اليوم، أكيد اليوم عيد الأمهات، شرى كل أمهات بألف خير. وسونيا جليزي تهدي الأمة الغالية محبوبة جليزي الهدية هذية، ومتمنية لها طول العمر والصحة والعافية في انطلاق الحصة متاعنا. Thank you.

نرجع مجددا للمتابعة متاعنا اكيد مستمعينا الكرام باش يتبعوا مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. هون نعطيكم ورقة المباراة للي يتبعوا فينا في السيارات نتاعهم وألا في المنازل نتاعهم. بالنسبة لقاء ترجي تونسي وترجي الجرجيسي نذكركم اللي عملت قرعة كانت سحب الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي يستقبل اليوم الترجي الرياضي التونسي كضيف مباراة يسافرها نضال الطيب في ملعب محمد العقربي بيراتس بمساعدة خليل الحساني وأحمد الضوي وحكم الرابع سيف الدين الورتاني حكام الفار مجدي بلاغة مع إيمان الله الحجري ثم حكام الفار الأفار حسين نايلي وعمر بريدة ويراقب مباراة ماجد رحومة وسامي دربال. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي إيمان الله مميش محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مرياح قائد فريق نضال العيفي حسام تقا حمزة رفيعة عبد الرحمن كوناتي كسيل أبو علي جاك ديارا وفلوريون دانو تقريبا ترجي بكامل التركيبة متاعه حاضرة. في الاحتياط محمد صدق الدبشي علاء الدين دربالي أونيشي أوكبيلو خليل قنيشي معز الحاج علي شياب جبالي هيثم ضوي أنساس وأشرف الجبري والمدرب هو كريستيان براكوني اللي كان عوض المدرب بوميل اللي كان تمت إقالته بعد هزيمة النادي الترجي أمام النادي الإفريقي في الدور في مقابلة نهائي البطولة إذا صح التعبير. به تشكيل ترجي الرجيسي المتألق بصراحة في سباق الكأس. ترجي الرجيسي كان خرج الاتحاد المناسيري في المناسية بركلات جزاء ترجيحية ثم كان أزاح فريق النادي البنزرتي في جرجيس 2-0 ثم أزاح النادي الصفاقسي في ملعب الطيب لميري بصفاقس. معنى نتائج ما كانتش سهلة خاصة خرج ميدانه ضد الاتحاد المناسيري وضد الترجي ضد النادي الصفاقسي يلقى روحه في الدور النهائي. ترجي الرجيسي المرة الثانية في تاريخ وبعد ما كان فاز باللقب في مناسبة سابقة ضد الترجي الرياضي التونسي. سيف الدين الشرقي في حراس الشرفي في حراس المرمى في راس غومة يسري ضيف اللاوي معه دافيد نيونغي وهما بالنسبة لفريق الترجي الرجيسي نقاط القوة متاعه تقريبا متمثلة في الأجانب. بابي ديالو معاه في وسط الميدان غسان المحرسي الكوني خلفه خليل قصاب لمده درجيلي قائد فريق الترجي الرجيسي مؤمن الرحماني أشرف بن ضياف في الاحتياط حمزة الغانمي أديبو جو أوليواسون جاسم بن كيلاني أمير التجوري محمد مختار الزيدي محمد ياسين العريض آدم قرب وصديق يكوبو والهادي جرتيلا والمدرب هو المنصف مشارك. نتحدث شوية على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا اللي سافر في اتجاه العاصمة فيينا البارح كانت رحلة مباشرة من مطار طبرقة في اتجاه فيينا في النمسا لأن منتخبنا إن شاء الله يلعب غدوة مباراة الدولية الودية الأولى في مواجهة للمنتخب النمساوي مباراة هامة جدا للمنتخب التونسي. نعرفوا تقريبا التحذيرات ونوصلت لمنتخبنا نعرفوا آخر المعطيات التفكير متاع المدرب صابر اللموشي في المجموعة اللي باش تلعب وتنطلق في مقابلات كأس العالم لأنه منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يكون في أفضل مستوياته. مقابلة أولى أمام منتخب النمساوي ثم مقابلة ثانية بتجمعنا بالمنتخب البلجيكي يوم 6 جوان في بروكسل في 8:15. مقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إعدادية لبطولة العالم إن شاء الله اللي تنطلق يوم 15 جوان بالنسبة لمنتخبنا في مواجهة المنتخب السويدي تباعا ثم المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي. وإن شاء الله المقابلات بتتم نقلها مواجهة دعاة مناسير مهما كانت الساعة لأنه في مقابلة تفتح الصباح والخمسة تاع الصباح ونصف الليل لكن باش تم نقلهم ان شاء الله على موجاتنا وباش نتبعوا المنتخب الوطني التونسي لحظه بلحظه. وانطلاقا من غدوه ان شاء الله باش تكون عندنا برمجه خاصه بكاس العالم بدون عايشوكم من غدوه كاس العالم من خلال الومضات ومن خلال البرامج القصيره دقيقه تقريبا كل ساعه فما دقيقه مونديال فيهم تاريخ كاس العالم فيهم كواليس كاس العالم فيهم المنتخبات المشاركه فيهم ارقام من كاس العالم. بالتالي ان شاء الله كل ساعة إلى جانب أنفو المونديال ولا أنفو سبور تعودتوا بها في المواعيد القارة متاعنا فما أنفو المونديال أو فما دقيقة مونديال كل ساعة على رأس كل ساعة إن شاء الله قبل موجز أخبار أو النشرات الإخبارية إلى جانب استوديو المونديال في النقل المباشر والمتابعات كما تعرفوا نهار السبت ونهار الأحد العشية هذوما متابعات للمونديال مونديال كأس العالم لكرة القدم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا. وإن شاء الله منتخبنا يكون في أفضل حالاته. تعرفوا أنه تم تقديم كل القائمات للاتحاد الدولي بالنسبة لمختلف المنتخبات وفما برشا مفاجآت وبرشا أشياء تتقال على مختلف المنتخبات كما صار على المنتخب التونسي كما بيصير المنتخب الجزائري المنتخب المغربي اللي خرج المدرب متاعه القائمة متاعه المنتخب المصري نفس الشيء منتخبات الأوروبية المنتخب الإسباني يريدوا برشا كلام على حتى لاعب لأول مرة في تاريخ كرة قدم الإسبانية حتى لاعب من ريال مدريد في التركيبة متاع المنتخب الإسباني زاد من نقاط الاستفهام منتخب فرنسي
نفس الشيء، لأنه فرنسا منتشية بفوز البارح بي اس جي بلقب الشامبيونز ليغ أم أرسنال في 1-1 ومقابله فات بركلات جزاء الترجيحية. على كل هذه المعطيات اللي تم متابعتنا، بعد شوية باش نرجعوا لكم باش ننتلقوا بالتريتلون إن شاء الله ومتابعة للدورة المفتوحة اللي بتصير في الحمامات إن شاء الله وسط الأسبوع. راجعين بعد شوية.

الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: بالمناسير
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: أكيد البارح كان مسك ختام بالنسبة لي جولة أو لي موسم كامل في كرة اليد التونسية. مسك ختام كان من خلال لقاء الترجي التونسي نادي ساقية الزيت، واللي كان فاز فيه الترجي 32-25، قلب بالمعطيات على فريق ساقية الزيت اللي كان في الشوط الأول كان مستوى ممتاز جدا، والترجي تحصل على الثنائي. بالنسبة للسيدات البارح رينا زادة شوط ثاني ممتاز من نادي نسائي بالمكنين، وتمكن باش يفوز على فريق النادي الإفريقي رغم قيمة الإفريقي، وبالتالي يتحصل على الثنائي. اليوم كان الأدوار النهائية في الصباح بالنسبة للإناث والذكور في مختلف الأصناف، بقية الأصناف. تهنئة للمنزل الرياضي بعد فوز الصغريات نتاعو على نادي كرة اليد بجمال، بقية نتائج إن شاء الله تباعا. زاد فما مقابلات نتاعو الدور النهائي للبطولة الوطنية في كرة السلة، قاعة تلعب في بير شلو في قاعة نابل، تو بعد شوية زاد نعطيو النتائج النهائية. فما شبان تاع الاتحاد المنصير يلعبوا اليوم مع شبان نادي كرة السلة بالمهدية، برشا نوادي اخرين حاضرين في الادوار النهائيه. نذكر زيادة اللي بالنسبه للدور النهائي لكاس تونس في كره القدم، تركيبه الفريقين الترجي التونسي والترجي الجيسي اللي باش ينطلق بعد اقل بعد نص ساعه من الان. امن الله مميش في حراس مرمى فريق الترجي الرياضي، محمد بن علي، حمزه جلاستي، ياسين مرياح، نضال العيفي، حسام تقا يرجع للتشكيله كان غايب في دور نصف النهائي، حمزه رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كسيل ابو عاليه، جاك ديارا، وفلوريون دانو. بالنسبه لتشكيله فريق الترجي الجيسي، سيف الدين الشرفي في راس غومه، يسر ضيف اللاوي، دافيد يونغي، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خلي القصاب، لمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، اشرف بن ضياف. احتياطي الترجي صدقي الدبشي، دربالي، اوكبيلو، القنيشي، حاج علي، جبالي، ضو، يانساس، واشرف الجبري. احتياطي الترجي الجيس الغانمي، ادبو جو، بنكيلاني، تاجوري، زيدي، العريض، قرب، صديق يكوبو، والهادي جرتيلا. حكم المباراه الدولي نضال الطيف، يساعدوا كل من خلي الحساني واحمد ضوي، وحكم الرابع سيف الدين الورتاني، حكم الفار 4 مجدي بلاغة، أمن الله الحجري، حسين نايلي، وعمر بريدة. ذوما بالنسبة للتركيبة الكاملة للمباراة نتاع دور نهائي لكاس تونس. بالتالي اليوم يختتم الموسم بالنسبة لكرة القدم، النادي الإفريقي يتحصل على لقب البطولة، وفريق الترجي أو الترجي التونسي ولا الترجي الجيسي يتحصل على لقب الكأس، وباش ينطلق الاهتمام بكأس العالم لكرة القدم في الأيام القادمة. كاس عالم اللي مقابله مفرقه، فما مقابله 8 متاع الليل، فما الفارق التوقيت 8 متاع الليل، فما 10 متاع الليل، فما 11، فما نصف الليل، فما الساعه الثانيه صباحا، فما الساعه الثالثه صباحا، فما الساعه الخامسه صباحا. واكيد برشا مقابلات يتموا في الفجر نظرا لفرق التوقيت، لكن فما فيه نكهه لانه متابعه متاع المقابلات في الفجر فيه نكهه، وفيه يمكن تقعد في الذكريات كما في وقت قبلها. ومنير يعرف زميلنا منير بعطي يعرف وقت اللي كانوا يتبعوا فيه علي كلاي، يقعدوا محمد علي كلاي كانوا يتبعوا فيه في ماضي ساعه متاع الصباح وساعتين متاع الصباح، ويقعدوا فايقين باش يتبعوا المقابلات متاعه في وقت الاسود والابيض. ثم جات الالوان، وبالمناسبه تهانينا للتلفزه التونسيه بمناسبه الستينيه متاعها، التلفزه التونسيه اللي تحتفل بذكرى معناها عزيزة على كل من شارك في التلفزة التونسية. به نمشي ونحكيو على الشامبيونز ليغ الأوروبي. البارح تبعنا مقابلة بين بي اس جي وأرسنال 1-1، وفات المقابلة شهاب الحاج عمر متعودين به الكوتش مع الهذيلي في يوم الأربعاء. اليوم استثنائيا معانا خلنا ناخذوا فكره رايه في الدور النهائي، اللي برشا قالوا شهاب انه الدور النهائي ما كان مرتقاش المستوى اللي كنا ننتظروه معناها مع خاصه بي اس جي، لكن في الاخير كان الفوز بركلات جزاء ترجيحيه. ما راكش توافق من الراي ولا فما مقابله تكتيكيه كانت ممتازه؟ مرحبا شهاب.
4: مرحبا ذاكر، مرحبا جميعا المستمعين.
3: كما قلت لك شهاب، شنو رايك هل فنيا وتكتيكيا تسمع فيها شهاب؟
4: صحيح نسمع فيك ذاكر،
3: تفضل.
4: صحيح المباريات ممكن ما شفناش مستوى كروي كبير، وخاصة في المستوى الهجومي. الحقيقة فريق أرسنال شفناه الموسم هذا مع المدرب ميكيل أرتيتا متوخي معناها صبغة، معناها صبغة تكتيكية أكثر من هي نشوفه أنيماسيون دي أوفنسيف كبيرة، ولا نشوفه فوليم دو جو كبير. الخطة هذه الحقيقة أثناء الموسم هذا شفنا معناها مكن فريق أرسنال من التحصل على البريمير ليج بعد غياب المدة طويلة، كيف كيف شفناها في مباراة الشامبيونز ليج ذاكر على فكرة معناها أرسنال في الأخر خسرت الشامبيونز ليج, ما زدتش الشامبيونز ليج ما غير ما خسرت حتى مباراة.
3: صحيح.
4: فريق الوحيد اللي ما خسر حتى مباراة هو فريق أرسنال, وفي الأخر ما تحصلش معناها على التيتر هذا. كما قلت لك شفنا صحيح موجود البارحة سيطرة كانت فريق باريس سان جيرمان بالنسبة للبوسيسيون دو لابا, شفنا حتى عدد عدد التمريرات النومبر بعيد على بعض, وانا شفنا برشك 900 تمريرة بين لاعبي بي اس جي مقابل 200 تمريرة بين لاعبي أرسنال. هذا ما يمنعش كونه شفنا انضباط تكتيكي كبير للفريق أرسنال, ما شفناش معناها الهجوم تاع بي اس جي كما مستنسين نشوفوه, ما شفناش برشا برشا فرص. التغييرات بالنسبة لأرسنال كانت الحقيقة بوست بار بوست بالنسبة لميكايل أرتيتا, ما فماش شانجمون في الشيما تكتيك عالتيران ولا الديسبوزيتيف. بالنسبة للويس إنريكي في البرولونغاسيون شفنا شوية تغيير في الشيما ديسبوزيتيف بعد الشانجمون اللي صار, ودخول باركولا ودخول المهاجم البرتغالي, شوفنا تغيير في الديسبوزيتيف. قعدت كيف كيف معناها السيطرة موجودة للفريق باريس سان جيرمان, فريق أرسنال قعد بانضباط تكتيكي, والبلوك شفناه بلوك با وكان يلوج على التحولات السريعة. ممكن فريق أرسنال الحقيقة نتصور كان جات عنده كاليتي أوفنسيف تاع الجوار أوفنسيف خير من هكا, ممكن كان ينجم يربح المباراة نتاعه, خاطر اللاعبين الحقيقة صحيح لاعبين متسمين, أما الكاليتي ناقصة شوية, الكاليتي أوفنسيف بالنسبة للاعبين أرسنال, ممكن زادة نقص الخبرة نتاع اللاعبين هذوما, والفريق عنده مدة ما وصلش معناها في في في الفاز فينال كيما هيك. مباراة كيما قلت لك كانت تكتيكية أكثر من هي حاجة أخرى. فريق باريس سان جيرمان زاد المستوى ممكن أمس مع التوخي الدفاعي لفريق أرسنال ما لقاش لي روبير نتاعو, كيف كيف شفنا ممكن الحقيقة زاد ذكر فما لاعبين قاعدين شفنا فما فاتيك الحقيقة فما لاعبين لاعب كيما فيتينها معناها ما كانش لويس إنريكي ما كانش ما يخرجش فيتينها, معناها فما الجولات الاخرين يخرجوا في وسط الملعب فيتينها ما يخرجش, يقعدوا ديما موجود لاعبين. امبارح شفنا تغيير خروج فيتينها, كيف كيف نونو مونديز فما شويه فاتيك تعب في اللاكس, كان فما زاد تغيير اخر موسم كيما نعرفوا جاي كوب دي موند, لاعبين باش يكونوا فما برشا لاعبين الحقيقه نصور في من هنا بكاس العالم, انا باش نشوفوا فما فما فما ارهاق موجود من هنا لكاس العالم. وفي الاخر بي اس جي مش سهل دوزاني دي سويت تنتهز الشامبيونز ليج الايام
3: هو معناه برشا تحثوا على البارح يمكن فريق في برشا نجوم اللي هو بي اس جي ضد فريق يعتمد على المجموعه اكثر, معناها فريق ارسنال يمكن اللي ناقص ارسنال هو النجم اللي يعمل الديفيرونس, لكن كمجموعه كان مميز فريق ارسنال, والدليل انه هزم حتى مباراه في المسيره نتاعه السنه في الشامبيونز ليج.
4: صحيح صحيح ليزاتو نتاع فريق ارسنال شفناهم زي كلهم معناه كولكتيف سواء اوفنسيفمون سواء ديفنسيفمون, ديما تحس فما اون ايكيب كولكتيف سواء في الجو كيف كيف معناها لاتول كبير اللي خلى ارسنال ينجح الموسم هذا لي بالاريتي, برسنتاج كبير نتاع الاهداف نتاعو كان على سور دي بالاريتي, كيما نعرفوا معناها اهميه كبيره الفريق ارسنال للي بالاريتي في الستاف, ديجا ستاف تكنيك بالنسبه لارتيتا فما سبيسياليست دو بالاريتي معناها جايبو مع ارتيتا لا هو بتوسكي بالاريتي ريفيزون جو لي توس لي كورنير لي كوفران, ومعناها هذاك هو واخو الحاجه هذيك اون شارج ويدخل فيها هو, حتى شفناه حتى في الاتراع البنك جي كورنير جي بالاريتي هو اللي يدخل ساعات يعطي السيني كيفاش باش تتلعب. هذه ديتاي من ديتاي اللي يخليه فريق ينجم يوصل بعيد في كومبيتيسيون كيما كيما كيما هكا. كيف كيف ذاكر فريق باريس سان جيرمان زاد الحقيقة صحيح فيه كي نشوفوا الانديفيدياليتي موجودة أكثر والكاليتي تكنيك موجودة أكثر في فريق أرسنال أكثر من في فريق بي اس جي أكثر من فريق أرسنال, أما الحقيقة دور كبير لويس إنريكي المدرب هذا توا في ظرف ثلاثة مواسم مع باريس سان جيرمان عامين يوصل للفينال شامبيونز ليج, عامين يتحصل على الشامبيونز ليج, وشفناه زاد خاطر عنده هو البورسنتاج الكبير، خاطر هو لا لا هو لا بدل الاستراتيجي بتاع فريق كامل باريس سان جيرمان. نتفكروا ذكر معنا ثلاثة أربع موسم تاني كان يسقط في النجوم الكل ويجيب في النجوم الكل وما وصلش للنتيجة. لويس إنريكي بعد الموسم الأول بتاعه ذاك العداء وقت بوجود مبابي وميسي ونيمار كان خذا على عاتقه الحكاية هذه وتحمل مسؤوليته، وشفنا في الأخير معناه أعطت أكلة بعد سنين عديدة بي إس جي لوجع الشامبيونز ليغ، لقى روحه في ظرف موسمين متحصل بفواد شويت على الشامبيونز ليغ. ونشوفوا زادة كيف مالغري كما قلت لك فما الانديفيدياليتي وفما شوية أسامي باريس سان جيرمان، أما نشوفوا كل واحد يقوم بالدور نتاعه. شوف معناه ديمبيلي وتشوف دوي وكبارة مع في الدور الدفاعي تلقاهم موجودين، في الدور الهجومي موجودين كيف معناه حتى السبع الكولكتيف لويس إنريكي فرضها على اللاعبين هذوما، وتحس كل جور عنده قيمته، ما فماش جور اكبر من جور كما كنا نشوفوا فيهم المواسم قبل التتويج. معناه
3: هو لهنا انت يمكن سؤال من الكلام اللي قلته انت، وحسب ما ريت البارح في الصحافه الفرنسيه وتبعت بعد المقابله حديث على امكانيه سيطره بي جي على كره القدم الاوروبيه لسنوات قادمه، ما نعرفش هل هذا صالح والا نستناو رجوع بريال مدريد، نستناو البرسا، نستناو برشا، معناه فرق في مستوى عالي يمكن توا مع العامين هذوما استراتيجيه باش تبدل في الانديه ويحاولوا باش يرجعوا مجددا للتتويج باللقب. ما نعرفش شنو رايك انت، هل فما ممهد بدايه نتاع سيطره بي اس جي على كره القدم الاوروبيه؟
4: الحقيقه سيطره باش تكون هيمنه معناها بالمعنى الكامل الكلمه صعيب شويه، خاطر كما كنت تحكي انت معناها فما فرق اخرى كبرى كنا شفنا اثناء معناها فريق بايرن ميونخ فريق محترم جدا معناها عنده لاعبين ممتازين، ممكن مباراه ديمي فينال مع فريق باريس سان جيرمان تلعبت على ديتاي صغار، معناها كنا لازم نشوفوا بايرن هو المترشح للنهائي. فريق باريس سان جيرمان قاعد يخدم الحقيقه، نشوفوا زاد فما لويس إنريكي فما لاعبين شبان قاعدين يندمجوا في الفريق، ممكن زاد نتصور فما لاعبين بعد نهايه الموسم هذا بعد كاس العالم باش يغادروا فريق باريس سان جيرمان، دونك لازم يلقى الحلول الجديدة. فما كلام على فيتينا معناها مش يمشي اللي مش يخرج ماشي ريال مدريد دوي كيف دونك نتصور كما قلت انت معناها ريال مدريد بايرن برشلونة كيف رجع من بعيد المنافسة ديما تكون موجودة، معناها ما نجموش قبل بداية الموسم نقولوا احنا في الشامبيونز ليغ نقولوا الفريق هذا باش يكون مسيطر ولا معناها 100% هو بجهز، المنافسة ديما موجودة ديما فما مينيموم 6-5 فرق أوروبية المستوى متاعها يكون متقارب، ومن بعد في اللي فات فينال معناها لي ديتاي صغار ومليح.
3: الإمكانيات الفردية متاع خالي العيار تخليه نجم يكون في إن شاء الله قريب في مع بي اس جي في الفريق أكابر حسب رأيك بلي نشوفه فيه في البوست اللي يلعب فيه هو في البوست اللي موجود توا؟
4: المؤهلات الحقيقة موجودة وشفناه معناه فما تحسن كبير في المستوى نتاعو الفني والبدني حتى في ماتش ميكو نتاع المنتخب الوطني الاخرانيين،
3: حتى المسكولاتير نتاعو تبدلت ريناه معناه
4: من ناحيه صحيح فنيا وبدنيا، حتى بدنيا بالرغم اللي بدو معناه ما عندوش المورفولوجي اللي تخليه معناه في الكونتاكت تلقاه قوي، ما شفناه معناه فما تحسن كبير في المستوى نتاعو الاكسبلوزيفيتي نتاعو الجيست تكنيك نتاعو، شفنا فما تحسن تبقى على مازال ناقص قليل عيار يشوف وني الديسيجن الاخرانيه في الفينيش في الفينيسيون وقتاش لازم الباس وقتاش لازم يحل الشون نتاعو باش يطير على ساقه اليسار. ممكن خليل عيار عنده ميزه تخليه هو شفناه على البروفيل معناه كيف هو لاعب معناه ينجم يدخل لك الانتيريور كيما ينجم يمشي لك الاكستيريور، ما عندوش مشكل خليل العياري باش يبروفوك على ساقه اليمين باش يكمل على ساقه اليمين، وشفناه قداش مره يمشي على ساقه اليمين، دونك لاتو هذاك لا عنده ديما يخلي الادفيرسير اللي باش يجي كونترو ما يعرفش ينجم يدخل الانتيريور ينجم يمشي الاكستيريور. انا تو تري امبورتون هذاك بالنسبه للاعب، ان شاء الله نشوفوه توا في كاس العالم لازم ان شاء الله يكون موجود مع المنتخب وحاضر باش يقدم المردود اللي يخلي سواء لويس إنريكي سواء الإدارة نتاع فريق باريس سان جيرمان باش يكون في التحضيرات ومو على الأقل تحضيرات بداية الموسم يكون موجود مع المجموعة اللي تخليه باش يوري هو المؤهلات نتاعه والإمكانيات نتاعه، وان شاء الله الحقيقه ان شاء الله لما لا نشوفوا خلي العياري موجود في الفكتيف نتاع ديكيب سينيور فريق باريس سان جيرمان.
3: شكرا ليك شهاب الحاج عمر كوتش يعطيك الصحه تحياتنا ليك وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله من خلال المداخلات نتاعك ومن خلال الموسم عديته معنا واكيد مواصلين معاك حتى في كاس العالم ان شاء الله باش يكون عندنا استئناس برايك في مقابله المنتخب الوطني التونسي. شكرا ليك كوتش يعطيك الصحه
4: ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله.

مرحبا مجددا في بين الملاعب من تو حتى الخمسة متاع العشية. بدينا معاكم من ماضي ثلاثة وأكيد قاعدين نتبعوا تباعا قبل انطلاق مباراة الترجي التونسي والترجي الجيسي في الدور النهائي لكأس تونس. تحدثوا تو على الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي للسيدات في الكرة الطائرة يدخل في أولى محطاته الإعدادية لدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى، واللي بيجتزنا إن شاء الله لبطولة أفريقيا كينيا 2026. تربص أول بدأ اليوم في مدينة تقليبيا ويتواصل حتى 5 جوان. تحضيرات قبل منتخبنا للسيدات يمشي الجزائر اللي التصفيات بتصير فيها من 10 ل 14 جويلية. مدربة الإيطالية المنتخب الوطني التونسي ألساندرا كاندالي إن شاء الله اللي مع حسني القرموصلي إن شاء الله يجهزوا كما يلزم منتخب الكرة الطائرة، والجامعة التونسية الكرة الطائرة قاعد تخدم خدمة كبيرة في مستوى انتداب المدربين مستوى عالي. على كل التركيبة متاع المنتخب التونسي فيها آمنة خلفة، عبير عثماني، تسنيم السويدان، مايا الأحمر، آية تومي، نسرين عبدة اللي مؤخرا احترفت خارج تونس، ونسرين عبدة إن شاء الله من اللاعبات اللي بشعتوا إضافة كبيرة، نهال الكبير، أحلام البعزاوي، جيهان محمد، سيرين بوراوي، سحر الجنحاني، دعاء بن عمر، هاجر القرمصلي، ميسم جريدي، مرام القربي، ياسمين العلوي، ملك العلوش، خديجة الواتي، سليمة مبارك، وياسمين الصالحي. تقريبا 20 لاعبة تم توجيه الدعوة لهم لهن باش يكونوا حاضرات إن شاء الله في التصفيات في الجزائر وإن شاء الله يكونوا في كينيا. من جهة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر اليوم دخل في تربص مغلق في تونس العاصمة حتى 5 جوان في نفس الفترة متاع تحضيرات السيدات. منتخبنا أيضا باش يحضر تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة للبطولة الأفريقية اللي بتصير في الكونغو 2026 بالنسبة للذكور. بالنسبة للدورة التأهيلية بتصير في المغرب في الفترة من 26 جوان حتى 3 جويلية. مدرب كاميلو بالاتشي وجه الدعوة لعدد من اللاعبين، تعرفوا كاميلو بالاتشي معاه أنور التورقي ومحمد ثنائي في المساعدين، 18 ملاعب في التربص. الترجي الرياضي التونسي يمثلوا في المنتخب كل من خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، الياس قرموسي، الياس بوعشير، احمد القاضي، سليم المباركي، وطيب القربصلي. واضح ان عبد كبير لانه الترجي هو سنة صاحب ثنائي بالنسبه للموسم الحالي في الكره الطايره في الذكور. فالنجم الرياضي الساحلي علاء الاشعل ومحمد ريدان، ندي صفاقسي، علي بنكي وكريم فريخه، في اتحاد نقل بصفاقس عزيز طرابلسي، من نونسي الفرنسي وليد باكور، من ايلاك الفرنسي اسامه برونطان مهدي بن طاهر، من لوبي تشيفيتانوفا في إيطاليا حمزة حفيظ، ثم ياسين عبد الهادي من فيتوريا البرتغال، والهادي الخضري في يلعب في الوصلة الإماراتية هذه من 18 لاعب اللي يمثلوا تونس في الكرة الطائرة إن شاء الله كرة طائرة، لأنه بعد شوية إن شاء الله بعد الأربعة بتنحكيه شوية كرة يد. الكرة الطائرة تعاود وتسترجع الرأي الريادة الإفريقية، ولأنه منتخب الكرة الطائرة منتخب ممتاز ومنتخب فاز بعدد كبير بالمسابقات الإفريقية ولعب في كأس العالم ولعب في الدورات الكبرى. هذاك علاش إن شاء الله في الأيام القادمة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة في مختلف الأصناف معناها يكون في مستوى عالي ويحضر كما يلزم، وإن شاء الله في الإناث وفي الذكور تمكنوا من الحصول على الألقاب لأنه التحضيرات جدية وجدية جدا. هذا بالنسبة للكرة الطائرة. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية مع انطلاق مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيسي في الدور النهائي لكأس تونس. نرجع نحكيه على الاختصاصات لأنه حاولنا نتصلوا بلوخيان اللي حكينا عن بكري ترياتلون الجيدو وغيرها، أيضا المبارزة بالسيف إن شاء الله بعد الأربعة بنحكيه زادة كرة يد، وبنرجعوا للمقابلة بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجيسي.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذلك نعم بشكل عام منحة تصاعد متواصل، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. تم اليوم إجراء عملية القرعة الدورية لتمثيل المجالس المحلية بالمجلس الجهوي وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000، وعملا بأحكام الفصل 13 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تنظم جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وتهدف هذه المبادرة الثقافية إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة وواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. كما تستهدف المسابقة التربوية تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. أخيرا، من المنتظر أن تصل يوم غد الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي ولا رحلات عودة حجيجنا الميامين من البقاع المقدسة حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. وحسب المصدر ذاته تم برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة من 2 جوان إلى غاية 12 من الشهر نفسه. الموجز، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: نرجع مجددا بين الملاعب. تعال 0-0 في توقيت 12 دقيقة لعب في لقاء ترجي الجرجيسي ترجي الرياضي التونسي مع فرص أوضح للترجي الرياضي الجرجيسي في المباراة حتى الآن. على كل ما زالت مباراة متعادلة. نحكي توا على التريتلون لأنه نهاية الأسبوع بتكون في مدينة الحمامات في ياسمين الحمامات بطولة إفريقيا 5-6-7 جوان. وناخذ أكثر تفاصيل حول البطولة هذه الاستعدادات لأنه الاستعدادات بتكون كبيرة برشا والتنظيم إن شاء الله بتكون ممتاز كما تعودنا مع السيد حلمي ساسي نائب رئيس الجامعة التونسية للترياتلون. سي حلمي مرحبا.
1: مرحبا بك ذكر مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنافسين.
0: أكيد ترياتلون في وقت حلو توا معناها ثلاثة الاختصاصات في مدينة سياحية بامتياز يظل باش تجمعوا بين السياحة وبين الرياضة في فكرة حلوة برشا يظل سي حلمي.
1: أي يعطيك الصحة. أولا نحب نشكر إذاعة المنافسين على تغطيتها ما قبل فعاليات كاس
0: ما عودتونا في المنستير نتوما. انا مشيت للحمامات انا معاكم
1: احنا جايين. لا جايين ذاكر ان شاء الله جايين المستير في موعد ان شاء الله 13 سبتمبر باش تكون النسخه الثانيه اللي باش تكون ان شاء الله سنه في المنستير 13 سبتمبر وعندك سابق ان شاء الله 13 سبتمبر في المنستير كاس افريقيا في نسختها تاع 2026 باش تكون تلعب على الياسين الحمامات والمنستير. دونك كان سبقتنا بالاحداث
0: انت هيا بيه. مرحبا مرحبا.
1: دونك اذا تحبوا نعطيوا اكثر معطيات على كاس افريقيا هي باش تكون كاس افريقيا للترياتلون والدوره الدوليه المفتوحه باش تلعب على يومين اليوم هما اليومين يكونوا مهمين لكن اليوم الاول باش يكون يوم 6 جوان في ياسمين الحمامات في المسلك يعني مسلك باش يكون تعرفوا رياضه الترياتلون هي اختصاص ثلاثي للرياضات سباحه ودراجات وعدو من الرياضات القويه والرياضات الاولمبيه والبارالمبيه قاعده تاخذ في صيت كبير على المستوى العالمي. نحن قاعدين ناخذ بار جزء يعني من التنظيم على مستوى العالم يعني تقريبا لي كومبيتيسيون تو كل قاعدين يتلعبوا في العالم لكن الحاجه الباهيه بالنسبه لتونس مره اخرى وثيقه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اللي يسند لتونس تنظيم كأس إفريقيا ما يكون إلا للسمعة الجيدة لتونس بلادنا هذه في حسن التنظيم وحسن الاستعداد والصورة الباهية اللي قاعدين نعطيوها في حسن التنظيم. لذلك علاش نخليه الهيكل الدولية ديما
0: الحمد لله
1: مقلبنا الحمد لله أنه يتم الموافق عليها. الحاجة المهمة الأخرى اللي انطلقنا رسميا في حفظ النقاط بالنسبة للترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 انطلاقا من 18 مايو بالضبط 2026 يعني باش تكون تونس اولى البطولات واول الدورات الرسميه لبدايه حظ النقاط. تعرفوا سبيسيفيتي شويه بالنسبه لرياضه التريتلون على اعتبار انها كما ممكن شويه نحن في تونس نعرفوا برشا التنس ونتبعوه التريتلون ان شاء الله زاد يكونوا عنده متابعين وقاعد يتوسع وينتشر بشويه دونك الخطر طول الجامعة تعتبر جامعة فتية كانت تأسيس 10 سنوات فقط منذ 2016 كان تأسيس جامعة دونك الجامعة باش تحتفل بعشرية تأسيس نتاعها دونك رغم الكيك كله لكن تونس عندها سمعة جيدة ولاعبين جيدين باش تكون الانطلاقة يوم 6 جوان في بكأس إفريقيا للترياتلون والدورة الدولية المفتوحة كما قلنا عنده خصوصيه شويه رياضه التريتلون على اعتبار انه اللاعبين لازم ديما يلعبوا في الكومبيتيشن ويحصلوا النقاط. النقاط هذوما باش تاهلهم يعني من 2026 2027 للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 دونك الخصوصيه هذه شويه تخلي الدورات تتكاثر. هذاك علاش نحن باش ننظموا كاس افريقيا ودوره الدوليه المفتوحه في شهر جوان الاسبوع القادم ان شاء الله وباش نعاودوا ننظموا الدوره الثانيه زاد كيف فيها حظ النقاط في شهر سبتمبر في مدينة المنستير. كيف ذاكر باش تكون العملية باش تكون إن شاء الله اليوم عنا رقم قياسي على مستوى ستارت ليست تقريب في باش نلعبوا في فئة الأكابر والكبريات والأواسط والوسطيات. الأكابر والكبريات تقريبا عنا تقريبا 100 مشارك ومشاركة بالنسبة للأكابر والكبريات من مختلف دول العالم. تقريب 25 دولة أكدت تواجدها في كأس إفريقيا والترياتلون والدورة الدولية المفتوحة. لا نوعا ما فما ناس تقول لك مثلا 25 دولة من الدول الأوروبية أو الدول، علاش ما علاش تسميتها كأس أفريقيا؟ كأس أفريقيا لأنه تتلعب اون باراليل مع الدورة الدولية المفتوحة، وبالتالي باش يقويوا لي كومبيتيسيون، تكون الكومبيتيسيون تمشي اون باراليل كأس أفريقيا، ويفتحوها لجميع اللاعبين بالعالم باش نجموا يحصلوا فيها النقاط. هذاك علاش الدورات يكونوا قويين وبنيفو عالي، باش يخليهم كل اللاعبين في العالم حتى أولادنا نجموا يمشوا يلعبوا حتى كيف كيف في كأس أوروبا، وبالتالي نجموا يحصلوا النقاط. هذاك علاش الخصوصية متاع رياضة الترياتلون. 25 دولة من من من جنوب أفريقيا، من روسيا، من إيرلندا، من إستونيا، من فرنسا، من ألمانيا، من إسبانيا، من المغرب، من إيطاليا، وبتبيع البلد المنظم تونس. يعني يعني الحقيقة صيت كبير بالنسبة لدورة تونس، وإن شاء الله تكون ناجحة على جميع المستويات، باش يكون عنا تمثيلية في الأكابر والكبريات والأوسط والوسطيات. بالنسبة لصنف الأكابر باش يكونوا عنا 6 رياضيين، بالنسبة للصنف الأوسط باش يكون عنا في الفئة الأوسط والوسطيات 5 عناصر في الأوسط و4 عناصر في صنف الوسطيات يمثل المنتخب الوطني الترياتلون، وباش يشاركوا في النسخة هذه اللي هي تعتبر نسخة هامة وهامة جدا، على اعتبار أنه باش يتم خلالها تحصيل النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس. كيف كيف حدث ثاني ما يقلش أهمية على الحدث الأول، اللي هو اليوم الثاني اللي شيكون يوم 7 جوان، باش يكون للفئات المفتوحة هذه، يعني الأصناف أقل من 13 سنة و15 سنة و17 سنة وما نسموه بالأصناف المفتوحة أو الإيج جروب، هذه باش تكون مفتوحة، فيها مشاركات زادة كيف كيف من مالطا، من شقيقة ليبيا، باش تكون دورة كبيرة وتسجيلات فاقت التوقعات، أكثر من 150 مشارك والمشاركة ومشاركة في اليوم الثاني اللي يكون يوم 7 جوان. يعني الحقيقة نتوقع إن شاء الله نجاح كبير، وبش نحاول ونحن نعطيه صورة باهية لتونس، صورة باهية للتنظيم، صورة باهية للترياتلون التونسي اللي قاعد يقدم بشوية بشوية. وإن شاء الله الحقيقة لقينا دعم من كافة الهيكل، من وزارة الشباب والرياضة، من لجنة.
0: وهذا سؤالي، معناها التنظيم كان هناك لازم كان ضخمة كبيرة، ولازم تتجند له الناس الكل لأنه فما صورة تونس في الميزان، بالتالي كيفاش معناها يمكن المساعدات لقيتوهم من ناحية المادية، من ناحية لوجستية، من ناحية التنظيم، باش على الأقل الناس اللي حضروا بحدنا والعدد الكبيرة لفود باش يكونوا موجودين، موش نقصتنا يمكن معناها بالنسبة للإقامة والنزول في وقت أنه خذته حتى الوقت باهي، مازناش في ذروة الموسم الصيفي، بالتالي حتى الأسعار مش غالية برشا، لكن مع ذلك يلزم برشا تحضيرات وبرشا إمكانيات. سي حلمي
1: صحيح كما قلت ذاكر وانت متابع، يعني كما يقولوا للرياضات الفردية، على اعتبار فما عديد الرياضات في عديد الاختصاصات تطلب إمكانيات كبيرة خاصة في التنظيم. تعرفوا التنظيم بالنسبة لنا احنا في الترياتلون باش يتم على مسلك سباحة، يعني
0: هو قدامي المسلك هو يظهر لي باش ينطلق من نزلة فيروويس، معناها باش يتواصل المسلك حتى للمارينا الحمامات هكا ولا
1: هو المسلك هو نحن ترياتلون خصوصية ترياتلون نتلعب كما قلنا في بداية المداخلة على 3 رياضات.
0: أيوة.
1: اللي هما سباحة باش نعملوا 750 متر سباحة في البحر المفتوح اللي مقابل
0: المنطقة السياحية ياسمين الحمامات.
1: نعم ياسمين الحمامات. من بعد الدراجات على نفس الكورنيش تاع ياسمين الحمامات شكون 20 كيلومتر يعملوا دي بوكل تقريبا 5 أو 6 دورات في نفس المسافة باش نجموا يعملوا المسافة
0: تقريبا قداش البوكل معناها الواحد قداش فيه تقريبا؟ وعندك شي
1: تقريبا 750 متر مع 750 متر سباحة، 20 كيلومتر دراجات و5 كيلومتر عجل.
0: يعني معناها باش يقعدوا يدوروا في نفس المكان بالنسبة للدرجة.
1: على اعتبار تعرفوا شوية نحن لازم يعني حتى اخترنا انه ما يكون فما يعني تجاوب مباشر بيناتنا وبينات اصحاب النزل والمندوبية الجهوية للسياحة وطريقة التأمين المسلك باش ما نضايقوش. تعرف ذاكر ما نجموش نسكروا الكيس،
0: صحيح صحيح،
1: نحاولوا نسكروا المنطقة باش نخليه زاد الفضائيات للتونسي باش نجم يجي يتفرج، نجم يحط سيارته، نجم نجم التزود التزويد بالنسبة للنزل التونسي نجم ما نعطلوهمش. يعني
0: ريتو كل شيء مهم، معناها الجزئيات هذوما مهمة جدا، مهمة جدا.
1: يعني نخمو كيما خمو فينا في الكوتين تاعنا نحن، كيما نخمو في اصحاب المشاريع واللي حالين حوانت واللي عاملين، يعني دونك المسلك باش نسكروه باش يعملوا دي بوكل يكونوا على مستوى 50 20 كيلومتر بالنسبه للدراجات، ويعملوا دوره يعاودوا يعني في نفس الدوره، وهذا لنورم كما نقولوا الدوليين، يعني مقاييس محدده من طرف الاتحاد الدولي للترياتلون، وباش يكون عندنا
0: العدو
1: مندوب فني اعلى درجه في التحكيم باش يكون هو مشرف من جنوب افريقيا. هذه مدام بيريل باش تكون كامبل هي اللي المسؤوله رقم واحد على المسلك. باش تجي ان شاء الله باش تجي يوم ثلاثة، ويوم ثلاثة باش تعمل تفقد المسلك باش نعملوا عمليه تنسيق كامله مع لجنه التنظيم، هل فما نقائص او فما. نحن نحبوا ذاكر كما قلنا تكون على اعلى مستوى، ونحكيوا صوره لتونس الباهيه تكون ناجحه، وتاسس الدوره المنستير باش تكون في شهر سبتمبر القادم. دونك المؤشرات الكل الحقيقه كما قلت ذاكر الامكانيات الحقيقه تعرف الدوله ما عندهاش تنجم تعطيك ميزانيه، لكن انت مطالب انك تبحث زاد على مستشارين. نحن الدعوه زاد المستشارين، قدمنا عديد المطالب، فما استجابات فما غير استجابات. نحن هنا دعوه لكافه المستشارين انه يدعموا الرياضه التونسيه في جميع الاختصاصات. تعرفوا الامكانيات الدوله هي امكانيات زاد ميزانيات محدوده، يعني يقع تقسيم على قداش من من من جامعه رياضيه في تونس، تقريبا 50 جامعه. دونك نحاولوا حتى نحن كي نبداو نعملوا دورات دوليه نبحثوا عن المستشارين، ودعوه منكم انتم من اذاعه المنستير لجميع المستشارين انه يدعموا قطاع الرياضه في تونس.
0: هو المستشار علاش اول حاجه لوج عليه؟ لوج الفيزيبيليتي، ولوج معناها الاشعاع نتاعو، ونتصور ان شاء الله بالتواجد القناه الرياضيه الجديده معناها الوطنيه الرياضيه.
1: نعم.
0: تصور مع الخيان في التلفزه الوطنيه، مش بخر عليكم باش تكون فما متابعه للترياتلون، متابعه معناها يوميه، بالتالي لهنا يمكن حتى الدوسي المره الجايه باش تعمل تقدموا ملف لاي مستشار معناها تلقاو حلول معاه، وهذا المهم بالنسبة لكم، لأنه المستشارين راو يعطيوا إضافة كبيرة برشا باش تطوروا الرياضة ذي ترياتلون، اللي هي باش نبدأ واضحين راي رياضة معناها كاملة فيها معناها الجسم الكل يتحرك من نواحي الكل، بالتالي تبارك الله تلقى الرياضيين في أحسن المستوى من ناحية البدنية.
1: نحن تقريبا يعني كما تعرف يعني تقلدنا المكتب الجامعي تقريبا آخر في شهر سبتمبر الفارق، يعني مع يعني فترة قصيرة كان حاولنا أن نرجع خطر ما صارتش الدورة نتاع 2025. الحقيقة عودنا الاتصالات، يعني مشكورين أعضاء المكتب الجامعي كاملين، كنا متفقين عنده أنه نعود ونرجع دورة تونس المفتوحة وكأس أفريقيا للترياتلون. والحقيقة فما استجابة كبيرة كانت من الاتحاد الدولي للترياتلون، عملنا يعني لقاء مع يعني عن بعد مع رئيس الاتحاد الدولي ومع رئيس الاتحاد الافريقي، وكان تجاوب كبير. والحقيقه ما تصوروش، نرجع نقول ذاكر انا هذا ما ينجم يكون الا انه يعطي صوره باهي على تونس، واللي بيننا هذه قادره على التنظيم وقادره على النجاح رغم الامكانيات. نحن قادرين،
0: عندنا رجال
1: وعندنا الناس كله، والناس كله لحمه واحده، وما تصورش قديش يعني مهما يعني اي باب نطرقوه بالنسبه للهيكل الرياضيه. كما قلنا وزاره الشباب والرياضه مشكوره عاونتنا، حتى فما كما قلنا خصوصيات، فما دي برايس ماني، فما لونتي دوباج يعني المنشطات، فما برشا خلاصات تصير. تعرفوا ذاكر فما شويه كل يلزمنا نخلصوا مثلا نشريوا عمله باش نخلصوا نعطيو البرايس ماني، ولزمنا نخلصوا لونتي دوباج، يعني ما لقينا الا التجاوب من كل لجنه اولمبيه كيف قاعده الدعم في عديد الابطال نتاع الترياتلون. الرياضه هذه رياضه اولمبيه وبارالمبية، عندنا زادة في البارالمبية ما نظمناش الجانب البارالمبي يعني البارا ترياتلون، اللي هو زادة عندنا بطل فيه اللي هو فتح زوينخي، لكن إن شاء الله باش تكون عندنا مشاركة نرجعوا لها ذاكر إن شاء الله المرة الجاية معاكم، اللي هي بطولة إفريقيا في ليل موريس اللي في غضون زادة أسبوعين باش يشاركوا في بطولة إفريقيا على أعلى مستوى. إن شاء الله زادة أولادنا يمثلون أحسن تمثيل في البطولة هذه، بطولة إفريقيا للترياتلون باش تصير في جزر الموريس في شهر 6. دونك الاستعدادات كبيرة الحقيقة، وقاعدين نحاولوا أن يعني كونتر مونتر يعني ضد الساعة، يعني تقريبا تو صباح وليل ونحن نخدمه. زاد عن طريق انت ذاك نحب نشكر كافة الوحدات الأمنية،
0: أكيد
1: يلزم الناس هذوما جنود الخفاء نسميهم، الإطارات الطبية والشبه الطبية قاعدين يعاونوا فينا. عملنا جلستين على مستوى تعرفوا تسمين الحمامات زاد خصوصية عندها، نحن راهو نلعبوا في الكوتين نتاع ولاية سوسة وولاية نابل
0: يعني برشا ما يعرفوش اللي راهو فما جزء من تسمين الحمامات راهو في ولاية سوسة، معناها في
1: دور نعم جزء من ولاية سوسة وجزء من ولاية نابل، والمملكة نتاعنا جاء بين الجزء هذا والجزء هذا، ما لقينا إلا تجاوب. عملنا جلسة أمنية على مستوى ولاية سوسة، جلسة أمنية زادة في المعتمدية الحمامات، يعني الحقيقة تجاوب كبير من جميع الأطراف. حب نشكر جميع الأطراف اللي عاونتنا واللي وقفت معنا، راهو كيما قلت ذاكر وانت تعرف خصوصيات يعني الرياضة هذه تحب لها إمكانيات، تحب لها إمكانيات بشرية وإمكانيات وتجهيزات كبيرة. عاونوا الناس كل بلدية الحمامات، بلدية بوفيشة، ولاية سوسة، ولاية نابل، الناس كل واقفة معنا، منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات حاب نشكرهم، الحرس الوطني، المرور، الناس كل الحماية المدنية، يعني باش ما ننساش ناس. يعني الحقيقة تجاوب كبير من عند الناس كل، نحب نشكر الناس كل، وذي نجاح إذا يكون هو نجاح نجاح جماعي بين المنظمين وبين الجامعة وبين الرياضيين وبين وسائل الإعلام وبين الأمنيين. يعني الناس كل تام في النجاح، ما هوش نجاح يقتصر على الجامعة بالضبط، بركة بالناس الكل يعني مساهمين فيه. هذا كيفاش يلزم الناس هذوما نشكروهم. والحقيقة كما قلت لك عملنا ضد الساعة، يعني ذاكر المدة الأخرى نجري وتنقلات تقريبا يومية على مستوى التفقد المسلك، ما لقينا إلا تجاوب. إن شاء الله يكون دعوة لكم زاد إذاعة المنستير ديما معانا
0: وديما موجودين.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الساعة هذا مش رمي ورود، بالعكس يعني ذكر يعني ديما إذاعة المنستير موجودة، حتى يقولوا ناس خصوصيات في جهات لا، يعني إذاعاتنا الكل في كامل ولايات الجمهورية والترفز الوطنية، يعني الناس الكل يد واحدة إن شاء الله، ونبدأ موجودين في كامل تراب الجمهورية. كما قلت الدعوة مفتوحة للجميع الأحباء الترياتلون والرياضات، هذوما الرياضات اللي عندها خصوصية كما قلت رياضة متكاملة، يعني يجيو تفرجوا مزيانة ياسر، باش يكون فما شو، باش يكون فما ريكيب ناسيونال، يجيو شجعوا وليداتنا. عندنا وليدات صغار يعملوا 66 كيف، والأكابر إن شاء الله زادا يطلعونا على البوديوم كيف كيف، الأواسط والوسطيات. عندنا جيل طالع يعني ممتاز على الأخر، إن شاء الله نتبعوا أنه باش نحطوا سائق في لوس أنجلوس 2028 مع الأبطال متاعنا. وراو نحن يعني باش نذكر ترشحنا للألعاب الأولمبية الشباب بدكار سنغال مع البطل يوسف سلامة. يعني الحمد لله أنه حجزنا مقعد في دكار، وإن شاء الله في لوس أنجلوس نحجز مقعد، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: هذا ما نتمنى إن شاء الله.
1: ربما تذكر جاتنا بعض الأسئلة جاتنا على مستوى أنه التايمينج التوقيت بالضبط اللي تزامن مع الامتحانات البكالوريا.
0: صحيح.
1: علاش اخترنا تاريخ هذا؟ ما كانش فما اختيار، لخاطر نحن بعد تقلدنا المكتب الجامعي جينا بعد فترة الديدلاين نسكر
0: كانت معناها ولات اي معناها مضبوطة التواريخ، ما عادش عندكم
1: امكانية. نعم التواريخ الحقيقة بعد ما قعدنا سكرت التواريخ نتاع بعد ما قلدنا المكتب الجامعي لقينا التواريخ سكرت بالنسبة لاحتضان البطولات والدورات الدولية. رسلنا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وافقوا واسندوا لنا يعني التاريخ هذا اللي شكون البداية نتاع الحصد النقار، يعني تاريخ مهم ومهم جدا. عندنا شويه يعني لاعبين المنتخب خاصه في فئه الوسطيات ما نجموش يشاركوا، ان شاء الله عندهم بكالوريا سنه، نتمنى لهم النجاح ونجاح لجميع ابنائنا في مختلف الاختصاصات في امتحان البكالوريا هذه السنه، وبالتالي قرايتهم زاد قبل الرياضه. الحقيقه الرياضه هي تمشي بخط متوازي، لكن القرايه مهمه جدا. دونك ان شاء الله يكونوا موجودين معنا في المستير، وان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم رياضيا وفي الدراسه نتاعهم. وهذا اهم شيء، نحن الرساله اللي نحبوا نوصلوها انه الدراسه والرياضه يمشيوا بخط متوازي، وكما نحب ولادنا ناجحين في الرياضه نحبوهم ناجحين زاد في قرايتهم. دونك هذا هو ذكر الدعوه مفتوحه باش تجيو تحضروا معنا وتقربوا اكثر لرياضه الترياتلون، راهي رياضه اولمبيه. ان شاء الله نشاهدوا زاد باش تعطيوا صوره باهيه، نحن باش تكون دوره على مستوى عالي. ياسمين الحمامات استنى فيكم 6 و7 جوان 2026 بياسمين الحمامات قدام الكورنيش بالضبط على الاخر، يعني اي واحد يعرفها بين المارينا واخر نقطه من الكورنيش. دونك هذاك هو المسلك باش يكون، وباش تكون فما السباحه، باش تكون فما الدراجات، باش تكون فما العدو، باش تكون مفتوحه زاد لعديد الفضائح. حاولنا ننسقوا زاد ذكروا نعملوا شركات سواء كان مع ديوان الوطني للسياحة أو
0: ممتاز
1: التقليدية باش خطر تظاهرات كي من هذه.
0: وأنا عندي صورة توا نتخيل فيها كيفاش السواح معناها بمختلف الجنسيات نتاعهم واقفين على يمين وعلى يسار المسار ويتبعوا في الدورة هذه نتاع الترياتلون، وأكيد مهمة جدا. بصور باش تمشي تدور العالم والناس كلها ولات توثق بالهوات في الجوال نتاعها والانستغرام وغيرهم، لأن الصور بتجي جميلة جدا في كومبينيزون حلوة ما بين السباحة والعدو وسباق الدراجات. نتمناه إن شاء الله النجاح والتوفيق. يعطيك الصحة سي حلمي ساسي نائب رئيس جامعة روسية للترياتلون، ومن خلالك أيضا رئيس الجامعة سيد هيثم بكر وكافة أعضاء المكتب الجامعي، لأنهم أنتم الخدمة ذي رأي الناس ما ترقدش ليل ونهار تحضر باش تكون الصورة جيدة جدا على تونس وعلى الرياضة التونسية. شكرا لك سي حلمي، يعطيك الصحة. مش قلقوكم شوية لما تقادم مش تصلوا بيكم برشا مرات، لأنه نزيدوا كل مرة نقربوا
1: نحن هواتفنا مفتوحة، وبالعكس الإعلام يقعد ديما دافع كبير باش يوصل الصورة كما هي وينجح الدورة بطريقته الخاصة.
0: شكرا جزيلا, يعطيك الصحه.
1: شكرا
0: يعطيك الصحه. 0-0 ما زال تعادل في لقاء ترجي الجيسي ترجي الرياضي التونسي في توقيت 31 دقيقه لعب في الدور النهائي لكاس تونس, راجعين بعد شويه ومواصلين المشوار معكم في بين الملاعب.

نائي الزوز فرق هذوما بالنسبة للذكور والإناث. اليوم بقية المشوار بالنسبة لنهائيات كأس تونس في مختلف الأصناف. ألف مبروك للجمعية النسائية بوتبولبا تتويجهن بكأس الوسطيات اليوم بعد الفوز على فريق الجمعية النسائية بالمهدية 27-24. أيضا مبروك للمنزه الرياضي وفتيات المنزه الرياضي والصغريات بعد فوزهن على صغريات نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 29-26. بالنسبة للأصاغر ذكور المواجهة بين سبورتينغ مكنين وبعد بن خيار مباراة قاعدة تلعب توا وانطلاقا من 5 متاع العشية لقاء سبورتينغ مكنين نادي الإفريقي في الأواسط ذكور. ألف مبروك مجددا لكل المشاركين ولكل المتوجين في رياضة كرة اليد في مختلف الأصناف والاختصاصات.

هذا بالنسبة لك قلت التتويجات، لكن في المقابل نذكركم أنه بالنسبة لكرة اليد التونسية المرحلة القادمة بتكون هامة جدا، لأنه المرحلة القادمة بتكون فيها سباق انتخابي بين زوز قائمات، قائمة الإصلاح والنجاح اللي يقودها الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي، والقائمة الثانية اللي يقودها السيد كمال السنوسي رئيس سابق للملعب التونسي، قائمة إعادة البناء. وتم قبول زوز قائمات للموعد الانتخابي المحدد إن شاء الله يوم 6 جوان القادم في مدينة الحمامات. ونعطيكم الأسماء متاع زوز قائمات. بالنسبة فما برشة وجوه رياضية معروفة وخدموا برشة قبل وألا رجعوا للمجال الرياضي في رياضة كرة اليد، فما موجودين من مكتب الجامعي الحالي. على كل بالنسبة الأسماء، قائمة كريم الهلالي فيها ليلى الزراع، زياد نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، أيمن القابسي، حازم منصوري، مير عثمان، هنال الجناوي، أحمد مبروك، مريم معلولو، حلمي الدريدي، لطف المكني، وهالة الشمساوي، ومحمد علي الزياني. قائمة كمال السنوسي فيها كل من كمال السنوسي، عبد القادر بودريقة، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري رويس، محسن الماطري، نعيم ابراهام، فهيمة بن شريفة، نجيب التهامي، رضا المكني، نجيب الشريف، إلهام الغريسي، ورياض حامد. بين لاعبين قدامى وبين مسيرين سابقين وبين رؤساء رابطة سابقين وبين غيرها، هذا اللي بيقدموا ترشحهم. وباش نتعرفوا على معناها الرؤية متاع الزوز قائمات من خلال زوز ندوات صحفية، ندوة صحفية لقائمة الاستمرارية والنجاح كريم الهلالي غدوة إن شاء الله في 11 متاع صباح في قصر رياضة بالمنزه، وقائمة بالنسبة للقائمة الثانية إعادة البناء قائمة سيد كمال السنوسي أيضا بشكون فما ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2 جوان في 11 متاع صباح في إحدى النزل في منطقة البحيرة. هذا بالنسبة لكرة اليد وكد معطيات الكل. المهم بالنسبة للمرحلة القادمة، مهم أنه إن شاء الله كرة اليد مهما كان المكتب الجامعي اللي بيشرف عليها، نستناو عودة الإشاعة كرة اليد، نستناو تربع مجدد كرة اليد على المستوى الإفريقي، لأنه بعدنا برشا. مصر فاتتنا بخطوات كبيرة برشا في كرة اليد، اللي احنا كنا نعلمه في كرة اليد، وكنا معناها رواد كرة اليد على المستوى الافريقي، وكنا قرب برشا على المستوى العالمي معناها من المنتخبات الكبيرة. ان شاء الله نرجعوا للخدمة، نرجعوا للتركيز، نرجعوا على المستوى القاعدة على غيره، باش يكون ان شاء الله كرة اليد التونسية في الإناث في الذكور وفي غيرها تكون في مستوى كبير، ونرجعوا للتتويجات، لأنه بعدنا كما قلنا بعدنا الأسباب والدياغنوستيك والنظر في الوضعية متاع كرة اليد هذه من معرفوها كان ولاد الميدان الأقرب من الميدان، كما قلت بين كفاءات في مستوى التدريب، في مستوى التسيير، في مستوى معناها المشاركات الدولية السابقة في الإناث وفي الذكور، عندهم رؤيتهم باش يقدموا بسطة على البرنامج الانتخابي متاعهم في الأربع سنوات القادمة. ولهنا النوادي بشكون هي حاسمة باش تختار شكون الأفضل وشكون اللي نجم يكون في المرحلة القادمة يبني كرة اليد كما يلزم، لأنه البناء راه ما يبداش اليوم، معناها يلزم يتخدم على طيلة سنوات البناء ويتخدم على طيلة مرحلة كبيرة باش ديما كي نبدأ عنا المرحلة هذه ننجحوا فيها، تحضر المرحلة اللي بعدها بزيد وننجحوا، لأنه البقاء في القمة الوصول للقمة سهل، لكن البقاء فيه هو الصعيب. هذا بالنسبة لكرة اليد. بعد شوية نرجع معكم نختم معكم مشوار باش نتحدثوا على الشوط الأول في لقاء الترجي الرجيسي الترجي التونسي. الشوط الأول إلى حد الآن متعادل 0-0 في توقيت 45 زائد 2

مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم ينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. الحقيقة رينا فريق الترجي الرجيسي فريق شجاع في الشوط الأول، كان قريب باش يفتتح النتيجة. رينا الترجي زاد سيطر في بعض الدقائق وكان بإمكانه باش يفتتح النتيجة. على كل مباراة متوازنة بين الفريقين ومستعدة معناها فيها يمكن برشا تطورات في الشوط الثاني. حضور جماهيري مش كبير في حدود معناها التذاكر اللي تم توزيعها على الفريقين، وتمنينا لو كان ملعب راس معبي بالجماهير، لأنه نصور أنه فما جماهير من جرجيس تحرمت وجماهير من الترجي التونسي تحرمت باش تشوف المباراة، نظرا لأنه تم تحديد طاقة الاستيعاب. مستحيل ملعب باش يحتضن معناها العدد الكبير نتاع الجماهير اللي نتاع الفريقين. هي خيارات في الأخير. به هذا بالنسبة لي بالمباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم. ذكركم أن المنتخب الوطني التونسي غدوة بيكون عنده موعد في مباراة أمام المنتخب النمساوي، مباراة نجم متابعوها على القناة الوطنية. وأيضا بالنسبة لمباراة بلجيكا نفس الشيء، نجم متابعوها على القناة الوطنية. بالنسبة لمقابلة كأس العالم، هذوما مقابلات اللي معناها فيهم حقوق حصرية متاع البث ومتابعة بيكون على القنوات المشفرة اللي بتنقل المقابلات. بالنسبة للقناة الوطنية نذكر أنه بيكون فما متابعة للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للإذاعة التونسية زاد فما متابعة للمنتخب الوطني التونسي من خلال المداخلات من خلال المراسلات. وكما ريتوا سمعتوا بكري شوية في السبوت اللي قاعدين نعديوا فيهم في الممضات أنه فما متابعة إن شاء الله انطلاقا من يوم غد الصباح في كل دقيقة. فما دقيقة مونديال فيها كل المعطيات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي. نرجعوا للتاريخ متاع المشاركات، نرجعوا لهم الطرائف اللي صارت في طيلة معناها من انطلاق المونديال سنة 30 حتى الاخر مونديال. الزملاء في قسم الرياضه زاد وفروا معطيات تهم التواريخ وتهم ايضا بعدد من الارقام ونجوم المونديال. زاد بتتعرفوا على 50 نجم من المونديال في السنوات اللي تعديت من عام 30 حتى للان. فيهم برشا اسماء نتاع نجوم توانسه اللي شاركوا في المونديال، قلنا نرجعوا ل 78 وغيرهم من المونديالات اللي كان فيهم اسماء كبيره. ان شاء الله فما مسابقات بتعيشوا كاس العالم ان شاء الله على وقت كاس العالم على موجة إذاعة المناسير، والنقل المقابلات كما قلنا حتى في التوقيت معناها الاستثنائي 5 متاع الصباح و 3 متاع الصباح ونصف الليل باش يكونوا حاضرين معاكم وننقل لكم المباريات مباشرة. مباراة المنتخب السويدي، مباراة المنتخب الياباني، ومباراة المنتخب الهولندي اللي هي منتخبات صعب برشا. اكيد لهنا نستناو التحذيرات واحنا باش نعرفوا من خلال المقابلات الوديه ومتابعه المقابلات الوديه مدى استعداد منتخبنا اللي معناها الاستعدادات اقتصرت على زوز مقابلات اللي صارت في كندا، ثم التربص الاخير اللي صار في تبرقه، ومنها زوز مقابلات امام النمسا وامام بلجيكا. هل كافي هذه التحذيرات والا لا؟ هذه من نجمو نعرفوه كان ان شاء الله مع انطلاق كما قلنا بالنسبة لكأس العالم واستعدادات كما قلنا رينا منتخبات مستوى عالي جدا. على كل شكرا حسام قدرية في الهندسة التقنية، شكرا لمنير بعطي، متابعة طيبة لبقية البرامج متاعنا، متابعة طيبة أيضا للدور للشوط الثاني في الدور النصف في الدور النهائي لكأس تونس في كرة قدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي انتهى بتعادل 0-0.

0: رجل.
1: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: موجز الأخبار. مساء الخير. سجل قطاع النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، حيث أخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا لترتفع بنسبة 25.1% في سنة 23 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية اليوم. تنظم جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة وواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. وتستهدف المسابقة التربوية تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. تصل يوم غد الاثنين إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجيج الميامين من البقاع المقدسة حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. وحسب المصدر ذاته تمت برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة الممتدة من 2 من شهر جوان إلى غاية 12 من الشهر ذاته. تعرضت مدينة صور جنوب لبنان لمجموعة غارات صهيونية عنيفة اليوم ما أدى إلى حالة واسعة من الدمار، فيما شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى جراء غارة صهيونية على مدينة صور جنوب البلاد. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام 6 مساء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
3: محطات
5: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع،
4: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري. محطات في مسيرة صوت من زمن الفن الجميل. صوت كان ولا يزال شغله الشاغل هو الغناء.
6: بين الدنيا دايرة جروحها في روحنا غيرة، وأماني فايرة بدنيا تانية مغيرة.
5: ولد في عائلة فنية.
7: أول محطة كانت أبويا إبراهيم الحجار. أبويا يعني معهد موسيقى في صورة بني آدم، يعني كمان تلامذته اللي تدربوا على ايديه يعني لطيفة التونسية، أنغام، نادية مصطفى، عمرو دياب، مدحت صالح، يعني مطربين كتير تدربوا على ايديه، وأنا كان حظي أن أنا ابنه.
5: وكانت بدايته مع الكبار.
7: المحطة الثانية كانت أن أنا تعرفت بالأستاذ بليغ حمدي الموسيقار الكبير جدا العظيم يعني، وقعدت معاه عشت معاه حوالي سنة ونص الأول قبل ما يقدمني في حفلة كبيرة مع المطربة النجمة وردة الجزائرية.
5: يعني البداية كانت مع الكبار.
7: أيوة مع الكبار، ده حظ.
5: صوت أجيل الذهبي ولأجيال قادمة عاشقة الفن الحقيقي.
7: إنه الأغنية إذا ما توفرتش فيها المتعة ما تبقاش أغنية، لازم الفن يتوفر فيه المتعة، لكن كمان لو توفر جنبه رسالة أنت بتقدميها للناس في شعر جميل، في صور جمالية أو كده.
5: صوت جمع في مجلد أعمال فنية لقامات تعامل معها من كبار الشعراء والملحنين.
7: لهم بقى فؤاد حداد وصلاح جايين وسيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وعبد الرحيم منصور ومحمود درويش وسميح القاسم. غنيت لمعظم شعراء الوطن العربي.
5: صوت خلد بصمة في جينيريكات الأعمال الدرامية المصرية، من بينها مقدمة مسلسل المال والبنون. هو الكبير النجم الذي تلألأ في سماء الأغنية العربية، علي إبراهيم الحجار.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: سعداء جدا بهذا اللقاء طبعا على موجات إذاعة المنستير وعلى موجات الإذاعة التونسية. نرحب ترحاب خاص من هنا من قاهرة المعز وعلى النيل طبعا من خلال هذا الحفل الذي سيقدمه الفنان الكبير الفنان اللي تربينا على صوته طبعا علي الحجار. أنا سعيدة جدا جدا جدا بهذا اللقاء.
3: كتر خيرك تسلمي ومنورة مصر ومنورة النيل.
2: نقول علي الحجار نقول مشوار طويل نقول محطات مهمة في حياة وفي مسيرة علي الحجار الفنية. نقول انطلاقة كانت موفقة انطلاقة كانت مع الكبار. نقول أنه من عائلة فنية. نقول أنه تربينا على رصيد كبير جدا من الأغاني. نقول أنه بصمة وفي عصر ذهبي للدراما المصرية خاصة كل عربي يسمعنا على موجات إذاعة المنستير وخاصة على السوشيال ميديا. نقدم له ألف تحية من هنا لنقف على أهم محطات الفنان الكبير علي الحجار.
3: يعني تعالي طبعا نقول أول محطة كانت أبويا إبراهيم الحجار. أبويا يعني معهد موسيقى في صورة بني آدم يعني كمان تلامذته اللي تدربوا على أيديه يعني لطيفة التونسية أنغام نادية مصطفى عمرو دياب مدحت صالح يعني مطربين كتير تدربوا على أيديه. وأنا كان حظي أن أنا ابنه فأنا معاه بقى من وأنا طفل صغير بشوف يعني إزاي بيعرف يدرب بالناس الطريقة اللي بيعلم بيها مخارج الحروف المقامات الموسيقية إزاي التفخيم والترقيق في الحروف إيه الحروف اللي تتمد المد والقصر يعني بتقدريش تقولي مثلا الحب هي الحب يعني ففي يعني بديك مثال لكن هو بيدرب مش بس تدريب خامة الأصوات إنما كمان مخارج الحروف وعادة بيبدأ في تدريبه بتحفيظ الموشحات القديمة لأن هي بتبقى صعبة وهو دايما رأيه إنه اللي يتمرن على الصعب بعد كده الأغاني الجديدة دي هتبقى أسهل عليه بكتير. دي أول محطة في حياتي. المحطة الثانية
2: يعني كنت محظوظ فيها المحطة دي
3: طبعا حظ كبير يعني أن أنا قاعد معايا كل يوم يعني هو كان من عادته أنه هو يصحى من النوم يجود القرآن نص ساعة بعدين يمسك العود ويبدأ يغني فدي عادة كمان برضو حكاية تجويد القرآن برضو حفظنا عنه ودخلنا الكتاب قبل المدرسة. معرفش في تونس فكرة الكتاب في مش كده تقلي موجود في العالم العربي فحفظنا القرآن في الكتاب هو طريقته وجمال صوته وهو بيجود القرآن كمان حفظناها أنا وأحمد أخوي الله يرحمه وأحمد توفى قريب يعني يعني دي كانت محطة فعلا زي ما حضرتك قلتي فيها حظ كبير جدا يعني. المحطة الثانية كانت أن أنا تعرفت بالأستاذ بليغ حمدي الموسيقار الكبير جدا العظيم يعني وقعدت معاه عشت معاه حوالي سنة ونص الأول قبل ما يقدمني في حفلة كبيرة مع المطربة النجمة وردة الجزائرية والحفلة دي اتشافت على الهواء إذاعة وتلفزيون وكل الناس لأنه كان في مصر قناتين بس ما كانش فيه القنوات الكتيرة دي فهتتشاف وعدد قنوات المحطات الإذاعية برضو كانت 3-4 يعني كانتش كان صوت العرب البرنامج العام الشرق الأوسط كده يعني ما كانتش محطات كتيرة فبرضو اتسمعت الحفلة صحيت الصبح لقيت أصحابي جايين لي البيت أصحابي من الحي اللي أنا ساكن فيه جايين البيت بيهنوني على الحفلة وعلى أنه في أفشات في الشوارع كلها إعلانات في الشوارع كلها عن الألبوم إحنا يعني الأغاني كنا سجلناها في الاستوديو قبل الحفلة فكان هو مجهز يعني أن الألبوم كمان ينزل
2: هذه السنوات
3: 77 فدي كانت برضو حاجة يعني فجأة عارفة تصحي من النوم تلاقي نفسك نجمة ومعروفة فكان يعني مفاجأة حلوة وفي نفس الوقت مسؤولية بقى خلاص حطيت في حتة انه ده بليغ حمدي اللي قدمني واللي كتب يعني كلمات عبد الرحيم منصور
2: يعني مرحلة كانت فيها برشة تشجيعات يعني عديدة تشجيعات ان كانت من بيت يعني بطبيعة فني، الأب والأخ وعائلة فنية. وأيضا كانت الرحلة مع بليغ حمدي في الأوائل، يعني البداية كانت مع الكبار.
3: أيوة أيوة، مع الكبار ده حظ، ده ربنا هو اللي بعت يعني أو بعتني للكبار. يعني فورا بعد الحفلة بشهور اتعرفت بالشاعر الكبير صلاح جاهين، وطلبت منه الرباعيات اللي هو كان كاتبها، وكان ملحنها الشيخ سيد مكاوي. فألاقي نفسي في خلال سنة كمان بغني رباعيات صلاح جاهين ألحان الشيخ سيد مكاوي. حظي كان إن أنا قابلت الأستاذ الموجي، الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ حلمي بكر. يعني غنيت لكل الكبار اللي هم سبقوني وسبقوا جيلي يعني في الفن. ثم وقع في حظي مسلسل الأيام بتاع العميد الأدب العربي طه حسين، كان مش بس المقدمة والنهاية تترات بس، لا كان في كمان اللي هو بتقوله الجينيريك.

0: نهر تنهار وظهرنا ينجاب.
1: مش بس كده، كان في داخل المسلسل حوالي 52 أغنية بتعلق على الأحداث، وكان فرصة المسلسل ده ليا أنا وعمار الشريعي وسيد حجاب وأحمد زكي نفسه كبطل للمسلسل، كانت فرصة لينا إحنا الأربعة، إن دي كانت بداية معرفة الناس بجد بقى بينا يعني. ثم توالت، لأن المسلسل نجح قوي، توالت الطلبات عليا في المسلسلات بقى، يعني لدرجة إن وصلت ل 121 مسلسل.

0: بداية الثمانينات كانت الانطلاقة الفعلية، ويعني نجم نقول احنا بداية موفقة خاصة.
1: ايوه من عند ربنا الحمد لله، يعني طبعا بداية موفقة انه اتعرف بكل الكبار.
0: طبعا لنا عودة مع هذا المشوار وهذا العصر الذهبي، نجم نقول مشوار طويل بني بكل ما فيه، معناها من محبة للفن، من محبة للوطن، من محبة، والمحبة دي وصلتنا من خلال الأغاني. كم الأغاني اللي الحقيقة رصيد كبير برشا اللي تعاملت فيه مع كبار الفنانين والملحنين والشعراء، والحظ الكبير اللي كان لك، معناها أنت موسوعة. أنا راك أنه عملت، يعني احنا نقولوا بالفرنسية ديكسيونير، عملت مجلد لهذا الكم، وكانت عندك بصمة أكثر من النجم نقولوا الفنانين بتاع جيلك. يعني
1: أنا حظي كمان إن جيلي كله كان كويس، محمد منير، محمد الحلو، بعدنا بشوية إحنا سبقنا هاني شاكر بأربع خمس سنين. طبعا لكن جيلي كان محمد منير ومحمد الحلو، والحقيقة كل واحد فيهم، يعني محمد الحلو مطرب، يعني مطرب جامد قوي، ومحمد منير عنده لون خاص بيه، نجح بيه جدا وتميز بيه الى الان. يعني فاحنا حظنا جيلنا كله كان، يعني
0: لا هو الحظ موجود، لكن انت خليت اثر كبير برشا باش لميت لما جميله جدا ما بين عبد الرحمن الابنودي، سيد حجاب، جمال بخيت، ابراهيم عبد الفتاح، يعني
1: ايوه قبلهم بقى فؤاد حداد وصلاح جايين وسيد حجاب وعبد الرحمن الابنودي وعبد الرحيم منصور ومحمود درويش وسميح القاسم، غنيت لمعظم شعراء الوطن العربي كمان.
0: أغاني يعني الكردية غنيت من الألحان الكردية.
1: أيوة
0: يعني كان أول صوت عربي.
1: أيوة الحمد لله. فالمحطة اللي بعد عمار الشريعي كانت علاقتي بياسر عبد الرحمن. عملنا مع بعض يعني مشوار طويل، مسلسل المال والبنون، مسلسل الليل وآخره، مسلسل الوقت.
2: حمله وما قدرش تخطف عني.

0: عملنا ألبوم بحاله اسمه تجيش نعيش، كان فيه
1: أغنيتي المفضلة وأنا وسمرة بعيون كحيلة. وعلى فكرة وأنا في دار الأوبرا، وكانت هي من أجمل السهرات الحقيقة اللي حضرتها لأول مرة لعلي الحجار. طبعا سمرة بعيون كحيلة، تجيش نعيش، هذوم الأغاني اللي تربينا عليهم.
0: أيوة.
1: وهذه الألبومات الحقيقة، الألبومات النجم كله اللي هما في الوسط.
0: أيوة.
1: مرحلة الوسط.
0: الوسط.
1: الوسط.
0: ثم تعرفت بالموسيقار عمر خيرت، عملنا مع بعض شغل كتير، يمكن 40% أقل شوية أو أكتر شوية من الموسيقى اللي هو بيلعبها في حفلاته هي أغاني كان عاملها لي، واتشهرت وبدأ هو يعزفها كموسيقى هو والأوركستر، وتبادل يعني أن أنا بغنيها في حفلاتي وهو بيعزفها في حفلاته. الشهرة كانت متبادلة، يعني كل واحد فينا بيقوي التاني، بيقوي.
1: أحضرناها وإحنا قعدنا ندندنوا، نعملوا شوية دندنة، كنا في الحفلة وبعدين كملناها مع علي الحجار.
0: جميل.

0: عملنا مع بعض من الحاجات اللي اتشهرت قوي غوايش، هويد الليل، عارفه اغنيه عارفه اتشهرت جدا، مساله مبدا، عملنا كتير مسلسلات كتير كمان كان فيها اغاني حلوه مع بعض. ثم مرحله الشباب بقى، شغلي مع الشباب، وطول الرحله دي بعد ما سبت الاستاذ بليغ حمدي بعد عقد الاحتكار كان مدته 3 سنين، يعني بعد العقد ما خلص وهو سافر فرنسا في فتره، بدات اتعرف بقى طبعا احمد الحجار اخويا لحن لي في بداياتي خالص سنه 80 او 81 البوم اسمه اعذريني، والالبوم ده باع في اول سنه 4 مليون نسخه. 4 مليون نسخه ده كان حاجه غير مسبوقه وقتها. اتعرفت بفاروق الشرنوبي، فاروق الشرنوبي ملحن كبير ومخزونه كبير جدا. ثم يعني حصل بحظي ان انا اكتشفت ابراهيم عبد الفتاح وجمال بخيت ومحمد البنا اللي عمل لي اغنيه عنوان بيتنا زي ما كان، يعني بهاء الدين محمد كشاعر، يعني حصل دمج بقى بيني وبين الشباب. كمان انا زي ما قلت لحضرتك
1: كل عصر وعصره، يعني ما بين العصر الماضي او النجم كل ما يقعدش ماضي بطبيعه لانه عنده اثر وعنده بصمه، وما بين عصر الشباب الاكيد يعني علي الحجار لهنا نشوفوه في ثوب جديد.
0: لازم يبقى المغني متابع كل العصور وكل الالوان الغنائيه. فصحيح ممكن يبقى فيه لون غنائي مش هيليق عليا، مش هيبقى مناسب لخامة صوتي وكمان لانطباع الناس عني، ده برضو مهم جدا. في أغاني تنجح جدا مع مطرب تاني ولو أنا قلتها ما تنجحش، فأنا دايما حريص على أنه أطور نفسي مع ملحنين وشعراء وموسيقيين شباب، لكن كمان في نفس الوقت بما لا يعني يخليني أحيد عن السكة اللي أنا بعملها. أنا مش ضد الأغنية الإيقاعية، بالعكس الأغنية الإيقاعية حاجة مهمة.
1: الأغاني الأخيرة
0: طبعا أدي الزين وأدي الزينة، وطبعا هو كمان برضو أنا يعني دايما أقول أنه الأغنية إذا ما توفرتش فيها المتعة ما تبقاش أغنية، لازم الفن يتوفر فيه المتعة، لكن كمان لو توفر جنبه رسالة أنت بتقدميها للناس في شعر جميل، في صور جمالية أو كده، دي كمان بتضيف أكتر.
1: علي الحجار ياخذ وقته في الاختيارات، في كل أغنية، في كل تتر أو جنيريك يقدمه، أو أنه لما يتعامل معناها مع الكبار فهذا نجم نقوله بدون تفكير أو بدون يعني يعطي رأيه أكتر
0: بالتحديد في المسلسلات. بالتحديد في المسلسل أنا بوافق على أني أغني أغاني أي مسلسل لما ألاقي اسم المخرج، اسم يعني لما ألاقي أن ده مثلا محمد فاضل أو ده مجدي أبو عميرة أو ده يحيى العالمي أو ده جمال عبد الحميد، أو يعني اسم المخرج بيطمني. أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد، الأسماء الكبيرة، محمد صفاء عامر، الأسماء الكبيرة بتخليني أطمن لأني أوافق. بيزيد عليهم اسم الشاعر اللي كتب الجنريك واسم الملحن، لما الاقي ان ده عمر خيرت او ياسر عبد الرحمن او عمار الشريعي، سيد حجاب، الابنودي وكده، لازم اجري. ويعني انا ببقى عارف خلاص ان المنتج ده هيبقى ناجح وهيبقى مختلف. فيعني هي هنا في المسلسلات، لكن في الاغاني العاديه لما باجي اعمل الالبوم، خصوصا ان انا بنتج لنفسي من سنه 81، باخد وقت اطول في الاختيار.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا رأى أنه مشوارك يعني بدون انقطاع نجم نقوله. إحنا من منذ البدايات جيت في فترة يعني نجم نقوله فما استراحة طويلة شوية، لكن نحسه 45 سنة أو أكثر يعني من الإنتاجات ومن الإصدارات ومن الألوان اللي قدمتها لنا من الفن، إن كان الأنغام الحقيقة للمؤثرة للأنغام الفرحة، يعني لمستينا العديد من الأحاسيس، وهذه نتصور أحاسيس علي الحجار.
3: والله يعني هتلاقي كل فنان في محطة معينة كده بيقف فيها شوية يعيد حساباته. فأنا فعلا في مرحلة وقفت شوية لأنه دخلت ألوان من الغنى في فترة كده في بداية الألفينات أو أواخر التسعينيات، دخلت ألوان من الغنى، وقفت أتفرج عليها من بعيد عشان أشوف أمشي مع التيار ده وهيليق عليا ولا مش هيليق عليا، لغاية ما وزنت نفسي وبدأت يعني أرجع أستعيد تاني نفسي. لما بدأت بقى أعمل سمرة بعيون كحيلة، لما بدأت أعمل عارفة، لما بدأت أعمل أدي الزين وأدي الزينة، الحاجات دي بدأت أمسك العصاية من النص يعني زي ما بيقولوا.
2: كانت ردود الجمهور خاصة وجمهورك العربي؟
3: والله الحمد لله يعني إلى الآن يعني ما بينزلش ألبوم من غير ما أعمل الأول اختبار على عينات عشوائية من الناس. الأول لازم يبقى في ناس من أعمار مختلفة وثقافات مختلفة أسمعهم الأول، وبنوصل من عن طريقهم لأن هم دول الجمهور اللي بعد كده هيشتري الألبوم. فبوصل عن طريق آرائهم للنتيجة. وأنا عادة بعمل مثلا لو أنا عايز أنزل ألبوم فيه 10 أغاني أو 12 أغنية، عادة بعمل 19 20 أغنية. واختيارات الناس العينات اللي هي يعني هم في علم الاجتماع بيقولوا عليها عين عشوائية. لكن ما أقصدش كلمة وحشة يعني، أقصد لكن هي بتتسمى كده. فمن آرائهم بكون الأغاني. وبعدين مثلا هتلاقي 5 من 10 اتفقوا مثلا على الزين والزين عجبهم اكتر، فيبقى تتحط اول حاجه في اول الالبوم. بعدهم مثلا في 4 اتفقوا على كذا تبقى هي تاني اغنيه. وبعدين بنقعد بقى طبعا انا والمنتج والملحن الملحنين يعني وكده، ونستشير بعض كلنا لغايه ما نوصل للنتيجه في النهايه مرضيه يعني.
2: من المحطات المهمة جدا انك دخلت الى قلب كل عاشق الى مسيرة الفنان او الى الفنان علي الحجار، يعني شنو السر في هذا الكل؟
3: يعني تعالي اقول لك انه
2: يعني من الكلام هذا كل مرة انا نقدم اغنية الى علي الحجار ونقول من الكاتب ومن الشاعر ومن الملحن في كل اغنية ونقدم الاغنية هذه، فلو تشوف كمية الناس المحبة والعاشقة لكل ما يقدمه علي الحجار، شنو السر في ذلك؟
3: يعني مفيش سعادة أكثر من كده.
2: هو الفنان يعني في شقحات، صح نقول مرة فوق مرة شوية يعني، فإنه علي الحجار قاعد إلى حد الآن محافظ على إنه مكسب الجمهور طبعا ومحبة الجمهور كسب كبير.
3: هو يعني كتر خيرك طبعا يعني رأيك ده، لكن أنا يعني بيهمني أكثر العمل الفني أكثر من إني أبحث عن الشهرة والفلوس يعني فكرة التجارة بالفن بعيدة خالص عن تفكيري طول عمري يعني. وكان دايما يعني أبويا الله يرحمه يعني، وهو طبعا هو السبب وهو اللي حببني بعد هبة ربنا الأساسية يعني، لكن هو اللي حببني في الفن، وكان لي نصايح أكثر من نصيحة فضلت معايا. النصايح بتاعته ما خرجتش من بالي ولا من قلبي كمان. يعني هو كان دايما يقول لي حب دايما يا حبيبي، ما تكرهش أبدا. الكره بيعجز الإنسان بسرعة، بيخلي الإنسان يكبر بسرعة، لكن يعني المحبة. وكان دايما يقول وكل قبيح إن نظرت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارعه. فلما كبرت شوية، أنا كنت بسمعها منه وأنا طفل، ما كبرت شوية قلت له يعني إيه يا بابا الحكمة دي؟ قال لي شوف التالي القتلة الحرامي وهو قاعد مع ابنه وبنته الرحمة اللي جواه قد إيه، فخد منه الجزء الحلو اللي فيه وتعامل معاه هتجر خيط حسنات لا ينتهي في الإنسان. فاتعامل دايما مع الحتة الكويسة في البني آدم هتلاقي نفسك انت ارتحت ومش هتعجز ببساطة. كمان فكرة انه اوعى من الغرور، دايما يقول لي اوعى من الغرور، لانه الغرور اول درجة يعني تنزل بيك. اذا كان في حاجه اسمها سلم المجد هتقع من السلم ده، لانه من تواضع لله رفعه دايما، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق مش بس في الفلوس، الرزق كمان في محبه الناس.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: خلينا نشوف محطة أخرى اللي هي محطة تونس، اللي هي محطة جمهور كبير يحب علي الحجار. تجربتك في تونس، لقائتك في تونس، ذكرياتك مع تونس، كيفاش نجمو نحكيو أكثر على تونس خاصة وأنت تشق مسيرة فنية؟ وإن شاء الله يعطيك الصحة. طبعا
3: هو يعني انا حظي في في في, في رحلاتي لتونس كان قليله لكن فيهم رحله مش هنساها، لاني لفيت 7 محافظات.
2: شو
3: ما بين قرطاج نفسها، كان في مهرجان قرطاج، ما بين قرطاج نفسها في تونس العاصمه، ايوه كان بيبقى دايما في شهر 8 شهر 7 حاجه كده. وبعدين بدات الف لغايه ما وصلت الجفصه وجابس، ودول جمهور صعب جدا، صعب بجد. يعني مش اي يعني كان في حد واحده بتغني، مش لازم اقول اسمها، بتغني قبلي وهي مغنيه كويسه، اتضربت اتحدفت بالطوب والعلب الكانز وحاجات زي كده. واحنا طلعنا انا وفرقتي وقلنا يا نهار ابيض.

0: حفلة كارتاج الأكيد يعني شفت علي الحجار يعني
1: طبعا ما تشوفي المدرج ده كله الأرينا دي فيها العدد ده الآلاف دول من الناس امتى بيسقفوا مع الأغنية الإيقاعية وامتى بيسمعوا خالص ويسقفوا في آخر المقطع أو في آخر الأغنية دي حاجة لوحدها بتسعد الفنان من سواء المطرب أو الموسيقيين اللي معاه.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
1: ما بين محطاتك لو نرجع شوية بالذاكرة، أهم محطة قعدت في البال إلى حد الآن معناها فيها برار شحنين، أكيد برشا تعرفش معناها برشا الكثير من
2: طبعا يعني
1: برشا برشا
2: طبعا كثير جدا جدا
1: يعني أكثر تحن لها حنلها اكثر عليه
2: في العموم ولا بالنسبه لتونس؟
1: لا في العموم.
2: في العموم
1: في العموم
2: والله كل يعني معظم، مش هقول كل، معظم الحفلات اللي بعملها وهي كانت كتير جدا، لانه انا بدات حياتي 77 زي ما قلت لك، فيعني العمر قربت على 50 سنه احتراف. كل حفله في بلد مختلفه.
1: يعني سنحتفل بالخمسينيه ان شاء الله في المسيره الفنيه.
2: يعني قربت على ان انا ابقى تراث غني بتاعتي، لان هو في القانون حتى يقول لك لما يعدي 50 سنه على الاغنيه تتحول لتراث، ممكن اي حد يستخدمها يعني. وانا في اغاني كتير من اغنيه ناس كتير بيغنوها شباب، او في الاوبرا مطربين الاوبرا بيغنوا اغاني اللي بنى مصر، كان في الاصل حلواني، دي معظم الناس غنوها. ذئاب الجبل قالوا علينا ديابه واحنا ناس غلابه، في حاجات كتير عارفه بتتغنى كتير. في محطه انا مش هنساها لغايه دلوقتي في باريس، في فرنسا، مش باريس، في نانت، مدينه نانت، يقال ان اللي بياخدوا منها لعيبه الكوره يعني. فكان في نص منتصف التسعينيات في محافظه نانت، المحافظ كان شاب ومعاه مجموعه من الشباب 6 أو 7 قرروا يعملوا حفلات اسمها ليزاليومي، المتنورون او وقرروا ان كل سنه يعملوا اسبوع لبلد. احنا السنه اللي كانت قبل مصر كانت امريكا، السنه اللي بعدنا كانت هتبقى الهند. كل سنه قعدوا حوالي مثلا 7 سنين او 8 سنين يعملوا في كل سنه، يجيبوا بلد، يخلوا مدينه نانت كلها، مثلا لو جابوا مصر يبقى فيها فول وطعميه وشيشه وخان الخليلي والمبيعات، كل الموروثات اللي بتبان هنا في مصر من حاجة

0: من التراث الفرعوني او الفاطمي او الاسلامي او القبطي، تلاقي المدينه كلها كده. وهم كانوا اذكياء جدا، لانه بقيه المحافظات اللي في فرنسا بدل ما تنزل امريكا مخصوص عشان تسمع الفن الامريكي وتاكل الاكل الامريكي لا تروح نانت الاسبوع ده. فكانوا كمان عاملين سياحه للمدينه بشكل كويس جدا، كانوا عاملينها بشكل عجيب جدا، ان هم اولا قعدوا سنه كامله يجوا مصر ويروحوا، يجوا مصر ويروحوا ويختبروا الفنون انواع مختلفه وكده، وياخدوا فكره اكتر، لغايه ما اختاروني انا ومحمد منير وحكيم وفرقه التنوره اللي بيرقصوا بالتنوره، وراقصه شمعدان، وفريق كان اسمه علي كوبانا، كانوا بيلعبوا بالالات النفخ النحاسيه. يعني اختاروا كده مجموعه، والفنان عبدو داغر الله يرحمه وعازف الكمانجة العبقري، يعني هو عالمي كمان، الناس يعني في بره في اوروبا يعرفوا عبدو داغر. فالمهم انه اول حفله بيعملوها مصنع كبير مهجور بيعملوا فيه مسارح كتير، وكل حد فينا يقف على مسرح يعمل الليله الاولى، اللي يقف عنده الجمهور بعدد اكبر وعدد الدقايق اللي يقفها الجمهور قدامه اكتر. يعني هنا مثلا الفنان ده واقف قدام الجمهور ربع ساعه، وهنا نص ساعه، وهنا ساعه، وهنا ساعه ونص، وعدد الجمهور اللي موجود اكتر فين، فاللي بيبقى النسب دي بيحسبوها وبيدوا لكل واحد بعد كده عدد الايام بتاعت حفلاته في مسارح مختلفه، كل واحد في مسرح. فانا الحمد لله ادوني 7 حفلات يعني في مسرح مخصوص، وكل يوم وصدقيني رغم انه فرنسا مليانه مغاربه وتوانسه وجزائريين وكده، انما كان كل الجمهور فرنساوي. وشفت بقى رد الفعل هناك بشكل طمني جدا جدا.
1: احنا كنشون نحوصلوا هذه المسيره استاذ علي الحجار، بتبيعها في علاقتك معناها بجمهورك، كما قلنا يعني اشرفنا على الخمسينيه في هذه الرحله الجميله جدا. فكرتش يعني باش يكون فما نغم او تعامل مع شعراء او فنانين او ملحنين توازا؟
0: والله انا غنيت تتر مسلسل تونسي. ايوه.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: شو تعلم علي الحجار من هذه المسيرة؟ علي الحجار الإنسان وعلي الحجار الفنان.
3: والله يعني الواحد ما بيبطلش علام لسه، يعني ده بيتهوفن قبل ما يموت قال أنا ما تعلمتش موسيقى. الراجل العظيم اللي علم العالم الموسيقى. فالواحد طول الوقت ما تعلمش لسه، يعني طول الوقت ببحث عن شيء جديد، عن حاجة يعني أتعلم منها شيء مختلف عن اللي أنا عملته، لكني في نفس الوقت مش ندمان على أي عمل أنا عملته. أي عمل مش الحمد لله مش ندمان عليه مهما كان الحمد لله، لأنه دايما مفيش إجبار، محدش أجبرني على أني أغني غصب عني. يعني
2: باش نلخصوا، احنا إذاعة المنستير، الإذاعة التونسية، جمهورنا اللي يشاهدوا فينا طبعا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شنو نجمو نقولوا للجمهور التونسي؟ إذا عطيتك باقة ورد لشكون تحب تهديها الساعة؟
3: أهديها لكل جمهور تونس طبعا، لأنه يعني زي ما قلت لحضرتك أنا جربت في الرحلة الكبيرة اللي زرت فيها أو غنيت في 7 محافظات، شفت قد إيه الناس. وعلى فكرة أنا عارف رغم أني ما رحتش بقالي فترة أنه إلى الآن الجمهور التونسي سميع الحمد لله، يعني ما عندهمش المهرجانات والحاجات دي.
2: يعني لما تتقدم لك دعوة ستقبلها معناه بكل فرح؟
3: أتمنى طبعا طبعا يا ريت.
2: شكرا لك، تحياتي لك من القلب إلى القلب. نعرفوا أنت بتعتلي الركح بعد قليل، وإن شاء الله في حفلة من الحفلات وعندك موعد مع جمهورك المصري، ومش حتى المصري فقط، يعني نتصور حتى من الجنسيات والجاليات اللي موجودة واللي تحبك واللي وأنا منهم. أنا منهم، أنا كنت محظوظة الحقيقة، لأنه علي الحجار بالنسبة لي بصمة. علي الحجار صوت ذهبي لعصر ذهبي، موروث كبير خلينا رصيد، وإن شاء الله يا ربي نسمع منه الأحلى والأحسن في قادم الأيام. خاصة فقط كيف نقول المشهد الموسيقي العربي،
3: التنوع كويس. يعني أنا مبسوط من أنه في الناس بتحب تسمع صابر الرباعي، وبتحب تسمع ويجز، وبتحب تسمع علي الحجار. يعني في تنوع في أذواق الجمهور، وده شيء مش وحش. يعني لأنه العالم كله دلوقتي على فكرة الفنون فيه بقت أقل، يعني أنت مش هتلاقي مثلا فيلم أمريكي موسيقي، بطلوا بقالهم كتير. مش هتلاقي سيلين ديون تاني بسهولة، مش هتلاقي فرانك سيناترا تاني بسهولة، مش هتلاقي عبد الحليم حافظ تاني بسهولة. فيعني الدنيا نزلة لتحت شوية فنيا، لكن التنوع يعني دلالة على انه هيبقى فيه ثورة جديدة ان شاء الله في الفن.
2: انا محظوظ.

0: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خصوصا في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب خمس الوفيات الناجمة عنه. بمشاركة أكثر من 1000 طالب وتحت شعار نلهم نتطور نؤثر، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنظم الملتقى الوطني الرابع لنوادي طلبة سفراء الجمعية. لأول مرة في تونس والعالم العربي، مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وفي النشرة نتابع التفاصيل. من المقدمة إلى التفاصيل. مساء الخير. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ هي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها دكتور حاتم بوزيان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين، وصفها بالخطيرة والصادمة، محذرا في تصريح للأخبار على هامش اليوم العالمي من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين. وفق تصريحه،
3: مراهقين من 13 ل 15 سنة واللي هم متمدرسين 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكيف، ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السجارة الإلكترونية معها نلقاه وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط بالمئة، هو تقريبا صغير على 4، صغير على 5 يستعمل هالسجارة الإلكترونية. 49%، معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مفزع ومفزع للغاية. خمس الوفيات اللي تجي من التدخين، تجي من التدخين السلبي. أنا كي نقول لي 85% من سرطان الرئة جاي من التدخين، سرطان المثانة ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك فريكونس كاردياك تنقص، من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص، نسبة أكسيد الكربون السيوة هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في الساعات الأولى يبدأوا الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة، تبدأ تنقص بشوية بشوية، هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم كل العوارض الأولى متاع الإدمان اللي إحنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعه يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، وفي غضون 15 سنة نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكيف.
2: تحت شعار نلهم نتطور نؤثر، نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس في إسفاقس اليوم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء الجمعية، وعددهم يتجاوز 1000 طالب وطالبة جاءوا من مختلف جامعات الجمهورية. فتح سعد تحدث إلى وجدان متيري، منسقة جهوية لنوادي طلبة السفراء بسوسة.
4: أكثر من 1000 طالب من جميع الكليات والمعاهد بتقديم للنشاطات وللإنجازات بتاع الطلب على امتداد عام كامل. البرنامج الوطني للأنشطة بتاعنا اللي في الصيف بس نجاح، معناها سقطوا طلبة، معناها اللي كانت فاعلة ومؤثرة في تجربتها كطالب سفير ولا كطالبة سفيرة. ثم العديد من الطلبة اللي صارت لهم نجاحات حتى على المستوى الشخصي، تغير كبير في شخصيتهم. أغلبنا سفراء موجودين في الإذاعات، موجودين حتى في الكليسز نحكي ونناصر في قضية الطفل الفاقد للسنة.
5: نسيم حداد، عميد على نادي سفراء لقراءة في الأسواس بلومنستير. مسؤوليتي العام السنة هي أنه أنا ننشر النوادي في الكليات والجامعات متاع مونستير ونقطر الرؤساء متاع النوادي. بدأت رحلتي مع السويس عام ناول، عملت اللونسمون متاع أول كلوب في مستير، أول كلوب يتحل في مستير فيه كلوب امباسادور، أول كلوب يتحل في فاكولتي هي إيزي مونستير. طلقت رحلة من غادية، ما كنتش عندي فكرة على السويس، ما كنتش عندي فكرة على الصغار شنو ينشط وعلى السفراء شنو معناه على حتى شيء. قلت برا خنجرب وخنشوف وكل. حلت لي برشا بيبان، فكرتني في برشا حاجات في روحي، هذم الكل بليز اكسبيريونس برحلة بيبي وإلا مخيم الأمل وإلا أي أكسيون نعملها نمسوا فيها الصغار، نمسوا فيها السوسيتي. شجع الناس الكل إنهم تكون سفراء، مش سهل إنك أنت توصل رسالة صغار صوتهم ماهوش واصل.
2: بمشاركة حوالي 200 تلميذ من أقسام السنة التاسعة من التعليم الأساسي من مختلف المؤسسات التربوية بولاية المهدية، انتظمت اليوم بإعدادية هبون انتظم أولمبياد العلوم الطبيعية. تلسيد محمد علي صالح منسق التظاهرة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر بن اسماعيل.
6: اليوم انتظم في الإعدادية بالشراكة مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض الأولمبياد الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض لتلاميذ السنوات التاسعة أساسي بولاية المهدية. كانت المشاركة فيها 180 تلميذ من مختلف المؤسسات، دارت في ظروف طيبة. توكي مازالت عملية الإصلاح مستمرة، تقريبا الساعة السادسة تخرج النتائج، وثم الخمسة الأوائل بقدرة الله مش تكون عندهم جوائز مقدمة من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض. الثيم تاعها هي برنامج اللي درسوا فيه تلاميذ السنة التاسعة أساس، يقع اختبار مدة ساعة فيها أسئلة، يقع فيها امتحان كأنه تحضير الامتحان المناظرة النافية. وهذه تظاهرة دابت عليها جمعية علوم الحياة والأرض كل سنة تنعقد فيها، يقع فيها تقديم جوائز للمتفوقين.
2: إطار اليوم العالمي للواجبات الإنسانية، نظمت الغرفة الفتية العالمية بالقيروان تحت شعار قلب واحد مفعم بالإنسانية وبالشراكة مع الكشافة، نظمت تظاهرة تنشيطية تخللتها ورشات لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تجسيد مشاعر الإنسانية واحترامها. التفاصيل تقدمها حنين المسكيني مديرة مشروع جوتي أب لنادرة برجب.
7: ليفينمون نتاعنا تختص بالصغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصه، هذاك علاش حابين نوفروا لهم ديزاتولي باش يكتسبوا اكثر قدرات واكثر مهارات. عندنا ثلاث جمعيات موجوده بيناتنا، جمعيه امل بنصرلا، المركز النموذجي بالقيروان، وجمعيه القاصدين حركيا بالقيروان. العدد بخيسك يعمل في المية هكاكا 120. ليزاتولي اللي هما الفخار، الجبس، العنبر، الشموع المعطره، وال حاجات التقليدية الارتيزانة، كيف ثم كويزين بيتزا، برجر، جو وبسكوي للصغيرات. العمل متاعنا مش باش يقتصر كل اليوم هذية أكاها، لكن ثم المتطوعين هذوما باش يتكفلوا بيهم حتى بعد ليفينمون هكاكا تم الاستدامة جيدة. هو الهدف من اليوم الديوتي دي انه لموا كونتيتي متاع ديسانياتور في ويب سايت انترناسيونال، ديجا تلقاو الويب سايت موجود والكل، وهكاكا لموا اللي سيناتور المحطوطين من لونيو وتم الفايدة. احنا قلنا ألف لكن ماذا بينا أكثر، إنه يولي عنا يوم عالمي لواجبات الإنسان كما ثم يوم عالمي لحقوق الإنسان.
2: أعلن الحكم نضال الطيف منذ لحظات نهاية مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي بفوز الترجي الرياضي بهدف لصفر، أمضاه حمزة رفيعة ليضيف بذلك الترجي اللقب السادس عشر إلى خزينته والثاني تواليا، في حين ضمن الترجي الجرجيسي مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي. تنظم جمعية المصحف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، والتي تعد فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء الشخصية المتوازنة والواثقة، حسب شكر بطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير.
8: جمعية المصحف الصغير أطلقت مبادرة وتظاهرة تربوية ثقافية تحدي المطالعة ومسرحة القصة. نحكيه على المسرح، نحكيه على رجوع الطفل إلى الكتاب وصفحات الكتاب باش يكون متمكن في الإلقاء ويكون متمكن في فن الخطابة، مع أنه يكون هو مسرحي بالأساس، الأولى تونسيا والأولى عربيا. علاش؟ لأنه في العادة كانت تحدي المطالعة فقط، ولكن نحكيناش على مسرحة القصة. لهنا المسرح يقرأ، ولأول مرة في تونس المسرح يقرأ القصة ويجسدها بأنامل الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات، باش تلقاهم على الركح قاعدين يجسدوا في قصة مكتوبة، قصة أبطالها باش يكونوا على الركح. وإن شاء الله باش تلقاوها في شهر نوفمبر بحول الله. حبينا نعرفوا المؤسسات المشاركة والرغبة في المشاركة، مؤسسات تربوية عمومية، مؤسسات تربوية خاصة، مراكز مندمجة، نوادي أطفال. وهنا نقول يعني المسرح سيقرأ مع أطفال تونس.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال، وخمس الوفيات الناجمة عن التدخين جراء التدخين السلبي. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. ونذكر أيضا بأن الترجي الرياضي التونسي توج بكأسه 16 بعد فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف مقابل 0.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
9: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
9: في برمجتنا،
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
9: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا.
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه الدولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفتح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي: حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأنه طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا، ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
5: بو حجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
6: 97.3.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أحرز الترجي الرياضي التونسي اليوم لقب كأس تونس للمرة 16 في تاريخه والثانية تواليا عقب الإطاحة بترجي جرجيس في النهائي بهدف دون رد من أقدام اللاعب حمزة رفيعة في الدقيقة 62، في حين ضمن ترجي الجنوب مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات الطبخ فهي فئة الشباب تناهز 50%، بين ذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها دكتور حاتم بوزيان أستاذ جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطيرة والصادمة، محذرا في تصريح للأخبار على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، محذرا من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه. تنظم جمعية المصحف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، والتي تعد فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية حسب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير شكري بالطيب، تهدف إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء الشخصية المتوازنة والواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. كما يستقص الليل بخلايا رعدية تكون مصحوب بأمطار أحيانا غازرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. البحر يكون عامة قليل الاضطراب هادئ، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tr.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في موضوعنا دائما، في حصتنا دائما، نستضيف أحد رجالات التربية والتعليم اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعه من جهة، وتكريما ليه لما قدموه، نحكي بصفة الجامعة بطبيعة في مجال التربية والتعليم، من خدمات ونقول معلومات وتحصيل علمي، ودورهم كبير ياسر نعرفهم في تربية النشأ. هكا علاش يعني دائما نحاولوا كرد اعتبار لهؤلاء في الوقت متاعنا. للأسف التعليم ما عادش لاقي الحظوة الكبرى كما كان في السابق. على كل حال، احنا باش نواصلوا حصتنا للمرة الثانية مع الأستاذ المربي الفاضل متفقد مادة الفيزياء سي محمد الدبابي، باعتبار وأنه مسيرته الحقيقة مسيرة كبيرة ياسر وحافلة بالعديد من المحطات، وعنده علاقات كبرى، عنده زاد علمي تبارك الله كبير ياسر. قلنا ارتأينا أنه باش نواصلوا مع حصة ثانية، لأنه الحقيقة كما قلت تجربة كبيرة لسي محمد الدبابي. سي محمد، مرحبا بك من جديد.
2: سيدي عايشك، بارك الله فيك، جزيل الشكر
1: لإذاعة. احنا سعداء ياسر باستضافتك سي محمد.
2: عريقة ومتميزة.
1: عايشك، بارك الله فيك،
2: وشكر لكم سي
1: الحمد
2: شكري.
1: عايشك. صحة لباس.
2: الصحة لباس.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا تفضل عندك بتقول خدش نواصل.
2: عندي في الحصة الأولى معناها ما تبقى بعض ذكريات.
1: أي.
2: فهمتني؟ في إما تبقى هي وقائع أو معناها أشخاص عرفناهم.
1: أي. أي. أي. فهمتك.
2: من الوقائع أنه قتلت دخلت المعهد الذكور بشوسة أول نهار.
1: أي.
2: فهمتني؟ بدل الكفاح المسلح معناها وقتها
1: كولونيل مقاومة
2: معناها كولونيل ديبوي. وقتها دخلنا في صف واحد كنت لابس شاشية. فهمتني؟
1: وقتها تلبس الشاشية
2: الوحيد اللي لابس شاشية يمكن هو أنا، ما نعرفش علاش. فهمتني؟
1: الواد لبسها لك.
2: جاني هذاك اللبسة متاعنا معناها. جاني المدير وضربني بكف معناها، طيحني. قال لي أونليف موارسي سيسيشيا معناها. فهمتني؟ هذه من الذكريات. من الذكريات اللي تبقى أن معناها في كان عندنا أستاذ متاع فيزياء في المعهد الفني بسوسة. كان وقت اللي ندخله يدخل بالفرد معاه ويدخل بالخنجر معناها، يرشق فوق الطاولة
1: من الأجانب. هذا أجنبي
2: بفرنساوي يقول لنا كيوز بارلي. فهمتني؟
1: فمش واحد نفسله يعني.
2: أي القسم معناها فرنسيس وإحنا وتوانسة. فهمتني؟
1: يعني استعمار حتى في القسم.
2: الحاجة الباهية فيه أنه معناها في الامتحان في التقييم كنت نجي الأول في الفيزيك. فهمتني؟ رغم هذا نجي الأول في الفيزيك ويطلع ونطلع هاني نصلح مثلا التمارين والواحد شو كيفاش في يعني معناها يعطيك حقك.
1: لا هو يعطيك حقك الحقيقة. أما ذاك التعسف وأخو أوامر من عرفاته من فوق وذاك استعمار
2: من الأشياء اللي تبقى زادة هي إحنا وقت دشن معهد الذكور بالمستير عام 61، بعد أني جيت 63 تقريبا. فهمتني؟
1: من الأوائل أنت توانسة.
2: عندي ذكرى بقت لي معناها برشا أشخاص عرفتهم أنا في المستير، مثلا سي محسن البواب.
1: الله يرحمه.
2: معناها فترة كبيرة. سي حسين صفتة.
1: سي حسين صفتة أستاذي يعني.
2: والقعدة معاه وكالضحكة
1: الطرفة متاعه.
2: سي محمد صالح اسطنبولي.
1: سي محمد صالح اسطنبولي الله يرحمه، زاد كيف قامة من القامات.
2: عامر بيزيد
1: كان الناظر، كان وقت حدانا.
2: سي معتوق
1: أستاذ الرياضيات قراني، قريت عليه الله يرحمه. نعم
2: سي صيادي متاع التاريخ والجغرافيا،
1: قريت عليه سي صيادي محمد صيادي.
2: كتلة مجموعة من الأصدقاء هي انطلقت بها التعليم في
1: المعهد في المسيرية
2: يسمى هذاك معناها الجهاد الجهاد معناها الأكبر.
1: لا هذاك صحيح، وراهن الزعيم وقت على التعليم وعلى الصحة
2: البناء معناها الأول،
1: وأنا كنت محظوظ لأني درست عليهم هذوما اللي ذكرتهم الأساتذة الكبار هذوما الله يرحمهم وينعمهم. احنا توا قلنا بدينا حكينا على تجربتك وتسني كيفاش دخلت تقرا، كيفاش حكايه قفه الحوت اللي جيت تبيع فيها للاجنبيين، كانت سبب باش دخلت انت للتعليم معاهم لنا في البلاصه هذه، قلت في الاذاعه، من بعد تالي مشيت لسوسه للدراسه كملت الغديكه، ومن بعد تالي حكينا على تجربتك كيفاش مشيت لتونس وتعرفت على جعفر ماجد والكل في الحصه الفارطه هذا حكينا عليه. بالتالي بدينا مع تجربتك في مجال
2: التفقد،
1: لا قبل التفقد احنا حكينا بعدين تو نحكي على قبل مشيت للتعليم في قريت درست في بستير، ومن بعد تالي سوسه قلت لي، ومن بعد تالي مشيت في تجربه للقيروان كاداره،
2: قيروان كمدير،
1: كمدير عام في 1975
2: في 73 حتى ال 76
1: حتى احنا وقفنا غاديك
2: وقفنا غاديك
1: 76 نكملوا.
2: ايوا 76 انا ما انقطعتش على ديما بقيت نقري، كنت
1: يعني
2: ديما مغروم. كان علاش؟ خاطرش بعثت لي اسمه وزيرة الصحة مدام يعقوبي
1: الوحشي، يعقوبي
2: الوحشي الوحشي يعقوبي، كلمتني قالت لي راني سمعت بيك تنجمش تجي الكلية الطب بسوسة
1: ايوا
2: عشية من العشيات وتقري لنا الكيمياء،
1: كيمياء
2: البريميرانية متاع الميدسين
1: وقت قلال الأساتذة الجامعيين،
2: وقتها مازالوا يبدأوا في يبدأوا في تكوين كلية الطب بسوسة
1: في البداية متاعها،
2: بحيث قعدت ديما معناها متصل بالمادة، معناها ما تفرغتش كومبليتمون لل
1: بطبيعة إداري مش للإدارة،
2: فهمتني؟
1: اي قعدت في القيروان،
2: قعدت سنين في القيروان، ثم معناها مو تعرف الامور الاداريه ساعات العبد ما تمشاش معاه بالباهي، فهمتني؟ يعني فما ياسر ارتباطات ومشاكل نتاع انترنا ومشاكل، بحيث ما نلقى روحي احسن في القسم.
1: انت مرتاحه يعني
2: في الاداره؟ انا مرتاحه برا، معناها فهمتني؟
1: تجربه
2: يعني اتصل بي زاد كيف عندنا في بابا عمر الضيب، هو كان معناها متفقد نتاع الفيزياء في تونس، هو
1: أصيل قيروان
2: والفاني، هذوم الثلاثه اللي كانوا معناها القدم بالكل.
1: أيوة.
2: من قبل حتى الاستقلال معناها، فهمتني؟ قال لي احسن حاجه معناها اعمل تونكور وادخل معنا للتفقد.
1: ايوه
2: فهمتني؟ وكانت هذيك هي
1: عام رحبت بالفكره، عجبتك الفكره
2: عام 76 الفكره ما انا عجبتني، معناها تقدمت للمناظره اول مره تتعمل مناظره لقبول المتفقدين، كانت قبل اللي يقبلوهم بالاختيارات. عام 76 بدات المناظره، مناظره معناها صحيحه
1: الاولى،
2: فهمتني؟ الاولى اول مره.
1: ايوه
2: شكون تقبل معايا؟ تقبلت انا وسي محمود غنيمه وواحد اخر من صفاقس.
1: أيوة.
2: معناها كانوا ثلاثة برك في تونس الكل متفقدين
1: في مادة الفيزياء،
2: في مادة الفيزياء اتقعد فيهم سيلفاني، قعد معناها اثنين ولينا احنا ثلاثة اخرين، ولينا خمسة الكل في الكل تقريب.
1: أيوة.
2: وتقسمت بيناتنا الجمهورية التونسية كل،
1: يعني انت انا الجهة اللي كنت مشرف عليها انت
2: هذا هذه البداية هي كونه عملنا الكونكور المناظرة هذيك، والمناظرة مدى صعيبة برشا، فهمت؟ ليش؟ فيها حاجة نظري، لأن اللجنة متكونة من ثلاثة أساتذة من التعليم العالي ومتفقد من التعليم الثانوي، يحضروا لك في أول حاجة في الأمور العلمية، ثم تقع يحضروا لك في درس
1: معك الناس ما فيك،
2: يحضروا لك في درس ومن بعد تتفقد، معناها انت زاده تتفقد استاذه وتعمل تقرير، ولكن ديما اللجنه ديما حاضره معاك،
1: يحضروك في درس انت تقدم فيه
2: بحيث العمليه تطول تقريبا ست شهور باش توفى المناظره.
1: شنو الامتياز نتاعها؟ ولا
2: المناظره انك معناها كنت في يعني كنت في امور اداريه وليت في امور بيداغوجيه اللي انت تحلها اكثر، فهمتني؟ يعني نميل أكثر. ليش؟ لأن التكوين بتاعي حتى ما ترشح المعلمين، ترشح الأساتذة وترشح المعلمين، عملت ستاج هزنا معناها سي معجوب بن ميلاد النيس في عند بابا فريني. بابا فريني هذا معناها مشهور بطريقته في البيداغوجيا بيداغوجيا في المدارس الريفية. فهمتني؟ يحكيوا عليه يقول لك مثلا لا ميثود فريني، بابا فريني، التوا موجودة تقريبا 30% في فرنسا، المعاهد الابتدائية تتبع في الطريقة متاع بابا فريني.
1: عنده خصوصية يعني؟
2: هي عنده خصوصية. أنا تعرفت حتى على البيدو، هو
1: صاحب
2: المنظر، صاحب الفكرة هذا، بحيث من الغادي بدأت المحبة متاع التربية. فهمتني؟ زيد التكوين متاعنا في ترشيح المعلمين كان معناها يعني الخصوصيات المعلم يلبسوك الجبة، تولي فنان بالحق.
1: الله،
2: تولي فنان في التربية.
1: مش هذا بربي يعني نحلو قوس صغير سي محمد. أنا
2: هذا تقريبا عمر 20 عام.
1: أي سمحني، مش كل من هب ودب مؤهل بس يعني عنده يلزم شروط وفن، فن كل شيء فن يعني. حتى
2: فن
1: تدريس.
2: هكذا علاش قلت لك أني كلمة فن فن بالحق ست النار. ست النار معناها التعليم مش اللي يجي ينجم معناها يولي معناها مربي. هذاك هذه الانطلاقة الأولى معناها محبتك. ثم الانطلاقة الثانية أنك تدخل القسم تلقى روحك مرتاح، لأن العينين تاع الطلبة والتلامذة اللي تشوفهم تشوف إما معناه يحبك ويحب ياخذ من عندك المعلومة ويحب معناه يتعرف عليك، وإلا ما يحبكش يبدأ كاره كل حاجة. هذه كيف تفيق بروحك أنك معناها يمكن مقبول من طرف التربية، زيد تتشجع باش تواصل انت فك الميدان هذاك.
1: احنا باش نحكيو بالتفصيل لان باش نستفادوا من التجربه نتاعك تحكينا كيف تفقدوا وكيفاش يلزم يكون المربي والمدرس الناجح. يعني خلينا نكملوا ساعه. انت بديت من قلت لي عام قد 76.
2: عام 76 دخلت للتفقد
1: وكملت حتى الاحاله على شرف المهنه
2: حتى البنتقات.
1: كملت تفقد؟
2: كملت 20 عام او 22 عام في التفقد.
1: عام قداش تقعد؟
2: عام 76 حتى 97 تقريبا.
1: 97
2: معناها
1: وحلت على شرف المهنة.
2: فهمت وحلت. انا يعني بدي اخترت معناها زاد حبوا يواصلوا وانا ما حبيتش نواصل.
1: انت الجهه نتاعك نتاع
2: الجهه نتاعي المشكله فيه. اول ما بديت في احنا قلنا تقبلنا ثلاثه معايا سي محمود غنيمه عرب معروف هذا من اخو بسي محمد معناه الله يرحمه نتاع محافظ البنك المركزي.
1: محمود غنيمه هو يمضي في
2: هو محمود
1: في الاوراق النقديه
2: ولا قبل مدير جهوي بعد تالي في سوسه.
1: هي حتى الامضاء نتاع الاوراق النقديه قبل سي محمد غنيمه هذيك
2: محمود غنيمه
1: 5000 قديمه ولا 10000.
2: انا وهو وفما واحد اخر مسميه سي العيادي الله يرحمه توفى زاد هذاك شد جهة صفاقس منها سي عمر الذيب قعد في تونس وان يعطوني جهة باجل كل كانت قبل أربع جهات برك في تونس متاع تعليم.
1: أيوة.
2: فما جهة باجة.
1: أيوة.
2: جهة الوسط.
1: أيوة.
2: سوسة وفما تونس والوطن القبلي وفما
1: الجنوب
2: هذوما
1: يعني تقريبا
2: أربعة متفقدين
1: في الولايات الكل.
2: الولايات الكل معناها بحيث وين قتل باش نمشي للباجة
1: مش باجة فقط
2: باجة بنزرت الكاف سليانة
1: جندوبة
2: وجندوب معناها نمشي حتى العين دراهم نخرج من سوسة باش نمشي العين دراهم
1: خلت مشقة
2: معناها مشكلة معناها فهمتني بحيث قتل تمشي في الشتاء معناها نتفقد السحاب يبدو اللوطة والقسم يبدا فوق فهمتني
1: والتوازن وكل تابعينك انت في التفقد لكن وين يعني المستقر نتاعك وين الاقامه
2: مستقر في سوسه
1: في سوسه, في سوسة. تتنقل
2: ننتقل من سوسه هذا شرط ثاني اللي شرطه على الوزراء انه معناها من نمشيش الباجة نبقى في سوسه ولكن اخترت ان نتنقل نقعد نمشي الباجة نقعد من بيت ليلتين ثلاثة باش نكمل الخدمة متاعي ويمكن نرجع فما زاد المتفقد يختم حاجات أخرين معناها يخدم اختيارات الامتحانات فهمت في الوزارة الاجتماعات مع الإدارة الجهوية
1: كل ما عنده علاقة بالأمور البيداغوجية والتكوينية
2: حيث عديت 3 سنين تقريب في البرة هذاك فهمتني
1: لا بالحق
2: والمشكلة كبيرة فاش أنك معناها اللي يوجدد
1: أيوة.
2: هذوك من استجار بريمراني وديزياماني يلزمك أنت معناها ترسمهم كمتفقد معناها مش تستعين يعني نجم نستعين بأستاذ أو اثنين معناها يسمى كونسيي بيداغوجيك يعاوني
1: مرشد
2: بيداغوجي يعاوني لكن الترسيم مصير إلا على يد المتفقد
1: يعني المتفقد هو المسؤول على ترسيم
2: يلزمك أقل شيء الاستجار الزيامانية تتفقده مثلا مرتين ثلاث مرات في السنه الاخيره نتاعو.
1: مسؤوليه يعني،
2: مسؤوليه كبيره، مسؤولية معناها كبيرة. هذه المشكل لانك معناها اما ترسموا ولا ما ترسموش. فهمتني؟
1: مش كانت معاملات خاصه الحقيقه،
2: ما كانت لا معاملات لا حتى شيء،
1: فما
2: الا حتى تاخذ فيه قرار انك معناها ما تقبلوش في التعليم، تقول هذا غير صالح للتعليم. قبل كانت موجوده عندنا،
1: موجوده ما مو فيها ضمير اللي يحكي ساعات اكل الرقفه هكا وثاني يسخف شويه نقولوا يعني. فماش
2: ما فماش لا, لا
1: عندك ولا ما عندكش؟
2: ما عندكش، اما صالح ولا ماك صالح، معناها خاطرش انت عندك امانه.
1: فهمتك،
2: التلميذ هو أمانة بين يديك.
1: فما الحقيقة اللي رفضتهم قلت لهم يعني ما ذي غير صالح التعليم.
2: فما اللي فما قليل ياسر ما فما. أنا بالنسبة لي يمكن اثنين ثلاثة في مسيرتي المهنية إلا معناها
1: رفضتهم. أنا ما
2: من الجمش من الجمش
1: ما عندوش القدرات
2: يعني وصلت لك مثلا يطلع فوق الطاولة ويطبلوا له ويشتح مش مازال يعمل هذا في التعليم. فهمتني يعني
1: هذا بحضورك مش حضورك أنا سمعت منه.
2: تسمع لي دار فهمتني
1: واضح هذا في تو في الجهه هذيك قلت لي قداش قعدت في جهه بازا شمال الغربي
2: ثلاث سنوات تقريبا او ثلاث سنوات ولا اربع سنوات ولا وليت انا معناها تشكيت سي الهادي خليل ما قصرش فهمتني قال لي محمد نعطيك هاو باش نعطيك تونس والوطن القبلي
1: صحيح بعد هذه
2: معناها تونس الجنوبية الكل
1: أيوة.
2: الوطن القبلي معهم زغوان
1: الأحواز الجنوبية ووطن
2: معهم زغوان أيوة. فهمتني هذا مع شوية في نعاون في سوسة لاش لأن زاد جهة سوسة فهمت كبيرة برشا
1: أيوة.
2: توصل حتى للقصر
1: أيوة.
2: زاد كيف ثلاثة ولا أربع سنين فهمتني ولات المشكلة متاع زادة الامتحانات زادة عندي مسؤولية كبيرة لأنك أما تكون في لجنة الاختيار المواضيع أيوة. هذه مسؤولية كبيرة إحنا ديما كنا في اللجنة هذيك
1: تاع البكالوريا
2: متاع البكالوريا نقعد بثلاثة وأربع شهور وإحنا نختاروا المواضيع صعيب برشا
1: أيوة.
2: عندك معناها لجنة صياغة صياغة كما يقولوا بعد ما يعديوا البكالوريا البرام فهمتني كيفاش
1: مقاييس والمعايير
2: يعني المشاكل مش نتاع الاصلاح ثم بعد تالي الاشراف قبل كنت انا نشرف على مركز نتاع باجة فهمتني لكن كان المركز مش كيما توا مركز نتاع اصلاح برك كان قبل فيه كل شيء التجميع وقصان الاوراق والفون نيميرو وكل الحكايات الكل يتعاملوا في السنتر
1: مسؤولية كبيرة يعني.
2: أي مسؤولية.
1: أقل خطأ السمع. ولا أقل يعني. أي
2: أقل أقل شيء فهمتني. وبعد تالي زادت كيف في نابل زاد كنت رئيس مركز.
1: بعد تالي بعد ما.
2: أي هذا يتو. ثلاث سنين زاد أخرين ولا أربع سنين في تونس الجنوبية. تونس الجنوبية معناها فيها وزاد عطوني نهج الباشا نهج روسيا. باب جديد العلوية. لكل نورمال دانستيتيتور. وزيد معناها الزهرة
1: والمقرير
2: ورادس جنفي معناها بحيث المعاهد هذيك الكل وعني وزيد الوطن القبلي الكل
1: فهمتك
2: الوطن القبلي الكل
1: يزمك في السنة هذيك الكل تزورهم
2: يزمك تمشي تزورهم تزور معناها عندك تقريب فيهم 60-70 متفقد أقل شيء معناها المتفقد الأستاذ بعد
1: أستاذ.
2: عامين تزوروا أقل مرة يعني ما كانش باش تولي
1: وزيارتك كانت فجائية
2: يلزمك تعطيه عدد بيدغوي
1: سامحني زيارتك كانت فجائية سي محمد ولا تتعلم
2: والله أنا معناها نخير ديما نعلم المدير
1: أي أعلم مدير
2: والمدير هو نخيره
1: قلوا تعلموا لدى برا
2: وثم ثاني حاجة ديما قتل نمشي نحب المدير يدخل معايا القصر نحبه علاش باش ياخذ فكره على الاستاذ نتاعو ونزيد حتى في المناقشه وفي التقييم اللي باش نعمله له
1: نحب
2: نحضر المدير حاضر علاش خاطرش باش المدير يتبع الفكره نتاع معناها تعليم الماده كيفاش فهمتني وبيداغوجيه الماده
1: هو المسؤول الاداري الاول لازم يكون على الاقل موجود
2: فهمتني
1: أيوة.
2: هذا ما انت والمتفقد فهمتني فما متفقدين لا معناته يمشي وحده وفي القسم يعمل المناقشه نتاعه وكذا
1: والبرنامج يعني تضعه يعني انت تحطه للتفقد بالنسبه للاساتذه يعني ما نعرفش انت تحط روحك وحدك يعني
2: تعمل جدول
1: عمل لوحدك
2: حر حر حر
1: حر
2: ثم حاجة برك هي أنك معناها الاجتماعات نتاع الإدارة الجهوية والاجتماعات اللي تصير في الوزارة هي انت تخضع لك الاجتماعات الحكمي والاخر العمل الاخر الكل انت معناها
1: تبرمج العمل بتاعك
2: برمج العمل
1: بعد بتاعك. تونس الجنوبيه
2: تونس الجنوبيه بعد تالي قعدت لي تونس الجنوبيه تنحت لي الوطن القبلي وخذت سوسه سوسه وسوسه وشويه من ستير قسمتها ونسي محمود غنيمه وليت نمشي القروان ونمشي القصرين ومعنا نوصلوا حتى التالا وفهمت
1: ماذا تونس تقريبا اغلب الاولاد زرتهم
2: زرتهم أيوة. فهمت أي. بحيث وليت وزيد في الفتره هذيك تبعثت المدرسه النموذجيه بالانجليزيه متاع أريانا
1: هي صحيح كانت يعني. المدرسه الاولى هذيك
2: المدرسه الاولى
1: النموذجيه يعني. وقتها لزيليت
2: الله يرحمه سي عمر الشادلي معناها سي عمر الشادلي وقتها كلفني باش نكون انا متفقد في المدرسه هذيك ونسهر على انتاج الوثائق مع الاساتذه بالانجليزيه فهمتني علاش لان يقراوا الفيزياء يبداو من البريمراني معناها احنا نقولوا ستيام ويتيام ونافير
1: انا السنه الاولى ثانوي تاع
2: يقراوا
1: اعدادي توا السنه السادسه
2: هذه الواحد كيف وصلنا معناها للسنة الرابعة معناها في معهد أريانا ولات مشكلة متاع كيفاش مش تقري الفيزياء بالعرب بالإنجليزية
1: ولا بالفرنساوية
2: ليش لأن إحنا التلامذة متاعنا لازم يكونوا يعملوا البكالوريا بالبكالوريا الفرنسية. التونسية
1: وهم تكوينهم بالإنجليزية
2: ولات مشكلة معناها سي عمر الشادلي بعثنا معناها الله يرحمه مجموعة معنا سي مدير تعليم ثانوي واربعة متفقدين ولا خمسة متفقدين متاع الحساب متاع التقنية متاع الفيزياء ومتاع الماتيماتيك باش نشوفوا شنية الإمكانيات متاع الجامعات متاعهم يقبلوننا تلامذتنا ولا بالبكالوريا متاعنا
1: في الخارج يعني
2: في إنجلترا
1: لأنه تكوينهم بالإنجليزية
2: هما رفضوا قالوا اما فهمتني للانجلي اما يعديوا الباك نتاعنا بالمواد نتاعنا
1: نتاعهم هما
2: اي نقبلوهم في الجامعات والا معناها بالباك تونيزيان هنا عندكم كلك زونيفرسيتي معناها شويه ثلاثه ولا اربعه معناها يقبلوك اما مثلا باش تمشي لليونيفرسيتي دوكسفورد ولا لندن ولا حاجه ما يقبلوكش الا بالباك نتاعهم
1: فهمت
2: ولا مشكله فهمتني
1: كيفاش كونتوهم على اساس كيفاش انه كونناهم على اساس
2: وهما اللي بنوا المعهد وهما اللي اثوا وهما اللي عملوا سهروا على كل شيء وزيد هما اللي يكونوا معناها كونون الاساتذه معناها يخليوا الاساتذه نتاعهم فهمتني هذا وقتها فك الفتره هذيك وقع الاختيار تقلب التدريس بالانجليزيه تقلب من الانجليزيه للفرنسويه
1: رجع من جديد
2: حتى التوقع
1: في النموذجيه يعني
2: النموذجيه هذيك ولكن قد ارجع بالفرنسويه
1: وعلاش التجربه لقيتها مش ناجحه بالانجليزي بالرغم ان لغه العلوم
2: هي ناجحه برشا ولكن ديبوشي مشكل ديبوشي وزيد معناها لي زونغلي ولاو كيف نهار نهارين اجا نحاسبوكم شنو الاساتذه هم كيف احنا كونناها مش قاعدين يعملوا وانت معناها ولات بعض يعني هذا اللي صار في معهد أريانا يعني رحله كامله هذيك
1: المعهد الاول هذاك كان كانوا من جميع مناطق الجمهوريه كان هذيك
2: وكانت بالنسبه لي اللي كانت ثريه برشا معناها لان ريت التعليم في انجلترا كيفاش يصير فهمتني طلعنا على بعض النماذج ورينا الدوكيمون نتاعهم
1: والامتحانات
2: نتاعهم حقيقه فما فرق كبير بينه وبينه فما تباين كبير بعاد علينا برشا
1: هذا في السابق تحكي الوقت هذاك خلي من توا
2: بعاد علينا برشا
1: ما توا زاد البون ولا شاسع زاد الفرق ولا كبير
2: هذا زاد رحله معناها بحيث شديت سوسه وديما تونس معناها كيف نعاون في تونس
1: حتى

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قعدك كملت كتون؟
2: قعدت بعد تالي معناها تركت تونس الواحد آخر
1: وخليت قعدت في سوسة،
2: ورجعت وليت قعدت في مستير
1: ومستير
2: وسوسة ومهدية وقروان
1: يعني
2: وقروان معناها قروان وديما معنا القصرين، فهمتني؟ ديما الوسط قعدنا هناك حتى الفين تقعدت معناها. ليش؟ لأن سي محمود غنيمة ولا مدير جهوي متاع سوسة الخدمة الكل زادوا ولات عندي يعني. معنى الخدمة متاعه أنا وليت خذيتها
1: معنى مسؤولية كبيرة،
2: مسؤولية كبيرة،
1: وتخرجوا على يديك العديد هذا الأساتذة وترسموا وما إلى ذلك.
2: الحاجة الباهية أن معناها كنت فما تناغم كبير بيني وبين سي محمود ربي يفرج عليه ومريض شوية، فهمتني؟ كنا متناغمين معناها ياسر، كنا متفاهمين وأنتجنا برشا وثائق، تقريبا كتبنا مع بعضنا يمكن 12-13 كتاب معناها مدرسي
1: في جنوة متاع امتحانات
2: متاع من السنة الأولى فيزياء كيمياء، السنة الثانية فيزياء كيمياء، ترشيح المعلمين السنة الأولى بالعربي، ترشيح المعلمين سنة، كل هذه وثائق من الناس، سنة السابعة سنة السابعة أدب، سنة السابعة علوم، وفهمتني؟ هذه كل كتب مدرسية، فهمتني؟
1: انتجناها
2: جميع في أعنم. ثم زاد كنا في الفترة هذيك عام 92 فهمتني مع السي الشرفي،
1: موت محمد الشرفي الله يرحمه، كان عنده برنامج إصلاح تعليم،
2: كنت ولا بالضبط أنا كنت معناها يعني في اللجنة القطاعية المسؤولة على الإصلاح، إصلاح العلوم الفيزيائية مع السي الشرفي،
1: إصلاح معناها طريق التدريس وإصلاح يعني المناهج
2: أو الحاجة المناهج أو كنت ديما مع السي محمود غنيمة إحنا نحضروا الوثائق اللي باش نعملوا عليهم الجلسة نتاع البرامج مثلا نحضروهم.
1: يعني سامحني الساعة
2: واللجنة القطاعية
1: تحطوا شوية أمور تقنية توش نركز شوية صحيح على مسيرتك بكلة ثانية وحافلة. تو البرامج كي يجوا تحضروهم سي محمد يعني بالرجوع ليش يعني ما نعرفش يعني كي تقول أني مثلا هذا برنامج السنة الأولى، هذا برنامج البكالوريا، هذا يعني ما نعرفش شنو المراجع متاعكم، شنو علاش السند متاعكم، علاش السندوا
2: السند متاعنا من الأول هو البرنامج كيش يتبناه. البرنامج يتبناه هي غايات أول حاجة تسمع السياسي قبل
1: بتبيع.
2: لأن السياسي
1: هو اللي يسطر
2: هو
1: المنهج
2: يعطيك الغاية. إيش معناها غاية؟
1: أيوة.
2: غاية هي معناها هدف كبير ترمي إليه، يقول لك معناها التعليم التونسي يرمي إلى، ما تنجمش توصل للغاية تحققها كومبليتمون ولكن ترمي للأصول لها.
1: معناها سياسة الدولة، سياسة الدولة وين تحب توصل؟
2: أيوة هي تجذير تونسي في
1: محيطه
2: معناها الإسلامية كذا معناها بحيث
1: هذه الأولى،
2: هذه الغاية
1: تحطوها بعين تخطوها بعين الاعتبار يعني.
2: بعد تالي تعمل الأهداف العامة نتاع البرنامج، معناها الأهداف العامة، الأهداف العامة شنو ما المحاور الكبرى اللي باش تعملهم في ونجم يتقبلهم التلميذ، فهمتني؟ واللي يتمشاو مع العصر
1: ويتمشاو مع المجتمع العلمي
2: والمجتمع متاعنا في السنه الاولى مثلا،
1: يعني تاخذوا بعين الاعتبار كل شيء
2: هذا اي حتى تقبل التلميذ تناسق المعلومه، فهمتني؟
1: وبرنامج الدوله، سياسه الدوله،
2: هذوما برنامج الدوله من الاول
1: تسمعوا
2: هذوك من الغايات. لاش؟ لان فهمتني برشا ناس يقول لك هو يقول لك معناها التربية تشكل المجتمع ولا المجتمع يشكل التربية.
1: التربية
2: فهمتني؟ المشكلة الكبيرة أنه معناها إحنا نعتقد كونه التربية هي اللي تشكل المجتمع، يمكن كان قبل صحيح في الفترة الأولى متاع الاستقلال يمكن كانت صحيحة الفكرة كونه التربية هي
1: الأساس،
2: هي اللي تخلي
1: هي البنات،
2: هي البنات هي القاطرة،
1: هي اللي تجبد، هي اللي تجبد، هي اللي توجه المجتمع
2: بطريقة توجه. هو الوقت الحاضر لا
1: عكس
2: تو العكس قلبت الآية، لأن تو ولات معناها التربية هي على ترين معناها كيما الفاقونة التلانية معناها ولا كيف ما كيما يقولوا المعلومات والتحولات
1: فما تطور وتكنولوجي كبير
2: تصير بسرعه معناها فيه. والتعليم قد
1: بخطى بطيئة
2: يمشي شوية بطيئة شوية معناها فهمتني هذه هذيتها والتباين الكبير بحيث ولات معناها التربية المجتمع هو اللي يحكم في
1: يعني لازم تطور برامجك شوية
2: وكيف ما تلقى المجتمع فسد تلقى التربية باش ينعكس على التربية باش تفسد التربية هيك علاش قل لك المجتمع ولا يشكل هو التربية لأن مشاكل المجتمع ولات موجودة داخل المدرسة فهمتني يكتشفها العالم كيفاش انت مش تبسطها للتلميذ نتاع سنه اولى من غير ما
1: تعقدها
2: متشوهها اش تلقاه تلقاه الاستاذ كيما قري في التعليم العالي يحب يقري في التعليم الثانوي يبدا يصب
1: يصب
2: اكسترا كاتدرا فهمت ما يشوري يروحوا معناها
1: يستعرض عضلاته
2: ويبدا فهمتني
1: فهمتك
2: يبدا التلميذ شنو يعني
1: ما يقبلوش
2: ما يقبلش ما يفهم حتى شيء ما مش فاهم ضاع معناها فهمتني لان الاستاذ ما عرفش كيش يعمل هك الملائمه البيداغوجيه قلت لك لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك
1: كيفاش معلوماته إخذاء ياسر معلومات كيفاش يوصلهم بطريقة مبسطة للتلميذ
2: يبسط مجبور يزم يبسط وفي التبسيط فما تحريف تخاف من التحريف
1: صحيح
2: تعرفش علاش لأن هو بيدو أينشتاين وقت سألوه قال لهم معناها إنيكواسيون ماتيماتيك
1: معادلة رياضية
2: معادلة رياضية أذكى من محاضرة كبيرة وقت اللي نقول معناها دلتا او قال دلتا ام سي 2 فهمتني نفهمها خير من اللي نفهم معناها ديسكور كبير
1: صحيح
2: فهمتني المعادله تتكلم بالنسبه ليلي بالنسبه اللي يعرف هك المعادله هذيك خير من باش تقعد نهارين وانت تتحدث فيها على باش تفهم واش معناها دلتا او معناها الماده الكتله تساوي الماده
1: هو هاني فك المعادله هذيك يختزلها
2: هو يختزل يقول لك لي بليز انتيليجنت بالنسبه لي اللي
1: صحيح هو راه
2: ولكن
1: عنده هو تعني حاجه
2: أيه ولكن ياسر. عند
1: تبنى على الفيزياء الحديثه كنت بنيت على النظريه
2: هي هذيك ولكن كلما تتعمق في الماده في العلم كلما تصعب معناها المعادلات او فهمها
1: باش باش توصلها
2: باش تفهمها وكيفاش تبلغها معناها يعني صعيب ياسر لان توا الاستروفيزيك ولا علم كبير فهمتني
1: مش سهله وكعلاش هو فما هاك الفرق بين استاذ واستاذ بين معلم ومعلم بين طريقه تقديم المعلومه والمنهجيه والبيداغوجيه
2: تبسيطها باش يتقبلها التلميذ ثم مش بك الصفه الجافه يعني يلزمك تنطلق حسب توا لي غران بيداغوغ والفلاسفه نتاع الديداكتيك هو شنو هو التربيه فيها كانها مثلث فيه ثلاثه اضلاع ثم أيوة. المربي
1: فعلا
2: والمتعلم
1: متلقي
2: والماده
1: بيناتهم هذيك
2: ايوه اذا كان اهتميت بالماده برك انت استاذ هذاك يسميه لا ديداكتيك معناها كانك تصب أنت لهي كانت تحضر أنكور
1: معناها أنت تحضر الدرس نتاعك وما يمكنش تقبل التلميذ ما تقبلش عندك مادة
2: وتصبك الدرس نتاعك وبعد تكتب كيد تكست تقول أني كملت الدرس نتاعك
1: هذه خاطئة طريقة
2: هذه طريقة يسميوها في طريقة الديداكتيك
1: غلطة يعني ما توصلش
2: ثم الطريقة البيداغوجية
1: أيوة.
2: أنك معناها تهتم بالتلميذ
1: أيوة
2: ويعني ورد فعله وتهتم كيف
1: تجاوبوا معك مدى تجاوبوا
2: وهذه تسمى الطريقة البيداغوجية كيف مثلا انت والله يرحمه سي عامر اسماعيل
1: الله يرحمهم
2: هذو مهتموا بالطريقة هذه بالطريقة البيداغوجية
1: تركز على المتلقي على التلميذ
2: تركز على التلميذ
1: شوفوا مدى قبوله للمادة مدى تفاعله معك
2: فما توا في الوقت الحاضر فما طريقة يسميها لو كونستركتيفيزم البنائية
1: كيفاش البنائية
2: البنائية هذه تعتمد على الطالب
1: ايوه
2: والمادة تكون يلزمك تكون انت معناها متشبع بالمادة
1: متمكن هذا الاستاذ مثلا مربي
2: متشبع بالمادة صحيح ثم انك التلميذ تحضر له الوثائق اللي باش يخدم عليها ولكن ما تعطيش المعلومة، تخلي يبحث على المعلومة
1: واحدة. هو يوصل لها،
2: هو فين وصل. هذا اللي شفناه مثلا في انجلترا. ما تلقاش استاذ في القسم مثلا ساعات، تلقى تلامذة وحدهم
1: تبحث.
2: هو هذا طلع ما نمشي يشرب دبوسه جازوز، هذا خرج له كذا، ولكن تلقى القسم يخدم.
1: كي خليت النحل، الناس كل يسألوا بعض،
2: كل حد يعني في التربو براتيك متاعه، في
1: التجربة
2: في كل واحد. فهمتني؟
1: أيوة. يعني والإشراف يكون من طرف الأستاذ.
2: أيه. أنا على سبيل المثال قبل كنت تلامذة نقول لهم ما نحبش كيد كور، ما نحبش كراسة باش تكتبوا لي فيها شنو واني قلت.
1: أيوة.
2: ما نحبش.
1: كيف أسرة؟
2: عندك نحب إلا كيام تاع التربو براتيك، تاع الأشغال التطبيقية.
1: أيه.
2: مسترة وقلم وكاي تربو براتيك، واعمل الاكسبيريونس، اعمل تجربه وحدك
1: وتوصل لها المعلومه وحدك.
2: المعلومه
1: والقاعده توصل لها من غادي،
2: يوصل القاعده بالبحث. هذه من الاشياء مثلا اللي كنت اني من نحبذها برشا، فهمت؟ وما نحبش كاي كور. علاش تو كاي كور ريتهم كاش يقطعوا فيهم ويلوحوا فيهم؟ ريت ولا وهي حتى شيء. هي شنو المشكله؟ المشكله انك وقت زيد يلزمك، زاد نرجع للكونستركتيفيزم، يقول لك يلزمك تنطلق من التصورات نتاع الطالب نتاع التلميذ.
1: هو شنو الطالب؟
2: هو تو انت تو هو عايش، فهمتني؟ في المحيط اللي انت عايش فيه.
1: ايوه.
2: تقول له انت شنو عنده فكر على النور، عنده فكر على الجاذبيه، عنده فكر على
1: فكرة
2: على الكل، عنده فكره. أي. تصورات نتاعه، ولكن تصورات
1: تشوفها شنو
2: مش علميه. فهمتني؟
1: صحيح.
2: نون فورمال معناها
1: ما تخضعش
2: يعني
1: ساعات اسطوريه. ساعات
2: الله يرحمها جدك تقول لي شنو هي القمره، تقول لك القمره ايش نقول فيها، ومعناها
1: اكل اكل اكل اكل معتقدات قديمه.
2: المعتقدات هذيك عند، لكن عنده جاوبك تقول لك معناها، بحيث كيف كيف تقول له شنو معناها الكسوف، شنو القصوف، التلميذ ايش معناها كلمه ترى، انت ترى بعينك. فهمتني؟ ترى معناها يقول لك العين هي
1: العين اللي تتوصل، وهي ترى العكس،
2: وهي العين هي اللي تتلقى
1: النور
2: بتاع الحاجة. معناها برشا حاجات
1: تبدا نظريات خاطئة عنده وافكار لازم تصحح حاله.
2: سبق يقول لك لي ريبريزونطاسيون، معناها ما تنجمش حسب باشلار في شو اسمه لا فيلوزوفي دي نون، شو يقول لك؟ يقول لك

0: البراني
1: هي.
0: اللي تشوفه
1: هي.
0: اللي تشوفه تنجم تقول له اقعد اسكت.
1: اما الداخل ما تعرفش الباطنيش عنده
0: ولا كنا الداخل ما تنجمش تحكم فيه.
1: صحيح صحيح
0: فهمتني.
1: يأثر له حتى على سلوكاته وعلى مدى إقباله على التعليم.
0: هذه المشكلة
1: مهم ياسر.
0: نعم هذه المشكلة الكبيرة بحيث يلزمك تحاول كيفاش تفهمك اللوندوجين فهمتني
1: الباطن نتاعه
0: بالضبط
1: مخزونه نتاعه
0: هذا يعني. دونك المعرفة ديما تبنى على أنقاض المعرفة. إيش معناها؟ معناها تدخل الإسبري سيونتيفيك
1: أيوة.
0: en détruisant l'esprit non scientifique.
1: معناها دخل تفكير علمي منطقي منطقي بس بس بس نحيك الأساطير والخرافات نحن
0: صعيب ياسر. ليش؟ لأنك بشتد
1: صحيح
0: بنية صحيحة عنده
1: وعنده سنين
0: هو
1: عنده سنين عايش بيهم
0: وعنده معتقدات متنجمش معناها
1: إذا فما إقناع كبير
0: بدأ تبدله. إيش معناها؟ معناها هو كان في يعني في توازن
1: فهمتك.
0: يقول لا بس عليه
1: عايش سلزني
0: توازن يعني. بس نجم انت تدخل المعلومه يزمك
1: هدم فما عمليه هدم داخلي
0: عدم توازن
1: عدم توازن
0: بس هو يولي يبحث عن التوازن من جديد
1: يلزم يلزم
0: هذا اللي يقول لك عليه بياجي زاد بياجي يقول لك يلزمك ما تنجم تعلم الا ما تخلق ما كانش تولي كما انك تدهم في حيط بصير فاسد
1: تعطيه المعلومات غدوه ينسى
0: عنده معلومات هون حيط مبني
1: يقضي بهم شورو كما
0: يقضي بهم شورو عند الامتحان
1: نسى كل شيء
0: يصير فاسد يتنحى والكراسه تقطع
1: وهذا المشكل الكبير اللي تعيش فيه
0: يعيش فيه وعايشين فيه.
1: للاسف
0: هذه التربيه هذه معناها تربيه التلقين معناها تربيه التلقين حيث وش يقول لك هو بالنسبه للكونستركتيفيزم يقول لك يلزمك المثلث ايش فيه سنتر دي جرافيتي فهمتني سنتر دي انرسي يعني نقطه التوازن نتاعه انت ابحث يعني ما تهملش العلم
1: ايوه
0: ما تهملش التلميذ وما تهملش معناها الـ يعني هو محبته
1: مادام
0: يطلع وحده وحده البحث عن المعلومه.
1: بربي انت قلت لي مره فما متفقد قلت لي وقت انت كنت تدرس على ما اظن قلت لي كيفاش جاك وعرضت لا مش انت سي اسطنبولي قال لي قال انا نتفكر قال لي الدرس عملنا معنا فيلم قال لي
0: انت الطريقه اللي فاتت يعني معناها تو بالنسبه للكلاس دي لاتر باش تحدث وانت على الجاذبيه فهمتني بالنسبه ليه الجاذبيه بالنسبه ليه هو يعني جسم مع جسم كيف يمسوا بعضهم فما فعل ورد فعل هذا معناه الميكانيك متاع ديكارت فهمتني انت كيفاش مش دخلوا فكرة كونه مادة بعيدة ومادة بعيدة يجبدوا بعضهم فهمتني من ديكارت باش تمشي انت لنيوتن ولهذا يزمك تبدل الباراديجم متاعك يزم تبدل الفكرة متاعك العلمية الكل تبدلها معناها النموذج الإرشادي متاع العالم يزمو يتغير فهمتني اون ماس هنا معناها كتله من هنا وكتله من هنا بعاد على بعضهم كيفاش ديما يقعدوا
1: جاذبين يقعدوا عاملين التوازن
0: رد الفعل
1: اي رد الفعل
0: فهمتني باراديغم زاد نتاع نيوتن ما يتمشاش مع الباراديغم نتاع شو اسمه نتاع اينشتاين علاش على خاطرش الفيزياء نتاع نيوتن ما تنجمش تطبقها على الانفينيمون بوتي
1: الحاجات الغير مرئيه الحاجات الصغيره
0: بكل زي غير مرئيه معناها هم تو في جنيف التجربه اللي عاملها حاليا يعني يمكن تفوت البيجي نتاع بارتونس صغير لاكسيلتر دي بارتيكول الواش باش يحبوا يعرفوا البيج بونغ كيفاش صار البيج بونغ معناها 15 مليار فهمتني داني ليمير يعني باش يطلعوا شوف فين العباد قاعده تفكر واحنا معناها بحيث
1: قاعد مواكب معناها سي محمد التطور العلمي والابحاث والمخ
0: هو هي المشكله ريبريزونطاسيون سي شكري صعيبه برشا بالنسبه شوف تو مثلا في يعطيك مثل شو اسمه باشلار يقول لك الكتلة باش نعطيك يعني مثال بسيط معناها الكتلة بالنسبة للتلميذ الصغير وليد صغير عام عامين عنده فكرة على الكتلة شنو تمد له معناها التفاعل الصغير والتفاعل الكبير ينقص على التفاعل الكبير بالنسبة ليه الكتلة والحجم
1: حاجة كبيرة وظاهر عني بالمرئية بعينيه
0: يجيك ولدك ولا
1: تعطيه حاجة
0: وما تعارك مع واحد آخر يقول لك ضربني هو حجيرة قدك
1: وضربني حجيرة

0: كبيرة، الكتلة هذيك الكتلة صحيح.
1: دونك بالنسبة ليه الكتلة هي
0: الحجم،
1: الحجم الكونفون أونتر ماس فوليوم، فهمتني؟ تمشي تزيد تتطور شوية اش تلقى؟ تلقى أن الماس هي اللي توزنها بالميزان.
0: أيوا
1: فهمتني، سميها لماس ستاتيك. اي فهمتني، الكتله الجامده فهمتني هذيك. ولكن انت هو شنو وقت الميزان هو في يعني كومباريزون دو يعني
0: زوز
1: دو دو بوا
0: دو بوا
1: فهمتني، لان
0: زوز اوزان
1: اي دو بلاتو هذيك هذيك الكتله فهمتني، بي ايغال ام جي مي ولا ام ايغال كذا
0: بوا ولا ولا الماس، فما فرق.
1: بعتالي تولي لك تدخل الاخرى لا ماس ريلاتيفيست، الماده هي تتحول
0: نسبية.
1: تتحول الى الى الوقت الحاضر. شو يقول لك؟ يقول لك الكون فهمتني، المعادلات نتاع الاستروفيزيك، الكون فيه ماده سوداء ما راوهاش بالعين، وهي موجوده تو معنا تو موجوده ماده سوداء فهمتني.
0: سبحان الله
1: الماس نوار،
0: سبحان الله والعلم يتطور.
1: هذا هذا يتطور وهذه معادلات موجوده،
0: والمولى سبحانه وتعالى يعني سخر العقل البشري، اعطاه قدره باش يكتشف الوجود هذا.
1: هو شنو هي شفت فين فين قدره المولى كيفاش تصير؟ ان تجمع خلايا نتاع مثلا خلايا نتاع مخ، خلايا نتاع كبده، وخلايا نتاع انتستان، وخلايا كذا، تجمعهم الكل مع بعضهم، تنجمش تكون تكون عبد يمشي
0: يستحيل.
1: ما تنجمش وقتاش تكون
0: بالروح،
1: بالروح ينفخ
0: ينفخ بالروح. هذاك معنى ما قد ما يعمل مستحيل يخلقوا بشر، ما يوصل للتطور العلمي. هذيك القدره الخارقه،
1: الخارقه ولا فهمتني. ولكن يعني لو تعلقت
0: همة المرء بما وراء الأسنان، يقول لك
1: هذا الإنسان يزمك تبحث
0: للتشجيع على البحث وعلى الاكتشافات.
1: هذا
0: لا والله يا سي محمد هو مهم ياسر. احنا المشكلة ولا ان التعليم تخل في يعني خلينا نقول منهج آخر، ولو الغاية منه الأساسية هو الوظيفة، هو الشهرية، هو المرتب. يعني ما عادش التعليم لأجل التعليم باش نعرف، المعرفة لأجل المعرفة، يعني نجح الحاجة نحب نعرفها. علاش علاش تربطت المشكله هذيك؟ يقضي شهور كما قلنا، يكتبك الكلمتين بضاعتكم ردت اليكم، منين اخذاها منين ردها، وكاو يمشي على الروح.
1: اي معناها انت تصبر معناها شنو اللي صار في في الفتره الاخيره، انك انك معناها انسان يكون في الشارع لانه معناها بطال فهمت، عنده شهاده ما تعرفش عليه كيفاش خذاها، عنده بطال، قال شنو؟ قال برا حطه في القسم هذيك، وتحط أمانة نتاع 80 تلميذ عنده باش يكونهم. كيفاش باش يكونهم؟
0: باش يكونهم فما استعطيه فما تكوين صحيح وما فما حد شيء.
1: هي المشكلة تعرف ولا فما حاجتين يزم العبد يفرق بيناتهم، فما مودة وفما تندنس معناها التوجه العام. المودة تتغير،
0: الموضة يعني
1: الموضة، الموضة هي الموضة تتغير فهمتني.
0: كل مرة
1: كل عام
0: يجي شكل آخر،
1: شكل
0: حتى في المظهر الخارجي.
1: التندنس 20 عام يقعد، 25 عام. إذا كان أنت اليوم تحب تصلح التعليم باش تلقى نتيجة أو صغيرة بالكل، تحب لك 25 عام أخرين
0: تبني على الأجيال تبني القادمة،
1: بحيث مثلا عمري 83 معناه أنا عديت أربع أجيال.
0: صحيح
1: فهمتني، عديت أربع أجيال، جيل متاع المسعدي
0: الأولاني، جيل الاستقلال،
1: ومتاع ومتاع شو اسمه
0: والعريس
1: اللي قبل المسعدي الشابي
0: أي.
1: الشابي والمسعدي، وبعد تالي تجي الفترة متاع 79 و79 هذاك ولا التحول كبير
0: ممكن زالي.
1: يعني سنة 79 بالنسبة لتونس هي سنة مفصلية، بدأ المجتمع ينحدر
0: هكا،
1: بنات المدرسة تصوب
0: عليه وقتها،
1: أكل الاضطرابات متاع الواحد
0: وقت
1: وقت الطفرة الاقتصادية متاع 73 وفات ولات لك الاضطراب شو اسمه الاضراب العام متاع 79 والأمور النقبية، وبعد تالي
0: دخلنا الخبز، دخلنا في يعني
1: ودخلنا في منها
0: حتى على التعليم. هذاك تقول انت
1: هذاك عنده تعليم، ثم وقت اللي جيل جيت جات الفتره نتاع بن علي، بن علي بالنسبه له النجاح هو الكم
0: كم ايه. لأنه كان الكم. يتقاضى في منح من بعض الجمعيات
1: يعني الجامعة التونسية هنا معناها كانت
0: منظمات كانت تعطي تضخ فلوس
1: الجامعة التونسية كانت مثلا برمرانية ينجحوا 10%
0: صحيح
1: 11% ولا ينجحوا 80% و70%
0: حتى البكالوري نسب البكالوري
1: البكالوري بطبيعة الحال أنا نعرف قبل كنت النتيجة الباهية نطلع 17-16%
0: وفما كيل يعني الحقيقة اللي يستحق ينجح ينجح
1: ولينا 35 مرحلة
0: مدخلت
1: وبعد تالي ولينا
0: 25% انت وصل عام ولا الدوفلاج نتاع الأعداد
1: هذا
0: أثر على التعليم السلبي
1: عاد بحيث التوندونس تقعد صعيبة برشا معناها 20 عام باش معناها باش تغير فكرة
0: باش تغير
1: باش تغير باش تصلح التعليم
0: باش معناها تبدا من توا باش تصلح الأجيال القادمة
1: الأجيال القادمة هذا إذا كانت تحب تصلح ما لشنو هذيك المشكلة متاعنا
0: معناها أنت عندك توا مؤاخذات الحقيقة على ال
1: لا بطبيعة الحال أنا ما تبطلش عندي
0: مازلتش تعطي رأيك هكا وتدلي برأيك البعض فيه ولا لا ما يرجعوا لكش
1: أنا كان ينديوني نعطي رأي ما يرجعوا ليش معناها أنا نكتب ساعات وحدي وكا وبرا
0: منشورات وحدك هكا
1: نكتب عندي عندي عندي أنا بعد ما تقعدت سي خليفة حرز الله الله ينعرش يذكره بالخير الله يرحمه ولا يذكره بالخير فهمتني
0: فما متاع الرياضيات
1: متاع الرياضيات بعث لي نداني بعد ما تقعدت نداني قال لي باش تكون لي الأساتذة اللي باش يطلعوا يقريوا باش تعمل لي كور متاع ديداكتيك قلت له شنو البرنامج قال لي برنامج حر أعمل التعب هل تراه انت صالح
0: انت تنظم برنامج خاص
1: فهمتني يعني شفت كيفاش معناها رجل فاضل
0: اي معروف اسم كبير وقامة علمية
1: قامة علمية رجل فاضل
0: كلية العلوم كان بطبيعة اسم كبير
1: عطاني شنو ما ذو ما اسبيكات سيونس فيزيك
0: سيونس فيزيك سنة رابعة
1: اخر عام عملت لهم الكور هذا متاع ديداكتيك ودي بيداغوجي اي دي بسيكولوجي
0: يعني كانوا يأهلوا بالبشي بشي يدخل لسوق الشغل
1: كامل.
0: عام كامل مهمة
1: يمكن قعدت 4-5 سنين مع في الجامعة التونسية هنا في الكلية
0: في كلية العلوم بالمنسير
1: بالمنسير بعد ما تقعدت هذا فهمتني
0: استفادوا من التجربة متاعك
1: هي هك الدوكيمون هذوك من كل قعدوا لي هم ليش لأن اضطريت أنا باش نطلع على برشا وعملت بوكو دي ستاج عملت بوكو دي ستاج في فرنسا في إكسان بروفانس في سوريا في الأردن في القاهرة عملنا يعني برشا لقاءات علمية ومتاع تكوين ومتاع بيداغوجيا
0: يعني حنحوصلوا توش نختم حصتنا سي محمد يعني مسيرتك تبارك الله حافلة وحسنك نقولوا مسيرة
1: صح.
0: علمية ولو أنك عندك علاقة كبيرة ياسر بالأدب وبالفلسفة لأنه بطبيعة هذا هو يعني تكوين العلم يلزم يكون كيكا مش يعني
1: مش يكون
0: يشد جانب برك ما ينجحشك في الأخير راضي على مسيرتك المهنية تجربتك
1: والله راضي يمكن كانت كان وصلت في ألمانيا راني معناها من أكبر العلماء متاع التقدير هذا معناها واضح لأني تحت في مكان يعني الأساد تعرفت عليهم في ألمانيا من أكبر الأساد متاع ألمانيا
0: وريتني مرفت يعني المنشور هذاك
1: ولا أما في التربية معناها راضي على نفسي
0: لله.
1: قمت بواجبي ليش لأنه قمت أكثر يعني ضحيت برشا حاجات
0: وخدمت بضمير
1: وخدمت بضمير
0: ورضيت المولى سبحانه وتعالى
1: الحاجة الباهية فهمت
0: أيوة عندكش كلمة في الأخر ما عادش تحب تخدم بها ولا حاجة
1: فهمتني أنا باش نقول أن التربية معناها موازية بين الموازنة بين العلمي والبشري وهي موازنة تجعل المربي يعزف لحن المستقبل بشد الوتري مع تناغم المعرفة والإنسان ليكون المستقبل علما في خدمة الإنسان والتربية حركية لا تعرف الخلود وإذا ركضت انتفت
0: الله يعني يلزم متحركة يعني تفاعل مع
1: التربية ديما ما تستقرش كما العلوم فماش علم
0: متطورة
1: ثابت. فماش علم ثابت فهمتني اللي يقول لك فما علم ثابت يكذب عليك
0: راهو فاء
1: لا راو علم دين ولا علم ولا
0: مادام الانسان موجود في الحياه هذه مدام يبحث ومدام العلوم متطورة والإنسان يعني الحقيقة شو وصل ممكن الأشياء يدركها اللي إحنا توما بعد 100 سنين ظهرنا حاجات عجيبة كنت تقولها أنا توا. على كل حال أنا سعدت ياسر باستضافتي خلال الحلقتين هذوما سي محمد الدبابي المتفقد الأستاذ المربي في مادة الفيزياء. الحقيقة قامة كبيرة ياسر وأنا عندي شرف كبير ياسر كي تحدثت معك والحقيقة وسمعتك سي محمد الدبابي ابن مدينة خنيس العريقة. مشكور جدا على كل ما قدمتونا وأكيد السادة المستمعين استمتعوا معنا بهالرحلة هذه مع سي محمد الدبابي. إن شاء الله في لقاءات أخرى. ربي يمتلك بالصحة والعافية سي محمد وربي يبارك لك.
1: مرسي عايشك يعطيك الصحة.
0: إلى هنا نصل لنهاية هذا الموعد من قم للمعلم. أجمل تحيات الزميلة سميرة الغزوان عبيد. إلى اللقاء في موعد إذاعية قادمة بإذن الله.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: مثل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية وذلك في العاصمة الكورية سيول، محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول كوريا الجنوبية وكافة أعضاء بعثة في مقر الوزارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري الهام، شكل ذلك فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة التونسية في كوريا الجنوبية. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ هي فئة الشباب، تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان أستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطرة والصادمة، وحذر في تصريح على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين من التدخين السلبي، أي الذي يجلس بجنب المدخنين والذي يتسبب في عدد من الوفيات متأتية من التدخين. في أخبار العالم، قال رئيس مجلس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد قاليباف، قال أن إيران لن توافق على الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع تعديلات جديدة على الاتفاق وأرسلها إلى إيران، ويبدو أن الإيرانيين لن يوافقوا عليها. فقد سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى فهم، لكن كل ذلك تراجع فجأة مع طلبات أمريكية جديدة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من اتفاق تظهر فيه إيران بمظهر المنتصر. والحرب الآن قائمة وشديدة على الدولة اللبنانية، وبسبب هذه الحرب فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، جاء هذا بعد التوغلات الكبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أنه أعاد احتلال منطقة كبيرة في جنوب لبنان تقارب ما كان فعله سنة 1982. فقد سيطر جيش الاحتلال الصهيوني على قلعة الشقيف، وهي قلعة قديمة منذ عهد الحروب الصليبية تقع فوق جبل وتشرف على كامل الأراضي اللبنانية الجنوبية. هذه القلعة في وقت ما كان فيها مقاتلون فلسطينيون، ثم احتلتها إسرائيل لأكثر من 20 عاما، ثم خرجت منها سنة 2000 وها هي تعود مرة أخرى. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: سمر سمر ومؤانسة ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يوميا يوميا يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
5: فن
4: موسيقى، والكل أذواقكم
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
6: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
7: ويلي بالغربة يا با ويلي،
8: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
6: غربة وحكاية
9: غربة يا دنيا غربة،
10: نسيت الوطن وتغربت وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربان.
11: غربة وحكايات مع حياة الكوني.

بخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. 8:06 دقائق، انتم على موجه اذاعه المونستير، غربه وحكايات واحاديث من وراء الحدود. نحكي على تجربة توانسة عايشين في الخارج. مرحبا بكم في الاستماع باش ما يفوتناش العيد، والحمد لله لنا في العيد نصيب باش نعيدوا على أمهاتنا الكل. نكون إن شاء الله كل عام وانتم العيد في حياتنا، كل عام وانتم بألف خير بإذن الله. لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، الأمهاتنا نحن، هذا النغم ثم بعد هذا النغم نلتقي بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا وتحية لكل الأمهات في عيد الأمهات. نواصلوا معكم في غربة وحكايات. شكرا لضيوفنا اللي التزموا معنا بالموعد، وشكرا ضيوف الليلة استثناء نحسهم صراحة، لأنه الحرص على التوقيت على التفاصيل هذه الكل عشتوا معهم في خلال هذا الأسبوع في التحضير للحصة، رغم أنه كان فيه احتفالاتنا بالعيد وكانت فيه التزامات، مع ذلك الناس كي تحترم التزاماتها فما يكون كان إنسان ناجح بإذن الله، وما فماش شك في أنه علاش نجح البرة لأنه عنده الآليات اللي باش ينجح منهم بهم، منهم الشاب اللي موجود معنا واللي فرحانة باستقباله. ونحب نحيي زادا زميلي مشكور جدا شكري الدهش اللي أمن لي هذا اللقاء ومجموعة من اللقاءات، نحكي شكري الدهش مقدم برامج في أورو مغرب اللي صراحة الإذاعة إذاعة التوينسة الموجودين في الخارج، فشكرا لي شكري على التنسيق. في كريم عزيز رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطعم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجتنا.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا سي كريم.
1: عسلامة.
0: اهلا وسهلا.
1: عيدكم مبارك. العام انتم حين بخير.
0: سنين دائما ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: تعودت بالعيد خارج تونس وخارج العائله؟
1: والله شوف الواحد في الغربه لما يطرح تستانس.
0: معناها
1: العيد طبعا ما شاء الله.
0: أعياد معنا،
1: لكن أعياد
0: مرة.
1: لكن في تونس ديما عندها الجو نتاعها، العيد مع العائلة مع في بلاد وحاجة أخرى.
0: أكيد.
1: بطبيعة مش كتير.
0: أكيد. كما يقولوا.
1: لكن الحمد لله.
0: كما يقولوا الناس خبزة ومكتوب، هذاك هو.
1: خبزة ومكتوب.
0: إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب. كيفاش بدأت الرحلة سي كريم مع الغربة؟
1: والله الرحلة مع الغربة كيفاش بدأت؟ أنا قبل قريت سياحة، في مدرسة سياحية بالمنصير في الدبلوم. بعد جاتني فرصة باش نخرج لإيطاليا، خرجت كما الناس الكل في الأول، معناها برشا صعوبات، اللغة ما تعرف حد، شكون يعاونك، شكون يقف معاك الوقت كايا، مازالوا حتى يعني الجالية تونسية قليلة برشا.
0: هذا يا عام قديش سي كريم؟
1: هذا عام 94.
0: 94.
1: ياك هو عاد بديت أتعلم صراحة، دخلت سلك السياحة المطاعم، بديت أتعلم، خدمت بعد شوية بشوية، حليت المشروع الأول، حليت المطعم الأول.
0: قبل ما نجيو للمشاريع وراهي مش سهله انك تفتح مشاريع غادي، مش سهله بالمره.
1: لا مش سهله بكل
0: خاطر نحن راك يسمعوا بمطعم عادي جدا راهو في بلادنا، تجيب برويته وتقعد في قلب الكيس، وهذا اللي صاير في المنستير في المنستير المدينه بين ظفرين، راهو من المخجل جدا انه سيرك المظهر هذاك في قلب المدينه، تلقى ناس بالشكل هذاك موجودين في فضاء غير مهيئ بالمره لاعداد الاكله، راهي المطاعم غادي حاجه اخرى والنظام الصحي حاجه مختلفه، راهو مش بالهين مش كيما عندنا. اما سي كريم حبيت نحكي وعذرا على المقاطعه، نرجع بيك للبدايات باش نحكيه على تكويننا نحن في مجال السياحة. هذا نعرف بلادنا رايدة في مجال السياحة وفي إدارة المطاعم وفي إدارة النزل، وحتى برشا دول تعلموا علينا الأمور هذه. أما أنت كمشيت غادي، كيفاش لقيت تكوينك؟ لقيته ملائم للأجواء الغادي؟ لقيت روحك حاضر، فرضت روحك بخدمتك وأنت ماشي واخو شهادة تكوين مهني؟
1: والله وقتها أنا عملت المدرسة السياحية في مصير وخدت دبلوم وكل شيء، كانت المدرسة السياحية في مصير من أحسن المدارس السياحية اللي موجودة في الحوض المديتراني.
0: أي في البحر الأبيض المتوسط.
1: هو الأحمر البحر الأبيض المتوسط. الفرق إن إحنا نقرأ مدرسة سياحية على طريق الفرنسية، يجي لإيطاليا تختلف شوية.
0: لغة أخرى، هي لغة أخرى.
1: لغة أخرى.
0: لغة أخرى.
1: وفما معناها طريقة أخرى عندهم كل بلاد وغطالها إحنا نقوله. تعلمت هنا، تعلمت معهم، زدت قريت، دخلت المسرحية، زدت قريت، نقرأ ونخدم. الحمد لله يعني.
0: الحمد لله.
1: تعلمت الباهية.
0: التفكير في المشروع صراحة خممت برشا قبل ما تنتصب للحساب الخاص. لقيت صعوبات من الأول في تأسيس أول مشروع لي؟
1: والله شوف، أنا من في طبعي أنا إنسان مغامر، يعني ما نخافش نقدم، نقول في الأخير بكل شنو مش يصير. كما الواحد كان نجح أنا منعك، كان نجحش
0: نجحش نرجع نخدم على روحي
1: مع روحي
0: باهي باهي باهي الجرأة دي.
1: تلقى برشا صعوبات. شنو من بصعوبات؟ مثال هنا القوانين نتاعهم سيرتو في المواد الغذائيه، يعني اي حاجه تخص الغذاء والصحه هما عندهم قوانين صارمه ما يلعبوش،
0: يعني الرقابه رقابه كبيره،
1: رقابه كبيره ياسر، رقابه كبيره برشا. حتى يعني سيكيريتي نتاع المحل كما نقولوا احنا، الحرقه يبقى لي سورتي معناها نتاع وقت اللي تصير حوادث او حرائق او كل شيء
0: لا قدر الله. كيفاش المراقبه؟ مراقبه تصير دوريه تعودتوا بها؟ كيفاش تصير المراقبه غادي؟
1: والله المراقبه هما عده فرق، يعني برشا انواع تاع مراقبه. فما المراقبه الصحيه اللي يجي يعملوا يجيك على غفله يعملوا كنترول يشوفوا الامور الصحيه الكل مريقله ولا لا، ويشوفوا القدام الكل اللي كان عندهم لي سيرتيفيكا، خاطر فما ديكور تولى قدام الكل عندي يعملوا دي معناها
0: يزومهم تحاليل، زاده يزومهم تحاليل
1: بالطبيعه
0: سهل. حتى في بلادنا عندنا راهو ما نضبطوا والا لا ما نعرفوش،
1: لا التطبيق صعيب شويه.
0: اي لا خاطر راهو فما تحاليل بالنسبه للناس اللي يخدموا في المخابز في المطاعم، لانه فما امراض لا قدر الله معديه، راهي مش سهله الامور
1: بالطبيعه. انسان يعطي في ماكله يوكل في الناس، راهو يعني حاجه مهمه برشا، فهمتني؟ هاي بعد يعملوا زاد حتى ديكور نتاع اسعافات اوليه نتاع حرائق، برشا حوايج اوبليجي
0: يلزمك زاد يلزمك تنضبط.
1: يلزم لازم لازم الانضباط لازم، والنظافه لازمه، والطريقه والحسن الاخلاق والسيرفيس الباهي والماكله الباهي، انا كله ما كيتلم الكل مع بعضهم يعطيو نتيجه
0: باذن الله. سي كريم حليت مشروع نعرفوا اللي ماناش نحن الجنسيه الغالبه والا الجنسيه الوحيده في ايطاليا، جنسيات كثيره، منافسه كبيره، المذاقات الكل موجودة، باكستان على هند على الصينيين على تقريبا، معناها مانيش باش نقول ما كنتش متخوف، صحيح قلت أني راني ما نخافش، راني ماشي ومغامر، أما كيفاش خططت باش تضمن بلاصة وباش تنجح؟ لأنه المنافسة كبيرة.
1: الكتاب ده عندك ثقة في روحك، أما ثقة نفس قبل كل شيء، عارف روحك شو عندك، انسان معناها عندك الكاباسيتي باش تزاحم ولا لا، هذه الحاجه الاولى. بعد فما شويه تخطيط، الموقع المناسب، الفكره المناسبه، كل شيء كيتلمهم مع بعضهم يعطي النتيجه نتاعهم. بون في الاول ما نكذبش عليك، الصعوبات شنو هي؟ مش تقول اول حاجه مش تعرض لكم الصعوبات الماديه قبل كل شيء، تحب لها برشا فلوس،
0: برشا فلوس.
1: الحاجه الثانيه مش تبدا في كنت تخدم خدام انت، بعد مش تولي عارف
0: عندك مسؤوليات ناس اخرى،
1: مش تولي فما مسؤوليات اخرى، مش تولي فما الخدامه، تعاملات مع العمال، تلوج للناس معناها البروفيسيونال، تبدا بشوي مش تلقى صعوبات، هكا مش تلقى الناس اللي كونكورون تاعك انت الاخرين الا مش يتقلقوا منك، مش تبدا مش تحاول انت تكون احسن منهم، فهمتني؟
0: يلزمك تتميز.
1: يلزمك تتميز، فهمتني؟ والله نقول لك حاجه، معناها في الاول شويه صعوبات، لكن الحمد لله من بعد ما
0: شات الامور
1: كل شيء. لا لا بس الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله.
0: المشروع الاول بدا يقف على ساقيه، فكرت انك تكبر المشروع؟
1: ايه فكرت نكبر المشروع، وفكرت نعدد نوع المشاريع، يعني ما عادش ولد حتى مطاعم ولا نعملوا عندي شركه بتاع توريد وتصدير وشركه بيع مواد غذائيه بالجمله وشركه نتاع تنظيم حفلات
0: به. هذا الكل هذوما الكل بالتاكيد يحتاجوا لهم التوانسات. ونحب نحكي على سلسله المطاعم، الموروث الغذائي الكبير اللي عنا، خدمة تعليم مدام صباح ساندي في إيرلندا وأكيد سمعتوا يعني مطعم ثقافي كارتاجو، كتجي الناس تاكل ماكلة تونسية، لفحات تونسية، النكهة تونسية. خدمت على الروح هذه الموروث الغذائي التونسي وإلا كان مفتوح للجميع؟
1: لا بالعكس، هو هو المطعم التونسي يعني والمستعطي النكهة التونسية في إيطاليا يعني في ميلانو راو يعني في الشمال قليل ياسر، ما فهمناش احنا نتعدى على الصوابع ثلاثة من الناس أربعة من الناس في في في في يعني في ميلانو، بعد في الجنوب ممكن يكونوا أكثر يعني ما سماش كونكورونس قوية. لكن بصراحة يعني الاختصاص نتاعي الأولاني هو اختصاص إيطالي مش تونسي، اختصاص عندي إيطالي، عندي محل واحد اللي هو عملته أورينتال متخصص عربي، عربي يعني يكون فيه ماكلة تونسية مغربية، نعمله تنويع نتاع وسبتاكل معه اثنين من احسن المحلات اللي موجودين في إيطاليا.
0: الحمد لله اللي عندها سمعه طيبه واللي الناس تجيها. مهم جدا الخدمه زاده، مش كان ماكله على الثقافه،
1: ثقافه مهمه برشا بالطبيعه بالطبيعه، لازم تكون تعطي صوره ممتازه اول شيء قبل كل شيء مثل بلادي.
0: مطعم تونسي هذاك، قولوا له المطعم التونسي
1: والله يشوف محلاه ماكلتهم باية، شوف أخلاقهم، شوف انضافتهم، شوف بطبيعة عندها دور
0: بالتأكيد. سي كريم في الحقيقة كي يحضروا معايا توينسا في الخارج خاصة كي يبدأوا عندهم أولادهم، فنسألهم وين هي الثقافة التونسية باش أولادكم يتفرجوا على فيلم تونسي، مسرحية تونسية، يسمعوا أغنية تونسية، يعيشوا جونا التونسي، توصلهم الثقافة التونسية؟ عندنا سفارات، عندنا قنصليات، عندنا ملحق ثقافي، من المفروضة هكا معناه يكون عندنا ملحق ثقافي، تكون عندنا دار التونسي، تكون عندنا معنا برشا فضاءات باش ولاد التونسة في الخارج يقعدوا عايشين الهوية التونسية، حتى في المناسبات مثالش المهم وهما موجودين غادي يعيشوا الجو التونسي. فللأسف تلقى برشا توينسا يقول لك راهي مدام مناسباتية، عيد استقلال يمكن، قبل كانت ايه توا عيد استقلال يمكن، اجتهادات للبعض، فنلقاو توا دور منظمي الحفلات يظهر لي فرضكم الواقع مش لأنها فيها الفلوس.
1: والله شوف قبل كل شيء بالنسبة لعيد الاستقلال أنا واحد من الناس نظمت في المحل بتاعي في السابق لصالح القنصلية التونسية عيد الاستقلال، كان ايفينمون كبير برشا، جاوا فيه معناها تقريبا قرابة 100 قنصل تاع العالم حضروها شخصيات كبيرة برشا، كانت يعني حفلة ممتازة وممتازة للغاية. بعدها تتبدل الوضع، تبدل برشا حاجات، ما عودناش بصراحة
0: ما جددتوش التجربة مرة أخرى،
1: ما جددناش فما حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي قبل الثورة كانت عنا هني اللي هو يسميوه فضاء المرأة والجيل الثاني، كان ممتاز للغاية. علاش؟ خاطر يعلم اللغة العربية للصغار، يعلم المرأة التونسية اللي هنا مثال ما عندهاش خدمة يعاونها كيفاش تتعلم حرفة، يعاونها كيفاش تلقى خدمة، يعاونها في مشاكلها سواء العائلية سواء صعوبات المستقاة هنا، كانت بصراحة خارق العادة. للأسف بعد الثورة أحوها ما عادش موجودة تضمحل باهي، إيش قاعد ما عادش فما شوية جمعيات اللي هما يجتهدوا، والله برشا ناس تستهد معناها من اجتهادها شخصي
0: على على على حسابها، راهي تأمن في فكرة محلات وتأمن في موظفين.
1: ثم باش زاد نعطيه كل واحد حقه، راهو القنصلية نتاعنا باني نعرف القنصلية نتاع ميلان، وبعدين ثم هو في كل معناها برشا قنصليات بالنسبة لإيطاليا، لكن في ميلان القنصلية نتاعنا راهو ممتازة، رانا خير من برشا قنصليات قليل نتاع الدول المجاورة نتاعنا، راهو فما السيرفيس، فما بصراحة يعني ما باش نعطيه كل واحد حقه، راهو لكن نحبه الأكثر. نحبوا منتجات ثقافية، نحبوا ناس المنتقيات هذه باش نتاع
0: تحبوا مهرجانات لما لا نعرفوا برشا توانسة ما ينجموش يروحوا في الصيف، راه مش كلهم يروحوا مهرجانات تونسية، فنانين توانسة يمشيوا يمشيوا يغنيوا غادي، مسرحيين لما لا. بربي في الموضوع هذا نتاع تنظيم الحفلات فما إشكالية ما نعرفش بالنسبة لك أنت ما تروحة وإلا لا، إنه الفنانين التوانسة ولا صحفيين وإلا إعلاميين عادة ما تكون التأشيرة متاعهم في أيام محدودة، وإلا ما يقعش التسريع بها، وإلا ما فماش كما نقولوا امتياز للعمل الثقافي. كيفاش تعيشها أنت كمنظم حفلات؟
1: والله صحيح فما مشكلة، دي مشكلة بالنسبة قبل كل شيء تأشيرة. يعني برشا مرات يا اما التاشيره يوخروا فبرشا يا اما يعطيوهم الساعات ما عطيوهمش رفضوها التاشيره معرفش علاش. عندنا مشكله دي، عندنا مشكله الاخرى اللي هي بالنسبه للتنظيم ككامل تلقى صعوبات شويه، معناها خاطر هو تنظيم مش الفنان لوحده، فما راه معناها خدمه كبيره وراه
0: اكيد
1: للتكنيسيان والمرافقين و ساعات تلقى صعوبات في التنسيق هذا. صعوبات دي موجودة، الواحد يلزم يحلها وكهو فهمتني ويقدم القدام
0: أكيد به. في مجال الاستثمار متاع التوانسة في الخارج، ما نحبش نقول ناوي تستثمر في تونس، لأنه حتى الاستثمارات في الخارج للتوانسة راهي مهمة. دولتنا بقوانينها بإجراءاتها تدعم التوانسة للاستثمار، وإلا أنت تكفلك إجراءات الدولة الإيطالية، تدفع في الضريب للدولة الإيطالية وتشجع فيك الدولة الإيطالية؟
1: والله شوف موضوع هذا موضوع كبير شوي،
0: مثلش نختصره خلينا نفهموها الحكاية، لأنه برشا يقولك نحبوا التوانسة يستثمروا في بلادهم لهنا، خاصة الناس الكبرة اللي عندها استثمارات غادي في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أي دولة.
1: نحكي بكل صراحة، نحب نحكي الصراحة ونحب الواقع، نحبش شوف هنا في إيطاليا في أوروبا بصفة عامة الاستثمار ما عادش سهل كما قبل، طبعا برشا صعوبات كبيرة واللي تاكس برشا وكل شيء معناها غلي ومعناها الاستثمار صعيب مو سهل، لكن أضمن من بلادنا للأسف.
0: واضح
1: أضمن، فما ضمانات بالنسبة لبلادنا فما برشا صعوبات. نبدأها من الصعوبات الإدارية وانت ماشي قدام. برشا صعوبات طبعا، شكون ما نحبش نستثمر في بلادي، ما دابيا غدوة نستثمر في بلادي ونروح لبلادي وكل شيء، لكن الغالب يعني
0: حتى تنجم تكون عندي صعوبات. استثمارات غادي ونجم نستثمر في بلادي لما لا. هو للأسف تقريبا كل عام وين يروحوا التوانسة في الخارج يعملوا يوم للاستثمار، وتقريبا معناها لمدة سنوات نواكب فيها الأيام هذيك نفس التذمرات نفس الإشكاليات المطروحة، يعني تقريبا حفظتها معناها يجتمعوا بهم ولا قيد أنملة ولا قانون تغير ولا إجراءات تغيرت ولا يعني للأسف معناها
1: يعني سنين تعدات
0: ما تغير شيء ما تغير شيء، رغم أنهم يعرفوا الإشكاليات راه وما تغير حتى شيء.
1: سؤال يطرح نفسه، الله أعلم
0: وقتاش باش نتبدلوا. اليوم عندنا برشا توانسة مستثمرين في الخارج، نتمنى تكون عندهم استثمارات ونتمناو أنهم يجيبوا شركات من برا، لما لا؟ أنت رجل أعمال ومعروف يعني أكيد عندك.
1: عندي برشا أصحابي توانسة وغير توانسة، أجانب وأجانب مش كان إيطاليين، راه أجانب من برشا دول أخرين
0: جنسية أخرى،
1: برشا واستثمارات كبيرة برشا، وفي الأخر جي يقول لك لا ما برشا صعوبات.
0: ما زالت مجلة الاستثمار يلزمها تتبدل وتواكب زادة المعطيات الجديدة. اليوم الجالية التونسية في إيطاليا عددها كبير، اليوم الجالية تنوعت، الجالية تبدلت زادة، أما يظهر لي مش الكل ظروفها باهية
1: في بالطبيعة في كل بلاصة، يعني دي مجتمعات فما اللي ينجح فما اللي يقل صعوبات فما اللي ينجحش فما اللي ما يحبش يخدم أرواحه، ولا زال نحكي الواقع فما الناس ما تحبش تخدم أرواحها ما تحبش تنجح.
0: فما ناس ما تتأقلمش زادة، ما هيش قادرة عنها تتأقلم، فما ناس ما تتأقلمش.
1: فما ناس ما تتأقلمش صحيح، فما ناس مش تتأقلم، فما ناس برشا يعني. لكن الجالية نتاعنا التونسية معناها كبرت برشا، وما ننساوش راهو فما الجالية الثانية اللي هما تولدوا لنا وكبروا توا وشدوا مناصب ظاهرة، وعنا برشا توالدة شادين مناصب ممتازة راهو لنا في إيطاليا. يعني كبرت الجالية نتاعنا
0: أكيد الجالية كبيرة، من أكبر الجاليات كي نحكيو في فرنسا في إيطاليا، من أكبر الجاليات هي يعني موجودين في التونسية، موجودين في الزوز دول هذية اليوم.
1: بعد إيطاليا
0: اليوم في عودة التوانسة بالخارج في كل مرة تقريبا زادة نرجو باش نقولوا نطرحوا نفس الإشكالية بالحق، معناه تقريبا أكثر من 10 سنوات واني في البرنامج هذية، ساعات والله أخجل من أني نعاود نطرح نفس الأسئلة، أما ميسيرش باش نعاود ونطرح نفس الأسئلة وباش نحكيه في نفس المواضيع اللي انت تحل المشكلة، لأنه إذا كان باش نسكتوا على المواضيع هذية يظهر لي ماهيش باش يتغير حال الجيل، لازمنا نطرحوا نفس الإشكال.
1: لا الواحد يلزم
0: لين لين لين لين يجيو صناع قرار واعين بالوضع جيدا وياخذوا قرارات حاسمة في الملف هذايا، خاصة عودة التوانسة من الخارج.
1: أي. هو كل عام تسمع تقريبا نفس الموضوع بالنسبة للتوانسة اللي يحبوا مش يروحوا لبلادهم يعديوا العطلة الصيفية سيرتو. تذكر طيران غالية، تذكر البطو غالية، الديوانة، المعرشنوة، فهمتي؟
0: التأخير، الظروف على الباخرة، التأخير برشا
1: يعني نفس البعد. والأسف للأسف نعود نقوله اللي هي الأمور مش قاعدة تتحسن، قاعدة بالعكس انتي لغالب
0: حتى
1: إن شاء الله جاي يحسن.
0: حتى الإجراءات الأخيرة راهم بالنسبة للمجلس وزاري مضيق، وخذوا إجراءات معناها يعتبروها إجراءات قوية للأخر وثورية وكذا، راهي الجالية ما حستهاش، راهو تنفيذها ما كانش بك الشكل المطلوب، ما زالت الناس صب ملف وقعد استنى ولين يعطيوك، ما زالنا مش هكا التعاطي مع الملفات هذية. كان سقف تطلعاتهم أقوى صراحة، إنه إجراءات تكون أقوى من اللي صارت، أقوى من اللي اتخذت، يعني وذيك إجراءات عادية كل عام تصير ما تبدل شيء.
1: ثم إجراءات يلزمها قرارات قوية، قرارات قوية لتغير كل شيء، يعني تمشي التحسن ديركت، مش معناها وكل مرة خدنا قرار هيك ما في الداخل عندك ما تعمل شو عملته انت المواطن
0: ما حسهاش الاجراءات هذه قاعد يستنى، لكن فما حد شيء، مازال يقص بك الاغلاء هذاك الكبير، وما زالت التاخير معناه 3 سوايع، راهي الناقله الوطنيه تعمل 3 سوايع تاخير برشا،
1: 3 سوايع
0: ايه
1: حتى ما نحكيوش على 9 و 12 ساعه
0: هذا اقل حاجه، معناها كي 3 سوايع جاتهم باللطف، معناها ما نحكيوش على نهار كامل وناس رمنا نحكيه على أطفال صغار ونحكيه على ناس راهي الساعة عندها بحسابها باش توصل للبلد هذه، ناس تحت ضغط كونجياتها معناها الساعة عندها بحسابها، مع ذلك
1: مع ذلك
0: يروح
1: أخي بلادك
0: مع ذلك
1: راهي بلادنا، راهي نحبه بلادنا، وعنا أهلنا وعنا مالينا وعنا أقاربنا وعنا والدينا وعنا فهمتني بلادنا سبحان الله نحبوها راهو بلا مش يكون
0: أكيد وقت اللي نلقاو الفرصة باش نروحوا رامي يروحوا التوانسة. سي كريم بعد التجربة هذه إن شاء الله حسب رأيك باش إنسان ينجح في الخارج مش بالضرورة يكون مستثمر، المهم تكون عنده تجربة حياتية ناجحة يكون راضي على روحه، شنو يلزمه صراحة؟
1: والله يلزمه شو نظام باهي، يعني يكون منظم في حياته، يكون زاد قنوع، حتى القناعة باهي إنسان راهو مش معناها لازم يبدا منظم حياته بريقلة وناقصو شيء وعايش لاباس وصافا مرتو صغيراتو أمورو مريقلة عايش في المجتمع متأقلم بالباهي يعيش لاباس راهو يعيش خارق العادة.
0: خدمه
1: حتى
0: خدمه مش... نظام ثاني يحترم روحه ويحترم المجتمع اللي هو عايش فيه.
1: يلزمك بالطبيعه بالطبيعه كي من احترمها نفسه احترم الناس. واحد يحترم روحه بس بقى العادات تحترمه فهمتني. هذا هو
0: هذا
1: مش صعيب له
0: مش فقط تعرف كيفاش تعيش لهنا ولا البرارة. هي هي هي
1: في كل بلاد
0: هي مبادئ. صحيح
1: صحيح مبادئ
0: هي مبادئ. سي كريم شكرا لك يعطيك صحة أنك
1: بارك كنت الله فيك.
0: معانا أكيد حاجة تفرحنا على آخر
1: كتير ساعة. حاجة أخرى
0: أي تفضل
1: سمحني.
0: أي تفضل
1: عن إحنا عن نظام الحفل أكبر حفل ينظمه جالية عربية مش كان جالية تونسية جالية عربية في إيطاليا يوم 14 نجم نقول ما
0: قول
1: يوم 14 جوان يوم 14 جوان حفل كبير برشا أضخم حفل يحضر فنان تونسي اللي هو بلتي ومعه فنان كبير محبوب برشا برشا مش محبوب كما تونس محبوب من غربة من سيرية من سارة من برشا والله برشا طلعين كذا ولكي في منطقة في بلاصة يعني موقع ممتاز وممتاز للغاية إن شاء الله يكونوا توانسة موجودين وإن شاء الله ينورونا.
0: وكيفاش تصير الدعاية هذه باش توصل باش يوصلوا يعني التوانسة يسمعوا بالحفلة هذه كيف تصير الدعاية؟
1: والله الدعاية احنا عملناها عبتنا على كل المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كمان انستغرام وفيسبوك وتيك توك كلهم عنا الباج بتاعنا هبطنا على هذا عنا الفنان نفسه بلتي مهبط على
0: الحفله
1: على الحفله يلقاو كل شيء اللينك ونشروا به اونلاين يلقاو الموقع يلقاو البلايص هناهم اللي يحبوا يقعدوا فيهم يلقاو كل شيء ومعها هي عملنا دي تراك فود توانسة كل توانسة
0: كلها توانسة
1: أحبابي توانسة اللي هم مختصين اللي عنده فاست فود اللي عنده مطعم اللي عنده كذا يعني باتيسيري فهمتني كلها مش نعملوها مأكولات
0: تونسية
1: تونسية
0: منها منها منها
1: كبيرة برشا
0: منها يسترزقوا الناس هذوكم يعرفوا برواحهم معناه شوف صاحب صنعتك معناه صاحب صنعتك صديقك ويحب لك الخير ويحبك تنجح وتنجحوا مع بعضكم رأي
1: صحيح بالعكس يعني ما بالعكس يربح ونفرح
0: أكيد
1: وقالي بيعوا وقالي يخدموا
0: رغم أنت يعني مسجل غادي ماركة كبيرة في ميلان وما نديت شكون معاك كنت تنجم تقول نخدمها وحدي الحفلة والماكلة كل نخدمها باسمي مثلا
1: والله والله قالوا هذي قالوا أنت شو تخدمها شو أنت بتاعك هذه ما تسالش خلي يجيوا يخدموا
0: خلي يخدموا
1: خلصنا مسالش نزلوا بعضنا ناس كل
0: مسالش
1: نزلوا بعضنا تكون ونعاونوا بعضنا ومرحبا مرحبا بالتوانسة الكل ومرحبا بالجالية العربية الكل
0: الجالية العربية الكل واللي يحب يعيش الجو التونسي وجو مختلف

0: مرة وتعب بسنين، تعب بسنين مش بسنين، حكاية كان على الحاجات الباهية. أنا أعرف أما راي فيها معاناة وفيها تعب بسنين، وفيها مرة الفلوس ما فماش ومرة فما، وتكون على حسابه الإنسان هكا في برشا
1: عادي
0: مرات.
1: عادي جدا،
0: عادي جدا. إن شاء
1: عادي
0: الله
1: جدا.
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: احنا
0: تفضل.
1: عاملين يعني الحفلة هذه، المهرجان هذا، مش على خاطر الفلوس أكاهو. صحيح الإنسان بطبيعة مستثمر، يلزم يدخل فلوس، يلزم
0: يغطي مصاريفه أقل شيء، يلزم يغطي المصاريف،
1: صحيح. لكن بالنسبة لي يعني حاجة نفرح برشا على خاطر نقول على شنو نقصنا احنا، يعني حاجة كبيرة كما هيك، علاش يعملوها ما عرفتني البرازيليان، علاش يعملوها المكسيكان، علاش يعملوها ما عرفتني برشا
0: جنسيات أخرى
1: جنسيات أخرى،
0: ونحن
1: وإحنا التوانسة لا. اي قلت لهم نحلوا الباب هذايا ونعملوا
0: باش نغامر يعني، معناه كالعادة باش نغامر. سي كريم،
1: هذا
0: لما لا نزيدوا نغامروا أكثر؟ لما لا ما يكونش مهرجان عربي كبير وموعد
1: لا
0: قار؟
1: موجود موجود في البروجرام،
0: في البروجرام ان شاء الله،
1: والله في البروجرام موجود ان شاء الله. مش يكون مهرجان عربي كبير فيه توانسه، فيه مغاربه،
0: فيه الديريه،
1: فيه المصريين، وفما الاحتمال الشرقي اللي هو يعني اللبنانيين، سوريين كذا في البرنامج ان شاء الله.
0: لما لا يكون حتى على 3 ايام؟ ما قلناش برشا، مثلا 3 ايام.
1: علاش لا؟ علاش لا؟ وان شاء الله تكونوا انتم حاضرين
0: ان شاء الله. شكرا لك
1: ومرحبا بكم وبارك الله فيكم.
0: بربي الفضاء بالنسبه لك انتم يمثل اشكال الفضاء يعني فضاء العروض؟
1: شوف الفضاء العروض، فما العروض الصغار، هذا هما تلقى بلايص مثلا.
0: لا نحب عروض جماهيريه كبيره، نحب نشوف عباد برشا بالالاف معناها.
1: كيما البلاصه اللي احنا توا نعملوا فيها المذاعه تهز 15,000
0: مثلا، عروض كيما هكا.
1: البلايص هذوما اللي هما كبار برشا مش من السهل تاخذهم. اول شيء قبل كل شيء يلزمهم كابيتال، حاجه الاولى ديما نقعدوا ديما هذيك زاد الحاجه الاولى. علاش واحد يخاف يقول لك كيفاش ناخذ بلاصه كيما هكا بكسوه مكايا بعد يعني ما رجعتش فلوسي، فهمت كيفاش؟
0: فهمتك.
1: يخاف
0: معناها البلاصه بالكراء، وبالتاكيد تامين الفضاء زاد يلزمه فلوس.
1: يلزم فلوس، علاش يلزم فلوس؟ تأمين الفضاء وتأمين حفلات كبيرة كما هكا، فما رخص تاخذها من الولي الولاية، ورخص تاخذها من الإقليم أو المنطقة الصورة، يعني وفما الحماية المدنية، احنا تو باش تعملوا ليفيتمون موجودين، حماية مدنية موجودين، ليزامبولونس لا قدر الله واحد صارتو حاجة لا قدر الله موجودين، موجودين الشرطة. موجودين الكربنياري هما كيما
0: هذوما الكل من المفروض يخلصوا.
1: يخلصوا بالطبيعة،
0: واضح
1: كل شيء خالص. موجودة الشرطة البلدية بخلاف السيكوريتي اللي هما تابعين نتاع نحن يعني اللي هما برشا. فهمتني؟ والدخول والخروج للوحدة كلها يعني بوابات
0: بالحراسة أكيد، بالحراسة الأمور هذيا كلها معنى كلها مصروف في كلها
1: باش تكون ايه فيها برشا مصروف، فيها برشا الفالك وحده يعني الفالك اللي هو اللي مش تعمل عليه الحفل. عندنا شهرين نخدم عليه.
0: اكيد ماهوش بالساهل.
1: الفالك وحده.
0: ولا ونجي اسمعني سي كريم، ونجي كاني نطلب مهرجان، نحب 3 ايام معناه.
1: كيفاش سامحني؟
0: قلت لك ونجي نسال فيك، نحب مهرجان معناه، نقول لك علاش لا مش مهرجان 3 ايام؟
1: يا ودي نعملوا مهرجان 3 ايام و7 ايام زاد. أنا يعني نحب ماذا بيه
0: برشا فلوس، يلزم برشا فلوس، برشا فلوس
1: ما تسالش، نقدم على ربي،
0: على ربي
1: على ربي نقدم
0: على ربي
1: لماذا
0: إن شاء الله بإذن الله. مثقف طموحاتنا عالي مع التوانسة هذوما المغامرين اللي عندهم جرأة كبيرة اللي على ربي، وش أحسن من ربي نتوكلوا عليه ورضيت الوالدين بإذن الله. فيك برشا خير سي كريم. شكرا لك سي كريم عزيز، رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطاعم، حفلة كبيرة في 14 نهار 14 جوان بإذن الله مع الفنان الكبير البلطي، إن شاء الله سهرة موفقين فيها ناجحين فيها، على أمل مهرجان الياسمين في ميلانو، لما لا يكون تونسي 100%، وحتى كان يختلط بالعربي قابلين نحن، المهم يكون بصنع أيادي تونسية. شكرا لك سي كريم عزيز، رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطاعم.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم.

على على احلى فرقة يا حبيبي. وبنم وبت على على احلى فرقة على على احلى فرقة يا حبيبي. وبنم وبت على على احلى فرقة على على احلى فرقة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي أريانا. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأشار إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. رئيس الجمهورية قال أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية أو أشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة. وقال أن العمل متواصل لأجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين، وصرح بأن الدولة لا تدار لا بالتدوينات أو بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها لإحباط كل ما يدبرون له. وأكد من جهة أخرى أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. مثل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية في العاصمة الكورية سيول. مثل محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول عاصمة كوريا الجنوبية وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. في تونس العاصمة يوم غد تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. وفق أبرز ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، يتضمن البرنامج معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، بالإضافة لاستعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عن التدخين. وفي سياق تقريب الخدمات من المواطنين، أطلقت المندوبية الجهوية للصحة في بن عروس عيادات الأمل المختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بمدينة حمام الأنف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة. وتندرج هذه العيادات ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين، وتعتمد برامج سلوكية ونفسية يشرف عليها مختصون في علم النفس وعلم الاجتماع لمرافقة الراغبين في الإقلاع عن التدخين. في حالة الطقس هذه الليلة تسجل خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار في أماكن محدودة في مناطق الشمال في بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس قليل السحب في أغلب المناطق التونسية، الريح ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة الليلة بين 20 و 25 درجة في المناطق الساحلية وتنزل أقل من ذلك في المرتفعات. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم مجددا غربة وحكايات مع الزميلة حياة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
3: فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
4: ويلي بالغربة يابا ويلي،
5: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
6: غربة وحكاية
7: غربة يا دنيا غربة.
8: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
3: غربة وحكايات مع حياة الكوني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في غربة وحكايات، مواصلين معكم برنامجنا. مرحبا بضيوفنا اللي التزموا معنا باش يكونوا حاضرين معنا يأثوا معنا حصة الليلة. مرحبا بالأستاذة أمل صالح. أهلا وسهلا أستاذة، مساء الخير.
3: مساء النور لكل المستمعين وعبر أثير إذاعة المنستير، وتحية شكر وتقدير لك المذيعة المتميزة حياة الكوني. شكرا على هذه الاستضافة، وهي إن دلت على شيء فهي تدل على أن الثقافة بخير في بلدنا تونس، وأن هي موجودة يعني لهذه المساحة في الإعلام التونسي للمثقفين والمبدعين التونسيين في الخارج. شكرا لك.
2: العفو سيدتي، تليق بك مثل هذه الاستضافات سيدة أمال. صراحة السيرة الذاتية مشرفة جدا لمرأة تونسية مثقفة، تعتبر من أدباء المهجر، المهجر على تسميتنا نحن، مش نسبة إلى أدباء المهجر اللي قريناهم قبل. هي حاصلة على الأستاذية، حاصلة على الماجستير، أكثر من دكتورة فخرية، دواوين، كتابات في جرائد وصحف مختلفة، اعتراف كبير من الأكاديمية الألمانية، تعتبر من أبرز رموز الساحة الثقافية في فرنسا. اليوم نحكيه على غربة الأديب وعلى غربة المثقف. هل يمكن أن تكون غربة مختلفة تماما عن التجارب الأخرى؟ كيف يعيش المثقف، كيف يعيش الكاتب هذه الغربة، بأي شكل، بأطوارها المختلفة، كيف تؤثر في كتاباته كذلك، وكيف يؤرخ لمرحلة مهمة جدا في حياة الجاليات وفي الشعوب. سيدة أمال، نبدأ منذ البداية، القصة كيف انطلقت مع الغربة؟
3: والله فما غربة وفما اغتراب. الغربة إنه يبعد الإنسان عن الوطن، والاغتراب إنه ساعات يكون يعني فما فجوة بين الإنسان وبين ما يعني العالم
2: وما يدور حوله.
3: ما يدور حوله. يعني نجم نكون نحس بالاغتراب وإحنا في بلد في بلدنا، ونجم الغربة يعني إنه نكون بعاد عن الوطن، وتكون غربة واغتراب تكون هو شيء صعب. لكن أنا يعني الإنسان دوما يقاوم كل شيء بالكتابة. الكتابة هي رسالة احنا نضمنوها معاني جميلة وقيم جميلة تعلمناهم. انا ما ننساش اني دراستي الثانوية في تونس، وتعلمنا في مدارسنا وتعلمنا ثم اشياء جميلة جدا. هذيك الاشياء هي تبقى معانا، وكان كأنها مخزون. يعني كل مرة لما نحس بأشياء تجبرنا أن نتغيروا، نخرجوا من هذاك المخزون الثقافي ونكبوا ونخرجوا هذيك الصور الشعرية المخزونة، ونحاولوا أن نتواصلوا مع العالم عن طريق الشعر.
2: نحن جيل قرينا للمسعدي، جيل قرينا للتوحيدي،
3: نعم.
2: نحن جيل قرينا للعقاد، نحن جيل قرينا لأدباء كبار، قرينا لأدباء أسوا لمسار وجودي كامل صراحة، يعني هذا طبيعي جدا مش يكونوا متأثرين به.
3: صحيح، أنا باش نكون يعني صريحة، أنا المرحلة الثانوية في تونس مرحلة ثرية جدا، والبرامج اللي احنا درسناهم أثرت حتى في شعري، كما كنت تقولي على أدباء المهجر، أبو القاسم الشابي يعني في تونس، وهو يعني الأدباء المهجر اللي هو تأثر بالمدرسة الرومانتيقية وتأثر واحنا كل هذا درسناه،
2: جبران يعني خليل جبران ومخائيل نعيمة وغيرهم،
3: وهو معناتها أبو القاسم الشابي شعبنا الكبير يعني تأثر، واحنا قرينا كل هذه الحاجات، يعني تبقى تكون شخصية الإنسان من الصغرى، شخصية فكرة وطريقته في ذائقته يعني في الشعر. وأكيد الأدباء الكبار، وكنا حتى التلفزة التونسية، وحتى أنا يعني تأثرت كثير بنزار قباني وقت اللي كتب جال تونس ويا تونس الخضراء، كنت صغيرة وكان يعني شيء
2: مؤثرة
3: يعني
2: فينا كثيرا الأبيات اللي يكتبها، وهي الآن موجودة في قلب القيروان، معناها مكتوبة جدارية كاملة في قلب القيروان.
3: أي يعني بصراحة نقاط مضيئة، هذيك النقاط المضيئة هي اللي ساعدنا إنه إحنا نكونوا يعني في الرسالة، نحاولوا ديما إنه نمرر الرسالة للأجيال الأخرى. يعني المثقف عنده رسالة، إنه الأجيال اللي ما كانتش تعرف مثلا المدرسة هذه ولا القيم اللي إحنا تشبعنا بها، إحنا لازمنا عبر الكلمة نخلوا الأثر، وعبر الكلمة نحببوا في لغتنا العربية، وعبر الكلمة ندعو للمحبة والسلام في هذا العالم اللي أصبح يعني أصبح فيه حاجات اللي هي تخلي الإنسان يغترب، إنه نبتعدوا على القيم الجميلة، نبتعدوا على التسامح، كل الأشياء هذه يعني.
2: سألتك سؤال يعني هو مش مراوغة، أنت جاوبت قلت لي أنه هي الغربة قدر،
3: نعم.
2: بقطع النظر على تحديدها للزمن، وكل حد كيفاش يعيش الغربة هذه، الأديب يعيشها والمثقف يعيشها بشكل آخر. أستاذة أمال، وأنت بعيدة عن الوطن، لأنه مهما اختلقنا بداخلنا أوطان، ما نجموش نوجد وطن حقيقي، لأنه الوطن أرض وتاريخ وجغرافيا وعادات تقاليد، مش ممكن إن نحملوها نستبطنوها أكيد، لكن ديما يقعد يعيش غربة. كيفاش حاولت تتأقلم مع الأوساط الثقافية هناك؟
3: يعني عندك الحق، يعني لما تقولي تونس يعني المكان، أنا أخيرا لما كنت في تونس كي شفت الجمال متاع سيدي بوسعيد، وشفت يعني تحسي ان المكان عنده قيمته،
2: عنده قدسية خاصة،
3: عنده حاجة يعني في عنده رايحة، عنده
2: اكيد.
3: لكن الواقع يجبرك انك تحاولي تتأقلمي. وانا بالنسبة لي عندي منظور يعني انه الثقافة لازم تكون مفتوحة، يعني بالنسبة للثقافة لازم احنا ننفتحوا،
2: عندها بعد انساني، تقول انت لا ترتبط بالأمكنة والأزمنة.
3: يعطيك صحة، هذا هو يعني البعد الانساني والبعد الثقافي اللي يخلي الانسان يطور دوما في شخصيته. لما انت تبقي دائما في اطار يعني صغير، يعني أنا كنت في تونس تشبعت بهذيك الثقافة والحمد لله وبقات هيك الثقافة، لكن ما يمنعش أنه الإنسان يفتح الأفاق ويشوف يتبادل ثقافات أخرى، ويشوف يعني نوع الكتابة ونوع يعني يثري تجربة الإنسانية وتجربته الشعرية ويكون ونشوف النضج الكتابة يعني من خلال عمق الإنسان. لأنه يعني الإنسان العلاقات الإنسانية تزيد عمق.
2: معقول جدا اللي قاعدة تقول فيه، نمشي معاك الأبعد من هكاك. كيفاش عشت؟ لأنه السنوات الأخيرة صراحة وكأنه فما منحبش نقول خلط، مزيج، حاجات مفتعلة وإلا فرضها الواقع السياسي، هو الخلط بين الثقافي والأيديولوجي وبين شعوب مضطهدة وبين شعوب فاقدة للحريات. صارت البوليميك هذية كثيرا، كيفاش عاشها المثقف خاصة إذا كان مفصلناش بين الإيديولوجيا اللي نمنوا بها وبين الثقافة في بعدها الإنساني وبعدها الكوني؟
3: هي الإيديولوجيا يعني هي مع العصر حاجات إيديولوجيا وحاجات جديدة وحاجات والانفتاح يعني تكنولوجي، وهي أشياء جديدة جدا وقاعدة تجبر في الإنسان أنه يتغير بسرعة. لكن الثوابت، أنا معناتها بالنسبة لي الإنسان المثقف الناضج هو عنده مسؤولية. هذوك الثوابت اللي احنا نحكي عليهم، فما متغيرات يتأقلم معاهم، وكيف نحن مثلا الذكاء الاصطناعي مثلا كمثال كيف نتأقلم معاه، كيف ما نخلوش الأجيال. احنا المثقف لازمنا نوجه الأجيال القادمة، احنا لازمنا نقول لهم لا، لازمكم تفكروا، لازمكم تعرفوا تكتبوا، لازمكم مثلا المثقف مش فقط اللي يكتب شعر ولا أدب، اللي يكون هو عنده بعد مستقبلي، يكون عنده رؤية اللي هي تخلي للمستقبل وتخلي هو يأثر الأجيال عبر الكلمة وعبر التوعية.
2: بالتأكيد. أما زاد في السنوات الأخيرة بعد ما يسمى بالثورات وبعد منظومة الإرهاب اللي روجت لها يعني دول مختلفة، وكأنه المسلم وضع في خانة، ويعني ردود أفعال كانت غير بريئة بالمرة. عشتوها كمثقفين غادي، خاصة أنتم مسلمين وأنتم عرب، هذا اللي نقصده أكثر عندما تختلط الإيديولوجي بالثقافي بالإنساني.
3: والله هو الدمار اللي قاعد عايش العالم بصفة عامة، وإنه يعني الاستهداف خصوصا معناتها الدول المسلمة، ولا يعني العالم، أنا نشوف إني برغم ذلك العالم أصبح أكثر واعي أكثر، وهو ما عادش الرأي العام الأوروبي ما عادش متأثر كثير بالوسائل الإعلام، لأنه هو ولت عنده أيضا الأفكار اللي يشوف بها حسب التقدم هذا التكنولوجي، ولت كل الحقائق معرية. لكن أنا بالنسبة لي يمكن أنا ما نتكلمش كثير، أنا كي مثلا في مجالي، في مجال عملي، ولا يعني من مبدأ إني ما أتكلم في السياسة أو في يعني ما لا أخوض. لكن بصراحة يعني صعب إنه واحد يدافع بالكلمة ساعات، لأنه نحس إنه الكلمة ندافعوا بالكلمة وقت اللي احنا نقوله يعني نبثوا المحبة، نبثوا التسامح، ونخلوا انه الكلمة تستمر، يعني تكون نطاق محدد، ما هوش نطاق اللي يمشي نطاق يعني كبير، لكن
2: يعني ما يروجوله الكل ينجم يكون ينهار بالثقافة، بالأدب، بذاك اللي وحد الشعوب وذاك اللي وحد الإنسانية. لأنه صراحة فما بارشة أفكار مدمرة وقع بثها لضربك البعد الإنساني بين الشعوب. صحيح فما شكون ربما نساق، ما فما بارشة ناس مؤمنة بدورها الإنساني قاعدة صامدة قدام العمليات هذه الممنهجة.
3: هو
2: تفضل.
3: هو احنا اللي انا مثلا انا نظرتي انا الخاصة انه الشباب يعني انه الشباب مثلا الشباب العربي بصفة عامة او دائما احنا نأطروهم بالافكار بالكلمة، يعني هذه هي من تأتي مسؤولية المثقف انه يبين انه ما هي مواقفنا، ما هي مواقفنا، قيمنا، نحافظ عليهم عبر الكلمة، نمرر رسالة للأجيال المقبلة باش ما يكونوش شكل أجيال عرضة. يعني الفكر العربي أيضا الفكر العربي مشكلة، لازم الفكر العربي يكون مسؤول ويكون واعي ويخلي انه يكتب ديما ويمرر هذيك القيم الانسانيه، لان العصر اللي نعيشوا فيه عصر يعني منفتح جدا، والوسائل التكنولوجيه اصبحت يعني خطيره نوعا ما، خطيره اذا كان ما كانش فما تاثير للشباب مثلا.
2: واضح. هات نعيش معاك لحظات النجاح وهي كثيرة اللي عشتها، أهم المحطات وانت تعيشها كأديبة وكمثقفة، أكيد فيها التتويج وفيها الإهداءات وفيها بارشة تكريمات.
3: والله أنا يعني بالنسبة لي أهم محطة، وأنا هم الحق ثم العديد من المحطات اللي نفتخر بهم، لكن الفرحة اللي أنا فرحتها أني كنت في هذا العمل الأكاديمي استغرق 3 سنوات واللي هو الأول من نوعه في أوروبا، وأكيد أنه هو بش يبقى يعني يدرس في الجامعات، أني أنا مثلت تونس يعني أخذوا ونوجه يعني تحية شكر للدكتور سرجون فايز كرم اللي هو دكتور من أصل لبناني وهو دكتور في جامعة ألمانية، وعملوا هذا العمل على مدة 3 سنوات، كان هو الذي يدير الفريق العمل للترجمة يعني في ألمانيا، ويعني 55 شاعر وشاعرة يعيشون في أوروبا ويكتبوا بطبيعة الحال بالعربية، وأنا مثلت تونس وأخذوا 4 قصائد وترجموهم للألمانية وخرج الكتاب، وكانت هذه بالنسبة لي يعني بصراحة مكسب ثقافي، وإنه اسمه واحد يبقى اسم تونس يعني ممثل يعني في الشعب في هذا في هذه الأنطولوجيا، بالنسبة لي هذاك يعني مكسب ثقافي وفرحتني ومفتخرة لأني أيضا مثلت تونس، مثلت بلادي أيضا، إنه حقيقة بما أني في بدايتي أول ما بديت نكتب وأنتجت كتبي كان أيضا للدكتور رحيم الغرباوي وهو أستاذ جامع أيضا في النقد الأدبي في العراق، عمل كتاب تأملات في الشعر النسوي المعاصر وأخذني كمثال يعني من تونس، عمل لي دراسات أدبية، هذه حاجة يعني بقت معي الحقيقة. والكثير الكثير من النقاد والله العظيم يعني
2: الحمد لله على كل هذه الاعترافات يعني
3: يعني من طراز يعني نقاد
2: أكاديمي كبير جدا.
3: نعم يعني هذه هي أنا الشيء اللي أحتز به بصراحة، وإنه يعترفوا بأشعاري على نطاق
2: دولي واسع
3: مستوى عالي على مستوى عالي.
2: الحمد لله. كيفاش تفضل.
3: أي وعندي يعني نشاطات في في في المشرق مع مثلا في العراق، ووجه تحية أيضا للإعلامية أحمد مالية، يعني أعمل معه في 3 صحف، يعني عندنا مجلة متخصصة في الشعر النخبة يعني مجلة وتر الشعرية، مجلة سطور أدبية، صحيفة المدارات الثقافية، جريدة المدارات الثقافية، ونشاطاتي أيضا في باريس يعني مع مؤسسة كل العرب وهو يعني وجه تحية شكر أيضا للأستاذ علي المرعبي وهو رئيس اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، وأنا مخصص لي عمود في مجلة كل العرب، يعني هذا أيضا يعني نفتخر أني مثل تونس وأني أنا مع كتاب عرب من كل البلاد العربية في هذه المجلة، هي مجلة ورقية شهرية تصدر من باريس، أني أنا يعني أكتب فيها شهريا من مذكرات مغتربة، وأيضا حتى لا أنسى يعني أيضا وجه تحية للإعلام الكبير شادي منصور اللي عند مجلة البعد الخامس وهي مجلة معروفة في الوطن العربي، وأيضا يشاركني أحيانا وهذا شرف لي يعني أني أكتب مع كتاب كبار في مجلة البعد الخامس. بصراحة أشياء جميلة أني وبربي أنا من هذا المنبر يعني نتمنى في المستقبل أن يكون عندي نشاطات في تونس أو يكون يعني إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيها اللي يجي والملتقيات الكبرى، واللي اني شرفني اني نجي لتونس واني نكون عندي نشاط في تونس ثقافي وادبي واني نضيف ونفيد بلدي الحق.
2: ما وقعش دعوتك في ملتقيات كبيره سواء كان شعريه ادبيه نسويه والا غيرها؟
3: لاني يمكن انا يعني ما
2: اعربت الزده انت على استعدادك انك تكون حاضره.
3: لا ما جاتنيش دعوات لاني يمكن ما كانش فما مجال اني اشتغلت كثير يعني في النشاطات الثقافيه في المشرق وفي باريس وفي تونس ما جاتش الفرصه فقط يعني بالعكس يعني انا يشرفني اني نجي لتونس لكن ما جاتش يمكن حتى ما فمش تعريف يعني مازالت ما لم أعرف يعني في تونس يمكن بالطريقة اللي
2: لازمها تكون. والحمد لله نحن في وانت على موجات إذاعة المنسير نحب نوجه دعوة لصناع الفعل الثقافي في المنسير وهم كثر صراحة، لأن المنسير من أنشط الولايات ثقافيا، صالونات، مجالس أدبية، اتحاد كتاب ناشط وناشط جدا خاصة برئاسة الإعلامية والشاعرة فتحية جلاد اللي إن شاء الله نوجه لها تحية باش تم دعوتك لفرع اتحاد الكتاب بالمنسير. لكذلك عندنا صالون الهادي نعمان اللي هو معناها فاعل ثقافيا في المنسير، إن شاء الله توجه لك الدعوة وتكون حاضرة ضيفة الشرف لهنا في المنسير الجميلة، وإن شاء الله نخدمه على الموضوع هذا لأنه ديما نحكيه على أهمية أنه المهاجر يكون حاضر، زيادة نحكيه على المثقف والشاعر أنه يكون حاضر في الثقافة التونسية رغم مهم جدا.
3: والله هذا شيء جميل جدا يعني ما زلنا تونس تبقى خضرة وتبقى يعني بمثقفيها وتبقى ما شاء الله يعني تبقى درة في الثقافة ودرة في الانفتاح الثقافي وفي المجالات الثقافية، يعني حاجة واحد يفتخر بها ويعتز بها بصراحة.
2: إن شاء الله لما لا إن شاء الله تكون حاضرة في ملتقيات ثقافية كبيرة في المنسير في شوسة في المهدية وفي تونس الكل، لما لا اسم كبير كما وقع الاحتفاء به في الشرق وفي فرنسا زاد تلقى نفس الحفاوة لهنا في تونس. بالنسبة للمثقفين التوانسة شعراء أدباء تلتقيوش عندكمش صالون ثقافي تونسي في باريس في وإلا في أي منطقة في أوروبا؟ عندكمش علاقات هكا فما الشبكة لتجميعكم مثلا؟
3: والله فيه كما قلت لك أنا يعني الملتقى الكتاب العرب يجمع كل الكتاب من الدول العربية.
2: ما فماشي خصوصية تونسية تقول أنت؟
3: لا يمكن أنا مانيش معتها ما كليش يعني تواصل كثير يمكن.
2: تمنينا انه يكون فما صالون لرعايه المثقفين وال يعني مثقفين شعراء ودباء صحفيين اعلاميين، لما لا تكون فما لما تونسيه وتكون فما امسيات وتكون فما انشطه يعني
3: ان شاء الله
2: لما لا لابد انه فما شكون يبادر راه بالتاكيد لابد انه فما شكون يبادر
3: اكيد ان شاء الله
2: ان شاء الله باذن الله. سيده مال صالح سعدت بمرورك على موجه اذاعه المنسير.
3: والله وأنا أكثر شكرا يعني
2: ونعرف أنه يعني الفضاء مهما اتسع من نجموش نحكي وعلى كل إنجازاتك على التكريمات اللي نلتها على تشريفك لتونس وعلى ما نحبش نقول يعني الشعر النسوي، لا نحب نحكي على شاعرة تونسية
3: شرفتنا في المشرق. هو أختار شاعرات يعني لأنه عمل مشروع عمل أكاديمي على الشعر النسوي، ويعني هي يمكن هو عنده أسباب معينة
2: عمل، أو الدراسة أكيد عندها غايات معينة، معناها بالتأكيد
3: أكيد معناها أكيد أكيد
2: إن شاء الله
3: أكيد. الكتاب الوحيد، وأنا يسمحوا لي معناتها يعني راهو مش الكتاب الوحيد اللي كتب يحط لي دراسات عني في العراق، راهو يعني آخر واحد.
2: لماذا العراق بالذات؟
3: لأنهم ناشطين في
2: ثقافية
3: ما مشكلة العراق، يمكن أنا راني ما ذكرتش يسامحوني يعني لبنان أيضا مصر، لكن العراق أخيرا المفكر أيضا صالح الدكتور صالح الطائي عمل 99 كتاب، يعني آخر 99 رقم 99 عمل ثلاثية أمل صالح
2: الحمد لله،
3: يعني حتى هي أنا مثلت تونس وعمل دراسة ثلاثية يعني هم ثلاث قصائد، وأخيرا عندي قصيدة، عندي دراسة نقدية في طريقها للنشر من أديب وشاعر أيضا عراقي جميلة جدا، الدراسة عجبتني أديب وشاعر اسمه أحمد أمير ودكتور عادل جودة ودكتور حمزة علاوي وكلهم دكاترة ما شاء الله عملوا دراسات كثيرة والله لا تحصى ولا تعد حقيقة، يعني أنا يعني أشتغل يعني أشتغل على نفسي دوما وأكتب وأحب أن أتميز، يعني مش أكتب فقط، أنا يعني نحس بالولادة بتاع القصيدة، نحس بال يعني بكل إحساس وبكل صدق نكتب ويخرج هذاك الإحساس،
2: مانيش نكتب على الجاهز ولا نكتب، لا نكتب نابع من الإحساس من القلب،
3: نابع من عمق الإحساس، وصدقيني هذاك هو اللي يمس القارئ ويمس الناقد، والناقد أكيد عنده رؤية أخرى أكثر عمق وأكثر، وهذه الدراسات تضيف أيضا للكاتب وتشجع وتعطيه دعم وتعطيه في نفس الوقت مسؤولية، لأنه يقول لازم أنا نكون متميز أكثر ولازم أنا نخلق،
2: هو مما لا شك فيه سيدة أمال لولا مستوى الاحترافية الكبير اللي وصلت له لما تم اختيارك باش تتمثل في أكاديمية ألمانية كبيرة في معجم كبير، ولا أنه تحظى بهذا الكم الهائل من الدراسات، هذا مما لا شك فيه. نسمع شوية من شعرك.
3: والله أنا زيارتي الأخيرة لتونس يعني خلتني عندي حنين وكتبت تونس الخضراء وأخذت الجملة الأولى أكيد من قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني تونس الخضراء، أخذت الجملة الأولى اقتبستها،
2: هذيك كانت ملهمة بالنسبة لي.
3: أي أكيد تونس الخضراء. يا تونس الخضراء جئتك عاشقة وعلى جبيني وردة وكتاب، أنا التونسية بين أحضانك زرعت حبا أندلسيا وترست لك شالا بزخرفة الأمجاد، كتبت لك قصيدة كل حرف فيها يعبق بعود التاريخ، يا تونس الخضراء تنفضين عن جسدك رشفة العواصف وتستعيدين نضارة الوجه، يا تونس الخضراء كلما أضاعنا الزمن قادتنا عيناك الخضروان فنعود أطفالا.
2: والإمضاء لأمال صالح من باريس. شكرا لك سيدة أمال على هذا الحضور الجميل معنا، نتمنى أنه المثقف المهاجر يكون عنده نصيب من نصيب وعنده حق في الفعل الثقافي في بلاده، نتمنى أنهم تتوجهوا دعوات وأنهم يحضروا ملتقيات كبيرة كما الشعراء الموجودين لهنا كما زاد اللي موجودين في الخارج يكون عندهم تمثيلية في الفعل الثقافي في بلادنا، وإن شاء الله من خلال هذا البرنامج نأسوله لما لا.
3: يا عيزك والله أشكرك جدا جدا لأني أتحت لي الفرصة أني يعني يكون لي هذا التواصل الرائع والجميل والثقافي الرفيع المستوى، شكرا شكرا، حاجة بالحق تظهر في القلب أنه تبقى تونس دوما منارة للثقافة والأدب. شكرا لك.
2: العفو سيدتي. وديما تونس تقعد تجمعنا، مرحبا بكل التوانسة اللي عايشين في الخارج. صراحة الإذاعة التونسية العمومية ما هيش مقصرة، تقريبا كل إذاعة عندها موعد أسبوعي قار يحكي على أنشطة الجالية التونسية بالخارج. مرحبا بك، وإن شاء الله صيف سنة ساعة إن شاء الله باش تكون بحذانا. نعرف متاعب التذاكر.
3: أنا جيت قبل ما تخلص التذاكر.
2: عندك حق. إن شاء الله تكون الفرصة في ملتقيات ثقافية كبيرة ونلتقي، لما لا. شكرا للشاعرة والمثقفة أمل صالح، كانت معنا من باريس. شكرا جزيلا على هذا الحضور الجميل سيدتي. بإذن الله هذا الحوار يكون على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. شكرا ليكم، ما زلنا مواصلين معاكم مستمعين حتى للعشرة بإذن الله.

وانتم بالتأكيد أحبابنا مستمعي إذاعة المنستير وأوفية موجاتنا، ما زالت برامجنا متواصلة بعد نشرة العاشرة. يلتقيكم عماد العوني في رحاب النغم، ونحن سعداء نلتقي معاكم في عيد الأمهات، وما يفوتناش العيد باش نهنيه كل الأمهات ونجدوا التهاني لهم بمناسبة عيد الأمهات. وإن شاء الله وجودهم في حياتنا كل لحظة هو بالتأكيد عيد لأمك محمد سيدية، لزوجتك كل عام وهما بألف خير، للوالدة عماد ولزوجتك زادة كل عام وهما بألف خير، والدة زميننا معاذ الحداد، الأمي، لكل الأمهات إن شاء الله كل عام وهما بألف خير وأيامهم الكل عياد. هكا نوصلوا لختمة هذا اللقاء في غربة وحكايات، نعطيكم موعد في قادم الأيام بإذن الله، نلتقي بإذن الله.

0: الأسماء.
1: إذاعة المنستير.
2: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي بالغربة يابا ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
5: غربة وحكاية،
6: غربة يا دنيا غربة.
7: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
8: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خاصة في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب 5 الوفيات الناجمة عن التدخين. والتونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات، ووزارة المرأة والأسرة تنظم بالمناسبة تظاهرات تنشيطية وتوعوية. مرحبا بكم. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ فهي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان الأستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطرة والخطيرة والصادمة. وحذر في تصريح على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين من التدخين السلبي، أي الذي يجلس بجانب المدخنين ويستنشق الدخان معهم، فهذا يتسبب في 5 الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه.
9: مراهقين من 13 15 سنة واللي هم متمدرسين 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكيف، ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السجارة الإلكترونية معها نلقاها وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط. هو تقريبا صغير على 4 صغير على 5 يستعمل هالسيجاره الالكترونيه. 49% معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مفزع ومفزع للغايه. 5 الوفيات اللي تجي من التدخين تجي من التدخين السلبي. انا كي نقول لي 85% من سرطانات الرئه جايه من التدخين، سرطان المثانه ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. من 20 دقيقه الاولى نبض القلب نتاعك فريكونس كاردياك تنقص، من الساعات الاولى ضغط الدم ينقص، نسبه اكسيد الكربون السيوة هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في الساعات الاولى يبدا الحاجات الباهيه، معناتها نسبه الجلطه القلبيه تنقص بعد 72 ساعه، تبدا تنقص بشويه بشويه، هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدرج خير، يتنفس خير، رغم كل العوارض الاولى نتاع الادمان اللي احنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في اشهر قليله وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعو يولي طعم الماكله خير، يولي يشم الرائحه خير، وبشويه بشويه في 5 سنوات تولي نسبه امراض القلب والشرايين تبدا تنقص، وفي غضون 15 سنة نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكيف.
8: احتفل التونسيون اليوم الأحد 31 ماي بعيد الأمهات. لا يوجد تاريخ محدد موثق لأول احتفال بعيد الأم في تونس، ورغم أن العديد من الدول في العالم ودول عربية تحتفل بعيد الأم يوم 21 مارس، إلا أن تونس اعتمدت الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، وتم اعتماد هذا الموعد رسميا في تونس. واحتفالا بهذا العيد في القيروان، تم كان هناك احتفال بدار المسنين بالقيروان واحتفال بدور الأم والمرأة هناك، وقامت أيضا كانت هناك زيارة إلى مركز رعاية المسنين من قبل المندوبية الجهوية للأسرة احتفالا بعيد الأمهات، وتم تكريم عدد من النساء المقيمات بدار المسنين. المتابعة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
0: أنيسة سعيدي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
5: هو احتفال بالدور اللي تكون به المرأة في المجتمع، الأم في المجتمع، في الأسرة، في كل مواقع. هن صامدات، هن صابرات، هن أساس نجاح وتقدم المجتمعات والأسر. هن في مستشفى ابن جزار إيمانا منا بأن الإطار الصحي العامل هو في الصفوف الأمامية في تقديم الرعاية الكافية للكل أفراد المجتمع بصفة عامة. دونك اخترنا أن نكرموهم ونستقبلوهم اليوم بالورود.
0: وأكد الدكتور خليل بن صالح رئيس جمعية كبار السن بالقيروان أن هذه المبادرة هي لفتة كريمة للنساء المسنات المقيمات في هذا المركز ودعم للتواصل بين الأجيال.
10: لفتة كريمة، تقديم هدايا، تكريم. الحاجة المزيانة برشا هو كونوا صغيراتنا هما اللي كرموا الأمهات متاعنا، وحاجة مزيانة برشا وتفرح.
8: استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة أعدت صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الحالية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ. بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة قال أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي، وتم الانطلاق في حماية الشريط الساحلي في جنوب سوسة في منطقة سيدي عبد الحميد.
11: لمدة 3 سنوات 2026 و27 لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص لشغال وقتي، كنا قمنا كفرع جهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف السيد ويلي سوسة، وعطانا تعليمات على أساس قمنا بحملات مراقبة على مستوى الشطوط، وكان التنبيه على أصحاب التراخيص وكانت مؤسسات سياحية أو أشخاص طبيعية باحترام محتويات التراخيص نتاعهم، احترام أسعار الشاطئ، احترام راحة المواطن، عدم منعه من المرور ولا من السباحة على الشواطئ لأنه الشط هو ملك عام. كذلك على مستوى المتم ولاحظت، وإحنا سنة الحمد لله يعني ما فماش بوادر نتاع ظهور لحريقة، لا فماش حريقة في الشط، ما فماش حتى نوع جديد تم ملاحظته في ولاية سوسة. مبدئيا الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي اللي برسك فيها كيلومتر ونص، يعني الشط بعرض نتاع 50 متر في عملت فيه كسلة أمواج وجلب كميات كبيرة من الرمال. كذلك على مستوى سوسة الشمالية تو قاعدين احنا مشروع أنكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى إشكال، ونبش نستأنف الأشغال بحوله في آخر الموسم الصيفي في 7 سبتمبر في سوسة الشمالية. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى أشغال نتاع حماية الشريط الساحلي في معتمدين سيدي عبد الحميد ومنطقة سيدي عبد الحميد بالذات، فينا إشارة انطلاق للمقاولة قاعدة يعمل في الأمور التقنية الجيو تقنية في المنطقة للإنستالاسيون شونتيه، وباش نستأنفوا بحوله في سبتمبر بداية الأشغال.
8: تنظم جمعية المسعف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وهي فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية. شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المسعف الصغير.
12: جمعية المسعف الصغير أطلقت مبادرة وتظاهرة تربوية ثقافية تحدي المطالعة ومسرحة القصة. نحكيه على المسرح، نحكيه على رجوع الطفل إلى الكتاب وصفحات الكتاب باش يكون متمكن في الإلقاء ويكون متمكن في فن الخطابة، مع أنه يكون هو مسرحي بالأساس الأولى تونسيا والأولى عربيا. علاش؟ لأنه في العادة كانت تحدي المطالعة فقط، ولكن نحكيناش على مسرحة القصة. لهنا المسرح يقرأ، ولأول مرة في تونس المسرح يقرأ القصة ويجسدها بأنامل الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات. باش تلقاهم على الركح قاعدين يجسدوا في قصة مكتوبة، قصة أبطالها باش يكونوا على الركح. وإن شاء الله باش تلقاوها في شهر نوفمبر بحول الله. حبينا نعرفوا المؤسسات المشاركة والراغبة في المشاركة، مؤسسات تربوية عمومية، مؤسسات تربوية خاصة، مراكز مندمجة، نوادي أطفال. وهنا نقول يعني المسرح سيقرأ مع أطفال تونس.
8: إلى ينظم المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم الإسلامي الوسيط يوم غد وبعد غد الدورة الخامسة لملتقى المنستيرة للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور دراسات في التاريخ والأثار والتراث بمقر المكتبة الجهوية بالمنستيرة. جهاد سويد مكلف بالبحوث الأثرية بالمعهد الوطني للتراث.
9: الساحل على مستوى التعريف هو الساحل التاريخي ممتد من سوسة إلى جنوب الساقس ويشمل كل المواقع والمعالم والتراث اللامادي بهذا الفضاء التاريخي والجغرافي في نفس الوقت، دراسات في الآثار ودراسات في التاريخ وفي التراث اللامادي، شملت أهم المدن التاريخية مثل لمتا، سينا، أهم المعطيات وأهم الاكتشافات الجديدة في هذه المواقع، اكتشافات التي حصلت في الفترة الأخيرة في مستوى التراث التحتمائي أو الآثار التحتمائية والتي سيقع تقديمها تباعا كامل الفضاء الممتد خلال الفترة الإسلامية، الفترة الوسيطة والفترة الحديثة وحتى الفترة المعاصرة. ويشمل هذا الملتقى مشاركة باحثين من كل الجامعات التونسية بالإضافة لمعهد الوطني للتراث. الدعوة موجهة طبعا إلى كافة المهتمين بتاريخ وأثار الجهة والمهتمين بأثارها وتاريخها وتراثها اللامادي.
8: أذكركم بأبرز العناوين. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أعداد المدخنين في تونس في ازدياد والتدخين السلبي يتسبب في الوفيات. واحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم الآن في رحاب النغم مع زميلي عماد.

ما حبيتش وعمري ما

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم لليوم لحد 31 ماي 2026. أخيرا باش نودعوا هذا الشهر الطويل اللي ديما يفكرني بشهر مارس، زوج شهر بالحق يتعداو بالروح. 31 ماي اليوم، غدوة باش تقبلوا شهر جديد، وبالأحرى بعد ساعتين اللي هو شهر جوان، واحد نعتبره من أجمل الأشهر في العام بعد جانفي بطبيعة، لأنه حتى درجات الحرارة تكون قليلة فيه وتكون خفيفة. بانتظار جويليا وأوت مسبقا نقول لكم إن شاء الله سيفكم مبروك، وإن شاء الله لياليكم الصيفية الكلها زاهية والكلها حلوة. عدد جديد من سهرة في رحاب النغم يأمنوا الليلة محمد سيدية في إخراج مختلف فقرات، وأيضا يسهر معنا معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله سهرية حلوة وممتعة مع مختلف فقراتنا وأنغامنا اللي بشكون كالآتي. شوي آخر كما عودناكم جورج وصوف في فصيلة حلو من واحدة من أجمل ما غنت مياد الحنوي، أكيد عرفتوا الأغنية شنية. بعد باش نحكيه على حنجرة فعلا تعتبر الحنجرة الذهبية، واحدة من أبرز ملكات البوب في العالم، هذه المطربة التي عاشت حياة تعيسة وتوفيت وفاة غامضة، ويتني هيوستن هي اللي باش نحكيو عليها الليلة، وأيضا باش نستمتع بأحلى ما غنت هذه المطربة العالمية الراحلة. بعد اخبار لحديش، مطربة من المطربات التونسيات اللي خليت اغنيات حلوة برشا برشا، واللي تعتبر من اعمدة الاغنية والموسيقى التونسية الاصيلة، الفنانة شافية رشدي. موسيقى أثارت كثيرا من الجدل منذ عودتها، أقول لأن الموسيقى اللي باش نحكي عليها الليلة هي تقريبا موسيقى تراثية في غرب الجزائر، لكن مع السبعينات بدأت تعود تدريجيا إلى الساحة وبلغت أوجها في التسعينات وآخر الثمانينات من خلال مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى، موسيقى الراي. الليلة باش نحكيه على موسيقى الراي، وباش نستمتع ببعض الأغاني للشاب خالد الشاب مامي، وأيضا للفنان رشيد طه. اللي باش يسهروا معنا لآخر الحصة، نوعدكم أنه الليلة في فقرة أغانينا التي لا تنسى سنستمع إلى وردة الجزائرية في العيون أسود.

قول يا حبيبي قول يا ملك، مباشرة باش نمشي للحديث عن ملكة البوب ويتني هيوستن. ويتني هيوستن اللي تولدت في 9 أوت من عام 1963 وتوفيت في ظروف غامضة في 11 فيفري من عام 2012. نجمة بوب أمريكية وممثلة أيضا، فازت بالعديد من الجوائز، منها 21 من جوائز الموسيقى الأمريكية وستة جوائز غرامي وجائزتين لمسابقة إيمي. إلى جانب الغناء، ويتني هيوستن شاركت في عدد من الأفلام، أبرز هذه الأفلام أنتظر لتتنفس وأيضا زوجة الواعظ، وأبرز فيلم شاركت فيه هو بودي جارد اللي ترجمته الحارس الشخصي عام 1992. هذا الفيلم حقق مجموعة من الإيرادات بلغت أنذاك 410 مليون دولار أمريكي. هيوستن أصدرت 7 ألبومات غنائية وموسيقية حصلت جميعها على جوائز من رابطة جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. لهيوستن مجموعة من الأغاني الممتعة والرائعة، سنستمع إلى البعض منها.

الصوت الغني عن التعريف للمغنية الأمريكية ويتني هيوستن ظل يتردد حول العالم لسنوات طويلة حتى بعد وفاتها المفاجئة، فقد كانت أحد أبرز الأصوات الرائعة في تاريخ الموسيقى الأمريكية، وقد بيع من ألبوماتها حوالي 86 مليون نسخة خلال 7 سنوات فقط. ولدت ويتني هيوستن في 9 أغسطس عام 1963 في مدينة نيويورك بنيوجيرسي، وكان يبدو عليها أنها ولدت لكي تصبح مغنية كما كانت والدتها مغنية مشهورة تغني موسيقى البوب، كما كانت تغني في الكنائس، وكذلك ابنة عمها التي كانت رئيسة جوقة في الكنيسة، وهي نفس الكنيسة التي غنت فيها هيوستن لأول مرة. استطاعت هيوستن في هذه السن الصغيرة أن تبهر الجمهور بصوتها الساحر. صرحت هيوستن ذات مرة لديانا ساوير أن رد فعل الجمهور على غنائها هو ما جعلها تشعر أنها رزقت موهبة الغناء. كانت هيوستن في عمر 15 وهي تغني مع والدتها وتبحث في نفس الوقت عن شركات الإنتاج لتفوز بتوقيع عقد للغناء معهم. وفي هذه الفترة لاحظ أحد المصورين المحترفين جمالها الفريد وقرر أن يأخذ صورا لها لتصبح هي أول مراهقة أمريكية من أصول أفريقية تظهر على غلاف مجلة 17 للشباب. بعمر 19 اكتشف كلايف دافيس هيوستن في أحد الملاهي الليلية حيث قال أنها نجمة المستقبل في عالم الغناء وموسيقى البوب. في عام 83 ظهرت هيوستن في برنامج The Mayor Griffin Show لتغني إحدى أغنياتها الشهيرة Home، حيث عملت هيوستن مع دافيس للتحضير لألبومها الأول، حيث بحثا كثيرا عن منتجين وكتاب أغاني يمكنهم الاقتناع بموهبتها في الغناء ويساعدونها في إنتاج ألبومها الأول. في عام 85 أصدرت هيوستن ألبوما بعنوان ويتني هيوستن الذي حقق نجاحا مذهلا فور صدوره، وقد حققت أغاني الألبوم الناجحة مثل Saving All My Love For You و How Will I Know في أن تجعل الألبوم يحقق مبيعات خيالية ويتصدر قوائم الاستماع لمدة 14 أسبوعاً على التوالي. كما فازت هيوستن بأول جائزة غرامي عام 86 من أغنيتها Saving All My Love For You. في عام 87 استطاعت هيوستن استغلال نجاح ألبومها الأول فأصدرت الألبوم الثاني لها بعنوان ويتني في عام 87. حقق هذا الألبوم مجدداً نجاحاً باهراً وفازت أغنية I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me بجائزة غرامي، وقامت بعدها هيوستن بجولة عالمية ناجحة جداً. وفي خلال هذه الفترة ظهرت المغنية في حفل الاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا، وقامت بإعلانها الأول عن تأسيس مؤسسة غير ربحية تقوم بدعم وتمويل مشروعات للأطفال حول العالم باسم ويتني هيوستن فاونديشن. بحلول عام 92 بدأ أن الحظ الجيد بدأ يبتسم لهيوستن، حيث تزوجت من المغني الشهير بوبي براون بعد 3 سنوات من خطوبتهما، وكان زواجهما جميلا ومتناغما في البداية، إلا أنه بمرور السنوات بدأت المشاكل تأخذ طريقها إلى الزوجين، حيث عانى كل من هيوستن وبراون من الإدمان ومن السلوك العدواني، وهو ما دفع هيوستن بعدها إلى اتهام براون بإساءة معاملتها وتوجيه تهم الضرب والعنف المنزلي ضده. وعلى الرغم من مشاكلها الشخصية في حياتها إلا أن هيوستن كانت تتألق في المجال العملي، حيث قامت ببطولة فيلم في عام 92 حيث شاركها فيه الممثل الأمريكي كيفين كوستنر، وكان الفيلم بعنوان The Bodyguard، وقد حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير بسبب أغنيتها المنفردة التي غنتها ونالت شهرة عالمية I Will Always Love You، وهي نسختها الغنائية من نفس الأغنية التي تم إنتاجها في عام 74 وغناها قبلها دولي بارتون، ولكنها جعلت هيوستن تحتل مركز الصدارة في قوائم الاستماع في أمريكا كلها. وقد ضمنت هذه الأغنية فوز هيوستن بثلاثية جوائز غرامي. وخلال فترة التسعينات ظهرت هيوستن في أفلام أخرى مثل Waiting to Exhale و Preacher's Wife، وقد قامت هيوستن بغناء أغنيات منفردة في كلا الفيلمين حققت أيضا نجاحا مبهرا. في عام 98 أصدرت هيوستن ألبوما آخر هو My Love Is Your Love، وحصلت هيوستن على جائزة غرامي أخرى من أغنيتها It's Not Right But It's Okay. وقد عانت هيوستن على الصعيد الشخصي في فترة التسعينات وفي بداية القرن الجديد من الدخول في عدة علاقات زوجية فاشلة وكذلك إدمانها للمخدرات. تعرضت على إثرها لبعض المشاكل الصحية التي هددت استمرار حياتها العملية، حيث قامت هيوستن خلال هذه الفترة بإلغاء الكثير من حفلاتها، إلا أنها استمرت في الظهور في بعض المقابلات التلفزيونية، وكانت هزيلة جدا، ويظهر على صحتها أنها ضعيفة مما جعل البعض يتنبأ بقرب نهاية حياتها العملية.
في عام 2004 بدأ عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان Being Bobby Brown في أسوأ فترة تمر على الزوجين، حيث زادت بينهما الخلافات الزوجية وإدمانها للمخدرات وساء تعاملهما سوياً. وفي هذه الأثناء حاولت هيوستن أن تتجاهل الإشاعات التي تطال زواجها وأصدرت ألبوماً آخر بعنوان Just Whitney الذي فشل في مجاراة نجاح الألبومات السابقة لها. وبالرغم من كل تلك المشاكل إلا أن هيوستن كانت من أعظم المغنيات الأمريكيات ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2006 كأكثر مغنية أنثى تفوز بجوائز عن أغنياتها في هذه الفترة. وكما قامت المغنية بالتصريح للمذيعة أوبرا وينيفري بأن والدتها تدخلت لإنهاء هذا الصراع ونصحتها بالتخلي عن مهنتها وعن زواجها من أجل الحصول على علاج. وبالفعل حصلت هيوستن على الطلاق من براون عام 2007 وتمكنت من الحصول على حضانة ابنتها الوحيدة بوبي كريستينا. بعد حوالي عقد كامل من الصراع مع المشاكل في حياتها الخاصة أصدرت هيوستن ألبوما جديدا I Look To You في عام 2009، وكالعادة استقبل معجبوها الألبوم بحفاوة كبيرة، إلا أن حفلاتها لم تكن ناجحة مثل ألبوماتها، حتى أن بعض النقاد علقوا على جودة صوتها حيث أنها لم تعد كما كانت. انتشرت الشائعات بأن هيوستن تعاني من مشاكل مادية في عام 2012، إلا أنها أنكرت هذه الشائعات. اشتركت هيوستن في تمثيل فيلم سباركل، كما تم اختيارها عضوا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The X Factor، إلا أنها ماتت في 11 من فبراير عام 2012 عن عمر يناهز 48 عام في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس، حيث كانت تستعد لحفلة توزيع جوائز الجرامي. وطبقا للتقارير الجنائية فقد يكون السبب في موتها هو تعرضها للغرق، كما وجدت آثار للكوكايين في دمها، وربما يكون ضعف حالة قلبها سببا آخر ساعد في وفاتها المفاجئة. عندما ننظر إلى حياة فنانة البوب الشهيرة هذه ويتني هيوستن نستطيع أن نعرف مدى صعوبة الحياة، وأن الحياة لا تقدم دائما كل ما يتمناه الإنسان. وبرحيل هذه الأيقونة الموسيقية يكون العالم قد خسر أسطورة من أساطير الغناء وحنجرة غنائية يصعب تكرارها مرة أخرى.

0: الوفاة متاعها صار فيها برشا حديث. لكن لو كان لاحظوا حاجة، أنه أبرز الأصوات في العالم، أبرز نجوم الترب في العالم، النجومية متاعهم دائما، ما نحبش أقول دائما، لكن في أغلب الأوقات ما تأخذهم إلى منعرجات خطيرة جدا. ناخذوا مثلا جورج وسوف، ناخذوا ويتني هيوستن نحكيوا عليها، ناخذوا الفيس بريسلي، ناخذوا مايكل جاكسون، عدد كبير من النجوم الكبار اللي حياتهم كانت ديما مثيرة وفيها هك الجانب متاع اقتناء السموم، المخدرات. المخدرات دائما ما تكون حاضرة عند النجوم الكبار. التفسير النفسي اللي ديما نحاول نقدمه، لأنه أكيد كل معضلة وكل مشكل أكيد عندها خلفية معينة، ممكن تكون خلفية مادية، خلفية اجتماعية، خلفية اقتصادية، وخاصة خلفية نفسية. لأنه في مرحلة من المراحل النجم، سواء كان في السينما ولا في الترب ولا غيره، يوصل المرحلة يكون عنده إحساس أنه امتلك العالم بالفعل. يعني ثم إحساس متاع هيمنة ذاتية، متاع أنانية، متاع نرجسية مطلقة، يتصور أنه امتلك العالم، فينطلق في البحث عن مسارات أخرى. وتقريبا أول مسار باش يلقاه هو مسار المخدرات. نواصل مع بعضنا كما قلت الاستمتاع بأنغام ويتني هيوستن إن شاء الله بعد 11 ساعة. شكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا عبر الخاص، إن شاء الله بعد سأتي على ذكرهم. لكن قبل أخبار الحديث نرجع كما قلت ونستمتع بويتني هيوستن، ثم في الساعة الثانية والجزء الثاني من سهرتنا كما قلت شافي رشدي الراي ووردة الجزائرية.
1: رحلت ويتني هيوستن عن عمر 48 عاما حسب ما أعلن ليلة السبت في لوس أنجلوس، وقد فشلت محاولات حارسها الشخصي لإنقاذها، وأعلنت الشرطة الأمريكية وفاتها رسميا في فندق في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا دون أن تذكر أسباب الوفاة حتى الآن. إلا أنه من المعروف أن هيوستن أدمنت على تعاطي المخدرات خلال السنوات الماضية، مما أثر سلبا على صوتها وصورتها. وكان العصر الذهبي للمغنية الأمريكية خلال الثمانينيات والتسعينيات، إذ تربعت على عرش موسيقى البوب وحظيت ألبوماتها بأعلى المبيعات. ومن بين أغنياتها الشهيرة التي تصدرت قوائم الأغاني في العالم، كيف لي أن أعرف وأدخر كل حبك، كل حبي لك وسأحبك دائما. هيوستن فازت بالعديد من الجوائز الموسيقية، أبرزها جوائز غرامي لأغنية العام وألبوم العام. ومع نجاحها في عالم الموسيقى دخلت عالم السينما ومثلت في أفلام شهيرة كفيلم الحارس، إلا أن مبيعات ألبوماتها كانت قد شهدت تراجعا مع نهاية مشوارها الفني بسبب تعاطيها للمخدرات.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربا في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلة للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين للاطلاع على مشاغلهم. مثل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية في عاصمتها سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول كوريا الجنوبية وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة هناك، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم مصالحها الوطنية. في أخبار الحرب الأمريكية وفي منطقة الخليج العربي، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير متعجل إما لعودة الحرب أو للوصول إلى اتفاق ومعاهدة مع إيران. فقد أعاد رئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران وأدخل عليه تعديلات جديدة بعد اجتماع عقده مع مستشاريها، وفي خطوة أدت إلى تمديد جودة المفاوضات أسبوعا إضافيا. وبحسب المسؤولين الأمريكيين التعديلات التي طلبها ترامب كبيرة، وقال أنه لابد صياغة أكثر صرامة تبدو فيها إيران في مظهر المهزوم، خاصة في موضوع مضيق هرمز وموضوع البرنامج النووي الإيراني. ويبدو أن من شجع رئيس دونالد ترامب على تغيير موقفه والتصلب أكثر أن القوات الأمريكية في الخليج العربي تمكنت من دعم مرور 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز. أصبحت السفن توقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب رصدها وتمر محمية بالبارجات الأمريكية، وأيضا تمر بتوجيه أمريكي وتتبع مسارات أقرب إلى أراضي سلطنة عمان وأراضي الإمارات العربية المتحدة. الحرب ما زالت مستعرة في جنوب لبنان، والقوات الصهيونية تحتل أراضي جديدة في جنوب لبنان، ولا يبدو أن حزب الله اللبناني قادر على إيقاف المد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بناء على طلب فرنسي. دولة عربية أخرى أيضا تتعرض لحرب وقصف ولا أحد يتحدث عنها هي العراق. العراق تتعرض إلى قصف إيراني في المناطق الشمالية في كردستان العراق. قال الإيرانيون أنهم قصفوا جماعات كردية إيرانية منفصلة هاربة في شمال العراق، ولم يتضح بعد أي المواقع تعرضت للاستهداف. يذكر أنه منذ بداية هذه الحرب العراق في وضع لا يحسد عليها، ففي أماكن في جنوب العراق توجد ميليشيات موالية لإيران وربما حتى قوات إيرانية، وفي شمال العراق في المناطق الكردية توجد قوات أمريكية، والقصف يأتي إلى العراق من كل جانب. انتهى الموجز، يعود إليكم عماد مجددا في رحاب النغم.

12 دقيقة بعد الحديث في سهرة في رحاب أنغم شيري حبيتك غنية من الغنية الحلوة لشافية رشدي. شافية رشدي اللي اسمها الأصلي زكية المراكشي وهي مطربة وممثلة تونسية أيضا، ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية، وتوفيت في 21 جويلية من عام 1989. درست الموسيقى على يد الهادي الشنوفي عازف البيانو والآلات النحاسية، وتعلمت التمثيل من محمد شبشوب والبشير المتهني. انتقلت إلى تونس العاصمة عام 1930 حيث اقتحمت مجالي الغناء والتمثيل وعرفت بلقب نانا. قدمت العديد من المسرحيات في المسرح البلدي من أشهرها عايشة القادرة، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد تريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هالكمون منين. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها.

كما قلت في بداية الحصة باش نحكي قليلا عن موسيقى الراي وباش نسمع نماذج من أبرز مطربي الراي. موسيقى الراي اللي اتفق أنه أصل الكلمة يعود إلى عبارة الرأي أو كلمة الرأي. الموسيقى هذه هي أصلا متأتية من غرب الجزائر، تحديدا من وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت. يعود ظهورها في شكلها التقليدي إلى 1920 ميلادية. الموسيقى هذه تطورت تدريجيا ثم اختفت تقريبا قبل استقلال الجزائر، لكن بعد استقلال الجزائر عام 62 بدأت عودة هذا النوع من الموسيقى تدريجيا وباحتشام، حتى يكش الآخر السبعينات وبداية الثمانينات وخاصة في التسعينات. هذه النوعية من الموسيقى انتشرت كالهشيمي في النار بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة أنه ثم مطربين كما شاب حسني في فترة من الفترات اللي يرحمه واللي تم اغتياله وهو في أوج العطاء متاعه، لما تمشي الكشك باش تشري كاسات، وقتها كاساتات ما كانش سيديات وما كانش معناها اليوتيوب وها غيره، وقت تمشي تاخو غناية الكاسات بليتو الشاب حسني، يسألك صاحب الكيوسك أو الكشك يقول لك الكاسات متاع الأسبوع اللي فات ولا متاع الأسبوع هذا. الشاب حسني كان من الناس تقريبا أو المطربين اللي يرحموا اللي أسبوعيا يخرج غنية. شاب حسني يعتبر من أبرز المطربين في موسيقى الراي في الجزائر. بطبيعة جاء مرحلة يعني مش بعيدة برشا بعد شاب خالد وبعد شاب مامي وشاب نصر، وزاد في الفترة هذيك كان يتسمى بالسونتيمونتال. الفترة هذيك كل شباب الجزائر كان ينهال على هذه الموسيقى، لأنه ثم أحساس أنها تعبر في الفترة هذيك عن الواقع الجزائري. ونعرف المرحلة اللي مرت بها الجزائر في التسعينات خاصة، واللي كان من أبرز ضحاياها كما قلت قبيلة الشاب حسني. باش نسمعوا بعض النماذج من موسيقى الراي، واللي أكيد ما نجموش نحكيه على موسيقى الراي من غير ما نحكيه على شاب خالد.

تعود أصول أغنية الراي إلى شيوخ الأغنية البدوية الجزائرية، ويعتبر من روادها الشيخ حمادة وعبد القادر الخالدي في القطاع الوهراني خاصة والغرب الجزائري عامة. هي منابع الراي الرئيسية ومصدره فولكلور رقصة العلاوي بالغرب الجزائري، وكانت منطقة سيدي بالعباس سباقة في تطوير موسيقى الراي، حيث كان أول مغنيها أحمد الزرقي والشاب إدريس العباسي، وبرز اسم بوتيبة الصغير الذي أخرج الراي إلى إيقاع مختلف وكلمات شعبية، وتعلم على يده عشرات الفنانين.

دقيقة من الأغنيات اللي نحبهم برشا وإن شاء الله يتعجبوكم، أغنية وهران شاب خالد وأيضا شاب مامي فاطمة. فاطمة آخر أغنية باش نسمعوها هي لي رشيد طه، يا رايح وين مسافر. خليني نعطي معلومة للناس اللي مغرومة وتحب الراي، أنه الانطلاقة الحقيقية متاع الراي العصري هي كانت عام 1985 من خلال مهرجان كبير برشا تعمل في الجزائر، مهرجان الراي. وهران كما قلت هي المنبع الأساسي إلى جانب مدينة بلعباس في الراي القديم وأيضا المعصر. ثم الراي ما بقاش على حالته بالتدرج مع الشاب حسني والشاب نصرو، تخلى عليه سلو مع شاب خالد، دخل الريغي ودخلت أنواع أخرى من الموسيقى الأمريكية والإفريقية. كيف كيف مع شاب مامي الراي أخذ بعد آخر، ما عادش يقتصر على الموسيقى الأصلية الجزائرية بل تفرع إلى أنواع أخرى من الموسيقى. ونتذكر الديوات اللي تعملت مع شاب مامي، الديوات اللي تعملت مع شاب خالد. لكن بعد تالي مع تداخل الموسيقى الغربية والإفريقية وحتى الأمريكية في الراي، الراي أصبح فنا عالميا، موسيقى عالمية، لدرجة أنه تقريبا الناس اللي تعيش في أوروبا في الفترة متاع التسعينات خاصة في فرنسا كان مسموع بشكل رهيب جدا، لدرجة أنه ثم غنيات متاع راي تعملوا باللغة الفرنسوية كما مامي، كما خالد، كما طه، كما فوذيل، كما شاب زهواني، كما شاب زهوانية وغيرهم. الموسيقى اللي كانت محلية هي كما قلت في غرب الجزائر بعد تقريبا 15 سنة أصبحت موسيقى عالمية، وكما قلت الموسيقى هذه اكتسحت أوروبا واكتسحت حتى جانب من أمريكا اللاتينية. آخر أغنية باش نختم فيها في موسيقى الراي كما قلت هي لرشيد طه، يا رايح وين مسافر.

آخر أغنية في سهرة ليلى باش تكون كما قلت العيون السود لوردة الجزائرية. لكن قبل نحب نحييكم الناس كل اللي تابعتونا. نحب نقول لكم راهو ديما اقتراحاتكم في البال، وهكا في كل مرة نحاول نوازن ونقدم هذه الاقتراحات. سامي يرحم الوالدة، يرحم فاطمة خلينا نقول، وإن شاء الله في جنان الخلد. الأغنية ما كانتش مبرمجة تماما، وعندي ما نقول لك سامي ربي فضلك خويا الغالي وراي نحبك برشا. أيضا تحياتي الألفة اللي خلطت علينا مخر، مرحبا يا ألفة، ما ثم حتى مشكل، نزلتي أهلا وحللتي سهلا. أيضا نشكر برشا مونيا بالرحال، يعيشك يا مونيا، ربي فضلك ويرحم الوالد، تحياتي ليك أمينة. أيضا على المتابعة نادية شكرا، وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها في الجمعة الجاية واللي بعدها نختم بها سهرتنا في إطار فقرة أغاني لا تنسى. راديا الهديجي ما ننساش زادة باش نحييها برشا برشا، نقولها كل عام وانت حي بخير وعيدك مبروك ودمتي وفية. لميا شكرا ليك، موسيقى الريغي

حاب أنغم تحيات محمد سيدية في إخراج حصتنا اليوم، ومعاذ الحداد في التنسيق والتواصل معاكم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية أريانا، أي حيث التقى بعدد من المواطنين من مناطق مختلفة من الولاية واجتمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين للإطلاع على مشاغلهم. في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة بتعزيز من فرقة شرطة النجدة من الإطاحة بعنصرين من أخطر مروجي المخدرات، وذلك بعد سلسلة من المداهمات شملت عدة منازل محل شبهة لموجودها المروجين، وقد تم حجز كمية من مادة الزطلة ومبالغ مالية عائدة من عمليات الترويج. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين ومواصلة الأبحاث. أعلنت المندوبية الجهوية للسياحة في طبرقة وعين دراهم أن مطار طبرقة سيستقبل اليوم أولى رحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها 130 سائح، بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. جهة طبرقة أيضا ستستقبل اليوم 14 جوان أول رحلة سياحية من جمهورية تشيكا، ومؤشرات سياحية تبشر بسنة واعدة، حيث تم تسجيل لغاية 20 مايو أكثر من 72 ألف وافد على مختلف مؤسسات الفندق في جهة طبرقة وعين دراهم. أشارت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعشاشه في جزر زمبرة وزمبرتا، وقالت أنه حذرت من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا، وأيضا ضرورة عدم الاقتراب من هذه الأعشاش، بالإضافة إلى أنه محجر الإرساء والنزول على هذه الجزر زمبرة وزمبرتا إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم مقترحات وشروط جديدة إلى إيران، ويبدو أن الاتفاق أن الرئيس الأمريكي غير متعجل للاتفاق، فهو الآن يعتبر أن الحصار على إيران بدأ يؤتي أكله، خاصة أن القوات الأمريكية تمكنت من دعم مرور 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، وأصبحت السفن توقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وأيضا تكون بتوجيه أمريكي وبحماية أمريكية، وتتبع مسارات قريبة من سواحل سلطنة عمان وسواحل الإمارات. نعود إلى تونس. الطقس سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا هذا اليوم بين 26 و30 درجة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم.
1: إذاعة المنستير
3: إذاعتنا للجميع.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم، تحية حياة الكوني، هيثم والناس، معاذ الحداد، هذا هو فريق السهرة لإذاعة المنستير. نحن إن شاء الله معاكم مكملين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير، باش نحكيه على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلات تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا الحكايات الجميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع كذلك بدينه. مرحبا بكم، باش نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان، إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.